0: في تونس. أول ساعة نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحب بيكم، صباحية جديدة نبدأها معاكم كالعادة من توا حتى لستة متاع الصباح. إن شاء الله طريقة سليمة ليكم ونهاركم ما فيه كان الخير، وإن شاء الله زادة كان أنتم في صباحية اليوم تخدموا ولو الذكرى 63 لعيد الجلال اللي خلى الذكرى خروج آخر الروندي فرنسي من الأراضي التونسية عام 63 ومن قاعدة بنزار. التحية ليكم لو كان أنتم زادة تخدموا في نهار كيف اليوم، إن شاء الله ربي يعينكم. تحية ليكم زادة لو كنت تسمعوا فينا على خاطر تو سامبلومون قمتوا بكري، على خاطركم استنستوا بالقمة بكري، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا بصحة. وتحية ليكم زادة كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. مرحبا زادة بمساجاتكم على واتساب موزايك فام على 23 500 و13 ألف. احنا موجودين معاكم كيما كل يوم، المواعيد يبدأ من توا حتى لستة متاع الصباح، الفقرات اللي تعودتوا بيهم الكل موجودين. دايوغ بعد شوية الموعد يكون مع فاطمة اللي صباح عليها برشا في زابينغ، صباح على مراد اللي رافقنا في الإخراج. عندكم موعد بعد شوية مع الميتيو، نحكي زيادة شوية أكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، كل المواعيد اللي لازم تكونوا على علم بيهم هذايا باش يكون موجود طيلة الساعة هذايا. وكالعادة برشا موسيقى، برشا اكتشافات، برشا دي روبريز، برشا أغنيات وحشناهم نعاودوا نسمعوهم. إن شاء الله الهدف زيادة إنه تبداو صباحكم معنا وأنتم عاملين كيف، مبتسمين مقبلين على الحياة ومنشرحين. هذا شنو نتمنى. خلينا نبداو بالروبريز هذايا متاع زوروني كل سنة مرة من عند حنين إيسون كوبان وتوسيتي. أول ساعة
0: أول ساعة

0: بيوتيفول تانجو هكا غنيتنا هنجي زهرة اليوم الصباح ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. كان فلتوا اي خبر كان فلتوا اي ضيف اي تصريح تعدى في برامج موزيك فام في 24 ساعه اللي تعديت هذا موعدكم اليومي اللي خليكم على علم باهم مسار توتفيت زابينج مع فاطمه.
1: زابينج هي حديقه مجتمعيه بالاساس تبنيت على خربه كانت موجوده في المدينه بالضبط في الحفصيه في ناس سيدي مفرج وين البلاصه قبل كانت خربه وتحولت مصب للناس تحط فيه الفضلات ومصب عشوائي والتصويره ما كانتش تعجب حتى شخص لا صغار لا الكبار لا النساء اللي يعيشوا دايرين بالبلاصه. يوما ما في 2020 بدات الحكايه جوست قبل كوفيد عملنا ايتيود صغيره على المدينه قداش عندنا من خربه موجوده شنو انواع الخرب لقينا اللي العدد كبير برشا اللي هو فات ل 160 خربه 2020 تو نصور العدد كثر شويه. والفكره كان كيفاش نجم نحولوا هالبلاصه اللي هي تمثل خراب البلاصه تنجم تعطي حياه للمتسكنين وتعطي روح للحفصيه بيدها من انه البلاصه كانت قبل العباد ما تحبش تعاد بجنبها لانه تو ولات بلاصه وين العباد تتكلم وتقول هاي نتلقاو في جنينه الحفصيه. بدينا مع بلدي تونس مع المجتمع المدني الموجود في المدينه مع حتى الشركات اللي موجودين في المدينه على خاطر احنا زاد نمثلوا مدينتي. من الحكايات اللي بديناهم كان مشروع جنينه الحفصيه انه نوصلوا نهار نخلطوا تولي حديقه مجتمعيه 2021 2022 معناتها نزرعوا مع الصغيرات نزرعوا مع المساكنين اللي غاديكا بتمويلات ضعيفه كانت من عند العباد اللي تسكن في المدينه وتامن فكره انه الحفصيه يوما ما باش يولي فيها جنينه. واليوم الحمد لله معناتها وصلنا بعد 4-5 سنين بروجي هو اول حديقه مجتمعيه نجم نقول في تونس الجمهوريه الكل. دونك توا جنينه الحفصيه هو مشروع يمثل المساكنين الكل نتاع الحفصيه وحتى المساكنين المدينه.
2: مشروع هذايا يعنى بجملة المعارف والخبرات اللي تمكن من التأقلم مع التغيرات المناخية. البلدان تاعنا خصوصا بلدان شمال إفريقيا سكانها طوروا العديد من النماذج والطرق في ميدان الفلاحة في ميدان المراعي في التصرف في الثروات الطبيعية بصفة عامة يمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية. كما تعرفوا بلداننا معروفة بالجفاف معروفة بندرة المياه شفنا بالملموس انه التغيرات المناخية أصبحت أسرع من اللي كنا نتصوره. هذا الكل يخلينا نبحث عن جميع الحلول. فما حلول يقدمها البحث العلمي لكن كذلك فما معارف فما تجارب اللي فيها الكثير مما يمكن تثمينه في هذا الإطار. المشروع هذايا باش يقوم بجمعها توثيقها خاطر العديد منها هو في بصدد الاندثار لكن كذلك البحث فيها مدى نجاعتها شنية المخلفات ومؤثرات متاحة باش نقوم بتجربتها باش نقوم بتوثيقها باش نقوم بتقييمها تقييم علمي ثم تقديمها لصناع القرار تقديمها للمسؤولين على التصرف في الثروات الطبيعية بغية إدماجها في برامج وسياسات التنمية.
3: عن العقوبات الجزائري الحالي ينص على عقوبة الإعدام في جرائم محددة جرائم القتل والإرهاب والخيانة العظمى ولكن القضاة ينطقون بأحكام الإعدام ولا تنفذ. وكان آخر حكم الإعدام نفذ هو المتهمين في قضية تفجير مطار العاصمة وكان تنفيذ سنة 1993 لكن الآن تم تعديل قانون العقوبات بتوسيع الجرائم المشمولة بعقوبة الإعدام لتخص الآن قضايا اختطاف القصر واغتصابهم وتعذيبهم. والمسألة الثانية هي مسألة الجرائم المتعلقة بإضرام النيران بإشكالها يعني سواء خلفت ضحايا أو لم تخلف ضحايا.
4: هذه بادرة قامت بها وزارة التجارة مع بالاشتراك مع أطراف يعني مذابح يعني مزود. هذه البادرة هذه قاموا بها باش يعني بالنقطة بيع الأماكن اللي ما فيهاش نقاط البيع المنظمة باش يهزوهم كميونة فيها الدجاج وفيها الكلوب تطلع حتى من الجبل تطلع حتى من الأماكن اللي ما فيهاش الدجاج تكون بأسعار تفاضلية أسعار تفاضلية كيلو قطعة الدجاج فيها كيلو 200 على 8500 يعني في يقارب على الكيلو 7000 و600 غرام اسكالوب 8500. هذه البادرة هذه باش تكون من يوم تبدا من اليوم
5: من يوم الاربعاء 14 اكتوبر
4: بالنسبه لتونس الكبرى ريانا منوبه بناروس تونس تنعرف السلك بحول الله.
0: زابينج. هذا كان زابينجنا بالنسبة اليوم، بده يكون عندكم موعد جديد مع تصريحات وأخبار جديدة في زابينج جديد، ما تبطلوش الفريكانس. مرحبا بكم، صباحكم مبروك، إن شاء الله كنت أول تحقتوا بينا. موعدنا مازال معكم حتى للستة متاع الصباح. بعد شوية موعدنا مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة، ناخذ لمحة زادة حتى على نهاية الأسبوع كيفاش باش تكون. خليكم توتفيت مع كليو سول All Because of Love. نهاركم زين، نهاركم مبروك، نسلكم.
6: أول ساعة.

الخمسة وأربعة وثلاثين دقيقة. نهاركم مبروك, شان نهاركم زين. موعدنا توتشيتي بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الخميس 15 أكتوبر, سحب قليلة, طقس مغيم جزئين على كامل البلاد, درجة الحرارة القصوى عامة تتراوح بين 25 و 29 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم البحر قليل الارتراب, يولي متموج بمنطقة سيرات, وبالنسبة للريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة, تتقوى شوية بمنطقة سيرات دا آخر النهار. بالنسبة غدوة الجمعة 16 أكتوبر, درجة الحرارة تعود ترجع في ارتفاع طفيف, البحر يكون قليل الاضطراب, الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة مع سحب عامة قليلة, ويكون طقس مغيم جزئيا بعد الظهر على مستوى المناطق الغربية. ونوصل لنهار السبت تعود ترجع درجة الحرارة في انخفاض طفيف, يقعد البحر قليل الاضطراب ويتواصل الطقس زيدا مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية. ميتيو. بعد شوية معنا مع ليزيفينمون دو جور, بعد شوية معنا زيدا مع جديد مع الأخبار لاكتواليتي كل ما يهمكم زيدا, باش تبدأوا إن شاء الله صباحكم وانتم عندكم آخر الأخبار كل المعطيات زيدا اللي تبدأوا بها النهار. بلاك بوماس مور ذان لوف سونغ. هلكم مبروك, نهاركم زين, نسل الكل مرحبا بيكم. أول ساعة مزيلكم معكم حتى لستة متاع الصباح, ترخص لما لكم كي تسمعوا فينا تاو في كرهبكم.

0: événements du jour.
1: الخمسة وأربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ناس الكل في لزيمان دو جور باش نبداو نحكيو على بعض الإجراءات المرورية بالنسبة لليوم بالنسبة لعيد الجلي والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الجلي. مصالح شرطة المرور ببنزارة أقرت مجموعة من الإجراءات بالنسبة بين امبارح واليوم الأربعاء 14 واليوم الخميس 15 أكتوبر وهذا في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلي وحرصا على إنجاح زادة مختلف الفعاليات المبرمجة بالنسبة للمناسبة هذه. مصالح دعت زادة في نفس البلاغ المواطنين والمتسكنين عدم إيقاف سياراتهم بنهج محمد علي، شارع الطيب المهيري، رصيف طارق بن زياد، شارع الحبيب بوقطفة، سيدي سالم الكورنيش بمدينة بنزرت إلى جانب كامل شارع 14 جانفي إلى غاية الرونبوان بتاع بنزرت الجنوبية ومن مدخل الطريق طريق السيارة إلى مدخل الجسر المتحرك من جهة جرزونة وكامل الطريق الوطني عدد 11 إلى غاية مفترق السبتة وعلى مستوى ساحة العمومية ومن مفترق كيف زاد إلى غاية مفترق السبتة في الزوز اتجاهات كيف زاد إضافة إلى أنه تقرر منع مرور وجوالين زاد الشاحنة الثقيلة بالنسبة للطرقات اللي كنا نحكي عليهم ذي بش يكون زاد حتى لليوم الخميس حتى الأربعاء اليوم الخميس 15 أكتوبر وبش يتم زاد منع وقوف الحافلات السياحية المعدة زادة لنقل العملة في الجهة المقابلة لمقر ولاية بنزرت كيف زادة يمنع الجوالين على الشاحنات الثقيلة المعدة لنقل السلع من الميناء التجاري عبر الطريق الوطني عدد 11 من حتى تتواصل الأربعة متاع العشية دونك بديت من البارح وتتواصل حتى للأربعة متاع العشية متاع اليوم إضافة إلى منع زادة تركها بالساحة قبالة المفترق متاع السبتة ذي فيما يخص الإجراءات للناس اليوم اللي موجودين في بنزرت ولا باش يتنقلوا البنزرت. الخبر الثاني نحكيه على الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية اللي تنطلق في تونس نهار 27 أكتوبر بتوفير اللقاحات في الصيدليات الخاصة مراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. كاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليف يقول أنه تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح وأعلن على اعتماد سعر تفاضلي بالنسبة للسنة التلقيح باش يكون ماهوش باش يفوت 24 دينار للجرعة الواحدة مع العلم انه عم نقول كان 38 دينار وكيف هذايا باش يكون متوفر كما قلنا انطلاقا من نهار 27 اكتوبر.
0: اول ساعة

0: 5:47 دقيقة. نهاركم مبروك, إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل طريق سليمة ليكم لما تسمعوا فينا, إن شاء الله بعينكم زيدا كنت تخدموا اليوم, إن شاء الله موافقين الناس الكل. أحلى كالعادة موعدنا فاختير من 6 مع أمين جرايكي. بحلى صباح الكل تكون حاضرة معاكم بالجديد بالأخبار بنفس الفقرات اللي تعودتوا فيهم تعودتوا بيهم زيدا. دونك ما تنسوش أهم المواعيد في ساعتنا الأولى, عندكم رونديفو مع فاطمة 46 دقيقة في دقيقة حظ, 6:55 دقيقة موعدكم في خربج تربح لك أخذ غشاج من هدي مزاي كفام. موعدنا في ساعتنا الثانية مع 27 دقيقة اسكندر إبراهيم 10 مينوت كرونو, أكيد بشارجوا على المباريات وطرح تشامبيونز ليغ البارح برشا فرجة انتو كان تصور. دونك بشارجوا على أهم النتائج ونحكيوا حتى زيدة على المباريات والكواليس متاحهم كيفاش تعديوا أهم التصريحات. موعدنا زيدة في ساعتنا الثانية يكون مع أيمن المصري في لو كوندكتور 200 دينار تنجموا تربحوهم معنا يوميا حتى كان اليوم جور فيري, لكن وين ما باش تكونوا موجودين باش تلقاو أيمن هو اللي باش يربحكم يطرح عليكم سؤال وتبداو صباحكم معنا كان بالربح 200 دينار تبداو بهم النهار من هدايا توتال انرجي. ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع إياد الدهماني في مع إياد, أنا موعد زادة مع الأكشواليتي في الباغوميتر ونختمو بانتباه اش قال اليوم باش نحكيو على كيفاش هجوم إلكتروني كان ضر العديد من المتاجر الفرنسية, كيفاش نحكيو على الثلاجات تتحول إلى أفران, شنو الحكاية ذي تنحكي فيها بأكثر التفاصيل في ساعتنا الثالثة من أحلى صباح. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل, مرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الإخراج, مرسي بوكو فاطمة تسمع يوميا في زابينج, إن شاء الله نهاركم مبروك طريقة سليمة ليكم. نعطيكم موعد بعد لحظات في أحلى صباح, غدو إن شاء الله يكون عنا آخر موعد بالنسبة لأول ساعة في الأسبوع هذي, إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفوتي. الأولى في تونس.

صباح الفل والعنبر والياسمين، اشرقت الانوار، اصبح نشاط والحيويه. الخميس الحاضر محمد والغايب ابليس، اليوم 15 اكتوبر 2026. نتمنى ان شاء الله صبحيه الخميس اليوم فيها كل الاخبار الطيبه. نتمنى ان شاء الله باذن الله كل ما تتمناه تلقاوه معنا في الصبحيه نتاعنا اليوم. كان تسالوا عن الربح موجود بمختلف الفقرات اللي موجوده معنا، خربش تربح ان شاء الله. نبداو بالتخربيش، خربشوا كارت هكا مع بعضنا الصباح، فيها كادو ريشارج بقيمه 10 دنانير. ما تسالونيش شنو الاوبيراتور، خاطر نعرفهم ما نقولش، عمري ما نقول، ما كانش تفقد المعنى نتاعها. دونك مهما كان الاوبيراتور نتاعك جرب حظك لعل تخطف معاك، وباذن الله ان شاء الله مع 7:30 نتاع الصباح كالعاده صبح تربح بون داشا بقيمه 100 دينار من اهداء موزايك كافيه. سؤال على الثقافه العامه يكون هو بمثابه القهوه اللي تقيمكم الصباح، خلينا نخدموا مخاخنا شويه. سينو صديقنا ايمن يتجول في تونس العاصمه وعنده مبلغ 200 دينار في لو كوندكتور باي توتال انرجي، تنجم تكون انت الفايز بيه ان شاء الله باذن الله. فماش الصباح خير منك، هذا اسمه الصباح رباح، وصبحيه موفقه ان شاء الله باذن الله ليكم الكل.

30 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 15 أكتوبر سحب قليلة من بعد، الطقس بش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بمنطقة سيرات آخر النهار، والبحر بش يكون قليل الاضطراب من بعد يكون متموج زيادة بمنطقة سيرات، تتراوح الحرارة كيف زيادة القصوى بين 25 و 29 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، حتى غدوة الحرارة بش تكون في ارتفاع طفيف. أو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، اليوم 15 أكتوبر، نهار بيا، وكيف باش نقربوا لبعضنا، ننسيوا شوية تعب الأيام ونتفكروا اللي أحلى حاجة في الدنيا مش كان الفلوس، أحلى حاجة هي العائلة. تبدأ ملمومة، ربي زادة يعين الناس الكل اللي تخدم زادة في نهار كيف اليوم. شقال سي ماروين، شقال زادة سي ناصر، أهلا مرحبا بيكم. أول أخبار نار الحمل، اليوم نهارك للمة والضحكة الحلوة، خلي الخدمة والمشغل على جنب وأقعد مع العائلة والناس اللي تحبهم. ثور في اللمة متاع اليوم، انت تنجم تكون سبب البهجة بكلمة طيبة وإلا بضحكة من القلب. الجوزاء، حضر روحك لنهار في حكايات ضحك ذكريات بهية. اليوم راهو عندك فرصة باش تقرب من العائلة، تسأل على القريب والبعيد وتعمل جو ما تمشي. السرطان، حبك تسامح، أفرح على خاطر راحة البال راهي تبدأ من هيك القلب نظيف. وانت يا سد، ما تستنيش هدية باش تفرح، ساعات راهي كلمة ربي خليك ليا تعمل من القلب، هي تعمل في القلب أكثر من ألف هدية. العذراء، ما تحملش روحك فوق طاقتها وما تركزش زادة على التفاصيل الصغيرة. الميزان، راهو بكلمة موزونة وابتسامة صادقة تنجم تبدل جو القاعدة وتطفي أي توتر. وانت عقرب، لما العائلة راهي فرصة باش تجدد المحبة وترد البسمة لوجه إنسان يمكن يستنى منك مباترة. حتى القوس، راهي الفترة هذه باش تكون وعدة بالأخبار الإيجابية والجدل، وما نحبك تعطي روحك الحق باش مرتاح وتفرح، عائلتك زادة تستحق تشوفك مرتاح وفرحان. الدلو، اليوم راهو عندك فرصة باش تخرج من روتين ليامات هذه وتعيش زادة لحظات دافية مع العائلة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، إذا فما إنسان يستحق منك كلمة باهية إن شاء الله ما تبخدش عليه زادة بالكلمة هذه، وربي يجبر بخاطرك ويعطيك فرحة ويديم عليك الناس اللي وجودهم في حياتك نعمة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله طريق سلامه، ان شاء الله موافقين نهار في ليه. اليوم نتصور لقيت هذايا فان برشا في ديارهم، شكون لكم طريق سلامه بون اللي خرج يعمل في دور صباح ولا اللي يخدم كمان في نهار في ليه كيما اليوم، ان شاء الله ربي يعينه، وان شاء الله باذن الله. نحب تحيه كبيره برشا لكل اعوان الامن اليوم الصباح اللي يخدموا على رواحهم، وان شاء الله ربي موافقين. اختكم كريمه في ستاندرد، استنى تليفوناتكم على 71 113 1000. اخوكم شاكر. سامحني يا شاكر، راني ما اسمع تلمون باتشي كل يوم. شاكر ذاك علاش شاكر واوا يا غالي، صباح النور يا خويا، مرحبا. علاش خدموا فيك في نهار فيري كان انت ما فهمتش؟ مرحبا شاكور. يا سيدي شاكر معاكم اليوم زاد في الكيف حتى للتسعة. 71 113 1000. صباح تربح مع 7:30 نتاع الصباح، نلعبوا على وسط شراء بقيمه 100 دينار من اهداء موزايك. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 06 77 80 34 38 76 17. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: أمين جارة في أحلى صباح الأخبار والتحليل الضحكة والحكايات من الاثنين للجمعة من 6 لـ9 صباح على موزايك كفام وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب. راديو موزايك كفام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك كفام صباح الخير. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من أراضيها سنة 1963 وتحديدا من قاعدة بنزرت بعد معركة مثلت آخر فصول الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي. وفي هذا الإطار مصالح شرطة المرور ببنزرت تتخذ جملة من الإجراءات المرورية وذلك حرصا على إنجاح مختلف الفعاليات المبرمجة بهذه المناسبة. ووفق بلاغ الصادر عن ولاية بنزرت يمنع إرسال عربات في الاتجاهين وجميع الوسائل بالشوارع والأنهج التالية: الطريق الوطني عدد 8 اتجاه بنزرت من بداية المنطقة الصناعية منزل جميل إلى غاية مدخل الطريق السيارة، من مدخل الطريق السيارة إلى مدخل الجسر المتحرك من جهة جرزونة، نهج محمد علي، شارع الطيب المهيري، رصيف طارق بن زيادة، شارع الحبيب وقطفة، سيدي سالم الكورنيش، كامل شارع الرابع عشر من جانفي إلى غاية مفترق سابورا، كامل الطريق الوطني رقم 11 إلى غاية مفترق السبتة والساحة العمومية المصيدة. وأضافت ولاية بنزرت أنه تقرر أيضا منع مرور وجولان الشاحنات الثقيلة بطرقات السالف ذكرها بداية من الساعة 3 من ظهر الأربعاء إلى غاية الساعة 4 من عصر اليوم الخميس، فضلا عن منع وقوف الحافلات السياحية والمعدة لنقل العمالة في الجهة المقابلة لمقر ولاية بنزرت. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر الثلاثاء عفوا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، شمل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى صراح 1573 سجينا، كما أصدر الرئيس تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالصراح الشرطية. في تطورات الشأن الدولي، شبكة CNN الأمريكية تذكر نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل وهي من طراز GPU-43B ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن سفينة حاويات تعرضت لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت المنظمة البحرية الدولية أن سفينة شحن البضائع غرقت قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في 23 من سبتمبر الماضي. ولاية اسطنبول التركية تعلن تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة اليوم الخميس، وتفرض حظرا على سير الدراجات النارية والمركبات المماثلة بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات واسعة واضطرابات حادة في حركة المرور وغمر طرق وأنفاق ومنازل ومرافق عامة في المدينة. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم إن أوكرانيا ستستأنف ضرباتها على مصافي التكرير الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: الناس صباحك انت مع جهيل ميلاد، اخبار وحكايات كل يوم من الاثنين للجمعه من 9:30 نهار على موزايكا فام. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب.
1: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

0: مباشرة مع هدوات الناس الجوي أخو نسليم. صباح النور.
1: صباح الخير أمين وصباح الخير، كيف مسامعين ذات مزيك؟
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. نسرى حالة الطقس اليوم خاصة أنه نهار فريق لعلى خرجوا صغيرات، هو مرة صحبت مرة شوية شمس، دونك ما نش فاهمين الطقس بالقديم.
1: هو اليوم نحن مازلنا تحت تأثير المرتفع على الضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل، بينما فما شوية ذباب على في منطقة بيجا وين تحد مدى الرؤية الأفقية إلى حدود 3000 متر، ثم الطقس يولي يتميز بسحب عابرة كامل البلاد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والبحر يكون متموج فقليل الاضطراب، بينما الحرارة في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم شاء في توصل العاصمة سجلوا 27 درجة كحرارة القصوى، وهي أكثر المعدات العادية بقليل. بالنسبة للغدوة كيف مازال الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل، ويكون سحب عابرة كامل البلاد، بينما بداية نهار السبت العشية فهو منخفض علوي للضغط الجوي يشمل خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار لحد يشمل الجنوب والمناطق الساحلية، يكون مصحوب أمطار متفرقة، وهذه بشير الأمطار وإن شاء الله تكون غاية نافعة على بلادنا.
0: يا سيدي يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
2: كتالوج عزيزة جديد لتلقى

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور عديلة.
4: صباح النور
3: عبيد. شنارك أسعد الأيام.
4: نهارك سعيد. صباح النشاط والحيوية. نهار جوفري. مو يرتحونا شوية.
3: هاي هاك مرتاح بحضر.
4: هاي هاني مرتاح بحضر. كان مرتاح على الخير.
3: هاك مرتاح يا أخوك.
4: مرتاح سرتو بعد سهرية بتاع البارح الحقيقة. تحس بالراحة النفسية.
3: والله بالله العظيم قمت الصباح ملك.
4: ثم برشا ناس متغشة. توجيو يخدموا بعد في ميديما. كما سيناهت يحب روما. وتو تلاقوا السكوح يحب الريال. فضها وانت تحب الريال دونك
3: جي ما ليش باش نقول لك ما تبيتين في الريمونتادا اوكي الريمونتادا مش جديد علينا شيء ما احنا في 7 دقائق هي صارت اللعبه كل
4: اما بون هو التيتر نتاع ليكيب يلخص كل شيء قالوا نفراجي بوي رونفيرسون لو ريال تيبيكمون مورينيسك contre la AS Rome nous avons eu une révolte organisée معناها غرقوا وبعد قلبوا سكور وعلى وزن زلاتانيسك مورينيسك ريال مدريد الحقيقه مستحق متعه

0: تاع كرة. الناس اللي ما تفرجتش لي كيفي أنا بعد عاود تفرجوا في الهايلايتس الحقيقة. صح عليهم.
1: ليش تفرجت البارح؟
0: لأن البارح ما عندي مهام أخرى.
1: دعيت لمهام
0: دعيت لمهام أخرى البارح دونك قعدت نسجل في شوية دي حاجات باش نعديهم بعد.
1: باهي جوست للإشارة شوية ملاحظات شاوميني كوناتي روديغير بصراحة الأولاد معناتها مش هذا الدفاع المطلوب للريال لهذا الموسم. هذوما ملاعبية أثبت لاكس كوناتي رزين روديغير أرزن منه ديما فما مشاكل في الدفاع وسط الميدان ظهر بالبين سيلفا باهي برشا البارح كي دخل حرك برشا اللعبة. صديقنا زاد التركي جولر
0: أردا جولر
1: موجود ومهم برشا بصراحة. ملا دياموندي ممتاز الملاعب دياموندي الشيخ تعليه عمره 19 سنة وليد يعمل كيف محلاه. وفينيسيوس ذولي كان يولي غني مع ذوي كاند معناتها ذولي خير خد ولا شبه له ديجا هو
0: الأقوى وقت اللي هو يلعب جيت العقوبة بتاع ربع متشويت
1: يستاهل وإن شاء الله تزيد تطول خطرة برمو كل ما تطول كل ما الريال خير برشا. عنده تو أسامي نجم يبني عليهم
0: وانتوكا ثم حاجة مازم نستعدوا عليها مرور الكرام هي الاحتفاء بتاع جماهير روما غامو تعمل دي حاجات كيما هكا دي زوماج كيما هكا نشوفوا التصوير مع بعضنا على سبور باي موزايكا فام قبل حتى ما يشرب الماء عبد الناصر حرمناه وشربت الماء في عقلك سي عبد الناصر تنجم تشرب شربت الماء دونك هزولو بوندرول قالوا له انت جبت المجد لروما
1: و... على مورينو يحكي
0: يحكيوا على السبيشال وان مورينو وروما باش تخليك ديما في قلبها ليك انت اللي كرست حياتك للرياضه والشعب يحكيوا على روما يمنحك المجد الابدي تكريما لك دونك التصوير الأخرى هي لما حالة أما معناها ما ينساوش وهو في وسط الماتش رد عليهم بالتحية حاجة أخرى هي حاجة عادية برشا ما احنا تظهرنا بيزار شوية معناها 4-3 بعد ما كانت خاسرة 3-1 وخرجوا صفقوا عليهم وخرجوا صفقوا عليهم في الأولمبيكو وحتى حد ما عمل حتى رياكسيون خايبة دونك هذا هي اللي فتن نحكيوا عليها دونك قالوا انت جبت المجد الروما وروما باش تقعد ديما باش تهزك ديما في قلبها ليك انت اللي كرست حياتك كلها الرياضة والشعب يمنحك المجد الأبدي تكريما لك ذكر كانوا هو جاب لهم اللقب متاع الكونفرنس ليج
1: مش غريب على الريال انا عبيت بيت انا اللي معناتها وقت الدقيقه 80
0: 85 وصل
1: لا وصل دقيقه 80 معناتها بداوا التليفونات من برشا اصحاب معناتها صديقي حضر في روحه معناتها بداوا حضر في روحهم شي مبارديوني انا والله كان عندي قناعه انه مش بشوفها هكاك الماتش ما عرفش علاش بدات خاطر حضرت عليها برشا مرات مع الريال دونك ديما عندك
0: دونك عندك
1: عندك تقول لي مادام اسمع الريال دونك ما زفرش الاربيتر وفي الماتش ما تمنش روحك ماكش عارف عليها شنو نجم يصير
0: صح عليكم
1: وما
0: نسيرش زاد البارح الماتش العظيم بتاع البي اس جي كونتر سيتي 4-2 زاد
1: ما لا طرح البارح في ميتون الاولاني تقريبا تلعب كل شيء ثلاثة بلاش ميتون الاولاني البي اس جي كانوا تصوروها في طريق مفتوح يذل الفرق 3-1 الاند اكيلو شيماركي البونتو الرابع قلنا سيبون حارة الان دقيقة 75 اما عندها مشاكلها النفسية السيتي لاهية فيها وحكاية النقاط اللي نجموا يحكموا والله اعلم شي يصير فيها
0: ثم دراسة عملت فيها 245 باش خرجتها الديلي ميل قالت 94% من الاندية الانجليزية مهددة كوني تتحل جملة بسبب مشاكلها المادية معناها ما مش كان السيتي جاي الخير مازالت برشا فرق باش تعاني من الحكاية هذي
1: لكن الويكاند هذا عندنا أطراح تشامبيونز ليج في الأفريق وفيما يخص الفرق التونسية نبداو بما يخص النادي الأفريقي
0: أول حاجة باش نحكيو عن النادي الأفريقي لأنه من قبل ما يبدأ الماتش هذا تحكي عليه برشا هاو استاد مسكر هاو ثم إيبولا هاو مش تعاد الماتش في التلفزة هاو التيبي مازمبين ما عادش تو بويسون ما عادش كيما قبل حاولنا ناخذوا الصحفيين من لي دي من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه وحابين نسالوا اسئله معينه خذينا زوز صحفيين باش تبدا وجهه النظر مختلفه خذينا لوكيتوكو بينامات حكى لنا على مازامبي توا كفريق وسيرتو خاطر هو توا موجود في البومباتش حكى لنا على السخانه والميديتي غادي خلينا نسمعوا شنو قال.
2: Premièrement, il faudra savoir que sur la ville de Lubumbashi, il fait très chaud. Ça nage entre 27 et 28 degrés Celsius. Les fanatiques contre le club africain pour le match de ce samedi, il n'y a pas de bruit sur la ville, il n'y a pas de forte chaleur en termes d'attente. Parce que l'année dernière, Mazembe n'a pas joué la Ligue des Champions. Ils n'émettent pas beaucoup de pression puisque c'est un nouvel effectif, un nouveau groupe. Et la majorité des joueurs qui forment l'ossature du TP Mazembe, c'est le groupe qui a joué l'année dernière, qui a gagné la Ligue nationale de football. Donc c'est une équipe encore en train d'apprendre en fait, qui est en train de faire ses premiers pas et pour la plupart des joueurs c'est pour la première fois qu'ils se présentent en Ligue des Champions donc voilà ce n'est pas le

0: يلعب ضد الأهلي، لكن عمنيول ما مشاتش الأمور. قال الفريق هذا مازال في مرحلة إعادة البناء، عنا مجموعة جديدة والعمود الفقري للفريق يتكون أساسا من اللاعبين اللي لعبوا الموسم اللي تعدى وهزوا الشامبيونات، لكن مازلنا نحكيه على فريق قاعد يتعلم ويخطى في خطوات الأولى على المستوى الفريقي. وثم برشا ملعبية هذه أول تشامبيونز ليج باش يلعبوها، يعني في الوقت الحالي مازلنا ما نشوفوش تيبي مازيمبي اللي نعرفوه القوي واللي تعرفتوه اللي تعودتوا عليه نفس على الألقاب ويلعب الأدوار الأولى في المسابقات الفريقية. ماهيش تيبي مازيمبي تاع قبل أمين، لكن ثم زوز حاجات مهمين برشا في الماتش هذا. نبداو بإيبولا باش نحكيو عن النقل التلفزي. إيبولا شنو هي الحكاية؟ هل أنه ثم في الماتش مخاوف ولا لا؟ بيلالوك موكانديلا صحفي من الكونغو الديمقراطية يلعب في يخدم مش يلعب ما يلعبش كورة، يخدم في ملايكة تي في. خلينا نسمعوا شنو قالوها. هاي نسمعوا شنو قال.
1: Concernant l'épidémie d'Ebola, il convient de rappeler que la RDC est un pays continent. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, fief du tout-puissant Mazembe, aucun signe particulier ne semble pour l'instant indiquer la présence de cette épidémie. Les contrôles renforcés aux aéroports et à certains points de passage n'ont, à notre connaissance, révélé aucun élément allant dans ce sens. Aucune menace signalée, aucun écho alarmant de l'épidémie à Lubumbashi, fief du tout-puissant Mazembe.
2: Bon, il y a une version
0: لا ايجا نقول لك هو راه ثبت
2: كان اي فوالا ما تعرفش معناتها راهو سي بون ما فماش في الكونغو.
0: لا لا في الكونغو ما تعرف مثلا كينشاسا بعيده على لوبومباتشي 2000 كيلومتر، معناها ثم هي لو ميش قالت ما عادش نجم نسيطر عليه في المناطق اللي هو موجود فيها. ثم 9000 كايبولا، لكن الحمد لله يا ربي اللي في لوبومباتشي توا ما ثماش حاجه. واش يقول؟ يقول بالنسبه لوباء ايبولا لازم نتذكروا كونه جمهوريه الكونغو الديمقراطيه بلاد فيها برشا ايبولا سي فري، ولكن المسافات بعيده على بعضها برشا وحتى التنقل ما عادش كيما قبل. قال في لوبومباتشي عاصمة اقليم او كاتانغا ومعقل نادي تي بي مازيمبي ما ثم حتى مؤشر واضح الى حد الان يدل على وجود الوباء في المدينه. صحيح كون الاجراءات الرقابيه تشدت في المطارات وفي بعض نقاط العبور، اما حسب المعلومات المتوفره عنا حتى هو قال حتى نهار 17 اكتوبر اللي تعدى، معنى حتى نهار 13 اكتوبر اللي تعدى ما تم تسجيل حتى مؤشر مقلق في لوبومباتشي. قال حتى التو ما ثم حتى تهديد خاص تم الاعلان عليه وما ثم حتى اخبار مقلقه مرتبطه بوباء الايبولا في المدينه. ويمشي وسط تيبي مازيمبي تحذيراته الاستحقاق الرياضي القادم نتاعو. شو ما نتصورش ان الدفاع ما خذاش الحذر نتاعو في البوان هذا، لكن النقطه زاده المفصليه الاخرى هي النقل التلفزي. خلينا نسمعوا شنو قال على موضوع النقل التلفزي.
1: Il n'y aura pas de live, il n'y aura pas donc de retransmission de match à la radio tout comme à la télévision ce samedi à 17 octobre pour l'opposition tout-puissant Mazembe Anglebert contre Club Africain. L'objectif c'est de permettre à ses sympathisants et fanatiques de se rendre massivement au stade pour aller pousser leur équipe à la victoire, étant donné que les sympathisants et fanatiques de Mazembe avaient brillé par leur absence lors de certains matchs décisifs. Ce qui seront au stade peuvent peut-être faire leur show au niveau des réseaux sociaux via un téléphone. Et toutefois, le tout-puissant Mazembe Anglebert, lors du match contre Médéamant, avait interdit cela et avait cherché tout celui qui pouvait se permettre de lancer un live.
0: قال ما ثماش حتى نقل وحتى تغطية مباشرة لا على التلفزيون ولا على الراديو. الهدف من القرار هو هذا هو تشجيع جماهير وأنصار تيبي مازيمبي على الحضور بأعداد كبيرة في الملعب. خاصة ثم ماتشوات ما جاوش باش يساندوا فريقهم ويدفعوا لتحقيق الانتصار. ويحب تيبي مازيمبي يحب يتفادى تكرار غياب الجماهير عن بعض المباريات الحاسمة كما صار في مناسبات سابقة. وقال رغم هذا الجماهير باش تكون حاضرة في الملعب تنجم تحاول تنشر بعض اللقطات وهذا ممنوع، خاصة كون في آخر ماتش تم منع نقل المباريات حتى بالتليفون وخرج الناس اللي موجودة. هذا بيلا لوك موكانديلا هذا المحسن الافريقي.
2: سؤال عطاير، هل في مباراته الأولى في الدوري التمهيدي الأولاني
0: لم ينقل؟
2: ماذا ما كان فما حتى إيماج على الطرحه؟
0: ما فما حتى إيماج على الطرحه نتاعهم، حتى زوز القنوات التلفزيه اللي موجودين في لوبومباتشي منعوهم من نقل المباراه. جوست ملاحظه صغيره، مازال ثم نيغوسياسيون ما بين المنصه اللي تنقل مباريات في تونس والفريق نتاع تيبي مازيمبي، حاولوا يزيدوا في الفلوس. الى حد اللحظه مازال ما فما حتى شيء
2: واضح به. بما انه
0: نختموا بالنادي الصفاقسي،
2: اي باش نحكيوا عن نادي الصفاقسي اللي يلعب في ابيجان.
0: في ابيجان يلعب ضد افاد. انا باش نعطي حق الناس باش ما نتكلمش، انا خلي الناس هي تتكلم. هيكل عمار مواطن تونسي مدير عام في شركه مقيم الغادي يحكي لنا على انطباعاته والانتظارات من الماتش هذا.
3: انا هيكل عمار تونسي مقيم في ابيجان عندي 6 سنين. نهار السبت دونك سي سي عندها مقابله كونتر لافاد في ملعب فيليكس هوفوي بوني ملعب ممتاز جدا, اون بيلوز دو تري بون كاليتي. بيتيتر العائق الوحيد مش يكون هو العائق المناخي.

0: توا احنا في تمبيراتور اللي تجم تفوت 30 و 32 درجة هذيك اون هوميديتي معناتها اسيلفي. نحب زادة نحكي على البادرة نتاع سي محمد الحشيشة كي ابري ان شارج لي فري ديبرجمون تاع سي سي اس لهنا في ابيدجان. ان جيست تري نوبل ان جيست تري فور كي تيموان لاتاشمون و الفولونتي نتاع سي محمد علي باش يعاون ان شاء الله ندير هذه السفيقسي. انا بيرسونيلمون جو ريسون اليوم اون دوبل جوا, فرحة كوني اللي انا سفيقسي مش نشوف نادي هذه السفيقسي, والفرحه الثانيه اللي انا زاد كيف انا تونسي, واعتقد اللي اليوم نادي هذه السفيقسي مش يكون لومباسادور دو لا تونيزي في الكوت ديفوار. وناكد لك حاجه اللي راهو مش يكون فما برشا سفيقسيه, لكن مش يكون فما برشا تونسي حاضرين في المقابله نتاع نهار السبت. عندي برشا اصحابي ديجا خذاو معناتها دي تيكي معناتها كسوا مكشخين كسوا معناتها من احباء النادي الافريقي كسوا من احباء فرق اخرى. خليونا نوريو معناها اللي التونسي الكل يد واحده انديبوندامون معناها دي كولور. ان شاء الله تعيش سي سي اس وان شاء الله يا ربي معناتها يفرحونا ناس.
1: هو راهو الحقيقه الانتظارات كبيره برشا, حتى ثم فيديو تتقاه شويه اخر على باسبور باي موزايك شفنا الجمهور موجود في المطار. حاجه واحده كونترارمون الماتش النادي الافريقي اللي حتى تو مش واضح النقل التلفزي نتاعو, مباراه نادي راس فيقسي باش تكون منقوله على بلاتفورم سي اس اس فور ريفر, على موقع سي اس اس فور ريفر, والبري نتاعها 15 دينار لكافه الجماهير, 10 دينارات للسوسيوس, وبالنسبه للناس اللي تعيش برا سوسيوس انترناسيونال 10 يورو, وغير منخرطي سوسيوس انترناسيونال 15 يورو. وراهو صارت التجربه والكاليتي كانت مزيانه برشا في الماتش اللي تعدى في الدور التمهيدي الاول. حظ سعيد لكل انديتنا التونسيه اكيد. زاد امين باش نرجعوا زاد على الترجي التونسي وتنقلوا ليبي اللي طلب من جماهيره ما تمشيش, وباش نحكيوا زاد على الترجي جسمانو يلعب في تونس وبيركو ومام طون زاد كانوا طيب المهيري ولا امولوجي باش يلعبوا فيه مرحله المجموعات ومباريات المنتخب الوطني التونسي داير ماتش تونس وليبي باش يكون في ملعب طيب المهيري.
2: حاجه ممتازه برشا انه ما تصير معناتها عدم المنتخب ما يلعبش كان في تونس.
1: يزينا يا خويا يزينا ماك ثم ماتش ويتر اللي حضرت فيهم في رادس 100 منا و100 منا وكل 100 يشجعوا في فريقهم
2: مش قاعدين من با يشجعوا في المنتخب ده. بالنسبه للمباراه نقل تلفزي نحكيها للجماهير الترجي اللي تحب تفرج في الطرح.
1: ليبيا الرياضيه كونفيرمي باش يتعدى
2: فينا ذا ليبيا الرياضيه
1: على النايل سات ما عنديش فريكونس ما موجوده وزاد على حد علمي المنصه هي نفسها قاعده نيغوسياسيون مع الترجي ومع مع السويح اللي بليتو باش تعدي الماتش هذا. دونك ماتش ترجي ما فيش مشكله في النقل, ماتش سي اس اس ما فيش مشكله في النقل, ماتش ترجي جرجيز زاد كيف مع ريال باماكو باش يتلعب مع 3:30 في ملعب طيب الميري منقول على الوطنيه. يبقى الاشكال في ماتش تيبي مازمبي والنادي الافريقي. على حد معلوماتي للبارح تقريبا لل 11 ولا 11:30 نتاع الليل مازالوا نيغوسياسيون, الباب لم يغلق حاجه واحده. اذا كان باش يتم النقل وراه باش يكون سعر اخر معناها.
2: واضح. يعطيك الصحه عادل, نتقابلوا معك 8 في سبور اكسبريس.
3: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. Mais t'es riche,

0: na rute samje fisher.
1: Andık orange.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
0: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج.
3: تحب تاخو كونجي مطول وخايف من المصروف؟ خليها على مول اوف سفاكس. في عيد ميلاده الثالث يربح كونجي ب 33 شهر. صورها كل شهر يجيك مليون وهكيكا نجم ترتاح، ولا علاش لي تعمل مشروع العمر. ما لافيش تستنى، رونديفو في مول اوف سفاكس. مطولين في الاحتفالات 33 يوم جو كادوات وبرشا مفاجآت اخرين بقيمه 50 مليون يستناو فيكم في مول اوف سفاكس.
2: ابدأ نهارك مع أمين جارة في أحلى صباح. الأخبار والتحليل، الضحكة والحكايات من الاثنين للجمعة من 6 لـ9 متاع الصباح على موزايك كفام. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب. أحلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 لـ9 متاع الصباح.
4: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة. صبح تربح.
5: صباح نور يا أميمة.
6: صباح الخير.
5: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. صباح نشاط، صباح حيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين في نابل. أنت منين بالضبط من نابل؟
6: دار شعبان.
5: تحياتنا الأحلى دار شعبان يا للا. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية. وينك يا أختي؟ لا هاويذني اي بون في النبل يقول لك هاويذني هكا ولا اي
6: كيكا ظهر لي مازلت ما عرفتش.
5: اه مازلت مش من النبل انت من. ولا مازلت
6: اصلي مش من
5: النبل.
6: لا نسكن غادي
5: كاكا يا لله. ان شاء الله صباح رباح وان شاء الله باذن الله مربوحه. تخدم اليوم ولا فيري؟
6: نخدم.
5: ان شاء الله ربي يعينك يا لله. ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك. اليوم شنو هو؟
6: اليوم عيد
5: الجلال. هاي عيد الجلال شنو هو بالضبط؟
6: هو اخر جندي خرج من بنزرت.
5: اخر جندي شكون؟
6: اخر جندي استعماري خرج من بنزرت.
5: والله برافو، حتى التو ماشيين في الثنية صحيح. باه السؤال يقول لو كان عيد الجلال هو اليوم 15 اكتوبر لكن ذكرة الاحتفال ترجع لنا عام بالضبط، تبكرنو 15 اكتوبر عام قد ايه؟
6: 58؟
5: لا
6: 57؟
5: لا
6: فوق ولا لا
5: فوق؟
6: عام 59؟
5: لا فوق.
6: 62؟
5: فوق.
6: 65؟
5: لوطة.
6: 64؟
5: لوطة.
6: 63؟
5: تعبتي معك. ألف مبروك ليك، ربحت أمبوندا شاب بقيمة 100 دينار من أهداء موزايك يا للا. إن شاء الله صباح ربيعكم وأقعد ذكر هالدات عادة.
6: أوكي مريقل
5: يا للا. إن شاء الله عيد جلاء إن شاء الله بإذن الله ميمورابل بالنسبة لك أنت يا كوش، تنسى التاريخ. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في نمان.
3: صباح تربح.
4: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.

0: عيد ميلاد أمجال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في أمجال ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
1: أمجال أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
3: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
2: إي نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
4: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
5: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقولي لهم زادة ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
6: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الأيام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وغوتي الصغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.

0: تنجم تعكر هبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لدوني تعكر هبتك، اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا مين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء اللي يعني اللي بيسمعونا في بيوتهم بقى النهاردة كوندي، يعني بمناسبة عيد الجلاء. كل عام وكل شعب التونسي بخير وبهار وتوفيق، وإن شاء الله البلد دي تبقى هي أحلى بلد في الدنيا وأحسن بلد في الدنيا، وإن شاء الله هتكون أكبر بلد في الدنيا بإذن الله رب العالمين. ربنا يكرمكم جميعا ويوفقنا ويوفق الأمة العربية كلها. إحنا موجودين النهاردة في احنا موجودين فين؟ المروج الاول. ما انا بتلخبط ده الاول ولا الثاني ولا الثالث؟
5: المروج الاول.
4: المروج الاول
5: هي تبدا باثنين، مروج اثنين وبعد واحد وبعد ثلاثه وبعد اربعه وخمسه وسته.
4: احنا في المروج الاول.
5: احنا في المروج الاول.
4: حضرتك مين؟
5: ايه شكري.
4: ازيك يا شكري؟
5: الحمد لله.
4: صباح الفل.
5: الحمد لله. صباح النور. امين. صباح الخير.
3: وتشرفنا معك اسعد الايام.
5: كيف الحال صديقي؟
3: مبروك
5: الريال امبارح.
3: سيدي ربي يبارك لك ان شاء الله. تحب الريال انت؟
5: لا اخوي، نحب السيتي. أنا خاطر أبدا.
3: وحدك وحدك.
5: أسمع.
3: وحدك وحدك جاوبت. دونك مسير شوي. كان خيرة في غيرة. ماش بشي عملك. إن شاء الله أخويا.
5: الحمد لله.
3: إن شاء الله القادم أفضل.
5: أي هو طرح تعدى بيه خير من طرح الريال وروما لمحال.
3: أي أي من أعطي السؤال خديم شعلا روحوه.
5: طب أستاذ شكري، أنت إيه اللي يعني أنت النهاردة كونج يعني إيه اللي منزلك يعني؟
4: وصل المدام للخدمة
5: المدام راح توصل للخدمة يعني المدام تشتغل في الأجازة؟
4: تخدم أي تخدم
5: ما كانت ثابتك تنام شوية تستريح، ليه نزلت توصل؟
4: ما نزلت خليها لازم دمي نوصلها
5: الحمد لله. والله
3: علاش ما تعطيهاش الكهرباء تمشي وحدها؟
5: ما نجمش يعني
4: مالك عشان مدام بتسمعك ما تعملناش مشاكل ما تنسى معاش
3: والله ما فهمتش علاش ما تهزش هي الكهرباء
5: يا ويكاند يا مين
3: للدرجة للدرجة خايف على كرهبتك؟
5: لا مش خايف على الكهرباء
3: خايف على المدام
5: بالطبيعة. المهم ربحوا ال 200 دينار على الخاطر.
3: انا صدقتك. شوف صدقتك
5: كويس. المدام بدأت تغدر لنا غدرات ان شاء الله. صباح الفل يا مدام، احنا مش قصدنا حاجة والله.
3: انا معاك يا مدام، لو عندك الحق علاش ما يعطيكش الكهرباء؟ علاش هو يحب يقوم يوصلك؟ ما
6: لا ولا يبشي يمتع الولدي بشي هز ويترين ذاك عليه.
3: حاجته بالكهرباء ذاك عليه.
6: حاجته بها ذاك عليه.
3: ربي ان شاء الله يسهل له ان شاء الله.
5: عايشك يا اميني، عايشك والله. جونتي تري جونتي انت تري جونتي بيه يا عم شكر. اسمعني الموضوع سهل وبسيط. ان انت تركب معاك ناس لو عندك كهرباء غير مؤهلة، ان انت تركب معاك ناس توصلك لخطية قديش؟ وقوله 200 دينار وش كده على طول يعني الخطوه 150 بعد كده قول 200. ما عنديش برشا ودي جا السؤال ده اللي تعود قبل عم ناول في
3: عم ناول تعود عم ناول وعنده 6 سنين التالي و8 اشهر بالضبط.
5: 200 دينار برا نقوله 200 دينار
4: نقوله 200 دينار
5: أقول لك علاش يا مين فرس تواريس الحمايه هذوما كل هما برشا خطايا سورتو على السنتور. انا واحد من الناس خطاوني البارح على 40 دينار
3: موعد حط سنتور بصراحه. والله اسمعني ايش اقول لك حاجه، خلي ريفلكس عندك كي تطلع في كهرباء حط سنتور طول.
5: يلا ديريكت ولا نخرج مدار حط سنتور.
3: ربي ان شاء الله يحميك. ان شاء الله ان شاء الله ربي يحميك. باهي من عطيه اجابه.
5: انا حتى في الدار على الكنبه وانا بتفرج على التلفزيون بحط سنتور.
3: اي البارح ماتش الريال لازمك تحط سنتور اي بالرسم.
5: ده اوكي. هو هي فعلا 200 دينار وانت ربحت 200 دينار والف الف مبروك وان شاء الله خير. وديك وصلت المدام فيها في مكسب الحمد لله. الحمد لله. امين ربي فضلك.
3: اي عايش خويا الغالي.
5: ربي عينك انت والشله الكل.
3: ربي فضلك خويا. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك انت وكل اصدقائنا المستمعين. لقيت هذايا شميسه محلاها طلت علينا. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
0: الفيدانج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لي دوني نتاع كرهبتك، اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
2: الو كونديكتور.

0: الزيتون مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. فينا سق الحياة السريع، الراحة ولت حاجة أساسية ومش كان رفاهية، لأنه الإنسان يحتاج أنه يبدل الجو، يرتاح نفسيا ويخرج شوية من الروتين بتاع كل يوم. سفرة صغيرة، تغيير في الاسباس اللي انت فيه، ولا حتى تعدي أيامات في وتي، تنجم ترجع لك طاقتك والتوازن متاعك. لكن ساعات المصاريف تنجم تكون عائق قدام اللحظات هذية، وهوني يجي تمويل الرحلات اللي سهل عليك السفر وإلا قضاء عطلة، ويتكفل بمصاريف الإقامة والتنقل متاعك ويوصلك حتى 100% من حق الفياج، وترجع بالأقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اللي مو غدوة إن أمنوا ونحقوا. وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما قدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: ابدأ نهارك مع أمين جارة في أحلى صباح. الأخبار والتحليل، الضحكة والحكايات من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح على موزايك كافان. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange. مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري، الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
0: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. اربع كراهب الكتريك بوكس، زوز موتورات الكتريك، اربع فواياجات لتركيا وديزيس فانسيس وبرشا كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيك في البورن اللي موجوده في ليزيبر مارشي جيون.
5: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
8: اما كي تتقص عليك الانترنت
9: تولي دفيبري
8: دفيبري
9: دفيبري.
8: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دغاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، صباح الخير من جديد. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق في تونس في 27 من أكتوبر الجاري، وذلك بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتخصيص 280 ألف جرعة تلقيح، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا تجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن خلال ندوة في ولاية زغوان حول واقع النساء في الوسط الريفية عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على رقم 18-10 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادمة. وسيساهم الخط الأخضر رائدات في إزداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة البعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ، وفق ما بينته وجدان بن عياد الملحقة بديوان وزيرة الأسرة أسماء الجبري. جلسة عمل بمقر ولاية جابس لمتابعة الاستعدادات الجارية لموسم جني الزيتون تخلص إلى أن يكون انطلاق موسم جني الزيتون يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من أكتوبر الجاري بمعتمدية منزل حبيبة. وتقدر صابة الزيتون للموسم الحالي ب 50,000 طن مقابل 73,000 طن خلال الموسم الفارط، مسجلة تراجعا بحوالي 23,000 طن. في تطورات الشأن الدولي، صندوق النقد الدولي يعتبر أن طول أمد الحرب في الشرق الأوسط وما يترتب عليه من اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية كلها عوامل تشكل أكبر خطر يهدد اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ليقول للصحفيين إن الحرب تلحق صدمة اقتصادية غير متكافئة بالمنطقة ككل، حيث تتعرض الدول المتضررة بشكل مباشر لضغوط شديدة. وكالة معنية بالإغاثة الإنسانية تقول إن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الحرب في وقت تسبب فيه احتدام القتال على عدة جبهات في قطع المساعدات الضرورية لنحو 800,000 شخص. ختاما، البرلمان البرازيلي يقر تقليص ساعات العمل من خلال تشريع يأمل الرئيس اليساري لويس إناسيو لولا دا سيلفا أن يكسبه أصواتا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعدما تقدم عليه منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو في الأولى. وتطيح هذه الخطوة الإصلاحية التي تسوق لها حكومة لولا منذ أشهر زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر من يوم واحد إلى يومين لكثير من البرازيليين، وتخفض عدد ساعات العمل من 44 إلى 40 أسبوعيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. والبداية بأخبار فرقنا التونسية اللي تلعب في المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي سافر البارح إلى لوبومباتشي، رحلة من تونس إسطنبول ثم إسطنبول أديس أبيبا. البارح وصلوا لأديس أبيبا سلامات، اليوم الصباح يتحولوا تقريبا بعد شوية، مش برشا وقت، تقريبا أقل من ساعة باش يتحولوا لوبومباتشي. الرحلة شهدت غياب الثلاثي صادق قديدة بسبب الإصابة، وهيكل الشيخاوي بلال أيد مالك بسبب اختيارات فنية. النقل التلفزي مازال مش مؤكد، ولكن المفاوضات متواصلة من أجل الحصول على حقوق بث المباراة هذه، والخبر يتأكد أو يتنفى في الساعات القليلة القادمة. كما نادي الافريقي اللي تحول البارح مطار تونس كارتاج الى لوبومباتشي بعثت النادي الرصفيقسي وبتاخير دام تقريبا اكثر من 5 ساعات بسبب تاخر رحلات الطيران. تحول البارح الى ابيجون، رحله كانت مقرر 5 متاع العشيه، في الاخير انطلقت في حدود 10:30 او 11 غير بعد بليتو من مطار تونس كارتاج. وصل النادي الرصفيقسي وبعثته 4 متاع الصباح بتوقيت تونس، 3 متاع الصباح بتوقيت ابيجون الى الكوت ديفوار. ورحله ذي شاركوا فيها 24 لاعبي، وبالطبيعه فيهم الثلاثي جاك مبيل وايا تراي ووليد زويب بعد ما تم تاهيلهم رسميا للمشاركه في المسابقات الافريقيه بعد ما كانوا غابوا على الدور الاول لعدم حصولهم على التاهيل بسبب امضائهم بعد بدايه الدور الاول دور التمهيدي الاول من مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه. جماهير السي اس اس كانت حاضره في ابيجون لاستقبال الفريق. بالنسبه لنقل المباراه هذه باش يكون على سي اس اس فور ايفر، هي اللي باش تقوم بنقل المباراه هذه على الموقع نتاعها على css4ever.com. الاسعار دونك تفرجوا على الماتش، الجماهير الكل 15 دينار، اللي ابوني سوسيوس او اديرون سوسيوس بليتو منخرطين في هيكل سوسيوس عندهم 10 دينارات يخلصوهم باش تفرجوا على المباراه هذه. سوسيوس انترناسيونال الناس اللي اكتيف تدفع 10 اورو، وغير منخرطين سوسيوس انترناسيونال باش يدفعوا 15 اورو. بالطبيعه لي فوتشر هذوما متوفرين بمركب النادي بدايه من نهار الخميس بسعر 15 دينار لكافه الجماهير و10 دينارات للسوسيوس. بالطبيعه بالنسبه لسوسيوس انترناسيونال يعرفوا منين ياخذوا الفوتشر نتاعهم. الترجي التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة السويح لليبي في دور الذهاب، الدور التمهيدي الأول من الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية. الترجي باش يسافر في رحلة خاصة نهار السبت ويمشي يلعب في ملعب مصراتة ضد نادي السويحلي الليبي. الترجي الجرجيسي أعلن رسميا عن انطلاق الشروع في بيع التذاكر الخاصة بمباراة الفريق ضد ريال باماكو. طبعا نعطيو تذكير بالبرنامج تاع المباريات كل نهار السبت يلعب الترجي الجرجيسي، الأسعار 15-30 و50 دينار. تذكير بمواعيد المباريات الخاصة بأنديتنا المشاركة في المسابقات الإفريقية في تشامبيونز ليغ رابطة الأبطال الإفريقية، نهار السبت 5 ساعتين بتوقيت تونس تي بي مازيمبي ضد النادي الإفريقي. كما قلنا مازال النقل التلفزي مش مؤكد. نهار الأحد 6 متاع العشية نادي السويحلي الليبي يلعب ضد الترجي التونسي وليبيا الرياضية باش تنقل المباراة هذه. في كأس الكونفدرالية الإفريقية نهار السبت 3:30 الترجي الجرجيس يواجه ريال باماكو، مباراة منقولة على التلفزة الوطنية. ونهار السبت زاد 5 متاع العشية أكاديمية أمادو ديالو أفاد تلعب ضد النادي الرصفيقسي والنقل على سي اس اس فور ايفر. المنتخب الوطني التونسي رسميا سيستقبل المنتخب الليبي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة لكأس افريقيا 2027 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد ما حصل على التأهيل الرسمي. الماتش هذا نهار 13 نوفمبر 5 متاع العشية. كما قلنا ملعب الطيب المهيري تحصل على التأهيل الخاص البارح، والماتش هذا باش يزفر طاقم تحكيم مغربي حمزة الفارق حكم ساحة مع عبد الصمد أبرتون، لحسن أزكا ومصطفى كشيف باش يكون حكم رابعة. ماتش الإياب زاد رسميا يتلعب لنا 17 نوفمبر في ملعب طرابلس، طاقم التحكيم باش يكون من البنين بقيادة أديسا عبدول. تخمو بنتائج تشامبيونز ليغ الأوروبية، البارح في نوردرتردام فاز على كومو 3-2، لينز أسكو ينهزم في ميدانه أمام ليفربول 6-3، روما بعد ما كان متقدم 3-1 يكمل الماتش في الأولمبيكو منهزم أمام ريال مدريد 4-3، أستون فيلا يفوز 6-0 على فينرباتشي، شختار دانيسك في غياب على غرام اللي كان خارج القائمة يفوز على أي كثيرة 3-1، بودو غليمت يفوز على بوروسيا دورتموند 1-0 يكمل السيري نتاعه أدوميسيل من غير حتى ديفيت في تشامبيونز ليغ الأوروبية. مانشستر سيتي ينهزم على ميدانه من بي اس جي 4-2، بيتيشبيلي تفوز على بورتو 3-2، وسلوفان بروتسلاف براتيسلافا تنهزم على ميدانها أمام شتوتغارت 3-0. تشاهدي كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزيكا فان بونات. خليكم دوما مع أمين وكامل للفريق في أحلى صباح.

0: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك أحلى سباح.

0: Get ready with me, bon plan. And guess what?
1: What?
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: 8:14 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكي ونرجعوا على أكثر الأخبار، لي فيديو زيدة اللي خليوا برشا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم مش حكيوا على روبو اللي متهم بالتحرش، هذا في ألمانيا، وين صادرت الشرطة الألمانية روبو شبيه بالبشر. تنجموا دايوغ تشوفوا تصويرته على الباج أحلى سباح باي موزايكا فام، بعد واقع متاع تحرش بفتاة قاصر عمرها 16 عام في كولن غربي ألمانيا، ويشتبه في أنه فما زوز شباب قاموا بتوثيق وبث العملية هذية والحادثة هذية مباشرة عبر الانترنت. السلطات قاعدة تحقق في كيفية تحريك الروبو هذية، وما إن كان قد استجاب لبرمجة مسبقة أم توجيه مباشر، وبطبيعة الحال هون يكون عند إنسان هو اللي قام بالبرمجة هذية والإلي. الحادثة صارت ليلة 11 أكتوبر قدام مطعم للوجبات السريعة في كولن، والروبو كان اللي تقريبا الارتفاع متاعه في حدود 120 سنتيمتر، كان زادة معناها ملبسين وقميص أبيض وسروال أسود مع نظرات شمسية، وحتى زادة كان فما شارب مزيف. ومقاطع الفيديو المداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كيفاش يقترب من مجموعة نساء في الشارع، وكيف كيف يقوم بحركات ذات إيحاءات جنسية، ويظهر زادة واحد من الشباب المرافقين ليه وهو كأنه يسحب فيه إلى الخلف، وزاد الضحك متاع العبيد اللي كانوا حاضرين وموجودين. حسب وكالة أنباء فإنه يشتبه في أنه مالك الروبو عمره 16 عام وعنده مرافق عمره 19 عام، هما اللي قاموا بتصوير الواقعة وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليها. بعد تلقي البلاغ الشرطة كانت عثرت على الروبو هذية داخل صندوق سيارة قرب موقع الحادثة، وصادرته هذا بخلاف زوز هواتف متاع الشباب ذوما اللي كيف كيف زادة تمت مصادرتهم، ولم تعلن السلطات توجيه اتهامات رسمية لزوز شباب ذي. المتحدث زادة باسم شرطة كولوني يقول انه الواقعة ماهيش مألوفة للشرطة، ويقول انه المحققين قاعدين يلوجوا ويبحثوا اذا كانت الحركات متاع الروبو مبرمجة مسبقا ام خاضعة للتحكم المباشر، ومازالت لم تحسم بعد طريقة تشغيل الجهاز ذي، وإلا دور كل من المشتبه فيهم اللي هما زوز شباب ذوما. ويقعد اليوم التحديد متاع كيفية توجيه الروبو جزء أساسي من التحقيق، إلى جانب زادة فحص ما إذا كانوا هزوز شباب ذوما استخدموه لتنفيذ الحركات اللي ظهرت في الفيديو هذوما، وفي انتظار نتائج التحقيق. فإنه اليوم تظهر أهمية معرفة شكون يتحكم في الروبو ذوما، كيفاش يتم توجيههم، خاصة وقت اللي يتم استخدام الأجهزة الآلية في الأماكن العامة بطريقة تنتهك الحدود الجسدية للآخرين. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجوا تعودوا تتفرجوا فيها على الباج أحلى سباح باي موزايكا فام.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: عسلامة، get ready with me, bon plan. And guess what?
1: What?
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك. أحلى سباح.
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
7: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
8: أنا وهيثم قررنا بدات العرس بكتاش لحد الجاي
7: دار العرس.
1: عرس للمخرج هيفل بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
9: حبوا عرس تاع أكابر،
1: محمد صابر الوسلاتي،
10: كورناتا صالي وكورناتا سوتي،
1: والنجوم شادي العرفاوي، سهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود جليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ وموزايك FM.
11: تحب تاخو كونجي مطول وخايف من المصروف؟ خليها على مول اوف سفاكس. في عيد ميلادو الثالث يربح كونجي ب 33 شهر، صورها كل شهر يجيك مليون وهكيكا تنجم ترتاح، ولا علاش لي تعمل مشروع العمر. ما لافيش تستنى، رونديفو في مول اوف سفاكس مطولين في الاحتفالات، 33 يوم جو كادوات وبرشا مفاجئات اخرين بقيمة 50 مليون يستنوا فيكم في مول اوف سفاكس.

0: 28 دقيقة على موزايك فيم صباح نشاط والحيوية، إن شاء نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله تلقى سلامة لكل أصدقائنا السواق اللي قاموا مخر اليوم وخارجين يعملوا في دورة. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. يوم 15 أكتوبر عيد الجلاء، اليوم باش نحكيو على معركة بنزرت ولماذا تثير دائما كل هذا الجدل.
0: غول بونجور ندو، مرحبا.
2: عليك مبروك أمين مرة أخرى، نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية في انتباه شقال باش نمشيو لفرنسا باش نحكيو اليوم على هالهجمة السيبرنية اللي مست عدد من المغازات، خليت اثنين متاع ماكلة يتم إلقائها في معناها يتم إلقائها في سلة المهملات خلينا نقولوا، وهذا اليوم كيفاش رجعنا حتى الحاجات مشابهة صارت في الأشهر اللي تعديت. هذا الكل تنرجو نحكيو فيه بأكثر تفاصيل في انتباه شقال.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي، تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. تخيل تعمل مونتاج فيديو، تبدل ديكور بتاع تصويرة، ولا تعمل فيجوال كامل جوست ان اكريفون كلكو مو. ادوبي الشركة اللي وراء الستريتور فوتوشوب وبريمير برو تحضر للادوبي ماكس 2026، واحد من اكبر ليزيفينمون في عالم الديزاين والكرياسيون ديجيتال. ليفينمون هذا باش يكون فرصة باش نكتشفوا اخر التطورات في الانتليجنس ارتيفيسيال، خاصة مع ادوبي فايرفلاي، التكنولوجيا اللي تسمح للكرياتور انهم يعملوا دي ايماج دي موديفيكاسيون وحتى دي سيكونس فيديو باستعمال دي برومبت. يعني حاجة كانت تقبل تطلب ديزور دو ترافاي، اليوم الاي اي نجم يعاونك تعملها في كلكو مينوت حسب تعقيد المشروع. اما السؤال اللي قاعد يتطرح اكثر واكثر في عالم الكرياسيون، زعما الاي اي باش يعوض لي ديزاينرز ولي كرياتور، ولا باش يعطيهم ليبرتي اكثر باش يبدعوا؟ ومع ادوبي ماكس 2026 نستنى ونشوفوا شنو هو جديد اللي ادوبي باش تكشف عليه. اعطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز يا جماعة، خلي نحسبوها، قديش من ستوري في النهار، قديش من ريل، قديش من ميساج، وقديش من تليفون يبدأ بدقيقة برك ويطول برشا؟ لا ما تحسبوش، على خاطر الإجابة معروفة، برشا. وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. ملا خوذ لوفر فانسي متاع تي تي ب 35 دينار و 900 تتمتع ب 35 جيجا لستوري للريل والبرتاج، وزيد معاهم دي زابيل اون ليميتي غراتوي فيغ تو لي زوبيراتور. لي زوفر يبداو من 29 دينار و 600. لوفر فانسي بتاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات. تك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي.
0: بونجور اياد، صباح النور.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. اليوم 15 اكتوبر عيد الجلاء، واليوم حتى كيشوفوا وسائل الاعلام التونسيه ولا حتى العربيه نقاو ديما باستمرار بمناسبه عيد الجلاء فما جدل حول معركة بنزرت اللي هي كانت المعركة اللي أطلقت مسار الجلاء. خلي نذكروا الناس اللي يمكن ما تتذكرش التفاصيل هذه، إنه تونس صحيح خذت استقلالها في 20 مارس 1956، ولكن الانسحاب العسكري الفرنسي راهو ما لم ينتهي إلا في 15 أكتوبر 1963 بانسحاب آخر جندي عسكري من قاعدة بنزرت. ولكن في الفترة اللي بين 56 و 63 كانت أيضا فما حضور عسكري اللي تدريجيا معناتها نقص، إلى أنه وصلنا إلى الجلاء نهار 15 أكتوبر 63. هو تاريخ مغادرة آخر جندي، ما هوش تاريخ معركة بنزرت. معركة بنزرت صارت في جويلية أوت 61، واللي الكونتكست اللي صارت فيه وإلا خلينا نقوله الإطار اللي صارت فيه في علاقة بما يحدث إقليميا وقتها، خاصة حرب التحرير الجزائرية، وإلا ما يحدث في علاقة بدول الجوار أساسا ليبيا وحتى مصر، طب نرجعوا ليش تأثير الدور متاع مصر عبد الناصر في المرحلة هذيك، ولكن أيضا داخليا وتواصل الصراع البرجيبي اليوسفي في الفترة هذيك. هذا كل خلى أنه دائما يطرح معناتها السؤال، هل أنه عام 61 تونس كانت قادرة أنها تسترجع بنزرت من غير المعركة اللي ماتوا فيها. بيصير فما زادة حتى خلاف رو على عدد شهداء المعركة بين تقديرات رسمية تحط الرقم في حدود 670 شهيد وبين أرقام غير رسمية اللي تحكي على تقريبا 2000 شهيد ويقولوا انه معناتها الشهداء اللي تم دفنهم في مقبرة الشهداء ما هم الا جزء والبقية كانوا معناتها تم دفنهم في مقابر جماعية. الدباه هذايا معناتها يوري ديجا معناتها قديش الموضوع كان سياسي. اليوم سهل عام 2026 باش نقولوا اي والله تونس كانت تنجم تسترجع بنزرت من غير ما تدخل في براد فير مع فرنسا والا انه برشا ناس زاد يحكيوا بينه كان حتمي خروج فرنسا من بنزرت يا خيش باش يقعدوا يعملوا خاصه اذا خرجوا من الجزائر والجزائر خلات استقلالها في معناتها 62. يقولك علاش باش تقعد فرنسا في معناتها القاعده العسكريه بتاع بنزرت. لهنا يلزم ديجا كي يشوفوا الخريطه راهو انه دول تقعد في ما يسمى دي كونكلاف والا بؤر صغيره راهو مش حاجة جديدة. اليوم كي نجيو نشوفوا سبتة ومليلة اللي موجودين في المغرب واللي هما اليوم تحت السيطرة الإسبانية معناتها اللي هي أراضي إفريقية ولكن تابعة لإسبانيا، كي ناخذوا من جهة أخرى ناخذوا جبل طارق اللي هو في جنوب إسبانيا ولكن تحت السيطرة البريطانية. دونك لهنا راهو كان سيناريو ممكن تماما في الوقت هذاك انه فرنسا تتمسك بالبقاء في بنزرت وتحافظ عليها كقاعدة عسكرية. دونك هنا اللوم الموجه بانه لا وكانت مسألة محسومة، الواقع والتاريخ اثبت انه المسألة ما كانتش محسومة. الجدل زاد يجي في علاقة بالتواريخ متاع أحداث كانت محيطة بمعركة بنزرت. أولا يلزم نتفقوا أنه كان فما تغيير في السياسة الفرنسية. نذكروا أنه دوغول جاء في 1958، قبله هو من 56-58 كان بورقيبة وإلا السلطات التونسية يحكيوا مع طبقة سياسية مختلفة تماما على دوغول. إذير من الحاجات اللي برشا مؤرخين يفسروا بها علاش بورقيبة مشى في خطوة معركة بنزرت هي محطة

كده يلزم يتنسب. الحاجة الأخرى اللي خلت بورقيبة أنه يمشي في التصعيد مع فرنسا هي من جهة أولى أنه كان عنده لقاء معناتها في فيفري 61، ذكروا أنه معركة بنزرت كانت في جويلية أوت، في فيفري كان عنده لقاء مع دوغول اللي هو لقاء شهير متاع غومبوية، وأنه دوغول كيف بورقيبة طرح مسألة بنزرت، دوغول قال له بما معناه يعمل الله تو نشوفه، وبصياغة يمكن فهم منها بورقيبة أنه الموضوع ممكن. بعدها بضعة أشهر فرنسا تنطلق في تهيئة اون بيست متاع طيران في القاعدة الجوية متاعها في بنزرت. وقت اللي نعرفوا انه فرنسا كيف خرجت من مثلا من القاعدة الجوية في رمادة في الجنوب دمرت البيست، نفهموا والتحليل متاع السلطات التونسية وقتها هو انه فرنسا راهي ماهيش تستعد للخروج من بنزرت، بل بالعكس تستعد للبقاء في بنزرت، وهذايا من الحاجات اللي كانت محددة. التواريخ الأخرى اللي كان عندها تأثير واللي على الأقل خصوم بورقيبة يطرحوها هي اللقاء اللي صار في مارس 61، شيف دوغول في فيفري، في مارس 61 يلتقي بصالح بن يوسف في زوريخ، واللقاء هذايا سوق له على أنه ينجم يؤدي لمصالحة، المصالحة هذه ما صارتش، اللقاء مع صالح بن يوسف فشل. و اللي يلزم نعرفوه انه المعركة بتاع بنزرت انطلقت في جويلية 61، وقتاش تم اغتيال صالح بن يوسف؟ صالح بن يوسف تم اغتياله في 12 أوت 61. لهنا هذا عزز التحاليل اللي تقول انه بورقيبة اخلق حالة متاع ثورية تدفع نحو الوحدة الوطنية وتوجيه الناس الكل ضد المستعمر باش يتخلص من صالح بن يوسف، اي سورتو زاد باش يجاوب على النقد اللي موجه ليه من اليوسفيين وبعض انصارهم داخل الثورة الجزائرية، وايضا الدعم اللي كان يقوم به نظام جمال عبد الناصر لصالح بن يوسف، واللي كان يصل الضغط ايضا على بورقيبة على اساس انه بورقيبة مهادن مع فرنسا، وانه بورقيبة دايور احنا نرجعوا للخلاف الاولاني حول اتفاقية الاستقلال ذاتي اللي فجرت الصراع بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة. دونك الخصوم يقولوا انه المعركة تم افتعالها للتغطية على تصفية صالح بن يوسف، والضحايا هما كانوا مئات الشهداء اللي توفوا. بيصير حتى حد اليوم ما ينجم يثبت صحة هذا التحليل، هو مجرد تحليل، ولكن زاد كيف كيف أنصار بورقيبة يقولوا انه لولا معركة بنزرت راهو ما فما حتى شيء كان ينجم يدفع دوغول انه ينسحب وانه يصير الجلاء، وانه راهو معناتها الصراع مع الاستعمار اثبت انه لولا المعارك الاستعمار ما يقدمش هدايا، وشوفناها الاستعمار قعد فيها مناطق اخرى اللي ما صارش فيها مقاومة، ما صارش فيها صراع، الاستعمار ما يخرج. دونك بالتالي بورقيبة كان محقا في انه يخوض المعركة. في تقديري انه سياسيا موقف بورقيبة كان صحيح، ولكن يمكن لم يكن يتوقع ردة الفعل الفرنسية كما صارت بتلك الوحشية، بالاستعمال المفرط متاع القوة العسكرية سورتو اللي هو مازال كي قابل دوغول عنده بضعة أشهر في فرنسا، وكان يتوقع انه الضغط وإلا التعب متاع المتطوعين وتوجيههم نحو بنزرت كان باش يدفع الطرف الفرنسي للتفاوض لفتح مسار سياسي. هذا ما صارش، في جزء منه عدد من المؤرخين والمختصين في معناتها تاريخ الحركة الوطنية يقول لك انه شخصية دوغول وطبيعته العسكرية تختلف على قيادات فرنسا في فترة معركة سقيط سيدي يوسف، الشيء اللي خلى انه ردة الفعل تكون بالصورة هذيك. بيصير بعد فرنسا تقريبا قعدت عامين، خرجت في 63، واستقلال الجزائر عاون في انه معناتها يصير هذايا، نظرا لانه بيصير البعد الاستراتيجي انقص
نتاع بنزرتي انه كانت جزء من ما خلينا نقولوا لليني نتاع الامدادات نتاع القوه العسكريه الفرنسيه.

0: ورغم انه بنزرت راهي تقعد لليوم من اهم النقاط معناتها الاستراتيجيه في البحر الابيض المتوسط، لانه هيك التريانجل اللي بين معناتها بنزرت ومالطا وسيسيليا ينجم يقسم البحر الابيض المتوسط في اثنين، وبالتالي راهو كان محق معناتها بورقيبه في انه معناتها يتصور بتجديد البيست نتاع الطيران نتاع قاعده سيدي احمد. كان معناتها بالنسبة لي هذا مؤشر على أنه فرنسا تريد البقاء في بنزرت وتريد البقاء في تونس. دونك اليوم المعركة هذه تثير كل هذا الجدل، ولكن هذا ما ينفيش حاجات لي لابد أنها تكون ثابتة. أولا أنه الجلاء هو انتصار لتونس وللشعب التونسي ضد الاستعمار، أنه التوانسة اللي استشهدوا في معركة بنزرت هما من الناس اللي عندهم معناتها فضل على الشعب التونسي وعلى البلاد التونسية وعلينا الكل، لأنه بفضل تضحياتهم احنا اليوم نعيش في بلاد حرة مستقلة. ما بقي هو أمور التاريخ يدرسها من وجهات نظر مختلفة، ومعناتها بين شكون يساند المعركة وبين شكون يقول لا. يدير لو بارادوكس هو انه خصوم بورقيبة اللي كانوا يتهموه قبل بنزرت بمهدنة الاستعمار هو ما بيدهم اللي وجهوله نقد بخوض معركة بنزرت واعتبارها مغامرة غير محسوبة العواقب. ولكن في آخر المطاف اليوم 15 أكتوبر مغادرة آخر جندي من الاستعمار الفرنسي للتراب التونسي هو اليوم محطة يلزم يكونوا فخورين بها، وهو اكتمال للاستقلال ولمعركة التحرر الوطني التونسي.
1: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
3: عندك اورانج.
5: بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين. صباح الخير على كل إنسان يستنى في فرحة تبدلوا أيامه. اليوم 15 أكتوبر، دخلنا للنص الثاني من الشهر، وهذا الوقت راه وقت جديد باش نراجعوا حساباتنا ونجدوا الأمل في قلوبنا. مهما كانت الظروف اللي عشناها في النص الأول، مازال قدامنا وقت باش نفرحوا ننجحوا نسمعوا زيادة أخبار تسر الخاطر. خاطر مش كل تأخير حرمان، ومش كل باب تسكر يعني نهاية الحكاية. يا مواليد الحمل، أسد برج القوس كملوا بنفس العزيمة وما تخليوش التعب يطفي فيكم شعلة الطموح. ناس بكري قالوا اللي يزرع بالنية الصافية يحصد الفرحة. وانت يا مولود الجوزاء ميزان برج الدلو، ضحكتك راهي طاقة وكلامك الحلو ينجم يحلك بيبان ما كنتش تتصورها. هزوا يفضلكم ريوسكم الفوق وأعرفوا قيمة رواحكم. وانت يا ترابي نحكي مع العذراء ثور جدي، عيشوا نهاركم وخليوا غدوة على ربدي. اختاروا مثال شراحتكم وما ترضيوش الناس الكل على حساب سعادتكم. اللي فات فات، ما تعطيش فضلك للماضي فرصة يسرق منك فرحة المستقبل. وإيش قولك يا سرطان عقرب برج الحوت، خلي الأمل ساكن في قلوبكم البهية وما تخافوش من البدايات الجديدة. اتعبكم ومجهودكم رهو عنده قيمة، ما تقارنوش طريقكم بطريق حتى حد. اختلافكم رهو قوة وأفكاركم تنجم تكون بداية الحاجة باهية برشا. النص الثاني من أكتوبر يا أبرش في الأكيا ميسيلش راهو ندخلوه بنية جديدة بعقل مرتاح وقلب مازال يمن بالخير. ما نعرفوش شنو مخبي غدوة، أما نعرفو اللي ديما عنا فرصة باش نبدلو نتعلمو. يلي يستنى في خدمة ربي يفتح لك باب رزق، واللي يستنى في فرحة إن شاء الله يا ربي تسمع أخبار يبرد قلبك، واللي تعب من المسؤوليات ربي إن شاء الله يقويك ويبعث لك شكون يهون عليك. ربي يجعل النص الثاني من أكتوبر خير بركة يفرح زيدا كل قلب حزين، وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين على زين.
8: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
9: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: قاعدة في البغومات، ثلاثة أخبار نصوت عليهم بالأحمر ولا بالأخضر والتعليق يكون في 30 ثانية. خلينا نبدأ ونحكيه على رقم يهم الدرجات النارية ويهم زيادة التأمين متاع الدرجات النارية. العدد الجملي من المنتظر لعقود التأمين بالنسبة للدرجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس من المتوقع أنها باش يتم معناها سيتم توزيعها نحو 40,877 مع نهاية 2026، يعني نحكيه على زيادة تقدر بنسبة 100% مقارنة بسنة 2025. مدير العام بالنيابة الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي قال إنه عدد عقود التأمين المكتتبة للدرجات النارية والعربات زاد المعنية، يقول إنه بالنسبة ليه عددهم ومطالب التوزيع لدى شركة التأمين في تونس ارتفع بشكل ملحوظ خلال سنة 2026، دونك ولا يشمل 30,658 دراجة نهاية سبتمبر 2026. 30,658 ومقابل 20,398 بالنسبة الكامل سنة 2025، يعني يقول زيادة قدرها 50.3%. ويقول إنه زيادة توزيع مطالب التأمين على الدرجات النارية وصل 16,004 مركبات سنة 2024 ارتفع إلى 20,398 سنة 2025، دونك يحكي على نمو بقيمة 27.4%.
1: أحمر وأخضر إياد
2: بس أنا أحمر لسببين، رغم اللي ما فهمتش معناتها كيفاش درجات نارية بعجلتين معناتها
0: ليه عربات ذات عجلتين
1: مش خاطر ما فما ثلاثة إيه. فما درجات نارية بثلاثة عجلة
2: به مش هذا المهم. أنا الرقم تاع 30,000 اللي قالت عليه نادية إنه اليوم في معناتها في تونس تصور إنه العدد أكبر بكثير من 30,000. 30,000 معناتها حد شيء، دوك يوريك النسبة متاع الدرجات النارية اللي ما هيش أسيوري، وأحنا ديجا كيف النسبة متاع الناس اللي ما همش ما عندهمش تأمين نسبة كبيرة ونزيدوهم في السوم متاع التأمين رو ميشجعش الناس باش تأمن على الدرجات. هذاك علاش بالنسبة لي أحمر
1: أخضر، خاطر قاعد فما عبادة تحب تكون منظمة، فما عبادة تحب تكون مطابقة للقانون، وما يعنيهاش معناتها في كل كنترول نتاع بوليسيه باش يعرضوه معناتها باش يقع في اشكال، دونك يحب ورق منظمة بكاسك نتاعو امور باهية. بقاش نايا فما استغلال
2: في السوق،
1: لا مش حتى نزيدوه، فما استغلال من شركات التأمين. تو هل يعقل معناتها انك تأمن مطور مثلا 125 ب 600 و 500 دينار؟ معناتها هذا معقول بالله؟ معناتها موتور هي سومها تلقاها ب 4 ملايين تأمنها له معناتها انت
2: ما فهمت جانب بالاخر نتاع الاضرار اللي معناتها ما يكفيش سوم سوم العجل.
1: ناكد لك حاجه، جنرال مور اللي عندهم موتورات ما يمشيوش في حكايه انه ما تمشي يصلح على روحه.
2: ليه شي الاضرار اللي نجم يعملها للناس اخرى؟
1: ليش مش يعمل اضرار للناس اخرى؟
2: سامحني يدخل في سياره سومها 500
1: هاي معناتها يزني انا نخلص له مواسيونس بروبورسيونيل. سامحني شنو واحد كرهبته مثلا ب 20 مليون يخلص 600,000 والاخر معناتها ب 4 ملايين يخلص معناتها 600,000؟ معناتها هذا لوجيك تاو بالله. وقت اللي هو السعر الحقيقي لدراجه ناريه 125 راه 180 دينار،
2: ما عندوش علاقه بالساعه، ما عنده جوست بس فهمني انا
1: انت مش باش تفهمني في هذا.
2: انا انت
1: انا انطلاقا من تجربه قاعده
2: نجلس الكنسو
1: معناتها راه نحكي لك كتجربه
2: بيه.
1: انه راه موتور باش تاسيوري في لي نورم نتاع لي زاسيورونس اللي في تونس راهي 180 دينار
2: بيه.
1: اللي يقول لك اكثر 180 وانت 125 راهو يستغل فيك بيه.
2: تبعني يمين، انت رابط السوم التامين بالقيمة متاع الدرجة النارية هكا ولا
1: مش كان بالقيمة مش كان سومها هي لا بالسيلندري نتاع حزت
2: وحتى بالسيلندري باه انا نمشي معك انا اكثر 125 ما يقل حاجة 125
1: لا مش اقل
2: مش حاجة. في السقف الاولاني يوفى في 125
1: باه السقف الاولاني يوفى في 125 باه مش الاولاني
2: الثاني يا خويا انت فما كهرباء في الكياس سومها 500 مليون دخلت فيها الدرجة النارية 125 عملت فيها ديكا بعشرة ملايين سوني با معناتها ماهوش مش عخاطر هذيك 125 سومها 1000 دينار التأمين
1: نجم نجم نجيبك نسكر الموضوع جوست بعدها باش نسكر الموضوع. معناتها انت كده عندك سمحوني باش اوبليجيني باش عندك رانج روفر انت مليار تدخل فيك 205 ب 250,000 كيف كيف من مال هذاك يزم ناسيوري وزاد ب 4 ملايين 205
2: ليه هما يعملوا ليه هما عندهم
1: سامحني جاوبني على هذه مش تعتمدش على سم الكرب، مش بكتوى اللي تعتمد على السم ولوخ بكني ليه خطر
2: عليه. كيفاش السم الكرب
1: ما قلت لك اخي، ما قلت لك انت عندك كرب مليار، خلفيك واحد كرب ب 400,000 فتقها من بعضها كل هاي، تقول له لازم نغلي له في سومه خاطر هو ب 400,000 خاطر انا كان
2: هم ديجا مغلي له على الاساس هذاك.
1: لا معناتها ماهيش معناتها ليك تقلب الشرق اللوجيك هو بده ما تجيش زاد كيف كيف. تفضل نادي.
0: الخبر الثاني باش نحكيو على ثلاثه شبان توانسه اللي موجودين في ايطاليا واللي ولاو حديث الصحافه الايطاليه بعد ما قاموا بانقاذ ان كوبل مسنين اللي يلقاو رواحهم حصرتهم النيران في وسط دارهم في حادث أثارت الإشادة بالشجاعة متاعهم وكيفاش زاد دخلوا بسرعة. دونك الناشطة الحقوقية المقيمة بإيطاليا نجلة حسن في مداخلة لها في ديوان فام قالت أنه الشبان الثلاثة هذوما كانوا بحذا المنزل متاع الزوجين هذوما وقت اللي فاقوا باندلاع الحريق دخلوا قاموا بإنقاذ المسنين هذوما اللي كانوا عاجزين عن الحركة وفي الفرش ما نجموش حتى يتحركوا. دونك تقول أنه الشبان هذوما أحسنوا التصرف في مواجهة النيران وأغلقوا الأبواب باش قاموا بالحد من انتشار الحريق وتمكنوا زادة من إخراج المسنين وعاونوهم زادة باش خرجوا وحتى لين دخلت الحماية المدنية. دونك اعتبروا حتى الحماية المدنية أنه تدخل نتاعهم ساهم في إنقاذ حياة المسنين، لكن سرعان ما هذه هي القصة اتخذت منحى آخر بعد ما دخلوا السلطات الإيطالية وفاقوا بأنه الشبان الثلاثة ما عندهمش أوراق إقامة. دونك واحد فيهم تم نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في ميلانو وبش يتم ترحيله. فوالا دونك وضعه القانوني يرتبط بملف زادة قضائي سابق، فما معطيات وثائق زادة يعتبرها حتى فريق الدفاع دليل على أنه لا يمثل خطر على المجتمع. والأشخاص اللي أنقذهم الشاب قالوا رانا مستعدين باش نعاونوه ونحبوا نقدموا شهادتنا لدعم الموقف نتاعه.
1: أخضر وأحمر
2: أنا أحمر على القرار من السلطات الإيطالية اللي القاعدة عادة في العالم الكل كيف الشخص يقوم بعمل من نوع هذايا راهو يتم أخذ هذايا بعين الاعتبار في الملف متاعه. وشفنا عديد الأمثلة في عديد الدول الأوروبية على خاطر راهو اللي قاعدين يقوموا به سابقة اللي باش تخلي في المستقبل انه سون بابي كيف يشوف شخص عنده وضعيه تستحق التدخل يولي يتملح ويخاف على روحه يقول لك انا باش ننقذ الشخص هذاك نلقى روحي مرحل دونك جول في با. هذا علاش سوء تقدير من السلطات الايطاليه حسب رايي
1: 100% نشاطرك الرأي. دونك يولي هو يرى في شخص معناتها في وضعية خطرة كيما الوضعية ذي دارو باش تشعل بالنار ويزمو يمنعو، كان يمنعو يكرموه ويروحوا به كان ما منعوش يعاقبوه نون اسيستانس
2: بيرسون
1: دونجي ويطردوه. ما انت ما فهمتش شنو يلزمو يعمل بالضبط هذا كيلقى شخص ماذا شنو يعمل يهرب ما فهمتش والله معناتها راه قوانين بيزار برشا. وريت معناتها كان جاي عمل عمله اخرى راه العناوين في الصحف العالميه كل تحكي عليه باركونت الجست البطوليه ذي تحكي عليه صحيفه واحده كامل.
0: الأخبار الثالث باش نمشيو للقصرين ونحكيو على الجهات القضائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين اللي أذنت بإيداع شخص بالسجن من أجل تعذيب قطة باستعمال كلاب شرسة وتصوير حتى الواقع حسب أكدته مصادر لموزايك فام. وحدث الحرس الوطني بمعتمدية حيدرة من ولاية قصرين تمكنت من الكشف عن شخصين اللي ضالعين في الجريمة هذه في ظرف 24 ساعة تم عرضهم في حال التقديم على أنظار العدالة بعد الفيديو زيدا اللي وثقت الواقع هذه متاع تعذيب الحيوان عبر صفحات التواصل الاجتماعي. والجهة القضائية أذنت بإيداع صاحب الكلاب اللي قام أيضا بتصوير الواقع بالسجن وبعرض شريكه على محكمة الناحية. فيديو هذه شفنا لقات برشا ردود فعل فيها تنديد من حتى جمعيات وناشطين قبل ما تعهد النيابة العمومية بالملف.
1: أخضر إياد أخضر تفضلي.
2: أنا أخضر للنيابة العمومية اللي خذت الموضوع بجدية واللي نعتبر أنه الموضوع رو لكخيوتي معناتها ولا خلينا نقوله السلوك
1: متهور الحيواني. هذا هو سلوك الحيوان
2: الوحشي ولا سلوك الوحشي تجاه الحيوانات راهو حاجة اللي يلزم المجتمعات تاخذها بعين الاعتبار. إذا راهو يلسوفي انك ترجع للزيتود متاع الكريمينولوجي ولا البسيكولوجيا راهو اغلب السيريال كيلر راهم يبدأوا بتعذيب الحيوانات وبتعذيب القطط وبتعذيب كل انواع الحيوانات. دونك اليوم راهو ما نجموش نحكيو على انه احنا نحبو نكونو مجتمع متحضر انساني قائم على القيم، وفي نفس الوقت الحلقة الاضعف هي هكل معناتها الحيوانات اللي هي تحتاج الرحمة، اللي هي في وضعية ضعف، اللي هي معناتها يقول احنا بالدرجة بتاعنا البكمة هذيك اللي من المفروض احنا ربي يهديك يا امين احنا معناتها اليوم ندافع عليها، مش انه معناتها نتساهلوا مع العمليات متاع التعذيب متاعها. هذاك علاش اخضر للنيابة العمومي.
1: يعطيك صحة اياد، اخذوا معنا راجعين.
3: عيد ميلاد امجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في امجيل ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
4: امجيل اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: باش نرجعوا اليوم في انتبه اشغال على التعرض نتاع سلاسل عدد من المتاجر الفرنسيه لهجوم سبراني غير مسبوق، هذا اللي ادى الى تعطيل الانظمه نتاع التبريد، ومن يعتقدوا معناها انه القراصنه هما اللي قاموا بتغيير درجه حراره الاجهزه هذه عن بعد، وهذا الى اللي ادى الى تلف مخزونات من المواد الطازجه، الخسائر زاده قدرت بملايين لوروات. وتم بعد نرجع على الشركه الدنماركية اللي هي تقوم بإدارة أنظمة التبريد، واللي قالت إنه راهو غالبية الوحدات المتضررة هي أجهزة قديمة ما عملوش ميزاجور، ما صاروش تحديثات أمنية ولا حتى برمجية، هذا اللي خلى إنه هالاستهداف متاع الهجوم السبراني هذية هو الأول من نوعه، واللي مس عدد كبير من المتاجر. نحكي على انتر مارشي، نحكي زادة على عدد من المتاجر الأسامي المعروفة زادة اختفم منهم في تونس، هذاك علاش مش نقول دونك هذية مس حتى أنظمة التحكم في التبريد اللي تديرها هالشركة هذية الدنماركية اللي اسمها دانفوس. تحكيوا على 300 متجر دانفوس دنماركية، دونك 300 متجر من انتر مارشي كيف كيف زادة اللي تابعين للجروب، اللي بالنسبة لهم معناتها فما أقل من 100 متجر من السلسلة زادة اللي تمسوا، فما المجموعة زادة اللي أكدت أنه بعد الهجوم هذية يعتقد أنه تم استهداف مزود لخدمات إدارة أنظمة التبريد في المتاجر، فما بعض معدات حفظ المنتجات الطازجة اللي وصلت فيهم حتى درجة الحرارة السخانة 50، معناها كانوا فوق ولا
2: ميكرون
1: بالحق
2: بيتزات هزها حاضرة كان سرجل
1: اكزاكتمون، هذا اللي خلى انه كما قلنا هالكميات الكبيرة متاع المواد ذي اللي تم اتلافها تونس، وزاد قديش قيمة الخسائر اللي تم تسجيلها.
3: Plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes pour les magasins, comme ici dans les Côtes d'Armor. L'attaque a visé des logiciels de régulation du froid conçus par le fabricant danois Danfoss. Dans un communiqué, Danfoss indique
4: « La majorité des unités touchées sont des produits d'ancienne génération qui sont arrivés en fin de vie et ne bénéficient plus de mise à jour logicielle ou de sécurité. »
3: Aucune donnée volée ni de rançon demandée. Le mobile ne serait donc pas financier. Il s'agirait plutôt d'une ingérence extérieure. Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à l'Office anti-cybercriminalité pour identifier les responsables.
1: الخبراء يوصف الهجوم هذا بغير المسبوق وبالغ الخطورة، وطال عدد من المتاجر، وهي تعتبر من أكبر زادة سلسلة متاجر في فرنسا، 5% زادة من متاجر معروفين نسميهم كيف كيف زادة حسب موقع فرنسا انفو. تضروا رئيس تنفيذي للشركة على منصة إكس يقول أنه وقوع الهجوم هذا يعتبر استهداف متاع معدات حيوية لحفظ المنتجات وللإمداد الغذائي للفرنسا، ويقول هذا أمر بالغ الخطورة وغير مسبوق وأمر غير معقول. يعتبر زيد أن الهجوم الإلكتروني هذية استهدف حتى أحد موردي معدات التبريد التابعة عليها، وهذا أثر على عمل أجهزة التبريد في عدد من المتاجر. يقول أنه الفرق أنه فما الثلاجات هذية اللي تعمل بالتنسيق مع المورد لتقييم الوضع واتخاذ زيد التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة الشين دو فخوا اللي هي سلسلة التبريد، ونعرف أنه خطورة تقلي تتقاس الشين دو فخوا شنو ينجم يصير
2: بكتيريا تقاتل
1: اكزاكتومون
2: اختارها السلمونيلي دول.
1: وهذاك اللي خلى انه الخيار يكون هو اتلاف المواد هذية. خلينا نسمع بعضنا قيمة الخسائر اللي تكبدتها الشركة هذية.
5: انتقل الهجوم السبراني من العالم الرقمي إلى قلب المتاجر الكبرى. لم تكن المشكلة هذه المرة في أنظمة الدفع أو بيانات الزبائن، بل في الأنظمة التي تتحكم بدرجات الحرارة وتحافظ على سلامة الغذاء. في بعض المتاجر ارتفعت حرارة غرف التبريد إلى 50 درجة مئوية بعدما جرى التلاعب بأنظمة التحكم عن بعد. وبحسب صحيفة لوموند، بلغت خسائر أحد متاجر انتر مارشي المتضررة 21 ألف يورو سعر شراء المنتجات وحدها. وهكذا تحولت ثغرات تقنية في معدات يفترض أن تحافظ على الغذاء إلى خسائر فعلية للمتاجر في هجوم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.
1: دونك اللي صار هو أنه المهاجمين استغلوا الوظيفة الإلكترونية المخصصة لحماية منشآت التبريد واستهدفوا إصدارات قديمة، دونك دي فيرسيون قدم من برامج من برنامج أجهزة التبريد التابعة لشركة دانفوس الدنماركية، وهذا النظام اللي تم استخدامه في عدد كبير من المتاجر الفرنسية، وهو اللي يفسر اليوم حجم الاضطرابات والأضرار الناجمة عن هذا النجوم. شجع بكم أنه اللي صار هذايا يرجع بينا للولايات المتحدة الأمريكية في قلب قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي. نفس المشكل يصير، ما كانش مشكل انقطاع تيار كهربائي، لكن تحولت الثلاجات هذية إلى أفران في شهر أود. زاد فما حتى عدد من القواعد العسكرية اللي تحثوا على نفس المشكل، يقولوا أنه النقطة المشتركة بين اللي صار في فرنسا واللي صار في الولايات المتحدة الأمريكية هي أنه زوز وضعية هذوما يتعاملوا مع نفس الشركة الدنماركية، وهذا يفسر يمكن اللي صار. نسمعوا بعض.
6: Il y a quelques semaines, des pannes de frigo tout aussi surprenantes ont eu lieu, et pas n'importe où, au cœur des bases militaires de l'armée américaine. Les soldats de Fort Huachuca en Arizona ont d'abord cru à une simple panne. Les frigos de l'épicerie de la base, hors service, qu'il a fallu tout jeter.
7: Suite à une panne de réfrigération, n'achetez pas ces produits.
6: Mais il ne s'agissait pas d'un problème d'électricité, comme le précisent ces messages de l'armée.
7: Il n'y a pas eu de coupure de courant. Le congélateur est passé en mode dégivrage et a réchauffé toute la nourriture.
6: Comme en France, au milieu de la nuit, les frigos de l'armée se sont transformés en fours. Et ce n'est pas un cas isolé. Fin août, en quelques jours, plusieurs bases militaires ont signalé le même problème. 14, selon une journaliste d'investigation américaine. Le Pentagone nous confirme l'incident. Sans évoquer de piratage informatique, la moitié de ces bases militaires fait notamment appel à Danfoss, la même société que nos supermarchés, pour piloter les frigos à distance.
2: به هذه شركة مختصة، شوف رؤى تحس مع بيراتاج تخدم في لاتونش تفعلم الكل.
8: لا هو الانسيدون راهو فريمون خطير جدا، مش حجم الفلوس ولا حجم معناتها الغذاء اللي طيش، بقدر ما انه مبين انه راهو اي جهاز كونت لي كونيكتي او ريزو راهو يصبح معناتها باب نتاع خطر. دونك برشا ناس يمكن يستسهل يقول لك ناخذ فريجيدير كونيكتي وناخذ كل الاجهزه ناخذها كونيكتي، سي فري حسنوا
2: في تونس لا ماناش معنيين.
8: هذه انا نعرف شكون اللي معناتها الماشينا لافي خدمها ديستانس. دونك معناتها راهو
2: هذاك نقول لك علاش ماناش معنيين. نحن ديجا نغزم معناتها في الصيف هذايا اللي تعدى، معناتها قاعد قاطرين عليها الفازه مثلا على قصام الضوء تاع الفجدير درجون. دونك مترنين معنا بالعكس مستيك بتراناتنا على مثل هذه المشاكل تاع الصحة. ديما اخزر حاجات من جانب ايجابي تلقى فيها حاجة.
8: يعجبني التفائل نتاعك.
2: يعطيك صحة اياد، بارك الله فيك. شو اسم الشركة؟
1: دانفوس.
2: بارك الله فيك بخير. كيخوت لنا بيع فريجيدارات هذايا ولا باه. يلا شوية اخر نقعد مع جيهان. نشكر الساعة للمسؤولين في الراديو، خاصة صديقنا وليد على التبريد في الاستوديو، ممتاز جدا.
8: هو ما يستعملش دانفوس،
2: اي ما يستعمل حاجات اخرى بارامونت. قول لنا اليوم يعطيك صحة صديقنا مروان. شوية اخر الاخبار مع غفران، تقابل غدوة في لبنان.
9: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر ديودوران ريكسونا 200 مليليتر بثمانية دينارات واربعمية وتسعين مليم أكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: تقول سبور، نقاشات، تحاليل، أسرار وكواليس، تقول بالطبيعة

0: Dani Sartin, l'album Talascia.
1: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
2: Pédalel, pédalel.
3: Fille anniversaire géant, les belles et le confort cadouet. Arba Krab Electric Box. Zouz motorat électrique. Arba voyager de Turquie. Ou des S26 ou barche cadouet et belle. Mais le million, حتى le 1 novembre, c'est l'anniversaire de ta géant. Scanne le carte fit, fais le borne les موجودة في les hypermarchés géants.
2: تدلل.
4: Géant, il y a مدلل.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان، وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6، الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul à 100 mégas, et petit DN, min 55 dinars fi chahr. Jarraba ou hafala fi dar.
7: Andek Orange.
8: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian Adventure.
9: Aïd Milad MG le 143, ma yitratej. Jama Heavy, MG ou Lila, il a pris comme 5 سمارتفون S26 عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين
10: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
11: راديو ميك اف ام تونس الاخبار
12: مستمع اذاعة موزايك اف ام تحية طيبة وحدة الغالبة للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان تستقبل صباح اليوم 31 مصابا اثر حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة كانت تقل عملة قادمين من معتمدية شبيكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقادة تابعة للمعتمدية القيروان الجنوبية. والمدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط يؤكد في تصريح لموزايك أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، مشيرا إلى أنهم يخضعون حاليا للإسعافات والفحوصات اللازمة بوحدة الأغالبة. والمسؤول ذاته يضيف أن أغلب المصابين سيغادرون المستشفى بعد استكمال الفحوصات، فيما يخضع أربعة منهم إلى فحوصات معمقة من بينها تصوير بجهاز أسكانير وتحاليل طبية على أن يتم إيواءهم بالمستشفى وفق نتائج الفحوصات. الرئيس المدير العام لشركة السونادا عبد الحميد منجا يعلن أن الشركة تعمل على إعداد خطط استباقية لصيفة 2027 بولاية مدنين تتضمن عدة برامج وأنشطة ستنفذها كل من أقاليم السوناد والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بهدف تجاوز صعوبات الصائف المنقضية بعد ارتفاع درجات الحرارة وما تبعه من زيادات في استهلاك المياه والكهرباء. ومن بين هذه الإجراءات حفر بئرين بجزيرة جربة وخلطهما بمياه التحلية لتغطية العجز المائي وتجديد العدادات والقنوات وفق برنامج رصدت له اعتمادات تتجاوز 9 ملايين دينار، فضلا عن حفر 5 أبار جديدة بولاية مدنين للحد من العجز في الموازنة المائية. بعثت الجمهورية التونسية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد خلال مشاركتها أمس في النقاش العام للجنة التنفيذية 77 لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئ التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني لدى الاستقبال المؤقت للوافدين عليها. والبعثة تؤكد حرص تونس على تأمين الخدمات الأساسية لهم في حدود قدراتها وفي إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي وسلمها الاجتماعي، مع التأكيد على رفضها القاطع لأي عملية توطين مبطن على أراضيها. في تطورات الشأن الدولي، دفاع المدني السعودي يعلن صباح اليوم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ في مدينتي نجران وجيزان للتحذير من خطر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأشخاص الذين يسربون معلومات عن العمليات العسكرية الأمريكية لوسائل الإعلام ينبغي إعدامهم رميا بالرصاص، وذلك خلال التجمع الانتخابي في ولاية أريزونا. وأعرب ترامب عن غضبه من مصدر لم تكشف هويته يزعم أنه سرب إلى صحفيين معلومات عن توقيت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. وكانت شبكة CNN ذكرت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل من طراز GPU-43B ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أمر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية ضد إيران. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار تواصل مع جيان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.

0: توجيه الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور كل مستمعين مزيك فام التسعة، ودرجة على مزيك وما كنتوا، مرحبا بيكم كالعادة. ونسوكم على طول النهار بخبرنا بحكايتنا بالكشواليتي، تلقوا معنا على مزيك فام. صباحية جديدة إن شاء الله يا ربي زينا على كل مستمعينا من توا وحتى لنص النهار. هذه صباح الناس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعين موزايك FM 9 و12 دقيقة. ليه ماكم شو حدكم تخدموا؟ احنا زيدا من عش شعوركم شعوركم تخدموا في نهار جور فيري. انا فهمت الشعور من غزة الاوليد لهنا بحذينا معنا عبد الناصر رفين غزولي الغزرة وصلت الإجابة. لكن هوني لازم نبعثوا الطاقة في المستمعين نبعثوا فيهم حب العمل. فوالا اليوم الناس الكل نعرفوا انه اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء اللي تخليدا لجلاء اخر القوات الفرنسية لمدينة بنزرت اللي كان بتاريخ 15 اكتوبر 1963. بعد سنوات من النضال والتضحيات ان شاء الله ربي ديما حامي بلادنا بنساها برجلها. احنا هنا معاكم كما قلت لكم حتى في لجوغ فيغي العطل كل كل كل ديما تلقاونا موجودين وين باش تسمعنا باش تلقى هكا الصوت يلعلع وتلقانا موانسينكم في كل زمان ومكان. دوك ان شاء الله يا ربي تكونوا متوانسين بينا 9 و13 دقيقة. كان على الاخبار عنا كان على الموسيقى عنا اللي تحب باش تلقاه باش تسمعوا ليسونسييل تكون متونس بينا. نعطيكم الكلمة لكم انتم في موعد اول من صندوق اعجب عندكم ما تحكيه وعما تعبروا هذا المسؤول هذه التصريحات هذا الكلام وين السكر وين الفرينة اللي خلونا استعملناهم في العصيدة. فوالا في عصيدة إزجوجو مش أنا اللي قلت المسؤول اللي قال وانتم عندكم ما تحكيوا في النقطة هذه على 71 113 013.
0: صندوق عجب.
2: ألو صباح الخير يا صندوق عجب. بالله عندي ملاحظة يا صندوق عجب بوزارة التربية على التحيين وقع في العطلة بالله المدرسية تو بربي جو في العطلة بتاع الشتاء اللي هي في ديسمبر مالف معها العطلة بتاع رأس العام ديريكت معناها بعد رأس العام يرجع الأمور منظمة. يا أخي خموا هما كيفاش تمشي العباد من بعد هي العباد من بعد تصير تكلم في المناسبة هذيك بتاع رأس العام تكلم العائلات تعمل ديبلاسمونات وفما هكا عندها في بروجرام العباد تروني علاش بدل كل عملتوا التحيين هذي علاش تقدم مش يرجع له فانسات مثلا في كانت الأمور ماشي. خي احنا ديما الحاجة الماشي مبدلوها بحاجة مش ماشية لعجب لي بانو لعجب التليند لعجب الناس الكل لعجب جماعة السياحة لعجب لو تعلوت لعجب حد شيء بربي فسترون علاش عملتوا وكا وكا هو.
3: يا أخويا رفيق بالله بالله ويسعدي سيادتي الأختي جيهان. يا أختي جيهان أنت عودتنا كل ما إنسان مواطن تونسي حد يسأل على حاجة يبلغها الأخت جيهان وأخت جيهان مين تسأل عليها وتسقسالها بربي. فما هي حاجة اسمها المنحة المدرسية للعائلات المعزة والتو ما عندناش عليها حتى معلومة والكلام ده قريب يصلعوا وما فهم عليها حتى معلومة وما تمتعناش بها راهي خاصة بالعائلات المعززة بربي اسألنا عليها يا أختي جيهان.
4: ألو صباح الخير يا صندوق عجب. أنا سمعت هين تحكي على السوامي يلزمها أفيشي والله والله والله أكيد منها ديما زازان مش من عنده كراوح نحس البوا والفلوس مش كيف كيف عندي ميزان الحقيقة نوزن مرة قلت خليني نوزن نلقاه زيدني 7 ولا 8 ألف فرنك.
5: ألو عسلمة مزيك عسلمة مدام جيهان بربي أنا نسمع فيك تحكي مع السيد على الفرينة وعلى السكر قالك الفرينة مشيت في العصيدة تعلمولت شفت كيفاش بربي يزي وأمان الفرينة المدعمة راهي ماشية للباتشيريات الكبار السكر المدعم راهو ماشي للباتشيريات الكبار الزيت المدعم راهو ماشي للرستوران واللي يعملوا في المقروض واللي يعملوا في البيعات هذيك الكل وراهو المواطن التونسي غير مستنفع بالمواد المدعمة وفي الكلام واللي عنده كلام يتكلم.
6: والله أنا عندي ملاحظة نحب نسوقها ونحب نعرف تفسير لها ويخرج مسؤول في أي إدارة ويقنعني بالجواب متاعي من 12 إلى 12 ونص. كمية الكراهب اللي واقفة قدام الليسيات والمعاهد والمدارس أنا نحب نتساءل الأولياء هذوكم كل اللي جاوا باش يهزوا أولادهم أخي كلهم قاعدين في الدار ما يخدموش. أنا أقول لك 80% مغادرين العمل موفين مغادرين العمل 80% منهم وين رؤساء المصالح وين المديرين مش على خاطر ولدك تسيب مصالح الناس أين المسؤول المباشر باش يحاسبه.
0: صندوق عجب صباح الناس
7: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: مادونا مايز واي على موزيكا فام 9:24 دقيقة.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 نصف النهار
0: معاكم على موزيكا فام، تحية لكل مستمعينا. شميسة اليوم مش تتواصل الجمعة كاملة، قاعدين نشوفوا في تقلبات جوية في عديد البلدان كما شفنا في ليبيا أمطار وفيضانات، في تركيا زادة كيف في تركيا معناها فيضانات كبيرة، شوارع غارقة، هذه كل هي التغيرات الجوية ولا بتدخش تاج يوم على بكري. إن شاء الله يا ربي احنا تصبنا هكا مطيرة بيا قديش بتوحشينا. من المعهد الوطني لرصد الجوي يعطينا أكثر تفاصيل على طقسنا سي سليم بن ميلاد. صباح الخير سليم، مرحبا بيك.
2: صباح الخير سي هان، صباح الخير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: اسمع، كي شفتك الامطار وكل هكا في قلبك قلبك قلبك ما قلتش يا ربي مصاب شويه منها عنا في بلادنا توا، مش توحشنا مطرة؟
2: هو صحيح ربي ديما نقول ربي يرحمنا بلاصه نافع وين صب تنفع، اما ان شاء الله بلاصه ضرار.
0: ان شاء الله يا ربي. اي بيان سور، لا بيان سور. قل لي الطقس توا على الربيع؟
2: صحيح نحن مازلنا تحت تأثير المرتفع للضغط الجوي وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل، بينما الصباح ظهر شوية ضباب محلي ضباب بجهة باجة وانخفضت مدى الرؤية الأفقية إلى حدود 3000 متر، بينما بعد مع انقشاع ضباب الضياء يكون سحب عابر على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، البحر قليل الاضطراب والحرارة تقع في نفس المستويات وين تتراوح اليوم بين 24 و29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 27 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معدلات عادية بقليل. بالنسبة للغدوة كيف الطقس مازال في استقرار مع ارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، هذا نتيجة تحول التيارات من القطاع الجنوبي، بينما بداية نهار السبت العشية فما منخفض علوي للضغط الجوي يشمل خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار الأحد يشمل مناطق بقية مناطق الجنوب والمناطق الساحلية الشرقية، يكون مصحوب أمطار متفرقة مش بتكون كمية كبيرة، بتكون كمية ضعيفة في متوسط. إن شاء الله باش الأمطار هذيا تحل الباب للأمطار الأخرين. إن شاء الله
0: إن شاء الله جمعة جاية معناها نجمو ننتظروا أمطار جمعة جاية
2: ان شاء الله. ان شاء الله فما بشار فما في الافق المدى المتوسط فما امطار، ان شاء الله ربي كما يقول ربي يثبتها وان شاء الله الامطار تكون امطار خير
0: ان شاء الله. معناها من هون الويكاند باش تطيح درجات الحراره على الدرجات المرتفعه على المعدل العادي.
2: هو اليوم نسجل 27 درجة غدا نسجل 29 درجة، بينما نهار السبت والأحد فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة ترجع المعدلات العادية في حدود 25 درجة، بداية من الأسبوع بداية الأسبوع القادم فما انخفاض تدريجي في درجة الحرارة، إن شاء الله فما بشير الأغيض النافع في الأمطار في الأفق وإن شاء الله ربي ثبتها قولوا
0: إن شاء الله. يعطيك ألف صحة سي سليم بن ميلاد، تحية ليك ومن خلال كافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار من 9 لنصف النهار على موزيك فام.
0: هذه هي التوا نحن مش وليو كيما في البالونس، هاي سخنة هاي برد هاي نسمة هاي زادت طلع درجات الحرارة لهبط درجات الحرارة، انخفاض ملحوظ انخفاض طفيف، دونك باش نقعدوا هكا البيريود هذي على هذا اللطف عليكم باش نبداو نحكيو أكثر على الجريب اللي باش تبدا تظهر، وكيما سبقنا وقلنا لكم إنه فوالا فاكسان الجريب باش يكون متوفر من هوني لآخر أكتوبر، نجمو نرجعو لكم توا بأكثر التفاصيل الكميات الأسعار وعليش وخر الفاكسان مستنسين قبل بدنا نحكي عليه ويكون متوفر تفاصيل كل تقوى معنا بعد شوية على موزيك.

0: نهاركم زين كل مستمعينا، 9:38 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كنا بحذيهم وطمنا على حالتهم ونحب نزيدوا نطمنوا على حالة 31 اللي تصابوا في انقلاب حافلة في القيروان اليوم الصباح. شكرا لي زميلنا ومراسلنا على المكان سي خليفة الجسم يعطينا أكثر التفاصيل. خليفة صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
0: الحادث اللي صار اليوم وكنت تنقلت عنا بالفيديوهات، حبينا نطمنوا عليهم ونحكي لسيدنا لأنه سمعنا فما البعض اللي مازال مش يقعد في السبيتار.
2: وبالفعل جيهان اليوم الصباح تقريبا الساعة 6 الصباح فما حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقيروان تعرضت للانقلاب في مفترق طريق الحزامية غرب مدينة القيروان. الحافلة كانت قادمة من معتمدية الشبيكة وجايبة 31 عامل كانت متجهة بهم نحو مصنع منتصب في منطقة رقادة اللي تابعة القيروان الجنوبية. على مستوى المفترق في طريق الحزامية تعرضت انقلاب، أصيب بالضبط 31 عامل الموجودين في الحافلة. تم نقلهم بواسطة سيارات الحماية المدنية بعد الحادث وسيارات الإسعاف، تم نقلهم من الوحدة الغالبة بالاختصاصات الجراحية اللي تابعة مستشفى الجامعي ابن الجزار. الحقيقة حسب ما كنا على عين المكان وأكدنا المدير الجهوي للصحة وكانت حتى الفرق الطبية متجندين للعلاج المصابين، 31 هم الحقيقة 27 منهم الحمد لله شي غادروا المستشفى وبدوا يغادروا المستشفى وكانت مجرد جروح خفيفة وردود، والأربعة عندهم إصابات ما تخميش يختير برشا لكن يش يتم إيواهم بالوحدة الغالبة الاختصاصات الجراحية باش يتعرف يعني توقع فحوصات وتصوير طبي ومتابعة إضافية. كانت المسؤولين موجودين على عين مكان، كان ولي الجهة، كان معتمد القيروان الجنوبي، مدير الجهة والصحة الزادة موجود منذ الحادث. كانت الأولياء والعائلات في نتاع المصابين موجودين بالمستشفى الاطمئنان على الحاله الصحيه نتاعهم، والحمد لله بدوا يغادروا المستشفى. هذه الوضعيه اللي كنا موجودين وتنقلنا حتى للمكان الحادث وين تعرض المكان الحادث في طريق الحزاميه، لقينا بالفعل هذا من ساعه والرجال اللي كاد الحادث والكاد الحين كانوا ماشيين يخدموا على روحهم لكن للاسف تعرضوا للحادث المرور. كنا لقينا اثار نتاع البقايا نتاع فطوراتهم موجوده في المكان الحادث.
0: يعطيك صحة خليفة، الحمد لله عليهم لباس والعقبة للأربعة زادة كيف كما سمعتوا بدأوا يغادروا المستشفى، فيهم اللي إصابات خفيفة وفيهم اللي أربعة يطلبوا الإيواء في المستشفى. الحمد لله عليهم. هذوما فيما يخص الحادث اللي صار اليوم في القروين استمتع صباح 31 اتصابوا عملة في الحادث هذايا. الحمد لله عليهم لباس. 9:41 دقيقة على موزيك فم
1: صباح الناس.

0: العشرة غربة وعرب وزي كفاهم تسوى معنا في سباح نس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: الأخبار تلقاها معنا على موزيكا فهم. ترى يا ربي تكونوا متونسين بينا دونك معاكم حتى للنص النهار. باش نبداو نحكي على تلقيح الجريب, ولأنه عادة ما نبداو نحكي على حملة تلقيح الجريب ابتداء من 17 أكتوبر. إسنا حسينا وخنا بأيامات وهذه مش منا. لوميس منظمة الصحة العالمية دخلت علاش شنو اللي تغير, يقول قايل من تلقيح عم ناول التلقيح السنة أبار السعر, لأنه أي بشرة هذا ترى ما ديما نحكيه على حاجة زادت لأنا مش نحكي لكم على التلقيح اللي انخفض سعره حتى مقارنة بعم ناول وشو اللي تبدل فيه. والمواطن اللي يسأل هوني اليوم يقول لك ما التلقيح متاع عم ناول علاش ما بداولنيش بيهم اثناء مثلا فرضنا لو أنا حبيت نلقح قبل الحملة, يقول قايل قعدوشي من عم ناول مثلا لفاكسان علاش ما بداوش بيهم. هذا الكل باش تجاوبنا عليه ضيفتي الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيدلة مدام ثريا نايفر. صباح الخيرات.
2: صباح الأنوار والخيرات وصباح الخير للتوانسة الكل وتونس الحليبة تذكرة 63 العيد جلاء لتونس.
0: مرحبا بيك مدام. حملة التلقيح مدام ثريا عادة ما نبدو نحكي علينا وانت على بكري اقبل, لكن المرة هذه باش تنطلق نهار 27 أكتوبر 10 أيام على العادة, معناها كانت 17 وليت 27. شو سبب التأخير؟
2: بوه هو راه نعرفوا اللي الفاكسان تاع الجريب ثم دي ريكومونداسيون للعالم كل تبعها الريكومونداسيون تاع الوماس اسمي نعرفوا كل 6 شهور يتلقاو ويعملوا لي ريغيرش نتاعهم. دونك ما عادش ولاو 4 طفرات ولاو 3 طفرات, معناها ما عادش كوادريفالون ولاو تريفالونس. هذاك علاش يفسر اللي السوم اهبط فهمت ولا كانت ما بين 23 و24 على خاطر ثم فترة نقصت. علاش وخرنا؟ على خاطر برمي اللي غوشيخ واللي داتا اللي تعملهم لأميس تلك تم ان فاريون عام ناول يدور برشا اللي هو الفاريون كا. دونك عطات لي ريكومونداسيون نتاعها لي لابوغاتوار لي سون تلقيح اللي لازم يكون موجود سنين في التلقيح نتاع السنة. هذيك علاش تصنيع التلقيح وخر شويه مع لي لابوغاتوار. دونك وخرنا شويه مش برشا مش حاجه كبيره.
0: مش برشا
2: خاطر من جوج نحب نذكر اللي البيك راه نتاع الجريب في تونس عمناو وفات في جانفي وتعمناو سيتي في فيفري. دونك مازال عندنا الوقت اذا كان توا نحاولوا نلقحوا على بكري. نحب نذكر اللي راه تلقيح ميخ والمفعول نتاعو كان في 4-9 جمعات, ما نخليوش احنا اخر وقت.
0: واضح. دونك هذا اللي فسر انه سنة حتى سعر التلقيح معناها انقص من اللي كان عم نقول زول 38 دينار
2: سنة ولا ما بين 23 و24 ثم الباكس جديد وثم الانتي الباك الزوز كيف كيف. اما ديما تونس تاخو من زوز مخابر اشتر باش تحاول ما قدر الله ثم مخبر عنده اكسيدون ما نجمش يصنع ولا حاجه ديما عندنا مخبر ينجم يغطي الكونتيتي كامله.
0: وقداش الكونتيتي قداش من جرعه دم توفيرها؟
2: 280 جرعات يكونوا باش يقع توفيرهم في تونس ديما كل عام
0: كما كل عام. ويقول قايل كل عام قاعدين نستوفيو في جرعات كل معناها عم نقولوا فيناهم 280
2: لا ما وفيناهم شو يقعدوا وأما ما نجموش نستعملوهم.
0: قديش يقعدوا تقريب منهم؟
2: يقعدوا ما نجمش نقول
0: بالضبط. اشتر 20% قديش
2: تقريبا 20% يقعدوا
0: 20% اي علي ما نستعملوهمش للعام اللي بعد؟
2: ما نجموش نستعملوهم خاطر الفترات اللي موجودة الفاريون التيب دو فيروس اللي موجود غادي ما عادش فعال. خاطر انت كي كنشوف الفاكسي جريب كي تشوف الراج يقول لك هذايا حدو الماي 2000 وكل عام هذاك 2025 ما عادش 2026 ما عادش نجم نستعملو جلطة التيب بتاع الفيروس اللي غادي ما عادش مطابقة الوصفات متاع السنة والطفرات تبدلوا. دونك ما عادش نجم نستعملهم. أما الدولة التونسية الفارماسيون تخانوش جينيرالمون مش خاسرة فيهم لي لابوغاتوار يعاود ياخذهم. دونك ما نخلصوا كان البارتي
0: اللي نستعملوها الباقي ترجع اليوم اللي سمع فينا اللي قاعد يكون متوفر في الابتداء ب 27 أكتوبر في الصيدليات الخاصة والمراكز الصحية العمومية
2: أي كالعادة.
0: كل عادة.
2: بالنسبة للمراكز الصحية العمومية يلقحوا كان إجماع لفوق 65 سنة وعندهم الأمراض المزمنة. في الصيدليات الخاصة الناس الكل تنجم تلقح
0: بوصفة طبية؟ سؤال.
2: لا، ما غير وصفة طبية. الفاكسي جريب ما غير وصفة طبية، تمشي تطلب وتلقح. حاجة أخرى نحب نأكد عليها، شكون أكثر عبيد يلقحوا؟ اللي فوق 65 سنة وعندهم الأمراض المزمنة، اللي تحت 65 سنة أما عندهم أمراض مزمنة، لا فمونسانك المرأة الحامل راكوها في مشكي معكس اللي قاعد يدور باش تحمي روحها وتحمي صغيرها لازمها تلقح. اللي جينيرالمون صغار اللي فوق 6 شهور تحت 6 شهور لا الصغار شكون اللي لخص اللي لقح اللي عنده الأمراض المزمنة، وإلا جماعة اللي المدرسين اللي يخدموا في الكريش، خاطر العدوى متاع الفاكسي غريب راهي تصير ما بين الصغار أكثر كونتخيغمون الغريب أكثر من الكبار، ونجم هو يكون ما عندوش سمتوماتيك ما عندوش لسيني اما ينقل العدوى اذا كان عنده ممات ولا عزيز وعشير معه في الدار. كيف اللي يعيشوا مع اولاد صغار اقل من 6 شهور وهما يخدموا البرا تم غيثك تجيبوا الفيروس للولاد الصغار اللي تلقى همام ما عندها ولد ولد ولد ولد ولا حاجه، كيف كيف كلهم يزم يلقوا باش يحميوا الوليدات نتاعنا.
0: بدل نحكيوا على الحمايه، هل تلقيح الجريب سنه ما مش سنه معناها عاده يقول قايل يحمينا بنسبة 100% من الإصابة؟ ما فهمش كون يقول لك أنك عملت فاكسين الجريب إي بورتون مرضت بعد جربت.
2: ينجم يكون مخريش الجريب خلاص هو تصغير وحتى كان يجيك باش يجيك خفيفة
0: باش تقلل لك الأعراض الفاكسين.
2: الأعراض كي نرجعوا للريكومونداسيون تاع الأوميش تقول لك راهو في العالم قديش من واحد يمرض بالجريب في معناها كي نعملوا داتا يمرضوا ما بين 3 و5 ملايين يمرضوا معناها بالجريب سيفير معناها ياخذوا قويه، ومنهم ما بين 290,000 650,000 دي سي لي ادي تروبل ريسبيراتوار معناها انت كي ما تعملش الفاكسان تاع وتجيك الجريب قويه دونك عندك ليك 20% باش لو تفقد توفر عاود تقول الاعمار بيد الله. مي نحكيو علميا و بلغه الارقام معناها ما نستهنوش بها معناها فهمت. اما تنجم تحميك تجيك خفيفه وتنجم حتى ما تفيق بها تخلاوي.
0: مرضت بالجريب بعد المرضى نجم نمشي نعمل فاكسان؟ ولا يقول خاطر برشا يقول لك لا انا تو نعمل مناعه نكتسب مناعه الجريب سي جربت مره كهو
2: ما تعرفش اسكو بالحق خيط جريب ولا دونك احنا معليش نخليو روحنا حكي علاش من التصور تو هكا نعرف 27 اكتوبر موجودين في الفارماسيات في كل حومه تلقى فارماسي علاش نخلي روحي حتى للنمر ونخلص تاني ونفلس ونجم نعملو كومبليكاسيون علاش نوصلو غادي نمشيو نعملو فاكسان. وحاجه اخرى نحب ناكد عليها زاد اسماء البلاتفورم تاع الايفاكس كان وزاره الصحه حاطت على ذمه المراكز الصحيه وعلى ذمه الصيدليات بلاتفورم النقل من معناها ليكي كارني هذاك اللي مقصود ملي احنا صغار نقيدوا فيه مثلا نحا ولا كل شيء ديجيتال انا حتى صغيرات ولاو نقيدوا فاكسيناسيون تاعنا على الايفاكس. كيف كيف الفاكسي جديد كي تمشي تلقح عند الصيدلي تاعك يعني يلقح لك تعطيه يا اما الكود نتاعك هذاك نتاع الفاكسان والا اذا كان ما نسيت ولا ما تعرفوش تعطيه نمو بطاقه تعريف يعطيك يخرج لك ويقيد اللي انت لقحت على البلاتفورم. تعرفش عبدين نهار اخر حتى تمشي تعمل عمرك تعمل حاجه ولا باش تسافر لبلاصه يطلبوا منك تلقاها موجوده مش ما تلقى حتى دراس دونك ما فيها باس ناخذوا لابيتود باش نقيدوا لي فاكسيناسيون تاعنا في البلاتفورم ايفاكس اللي موجوده في صيدليات الكل.
0: ميرسي بوكو مدام سوريا نايفر يعطيك صحة نهارك زين لله. شكرا لك. الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيدلة متوفرين تلقيح الجريب فاكسان الجريب شبدو متوفرين كما سمعتوا في المراكز الصحية العمومية وفي الصيدليات الخاصة كيف كيف ابتداء من 27 أكتوبر 23 و 24 دينار هذوما الأسعار طاحت مقارنة بعمناو اللي كان في 38 دينار 280 ألف جرعة وسنة وخرنا مش أحنا سبب أما بسببهم سمش توخيرة وعشر أيام حكي فيها فهمش كل مواطن اصلا ما فيقش بيه التوخير لا ماهيش حاجه كلي دو بروميير نيسيسيتي لا ما لانه احنا عاده ما ديما في 17 اكتوبر هكا نبداو نسالوا عليها وتقولنا هوني لانه فوالا مش منا هذا من التصنيع اللي وخر بتدخل من الاو ام اس المنظمه الصحه العالميه اللي شافت انه ما عادش فما 4 طفرات كيما عملوا له 3 طفرات وهذا سبب اللي نقص في سعر الفاكسان. مرحبا بكل مستمعينا نكملوا معنا حتى نص النهار.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار.

0: لازم عاد لازم هذي عادتنا ولا تقفعلنا عادة كما كنت نهار خميس الموعد في ساعة ثانية مع أم كلثوم. وبيسور قصيدة كما هذي ما نجموش ما نحكيوش عليها الأطليل اللي كانت من كلمات الشاعر والطبيب المصري إبراهيم ناجي. إبراهيم ناجي اللي كتب القصيدة هذي ومدها لكن توفى وما سمعش القصيدة كي غنيتها أم كلثوم لأنه غنيتها بعد 13 سنة وقت لحنها لها رياض الصنباطي. وأول ما غنيتها كانت في حفلة في القاهرة بتاريخ 7 أبريل 1966. من خليكم مع أم كلثوم في الأطليل سيف في الأخبار وراجعين
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعمل طلع على أسلم المرشي كل يوم على مزيك فم. هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جي عن ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كنا رخيص أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة من دوا ترجع برشا جديد في فوضى. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كوتشوغ بلوس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الكافان وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكي العوني فامي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فم.
2: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
3: أنا و هيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي
2: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
4: حبوا عرس تاع أكابر
2: محمد صابر الوسلاتي
5: تورناتا صالي وتورناتا سوتي
2: والنجوم شادي العرفاوي سيهام مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ وموزايك FM.
6: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4% خلال سنة 2026 مقابل 2.1% في تقديراته السابقة وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الصادر في شهر أكتوبر الجاري، فيما يتوقع أن يبلغ النمو 2% خلال سنة 2027 مقابل 1.6% سابقا. وتعكس هذه المراجعة تحسنا في التوقعات الاقتصادية لتونس، لكن أنها تطرح في المقابل تساؤلات بشأن قدرة هذا النمو على معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتحويل المؤشرات الإيجابية إلى مكاسب ملموسة على مستوى التشغيل والاستثمار والقدرة الشرائية. عرض نتائج دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع مركز علاج الأورام بتونس الكبرى بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية محور جلسة عمل بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني وبحضور والي بن عروس عبد الحميد بقديدة. ووفق بلاغ لوزارة الصحة سيقدم المركز خدمات متكاملة تشمل العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة والطب النووي ورعاية التلطيفية لتعزيز قدرات القطاع العمومي في علاج السرطان وتقليص أجال الانتظار وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. ويأتي المشروع ضمن التخطيط لتطوير خدمات علاج السرطان والاستجابة للحاجيات الصحية المستقبلية. تمديد فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 نوفمبر 2026 وذلك وفقا للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ 14 أكتوبر وفق ما نشرته الجمعية التونسي. ويأتي هذا القرار استنادا إلى نتائج المتابعة العلمية التي تجرى سنويا من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات البحار بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري، والتي أظهرت أن أوزان الأخطبوط ما تزال في أغلبها دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده والمحدد بكيلوغرام واحد. في تطورات الشأن الدولية، التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن منذ قليل اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقض تعهداته ونكث عهوده، مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تعاقب. وختاما، السلطات الروسية تفيد بأن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف اليوم مصفاة نفط في منطقة ريزان الروسية جنوب شرق موسكو، مما أدى إلى اندلاع حريقة. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قال لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم إن أوكرانيا ستستأنف ضرباتها على مصاف التكرير الروسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الله على أم كلثوم، سامحونا كهو، خلينا لكم المقطع مطول الأم كلثوم، نرجع لأرض الواقع وكل عادة بوان مارشي كما كل يوم لقيت ذي. نبدأ ساعتنا الثانية بدورة في المارشي، كل مرة موجودين في سوق من الأسواق الأسبوعية ولا البلدية، دوك في كامل تراب الجمهورية، وزيد نوصل لكم السوق مش كان بصوتك ومش من خلال مراسلين، يعطيكم الأسعار زيدة كيف كيف فيديوهات القيمة قاعدين توا تشوفوهم على الباج متاعنا صباح الناس على الفيسبوك. فاطمة صباح الخير.
1: الله الله، خلينا نقولك
0: نسمع لأم كلثوم
1: حتنتي المسرة اللي قالتها أم كلثوم،
0: فإن الحظ فإن الحظ شاف هذه كي جيت ونحلو عليك الكتاب.
1: نحلو عليها الكتاب. تحية ليك جهان، تحية كل يسمعوا فينا. نحن اليوم مشينا لسوق الزهرة، تحية الكل يسمعوا فينا في الزهرة، مشينا للسوق خذينا الأسوام الموجودة،
0: خلينا نبدأ نحن
1: ما شاء الله. أي ما شاء الله، حتى فما سيكولاسيون حتى كي تمشي للسوق الغاديكا في سنية، يعني معبية الدنيا الغاديكا. لقينا الشنوة موجودة على 6500 كما نلقاها على 5 دينارات، العنب مازال موجود على اي 8800، العوينه هي اللي طايح سومها يتسمى جهان على قبل قديش نلقاوها نلقاو اللي لقيناها على 4 دينارات، التفاح موجود على 5 دينارات، لانزال زاد جهان نلقاوه طالع طايح، ديما كي نقول لك طايح سومه راهو عالي
0: مقارب الفوالا، ريتو لينا نحكيو على 4000 ونقولوا طايح سومه غلا،
1: اي على خاطر وصلنا نلقاهم 10000 11 دينار نلقاه ب 4000
0: وصل حتى فات 15
1: لانزال. تتفكرش لنزاز قديش لقيناه من الأسوام على خاطر أنا اليوم لقيت 4800 لنزاز في سوق الزهرة
0: يتسمى طايح
1: على الأسوام اللي قاعدين نلقاو فيها. الميدالينة موجودة على 3500، التونسون على 2500، الدقلة أنواع وشكل يعني كما نلقاوها على 11 دينار، نلقاوها على 8000، نلقاوها على 9 دينارات، ونلقاوها زادة على 6500 هوني على الفراك جهانا. نكملوا دورتنا، فما السلاطة الكعبة على دينار، ربطة البصل على 2500، الخرشف نحكيو بالكعبة هونية على 2000، السفنارية 3 دينارات، الطماطم الكيلو على 2600، المسكي نلقاوها على 2000، كيما لقينا زيد الفلفل الحلو مش نفس السوم، المسكي على 2000 لكن الفلفل الحلو راني نلقاها على 3200، كيما لقيتو زيد على 3800. البسبيت موجود على 3 دينارات كيما فما على 3500، البيتنجانة على 3500، فما البصل هوني على 2000، مانيش نحكي على الربطة، الربطة هي 2500 لكن البصل اللي باش تشريه انت بالكيلو كالمكعبر هذيك على 2000، فما ولد القمرة الكيلو على 3500، فما القرع الأحمر على 1500، القرع الأخضر على 2000، اللف جهان موجود يعني اللف موجود القطة هو على 2000، اللوبيا الخضراء على 8000، ولقينا البسبيس البسبيس اللي نلقاوها على 2500. نكملوا دورتنا، نحن حاليا مازلنا في السوق نلقاو الثوم الأحمر على 11 دينار، فما الرند أسوام هوني، الرند مش الشايح جهان راهو الحي كما نقولوا، فما 2500 كما نلقاوها على 2000. الروز لقيتو صبا عندي عليه مدة، الروز الصبة اليوم نلقاها على 5 دينارات، الروز الصبة العدس على 5 دينارات، الفول موجود على 4 دينارات، الحمص على 8 دينارات، الفول العربي على 7 دينارات، وفما الدروع البلدي اللي هو موش مرحي أنا خاطر فسر لي اللي هو الدروع أنت بشترحيه وحدك نلقاها على 5 دينارات، والعظم العربي نلقاها على 2500. قعدت اللوج الحقيقة في حويت، نلقات شي الحويتة في السوق ما ينصبوا هما زادة في السوق، لقيت حويت، لقيت زوز أنواع متاع حوت أكاها، والتريليا موجودة على 10 دينارات، والكروفيت موجودة على 24.800.
0: يعني صحة
1: ليه مازلت عادة مش نكملوا نمشيوا الحوما متاع السوق. لقينا كرومة العلوش موجودة على 45 دينار، لقينا جمان عجول على 44 دينار، صدر عجول على 32.800، لقيت الهبرة على 50 دينار، فما علوش حليب على 52.800، وقص عجول اللي أنا لفقيقة ما فهمتيش قص عجول هكا مكتوبة على 32 و800. كملنا دورتنا مشينا وشفنا الدجاج موجود, مشيت لزوز حوين تراهو الجين متاع الدجاج ايه؟ فما دجاج عامل برومو
0: 7900
1: إذا يأتي بلا سارة وكيما عامل 7900 دجاج الكيلو, فما زيدة الأوب على 17900. مشينا لبلاصة أخرى في الزهرة لقيت الدجاج على 8950, لقينا أفخاذ الدجاج على 14500, ونكمل مع ستيك اللي نلقاه زيدة جهين على 18700.
0: مرسي بوكو, يعطيك صحة, محلية دورة معاك فاطمة. خرجنا من جو سيديو حسنا روحنا ندوروا معاك في المرشي في سوق الزهرة اليوم, هزينكم 10:20.

0: هذه إليسا على موسيقى كافة. مرحبا بكل مستمعينا. قاعدين نتبعوا في التحركات الاحتجاجية اللي قاعدة صايرة في فرنسا تواليها أكثر من جمعة، واللي قاعدين يستنوا في الآخر الجمعة ذي يقول لك فما توال عطلة، فماشي ما تنقص هالاحتجاجات من الطلبة والتلامذة، واليوم نضموا لهم مديري المدارس. ناخذوا أكثر التفاصيل من عند زميلنا الإعلامي من قناة فرانس 24 سي توفيق مجيد. صباح الخيرات سي توفيق.
1: مرحبا جيهان، أهلا وسهلا.
0: وكل هار يقولوا تو تتحسن الأمور، إلا ولنو تصير بالعكس، معناها ما زالت الاحتجاجات متواصلة، وعلى أمل إنه من هوني لآخر الجمعة مع العطلة في فرنسا فمشي ما تريد شوية الحركة.
1: الشيء الوحيد اللي تحسن في فرنسا هو الطقس، طقس ولا باهي وارتفع درجات الحرارة. أما الطقس فما حد شيء. شوف المديرين يقولك شنو، المدير عنده الحق إنه حتى هو يدخل في الحركة، يقولك عندي سنوات وأنا ننظر في الحكومة بأنه هذه الإمكانيات ناقصة، هذه كذا، ولا حياة لمن تنادي. جاءوا التلامذة وجاءوا الطلاب داو يطالبوا، ولا توا الاستجابة من طرف الحكومة باهي، حتى احنا ندخلوا في الحركة الاحتجاجية هذه. دخلوا أولياء التلاميذ في الحركة أول أمس، دخلوا الأساتذة نفس الشيء ويطالبوا الآن بزيادات. الآن دور المدير، أنا مسؤول على مدرسة، كل مرة نبعث رسالة نقول راه ناقص كذا ناقص كذا، حتى واحد نسمعني، وبالتالي هي توكي في الحكاية ولات بالاحتجاج. هي حتى احنا وفما مدارس اليوم قعدت مفكرة في في في فرنسا احتجاجا، لأن المدير قرر أنه ما يفتحش المدرسة، أولا لأن العديد منهم تعرضوا لعمل عنف، هذه حاجة صارت في الفترة الأخيرة. لسادة كيف فما شكون تعرض للعنف من طرف التلاميذ، انت تبعت حتى انت حكيت وباني واللي دخل مكحلة بشي وضرب المدير
0: والمعلمة،
1: وبالتالي الأمور ما زالت بعض المدارس مسكرة. الكل ينتظروا توا نهار السبت، لأنه نهار السبت ولا باش يكون يوم صعيب برشا لقوات الأمن وللحكومة عموما، لأنه ما هوش باش يعرفوا كيفاش باش تصير. لأن تعرف أنت تذكر كي صار سترة الصفراء، تذكر شنو صار في المحلات التجارية في الشانزليزي، وتوا الخوف الآخر هو أن المزارعين ينضموا لسترة الصفراء، لأن المزارعين اليوم الحكومة حملة اجتماع خاصة بالزراعة، باش إذا كان هبط تصور أنت مزارع يهبط لك بالتراكتور وسترة الصفراء مش عارف باش نوع يعطوا تلامذة وطلاب وأساتذة وأولياء، باش تولي مشكلة. فما مخاوف حقيقية أنه نهار 17 باش يكون نهار صعيب برشا بالنسبة لقوات الأمن، بالنسبة للحركة في معظم المدن، خاصة وأن هي تعبة شاملة وعامة، والعنوان نتاعها هو الاحتجاج على غلاء المعيشة، والناس كل معنيين بالدار هذه، لأن الناس كل عايشينهم. أنا مش حاجة جديدة، غلاء المعيشة في فرنسا، أي واحد جاء 10 سنين قبل فرنسا ورجع بعد 10 سنين شاف لي كونه الأمور تغيرت وماشية وهي وطلع، مش ماشية وهي هابطة. معنا
0: سي توفيق بداوك معنا، خلينا نحكي زي كيف على الملايين الأوروات اليوم، مش نحكي على احتجاج، ما مش نحكي على الخسائر اللي صارت واللي تعرضت لها فرنسا في الليلة الفاصلة بين 11 و 12 أكتوبر. هجوم سيبراني غير مسبوق استهدف ثلاجات ومجمدات مئات المغازات الكبرى، هوني معناها حجم الهجوم هذايا، الناس تحكي على مئات من المغازات المتضرة، قديش وصل العدد حسب آخر معطيات أكثر السلاسل اللي ضرت، وكيفاش صارت العملية وعليش المغازات معناها؟
1: شوف هي ولات موضة، ما تعرف انت الذكاء الاصطناعي ما يكون ايجابي ولكن نجم يكون سلبي، تستخدمه حتى انه باش تاخذ ليدونتيفيون نتاع مركز تجاري ولا نتاع بنكة ولا نتاع حتى مؤسسه صغيره او مؤسسه كبيره، ولات مشكله. شوف العدد الان وصل تقريبا 500 محل تجاري

0: متهلكش يعني، هذه مشكلة. وبالتالي الآن أصبحت الإمكانية أنك تدخل للمنظومة وتسيطر عليها وتتصرف فيها وتسكرها وتحلها، كما تعرف كما الكاميرا متاع المراقبة. الكاميرا متاع المراقبة تستخدم فيها الإنترنت، أي واحد ينجم قرص، أي واحد متخصص في القرصنة ينجم بالضبط. وهذه ولت مشكلة كبيرة. الشركة اللي مصنعة خاصة هي الثلاجات من نوع دانفوس اللي في الدنمارك تقول لك لا، هذوما ناس استخدموا معدات قديمة ما جدوهاش. علاش؟ خاطر الميزاجور في المعدات القديمة ما كانتش موجودة. الوقت توك عندك عندك الايفون ديما تعمل ميزاجور كل 20 يوم 30 يوم يقول لك اعمل ميزاجور. ميزاجور باش يحاولوا يتجنبوا الحالات هذه، ولكن رغم ذلك ما تنجمش. شوف جيهان، احنا اكتشفنا حاجه توا، تذكر انت في الكورونا وانت بهدلتني في الكورونا كل يوم انت كورونا كورونا، اكتشفنا انه من غير الصين ما عندنا لا ماسك ولا عندنا دوليبرال هكا ولا تو اكتشفنا انه من غير امريكا لا عندنا الايفون ولا عندنا ماك ولا عندنا حتى شيء، ما نحن مستهلكين. والغريب في الامر وانه السيستم الان هو ولت القرصنه هذه ولت وظيفه يعني خاصه عند الشباب، انه يبعث لك ايميل على اساس انه انت بيزمك تدفع الضرائب. شوفوا انت تشوفوا بالضبط، ولكن بالذكاء الاصطناعي يعمل لك نفس النموذج اللي عندك انت. ايش في فيه باش تضغط على على الرابط هذا اللي دونتيفيون تاعك، هذا اللي دونتيفيون تاعك يتصرف لك في حسابك المصرفي، يتصرف لك في كل ما عندك انت خاص يصبح يتصرف فيه. ولت مشكله، معناها مشكله كبيره، لان انت هذا السيستم هذا نتاع الاي كلاود تعرف انت حكايه تحكيها اليوم بعد 50 عام ينجم يطلعها لك. انت شفت مع برديلا وقت اللي عمره 14 عام عمل التصريحات ضد اليهود، طلع كلمه متى طلعت لهم كل الاتصالات اللي صارت مع جماعات اللي كان هو عمره 14 ولا 15 عام. معناها كل شيء مبرمج، انت عندك بطاقه ائتمان يعرفوك وين مشيت، مشيت المستير، مشيت السوسة، مشيت الصفاقس، مشيت الجابس، مشيت الجربة، عارفينك وين مشيت كل شيء مراقب بدون قوات شرطة، كله عن بعد وكله مسجل عند عمنا سام.
1: التحقيق اليوم من نيابة العمومية في باريس كلفت مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية للتحقيق، تواصلت لحد الآن لشنو؟ معناها هل تم تحديد مصدر الهجمات؟ هوية ليه؟
0: صعيب انك
1: لا حتى شكون وراء الهجوم هذا، حتى شيء
0: حتى الان مازال ما سمعش حتى الان. هو بيني وبينك هو اللوفر سرقوه ولتو ما لقاوش كون سرقوه،
1: لا لقاو شكون سرق ولا لقاو المجوهرات
0: وبالتالي الامور مش بالسهوله نتصوروها.
1: ميرسي بوكو، يعطيك الف صحه.
0: مرحبا،
1: شكرا لك سي توفيق مجيد الزميل الاعلامي، شكرا لك بقناة فرانس 24 على تدخلك معنا.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام. بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل، اكثر من 20,000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش الانسكريبسيون توفى نهار 8 اكتوبر. وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلة، على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل مرسى برعايه جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعه، بيتكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، لايونا، بابولا، اوديليس، فارما فيرا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر، وموزايك اف ام.

0: فيكم على موزيك فم لحديش غربة تسمعوا معنا ومزيلا معكم لنص نهار هذي صبح نقص.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الأخبار إن شاء الله تلقاوها معنا. مرحبا بكل مستمعينا. دونكوني باش نتوجهوا مساج للتونسي اللي ناوي على عمره. شو نقول لك؟ نقول لك هنا قبل ما تخلص العمرة رد بالك وضمن حقوقك الكل باش تتعديلك. قولنا عمرة بيا بلا مفاجآت. هذا اللي وصاه هذا كيف كيف الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة. هاتوا تفهموا التفاصيل مع ضيفي سيزياد فلفول أمين مال الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة. نورتنا سيزياد، مرحبا بيك.
2: مرحبا، صباح النور مدام جيهان.
0: نهارك زين سي زياد. كانت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة أصدرت بلاغ بعد اجتماع لجنة العمرة. ادعت فيه وكالة الأسفار لضرورة إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المواطنين، تكثيف الإحاطة بالمعتمرين، تحصيل التنسيق مع شركات الطيران. دونك نحبوا نفهموا البلاغ هذا بعد الاجتماع اللي صار، أهم النقاط اللي ناقشتوها، الرسائل الأساسية اللي تحبوا توصلوها لوكالة الأسفار والمعتمرين، وبعد باش نحكي ونركزوا على عقد المعتمر.
2: أكيد احنا تم عقد اجتماع لجنة العمرة مقر الجامعة التونسية لوكالة الأسفار وبحضور عدد كبير من وكالة الأسفار المعتمدة في مجال العمرة. وكانت مناسبة لتذكير الزملاء بضرورة إبرام عقود مع المعتمر، وهي معناتها كانت فرصة زادة باش نتبع يعني الأوضاع والكل والمستجدات الأخيرة، وخاصة تأكيد على ضرورة إبرام العقد من شأنه أنه يحمي حق المعتمر وضمان كذلك لضمان مصالح وكالة الأسفار.
0: ركزتوا يسر على عقد المعتمر، معناها على ضرورة إبرامه بين المعتمر ووكالة الأسفار. التأكيد ذا هل لاحظتوا، معناها أنه أكدتوا برشا مرات، هل لاحظتوا إقبال إخلالات في تطبيقه؟ هل وكالة ملتزمة بالعقد ذا الموحد بينه وبين المعتمر؟
2: هو بالأساس ديما في معناتها سياسة واستراتيجية محاربة الدخلاء والسماسرة، معناتها هذا
0: اللي هما برشا في القطاع هذا،
2: اللي هما برشا في القطاع أكيد اللي هما موجودين، وفما معناتها عديد من الناس يتعرضوا للتحيل أو عملية غش. دونك هي فرصة باش نعود ونذكروا ونتوجهوا للناس المواطنين واللي ناوي إن شاء الله يمشي العمرة يسأل على وكالة الأسفار، وخاصة يفرض العقد للمعتمر لأنه العقد هو اللي يحمي المعتمر وكيف كيف زاد يحمي مصالح وكالة الأسفار. خاطر العقد في الأخر معناته هو يتناول تفاصيل الرحلة الكل اللي يراها في البرنامج التسويقي من شركة الطيران الناقلة أو من نوعية النزل وصنفهم وبعدهم الحرم كيف كيف شنو معناتها فيها وجبات ما فيهاش. معناتها في التفاصيل الكل اللي هو معناتها شافها في العرض التسويقي لازم تتحط في العقد، معناتها بتكون الورشور بلون واضحه. وهذا انه المعتمر يكون محمي، وكيف كيف زاده فما الاشاره معناتها شكون شركه الاسفار اللي يتعامل معاها. خاطر اذا كان يكون عن طريق معناتها سمسار او ما نعرفش كيفاش
0: وسيط كما نقول، هذاك الوسطاء اللي يدخل،
2: مو يعني وسطاء، لازم يعرف مع شكون الجهه اللي يتعامل معاها وينجم يسال عليها زاد هل وكالة الأسفار هذه تحظى بجديه في المعاملات، عندها معناتها هيستوريك باهي باش يعرف روحه اللي هو انتر دو بون ما. دونك هي ديما الفكره والهدف انه المعتمر التونسي يكون ان شاء الله يا ربي يقوم بتجربه العمره وتقعد له تجربه معناتها في البال. هذا هو احنا نحب نطلع بالمستوى جوده الخدمات.
0: ضمان حقوق المواطن والمعتمر، هوني مثلا نعطي مثال بعقد المعتمر خلينا نبسطوا اكثر الفكره سي زياد. دونك المواطن المعتمر اللي خلص تلقى على اساس نزل قريب مثلا من الحرم وبعد يلقى روحه في نزل اخر او بعيد، حقوقه اليوم كيفاش عقد المعتمر اليوم يسمح له بالمطالبه بتعويض مثلا بعد في صوره انه تم الاخلال به؟
2: هو اول ديمارش لولا انه يكون عامل العقد. معناتها المعتمر الا لا قدر اذا كان فيه معناتها تجربه مش باهيه ولا ما تمش الاحترام الاتفاق اللي صار مع الطرف اللي تعامل معاه باش يتوجه الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار. اول حاجه شنو نطلبوها هو العقد. إذا ما فهمش عقد معناتها ديجا صعبة الأمور، معناتها ما نجموش، العقد هو الوسيلة الوحيدة أو الوثيقة الوحيدة اللي هي تعطينا ريفيرونس معناتها بين شنو اللي تفهموا فيه وشنو اللي معناتها صار في على عين المكان.
0: فوالا
2: دونك يتوجه للجامعه التونسيه لوكالة الأسفار وبالطبيعة الجامعه تنسق مع وزاره السياحه وما السلطات المعنيه طبعا.
0: في اجتماعكم زاد حكيتوا على وترقتوا على موضوع شركه الطيران اللي شدته في البلاغ زاد كيف على احكام التنسيق مع شركات الطيران. هل فما اشكاليات في الرحلات، تاخير، حجوزات دفعتكم للتاكيد عن النقطه هذه بالذات في البلاغ؟
2: هو الحقيقه معناتها الامور ماشيه ب معناتها بالنسق العادي
0: اللي هو كيفاش العادي متاعنا، شويه تاخير ولا برشا تاخير العادي
2: معناتها. لا لا لا, لا, لا نحكي على معناتها فعاليه موسم العمره يعني تو معناتها فما بيانتو ان شاء الله تبدا انطلاق رحلات الشارتر على مطارات نفيذة ومنستير وتونس العاصمه وجربه يعني والناس قاعده تقيد وكل شيء. احنا الاستماع انه ديما في في في في اطار المتابعه للوضع وديما كيف كيف انه نحاولوا نستبقوا وتكون معناتها فما المعلومة موجودة. أكيد فما بيرتورباسيون معناتها يعني فما شوية ضغط بحكم مطار الرياض مسكر يعني على مطار جدة.
0: أي الأوضاع في السعودية أي توا حاليا تحكي لي أي معناها فما إجراءات أنتم أكيد
2: يخلق ضغط على المطار جدة وهذا هو أنه وكيل الأسفار لازم معناتها يزيد يرسق مع شركة الطيران ويحكيوا في التفاصيل كل هذا اللي كان معناتها تم التطرق ليه.
0: قلت زادة أنه ناقشتوا آخر الإجراءات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، شو يتبدل بالضبط في الموسم هذا؟ هل فما إجراءات جديدة تم التأشيرات أو الإقامة أو تنقل المعتمرين؟
2: لا لا ما فماش حاجة تذكر يعني الأمور معناتها ماشية بالنسق طبيعي كما قلت لك معناتها التنقل بنفس الطريقة وبنفس النسق التأشيرة كيف كيف معناتها ما فماش حاجة اللي تذكر أو يعني فيها. احنا في إطار المتابعة كما قلت لك وفي إطار أن نكونوا معناتها عن نظرة استشرافية ونسقوا مع الزملاء كيف كيف ديما في غاية أنه سالة معناتها المعتمر يكون ديما في أحسن الظروف والرحلة نتاعو تكون طيبة. هذا هو
0: هذا هو. نحكي على الأسعار مثال نخطو معاك سي زياد، قداش تتكلف العمرة في من تونس والفرق كان نجمو نعفو بين العروض الاقتصادية والعروض الأخرى ارتفعت مقارنة بالموسم اللي تعدى؟
2: يعني هو كما نعرف وكما عايشين الناس الكل يعني ديما فما
0: الغلي
2: كل عام فما يعني كل بالضبط فما تضخم في العالم الكل كل عام فما يعني ارتفاع نسبي وتقريبا ما كانش بصفة ملحوظة يعني نحكيه على تقريبا 200 دينار ما هيش حاجة كبيرة معناتها مقارنة بال أنه معناتها اللي
0: بعمرة عمني والمثل
2: بعمرة عاملية معناتها وكان مش حتى رو تم الضغط على الكلفة معناتها كان فما جهد من كلية الأسفار بس زادوا ضغطوا على التسعيرة وضغطوا على الكلفة نتاعهم بس حاولنا نخرجوا نفس السوم نتاع السعر نتاع الموسم الفارط.
0: قديش يعني تقريب خرجنا معنا أي العمرة؟
2: العمرة على حسب البرنامج طبعا وعلى حسب طبيعة النزول والبعد الحرم وعلى حسب المدة اللي في يقيمها المعتمر تتراوح بين 10 أيام أو 15 يوم. نحكيه أنه معناتها العمرة تتراوح بين من 4 ملايين و 200 4 ملايين و 300 إلى حتى 6 ملايين و 500 أنت وطبيعة سكن أنت وسكن رباعي أو ثنائي أو ثلاثي أنت وطبيعة النزل 5 نجوم 4 نجوم أنت والقرب للحرم أنت والمدة المقضات معناتها هذم كل عوامل اللي هما عندهم دخل مباشرة على السوم.
0: عالسوم اللي هو معناها تقول أنت السنه ما بعدش يسر على عام ناول نتاع 200 دينار الفرق
2: ما بعدش فما حتى أوقات اللي تبعت العمرة ب 3950 فهمت؟ معناتها بالعكس بالنسبة للعمرة الاقتصادية واللي هي في متناول معناتها الناس اللي البيجي نتاعهم محدود موجود كيف كيف العمرة اللي هي في الأبراج أو اللي هي معناتها عمرة الأبراج اللي تكون في مستويات أقرب وفي دوكاليتي معناتها ولا في خدمات أخرى
0: ما نحبش نسميها ما يسميوها العمرة الفي اي بي
2: اللي يعني العمرة نقولوا العمرة عمرة الرفاهة أو العمرة يعني
0: اللي كي توصل قديش؟
2: ابتداء من 6 ملايين و 400 6 ملايين و 500 6 ملايين و 900 ديما حسب الفترات ديما حسب
0: الفترات اللي عادة ما مثلا سمحني سيزيت تو مع اقتراب موسم عمرة رمضان الإقبال بيكون أكثر والأسعار أكيد مش في القهوة هذه
2: هو معناتها الإقبال بدت يعني من مولد نبوي الشريف تقريبا العمرة معناتها افتتاح موسم العمرة وقاعد يمشي بين سقطة سعودي اي بالضبط ويمشي بين سقطة سعودي شيئا فشيئا الى ان نقترب شاء الله من شهر رمضان المكرم.
0: اي تتوقع وقت ارتفاع في الإقبال والأسعار
2: كما كل عام مدام جيهان معناتها ديما رمضان فما
0: ديما حتى انا في نفس ديما كل عام نسال نفس الاسئله
2: هي باب التذكير لا طبعا معناتها باب التذكير معناتها رمضان تعرف يعني العمره في رمضان كما قال سيدنا علي شتفان تعاد الحاجه معي معناتها عندها نكهه اخرى الاجر مضاعف معناتها ديما الاقبال في رمضان يكون اكثر معناتها طبيعي والإقبال أيضا معناتها من من من من من, من اليوم أقوله من نهار السبت هذا نهار لحد سمحني معناتها في آخر حالات الشرطين معناتها بوتيرة طبيعية متساعدة إلى غاية شهر رمضان إن شاء الله.
0: وسعرها زاد يغلى ما عادش نلقاه ال 4 ملايين و 200
2: أكيد
0: في العمرة
2: أكيد.
0: الاقتصادية قداش تولي مثلا بزيادة تقدر
2: هي الأسعار هي الأسعار مازالت
0: أكيد عندكم فكرة حتى من عمنا والسنة اللي بزيادة بتكون تقريب قديش
2: معناتها تنجم تكون في الخمسة ملايين وحاجة فهمت؟
0: واضح
2: مازلت ما نزلتش الأسعار نهائيا بالنسبة لشهر رمضان ودائما راهو انت ونعي تسكن
0: اي بيسور انت
2: وهذا علاش نرجع نعطي إشارة للعقد خاطر ينجم انت تعطي سكن اقتصادي او يكون بعيد مثلا 15 دقيقة على الأقدام وفما نافات توصل اما تكون واضح مع الحريف فهمت وهذا ينجم ينقص السعر والحريف يقبلها ما يقلقوش معناتها يقول لك انا ما يسالش نمشي بنافات ولا نجم نمشي 15 دقيقة على ساقي وندفع اقل سعر او فما شكون يقول لك لا انا نحب نخلص معناتها في سكن اقرب ونقبل معناتها انه السعر يكون هكاك المفيد تكون لا ترانسبارونس موجودة واضحة.
0: دونك نختم معك زياد فلفل اليوم اهم نصيحة اساسية نوجهها للتوانسة قبل ما يحجزوا
2: قبل إن شاء الله ربي سهل الحجة والعمرة للناس الكل واللي يسمعوا فينا الكل أهم نصيحة أنه يتوكلوا على ربي العمرة معناتها مشاعر مقدسة والعمرة إلى العمرة يعني كما قال سيدنا عليه السلام معناتها فيها أجر كبير ويتوكل على ربي ويعرف شكون يمشي ويعرف وين يحط ساقيه يفرض العقد المعتمر هذيك أهم حاجة باش يضمن هو حقوقه كيف كيف وكالات الأسفار زادة تضمن مصالحها يسأل للبلاصة اللي يمشي فيها ويسأل على التجربة اللي عملوها مع المعتمرين قبل فهمت وإحنا كجامعة معناتها قاعدين نراقب ونتابع في اتصال مباشر مع منظورينا مع وكالة الأسفار معناتها بصفة دورية دائما نتابع في الموسم تاعنا وإن شاء الله ربي يتم بالخير ويتوكلوا على ربي وإن شاء الله فما كان خير
0: إن شاء الله. شكرا ليك يعطيك صحة سيدي الفول نهارك زين شكرا ليك جمع. أمين ميل الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار على مزيكا فام
0: أي بس أنا ساعة معاكم خليكم مع حسين في الأخبار وراجعين
1: صباح الناس هذه البرامج الشتوية على مزيكا فام برامج نجحت تجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة ناتال فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كل عرخميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوا ترجع برشا جديد في فوغا حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الكلافات وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند إياس الغربي إسماعي بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس وعدن حوات في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكي العوني فامي البرهوم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام راديو موزايك فام تونس الأخبار
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف في مدينة بنزرت اليوم على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهداء وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. وحضر الموكب وزير الدفاع الوطني وولي الجهة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت إلى جانب عدد من القيادات العسكرية ومجموعة من المقاومين الذين شاركوا في معركة الجلاء تخليدا لذكرى هذه المحطة التاريخية البارزة في مسيرة النضال الوطني. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تتيح لطلبتها فرصة الحصول مجانا على 16 شهادة دولية في مجال التصميم الهندسي، وذلك في إطار برنامج تكويني أطلقه مركز المهن وشهادة الكفاءات بالمدرسة بالتعاون مع مركز معتمد. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات التقنية والمهنية للطلبة وتمكينهم من الحصول على شهادات معترف بها دوليا، مما يدعم فرص إدماجهم في سوق الشغل ويرفع من قدراتهم على المنافسة في تونس وخارجها. في الشأن الدولي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة ألفارو لاري يقول أن تأثير الاضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز بدأ يظهر بالفعل في المحاصيل الزراعية، مما يهدد بخفض الانتاج الزراعي ورفع أسعار الغذاء. ولاري يضيف أن المخزونات الحالية من الأسمدة والوقود خففت من حدث الصدمة في البداية، لكن استمرار حالة الضبابية أدى إلى اتباع نهج أكثر حذرا في الزراعة وتقليل استخدام الأسمدة، مؤكدا أن ارتفاع تكاليف الوقود يؤثر أيضا على عمليات الحصاد الآلية. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يدعو إلى رحيل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وتنصيب رئيس غير في أوكرانيا في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لكييف. وكان مسؤولون عسكريون أوكرانيون قد أكدوا الأربعاء أن شركة سبايس إكس المملوكة لماسك بدأت دون إنذار مسبق بفرض قيود على عمل أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ذات الاستخدامات العسكرية عند تحركها بسرعات عالية. نهاية هذه الجولة والمشوار، التواصل مع جهام في صباح الناس، ابقوا معنا.

0: الدنيا علمتني هذا وائل جسار على موزيكا فم. أستوس سانتي كيما كون نهاري حتى في جوغ فيغيي موجودين حاضرين وبحضنا اليوم أخصائية التغذية مريم توكيفري. مريم صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين. الحمد لله عايشة.
0: هو ما نعرفش شعور نتصوره متبادل على الناس الكل كيفاش نخدموا في جوغ فيغيي. أما الحاجة اللي تشجع أن الكيسات تبدأ فارغة وصنية فارغة وتحس روحك تخدم وحدك. ألو شكون يسمعني؟
1: بالضبط
0: نفس الإحساس.
1: بالضبط
0: بالضبط بالضبط. باش نحكي معاك على الرومان اليوم. الرومان اللي بدا عاد توا نقولنا يكون موجود اكثر بعد اللي كان فيل الرومان ومنافعه اللي زيد غسول اللي برشا يقول لك انا نتفادى الرومان لانه يعمل كونستيباسيون واللي يقول لك هو كالوريك قداش لازمني كميته واللي يقول لك توا انا نخير الرومان اللي الناس تعملوه في الجوع على خاطر يظهر لي اقل حلاوه من الرومان العادي. هل منافعه كيف كيف ولا لا؟ خلينا نفهموا هكا معاك.
1: باهي هو لهنا اليوم مش نحكي على الرومان أبخي في الكعبة معناتها كعبة الرومان المتوسطة اللي هي انفوان قشرها ونحيوة كل البختي اللي بيض متاحة يقعد تقريبا في 150 غرام
0: 150
1: غرام بي باش تعطينا تقريبا في المية بين 120 سعرة حرارية اللي هو مقبول معناها يعتبر من الغلة اللي ماهيش معناتها ماهيش كالوريك. دونك نجمو ناخذوها الناس كل كسوسوا الناس اللي عندهم معناتها مشاكل صحيه مرتبطه بزياده في الميزان والا مرض السكري معناتها بصفه عامه ولا اللي هو. دونك ما يقلقش بالكل سي با ان فروي كالوريك. نلقاو فيه تقريبا الكعبه دي ما نحكيو على الكعبه مش على الميتة
0: الكعبه المتوسطه.
1: الكعبه المتوسطه اللي هي فوالا كي تقشرها بمغرف الماء تلقاها باش تعطيك في الاربع مغارف متاع ماكله الماء الصحفه
0: هذه تسمى عندي أنا رومانة صغيرة
1: أربع مغارف متاع ماكلة سبعة 150 غرام معطي ميزيش لي كنتي نجم
0: خاطر رومانة متوسطة تجيب لي أكثر من أربع مغارف ماكلة
1: رومانة هكا قد قبل يد هي خاطر ما تبكر تبدا كعبة كبيرة. دونك هذيك تعطينا تقريبا ما يقارب أربعة طوابع سكر معناتها باش نبداو فاهمين اللي هو ما يتسماش برشا. علاش؟ على خاطرها غنية جدا بالألياف. راهو اليوم كي نحكيو بيوشيمي حاجة معناها قداش فيها سكر كعبة الغلة كي نحكيو بيوشيمي ميتابوليك يعني هي اللي فيها متاحة على السكر في الدم حاجة أخرى. راهو كي يبدا الغلة هي السكر متاحة طالعة شوية والأليف متاحة طالعة برشا أو هذيك يخلق نوع متاع توازن في الثمرة بيدها معناها ما نخافوش منها خاطرها غنية بالألياف. كي نقولوا غنية بالألياف نحكيو على النكتة البيضة الحبة البيضة اللي في وسط كعبة الرمان.
0: اي
1: اما اون فوا عصرناه ولا جو تتبدل المعطيات الكل على خاطر الالياف هذيك الكل باش تنحى
0: باش يولي سكرك هاو
1: باش يولي سكرك هاو بالضبط. لهنا دونك لازمنا نعرفوا وقتاش نشربوه ومع شنو نشربوه.
0: معناها كل حبه اللي ممكن صغار يتقلقوا منها هذيك الحبه هذيك اللي فيها الالياف
1: اللي فيها الالياف
0: هذيك قلب الرمانه
1: فوالا بالضبط. باهي احنا كعبه الرمان دايغ هو الرمان اللي كونسيديري كوم دي سوبر اليما. اش معناها؟ معناها الكعبه الصغيره اما نفعتها كبيره برشا. باهي نلقاو فيها ساعه البوتاسيوم تقريبا 350 ملي جرام في الكعبه ديما نحكيو على الكعبة اللي هو يغطي 10% من احتياجاتنا البوتاسيوم. البوتاسيوم نلقاه في كل ما ناخذها وغله. شنو يعني البوتاسيوم؟ اللي هو يعمل عكس الصوديوم في الجسم نتاعنا. دونك الاشخاص اللي عندهم احتباس ماء يعاونهم برشا. احتباس ماء نلقاه في الصيف اكثر من اللي في الشتاء. دونك لا سيزون هذه يقول لك انا بالحق في الصيف تنفخوا سقايا ومازال منفوخين. دونك اليوم كيف ناكلوا رمان وذاك يعاون باش يخرج الجسم الماء اللي محتبس فيه ويخف الجسم نتاعنا. اللي هو ينظم دقات القلب. باهي باش الناس حتى اللي عندهم التاكيكاردي اللي عندهم يقول لك نحس هكا قلبي ساعات يثوى شويه دونك منصوح به. باغ كونتخ نودو بين الاشخاص اللي عندهم امراض الكلى بصفه عامه ديما الخضره والغله يلزمها تطيب بالكدا ويتنحى منها البوتاسيوم تاعها. نلقاو فيها كميه باهيه من فيتامين سي وتوا في شانجمون دو سيزون نلقاو شويه كل لي غوم التقسيم شويه يقول لك خذيت شويه هواء دونك راهو الفيتامين سي تعاون برشا باش انها تقوي الجهاز المناعي نتاعنا. والاهم من هذه الكل نلقاو فيها لي بوليفينول اللي هو مضاد الاكسده. الجسم نتاعنا في الوقت العادي راهو هو معرض للاكسده سواء من الهواء من دويات من ماكله مش صحيه لو ستريس وغيره. الاكسده هذه هي اللي تخلي الخلايا في الجسم نتاعنا تولي تمشي للفييسمون بريماتوري وهوني تظهر الامراض اللي طفى عليكم حتى كيما لاختروز كيما ارتفاع ضغط الدم وغيره. دونك لي بوليفينول هذوما نلقاهم بالكدا بالكدا في الرمان وفي كل ما يخضر وغله لونهم احمر بصفه عامه. البيكمون هذاك راهو هي البشره واللي هو يحمي من امراض الشيخوخه المبكره نوتامون لو كونسير اللي طفى عليكم. دونك هذاك علاش راهو اليوم ماذا بينا معناتها نمشيو اكثر في الخضره والغله الموسميه اللي لونها تكون هكا بين لورانجي الاحمر والبوردو. دونك الرمان اللي تري ريش ان بوليفينول. وفي حاجة أخرى اللي هما اللي تنا اللي تنا هذو ما كيما نلقاهم في التي كيما نلقاهم في الصفاجل. دوك شنو يعملوا؟ نحسوا كل الساش خايس في الفم كي تاكل ساعات رمان تحس فمك يشيح شوية. اللي فيه هذيك يصير في المعدة. الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في الوسط الهضمية يقول لك عندي لو رفلو عندي الجير عندي حريق في المعدة. دوك الرمان يهفت توتا في
0: خاطر باش نقص كاينو بونسمون غاستريك معناها
1: توتا في اكزاكتومون
0: معناتها سي بورسا اللي يقول لك مريضه معناتك يقول لك عليك وعلى قشره الرمان تو نرجعوا لها بعد
1: اي بغليها اي بالضبط اي معناتها بالحق فريمون سي ان بونسمون غاستريك معناتها يهفتك الليبر سيكريسيون اسيد معناتها يخلي المعده ما عادش تفزع وصارت هضميه برشا دونك ينقص الجاي اللي هو جاي ماكلي تناهي ذوكم اكل لي في الشيح اللي يحسوه كي ناكلوا الرمان دونك هذيك نحكيوا على كعب الرمان بالطبيعه راهو رمان عادي نزيدوا شويه زهر كي نحبوا نزيدوا شويه عطشيه سكولي
0: فوالا خاطر هو صحيفه كيما سمعتوا اربع مغارف يساوي اربع تبع سكر وتزيدها سكر ما عملنا شيء
1: ما عملنا حتى شيء هو سكر مضاف تبع برشا ناس الحمد لله بالحق معناها نشوف اللي برشا ناس وعات شويه انه ما عادش يزيدوا سكر كل شيء قبل نتفكر معناها ديما كي جو دورانج يزيدوا سكر من يزيدوا سكر فريز يزيدوا سكر تولي الناس ولات تاكل تقريبا اما هاو كي نجم ياكل الحلو اوترومون
0: في حاجه اخرى باش بتنا الجو مريم بين الجو نتاع الرومان وكعب الرومان فهمنا انه المنفعه نتاع اما على الحبه هذيك باش يقول لك حبه الرومان نتاع جو سبيسيال تبدا قارصه زعما هذيك كي ناكل منها مش تكون اقل حلاوه من الرومان العادي ولا لا؟
1: لا هو شو الماتوريتي نتاع كعب الرومان هو باش تكون رومانه حمراء من الداخل هي تكون بيضه من برا en général et tout dépend de la variété.
0: هذه الاستوس نتاعك كيف تخذي رومان انت
1: انا هذيك نشتي رومان
0: معناها وتختف معاك بربي الحكايه
1: ديما
0: دونك كي تبدا رومانه بيضه معناها قلبها
1: احمر والعكس كي تبدا هي حمراء من برا هي دايخ في شجرتها تبدا مازالت حمراء معناها اون فوا سي طابت ووصل وقتها تبدا حمراء دونك تحلها تلقاها راهي غوز والا بيضه
0: اللي خذاه النصيحه نتاع مريم اليوم ومشى خذاه برتقانه قلت رومانه بيضه وما لقاش القلب نتاعها احمر يرجع المريم تخلص زوز كيلو رومي
1: عليك بيزيو وفيو هيك اللي يستنفع دونك ديما نمشيو للون الاحمر احنا بتاع رومان اللي بوليفينول اللي نحكي لك عليهم هو اللون الاحمر بتاع كعبة الرومان معناها تبدا بيضة صحيح فيها نفس المنافع البوتاسيوم الفيتامين سي قيمه الالياف اما ما نلقاوش فيها اكل بيغمون الاحمر اللي هو يعطي المنفعه للجسم نتاعنا دونك هذه كعبه الرمان ينجموا ياكلوها الناس كل ما فماش معناها قلق ما عدا الاشخاص اللي عندهم لاكولوباتي فونكسيونيل معناتها امراض القولون بصفه عامه كسوا القولون اريتابل والا معناتها الناس اللي عندهم ياسر اضطرابات في الجهاز الهضمي اللي يفرز غازات الرمان ما يساعدهمش اللي في ذيك هي اللي بشتولي تعطي الغازات
0: تزيدهم الغاز
1: توتافي معناتها البالون ما والكونستيباسيون الزوز اللي عندهم اضطراب في الجهاز الهضمي نتاعهم من الاشخاص العاديين راهم ما يقلقش كنا حكينا قبل على نفس اللي في الهندي اي ديما الكعب هذيك اللي تحصل واللي عندهم ديفيرتيكوليت زاد معناتها اللي هو التهاب في معناها على مستوى معين في الامعاء خاطر ان كتله بيض هذوكم ما يتهضموش بالكدا فما سوء هضم داك القلوب البيض يحلو في الامعاء وهم من بعد اللي يوليو يعملوا الفيرمونتاسيون والفيرمونتاسيون ديك باش تعطي غازات تعطي اضطرابات في الهضم الناس هذوما هما ينجموا ياخذوا جو
0: اه فوالا
1: هذو ما ينجموش
0: مش تجي المنفعه اقل ما مش تحرمش روحك
1: به المنفعه مش اقل هي المنفعه كلها جايه قلنا المنفعه نتاع الفيتامينات املاح معدنيه واللي بوليفينول جايه فك البارتي الحمراء الشير الحمراء
0: اما الفيبر كل هذاك اللي في القلب ما عادش تلقاه
1: فوالا ما عادش باش تلقاه والاشخاص هذوما دايرهم يزوم شكلو دي فيبر
0: اه داكور
1: اوكي خاطر اللي فيبر تو تافي دونك ماذا بهم حتى الخضره نتاعهم تكون طايبه الغله نوعا ما تكون مقشره دونك الاشخاص اللي عندهم اصابات في القولون
0: الاشخاص هذوما اللي يقول لك انا مثلا مع صحفه الرومان نحب نزيد عليها مغرفه بسيسه ولا مغرفه درا الزياده نتاع المغرفه ذيك
1: هي هو ايش نقول لك هو من احسن ما ناكلو فما باش الناس يقول لك ناكل البسيسه اللي هي بالكرموس مثلا ولا بالرمان ولا بالدقله راهو بهين معناتها ماذا بينا احنا اليوم نشجعوا على انه نرجعوا للماكله التقليديه نتاعنا
0: المارياج ما بيناتهم بين البسيسه ولا بين درا مع الرمان
1: من احسن ما ناكلو ونحيو السكر معناتها اليوم ميساش كي ناخذ مثلا بسيسه بودر بسيسه تاع دس ولا شعير ولا قمح ولا اللي هو شويه زيت زيتونه ونحليها بكا كعبه رمان نحي السكر
0: أيه.
1: دونك لهنا بالعكس انا معناها حليت البسيسه نتاعي كليت حاجه بنينه خاطر نحبوا كمان ناكلوا حاجه بنينه البسيسه مره شويه وحليتها بالرمان دونك هكا نتسمى زدت في الالياف خاطر البسيسه تري ريش ان فيبر وكيف كيف مش منصوح بها الناس اللي عندهم القولون العصبي خاطر تعمل لي فلاتولانس
0: حتى الدرع
1: اقل شويه كيف يطيب ويبقبق يخرج
0: ما ينجمش يطيب بعد هو باش نحطوا نينا مع الرمان فمش كون ياخذ
1: لا الدرع يزمو يطيب يزمو يطيب بالنسبه للناس الكل خاطر يولي يعمل غازات خاطر الدرع هو ملحي اليتا هي الدوع الحبه نتاع الدوع كيما القمح كيما الشعير كيما العدس معناتها تتعرج شويه ومن بعد تطيحها ديريكت سي بور سا الدوع ماذا بينا ديما يطيب للصغيرات ولا حتى ما يطيب في الماء يستيبوه في الحليب دونك ما سي ان شوا اما يزم يطيب الدوع البسيسه لا البسيسه باش تاخذها بودر تحطها بالزيت ولا بالماء باش تاكلها ديريكتومون دونك لهنا تنجم تزيد الرمان اي باش تحلي معناها هكاك تولي تنحي السكر وتتحلي بالرمان وحاجه صحيه على الاخر الاشخاص اللي هما عندهم القولون العصبي ماذا بينا الالياف يتنحاو دونك باش ياخذوه اون جو اما باش السكر ما يطلعش اليوم السؤال مثلا ينجم يقول لك باهي انا عندي قولون عصبي ومام طون نخاف على السكر ولا عندي سكر زاده دونك ماذا بيه ياخذ كاس الجو الرمان نتاعو نعتبروه كانه حاجه حلوه ياخذوا بعد الماكله يفطر فطور العادي اللي هو فيه مثلا الخضره فيها مقونه والا خبز مع طيف بروتين ويكمل بكاس الجيم تاع الرومان. العشية نجم ياخو كعبة يغط مثلا ناتور وياخو كاس الجيم تاع الرومان، لانه وقت ياخذ كاس الجيم الرومان على معده فارغه راهو السكر نجم يطلع شويه لهنا بما انه الالياف ما عادش موجوده في الجو.
0: اي
1: كي السكر باش يطلع شويه نجم وقتها يولي يطلع السكر الاشخاص اللي عندهم هذا السكري والا نجم يولي سمن يزيد في الميزان لانه ارتفاع السكر باش يمشي للستوكاج نتاع الغريس. دونك كاس الجو هذاك يولي يشرب ديما بعد الماكله.
0: هوني مع الرمان، الرمان مش كان في الحبة كهو أما حتى من داخلك القشور البيض اللي برشا نحيهم اللي هو فيهم منافع والجلد الزك كيف القشرة متاع الرمان
1: توتفي هذيك ألوغ فيها بوكو دو فيبغ اللي هما كيف ما قلنا يعاون برشا على عملية الهضم. نجمو نحيوها نعملوها بودغ وحتى فوق لسلاد وإلا في سوب تتزيد.
0: شنو القشرة متاع الرمان؟
1: القشرة
0: معناها نشيحها
1: تتشيح القشرة البلانية الحمراء هذيك تشيح بالكدي بالكدي بالكدي معناتها حتى في الشمس وديما ماذا بينا نرجع شوية للتشيح شنو في الفوق فباش نتشيح في الفوق. دونك تشيح بالكدي تطرحات ولي بودغ ألوغ تتزيد كو سوسوا في لي بوري في الكومبوت. فما برشا اشخاص مثلا اللي هما حتى ناس كبار في العمر اللي ما ينجموش يمضغوا ولا ما ينجموش ياكلوا خاطر مشكل سنين اللي ما ينجموش يعديوا حاجات الخضره ممنوع عليهم لانه فيها مثلا البوتاسيوم البودغ نتاع الرمان هذيك تنجم تزيد كو سوا في بوري تزيد حتى في مرقه في مقنونه في اللي هو تنجم تزيد في بريباراسيون نتاع خبز تنجم في القهوه نتاعنا باش يعملوا قهوه القهوه العربي
0: يزيدوا
1: فيها البودغ نتاع الرمان
0: تبدل شلون المطعم نتاع
1: المطعم بين على الاخر كيما قشور البودغ فما باش اللي يعملوا قشور البودغين في القهوه العربي نتاعهم بينا على الاخر واللي فيه بغيذوكم هما اللي فيهم دايوغ اللي في كيف ما قلنا انه باش يحسنوا يحسوا اكثر بالشبع الاشخاص اللي معناتها عندهم جوع كبير يحسنوا عمليه الهضم ويخليوا السكر والكوليسترول اقل امتصاص على مستوى الامعاء يعني يعطلوا امتصاص السكر والكوليسترول في الجسم. هذه القشره الحمراء البانية البيضه هذيك هي ما تشيحش خاطرها تري شونو
0: اللي الداخل
1: الداخلانيه هذيك تنجم تتعمل اون انفيوجن يخرج فيها اكل تانان اللي قلنا وديريكت ما تهفت المعده بالكدا. النجمه من غير ما نعملوها انفيزيون نعملوها ماسيراسيون معناها ناخذ القشور البيض نخليوهم نحطوهم في كيس ماء بالليل نخليهم ليله كامله معناها يخرج منهم اكل برينسيپ اكتيف هذاك اللي هما لي تانان الصباح نشرب على الخوي عندهم نفس اللي فيه كيما اللبان العربي معناها اللي هو كيف كيف يغلف المعده بالكدا وينحي منها اكل القلق اللي موجود والناس اللي عندها لو بروبليم دو ديبرسيكريسيون اسيد.
0: ميرسي بوكو يا تيسا مريم ميرسي مريم توكيبري اخصائيه التغذيه اليوم حكينا لكم على الرمان ونفع الرمان من القشره للحبه او كعندكم ما تسمعوا وعندكم ما تاكلوا صحه وبشفي لكم. نعاودوا لاستيوس كيفاش تاخذ الرمان
1: تكون بيضه من برا باش تلقاها حمراء من داخل وانت جهين فما مثلا بالحق نحب نقوله لك ليك انت ياك كيما رمانة من برا مزينه ومن داخل مليانه
0: ما حليت يا مريم ربي فضل هذا المثل ديما نغلط فيه برا ربي فضلك يا مريم عايشك ميرسي بوكو كانت هذه استي سونتي
2: Du santé. Du santé. Smehnes.

0: هذا آدم على موزيك كافي مقبلة لغالب نظرا لأنه ضيفي طولنا شوية معه في الحديث أمين ميل جامعة تونسية لوكالة الأسفار والسياحة. حكينا على العمرة فأنه وخرت عليكم في صندوق خشب أما أبدا والنجم هنا من عنديش أصواتكم أبدا. كلمتونا على 71-113-013 تتصل الكلمة لكم موعد ثاني من صندوق خشب.
1: صندوق خشب
2: والله شيء غريب عجب بالعجيب نسمع فيهم تو في ميديماج يحكي عجلين تحفصية وجنين هذي بشي كونوها في الملاسين والله شيء ضحك عملوش ليه الاخر عساس كاميرا ما نجيه في الليل السماك خضرة والوعد يعبيوها بشكال ويصبحوا يبيعوا فيها تو يسرقوها جنين هذي كل اعمل كاميرا واعمل عساس ويا ربي.
3: عسلامة جيجي أنا حبيت نشكرك على مجهودك وعلى إحساسك بينا كشعب تجيبنا في المسؤولين معناها يعطيك الصحة ما عادش تعب روحك يجي هين ما فما حتى طرف مصداقية آخر واحد جي قال لنا الجمعة الجاية في أول أكتوبر باش يجي الروز وباش نزيدوا نرخصوا فيه باش يتوفر السكر لا فما روز ولا فما سكر ولا فما خبز النقالة اللي جا قبله قال عليه عنده جي 3 ولا 4 سنين على خبز النقالة توميريتو أنا.
4: عسلامة مزيك نحب نقول وين ماشيين قلة المعروف قلة التربية قلة الاحترام ما عادش يقدروا لمرأة معرسة لمرأة بولادها تبدأ أنت في أمان الله قاعد في دارك يجي وتحت شباك دارك كلام الغشة الضحك الغناء بالقوي الماضي ساعتين متاع الصباح لا يقول لك صغار يتفاجعوا لا يقول لك امرأة راقدة لا يقول لك راجلها يخدم جي تتكلم يولي ما عندكش الحق خاطرك امرأة وهو راجل يوري عضلاته عليك بربي وصلوا لي صوتي
5: بربي صندوق عجب توا القرض على الشرف وقال لك سفر مصاريف قبلونا ويجا ومرحبا وبرا قصة توا قال لك برا قصة تيكي ب25 دينار ودرسنا ما فما مازال تتحل البيبان عاوننا يا صندوق عجب
1: صندوق عجب.

مبروك التخرج، مبروك الماجستير، الخلود الدلاجي بملاحظة حسن جدا زيدا، ديديكاس من عند أمها سعاد، من عند بوها الهدي، إخوتها خولة زينب وجدتها مباركة يقولوا لها مبروك. انتم زيدا كلمتونا على ريبوندر موزيك كافيم، لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر؟

0: ارسل شات صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: مساء الخير موزايك، انا حنان، يوم عيد ميلاد ولدي نوردين يعمل 21 سنة. ان شاء الله كل عام وهو بخير، وان شاء الله ديما فرحان ومطمئن. وفين تمشي يا نوردين يتحلوا في وجهك البيبان، راني راضي عليك دنيا واخره.
2: يوم عيد ميلاد ولد بن بايرن، قلوا إن شاء الله كل عام وحي بخير وربي يخلي المهمات وغفاته. قلوا راميما تحبك برشا برشا.
3: عسلامة، نحب نهني أمي سميرة قرقوري بمناسبة عيد ميلادها، ونقولها اللي أحنا بناتها وافي وأنس وأميني، نتمنى لها عام سعيد وكل عام وهي حي بخير وربي يطول في عمرها.
4: احلى مزيك واحلى صندوق عجب ربي. بالمناسبه هذه نحب نهني امي بعيد ميلادها، نحب نقولها البارح عيد ميلاد ولدي احمد اللموش، ان شاء الله كل عام وليدي وحي بخير. واليوم بمناسبه عيد الجلاء امي، نحب نقول لك يا امي عيد ميلادك اليوم 15 اكتوبر، على كل عام وانت حي بخير يا احلى ام.
5: أهلا مزيك، يفضلكم نحب نهني جارتي لاتشي فليني بعيد ميلادها، وغالي حشدي جارتي وبنت عمي رنا جنزوعي، ربي يحفظهم ويحميهم ويفضلهم ليا يا ربي. مرسي مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

هكا خلطنا لاخر صبحيتنا لليوم. بعد شويه ليكيب اجروماج مع نهد الجندوبي باش نحكيو على من المواضيع مرض سل الزيتون, الموضوع اللي شفناه دول ياسر المده هذية. دونك باش نحكيو على التدابير العاجله للتطويق تاع مرض سل الزيتون. القرنيه تكون مغروم بالقرنيه, تاي هالثروه البحريه المهدده بسبب الصيد العشوائي. هذا شويه من برشا اللي باش تلقاها بعد شويه مع نهد الجندوبي كما كنا الخميس في اجروماج. شكرا ليكم, مرحبا بكم ديما قدوس بموزيك كافيه. احنا نتقابلوا غدوه على موزيك. شيء طيبه في لمن بباي.

هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جي عيد ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونادم، وجديد كل على خميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نادر الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة بن دوا ترجع برشا جديد في فوغر، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترينز، وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، وفاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكي العوني، فامي البرهوم، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقوم صباح اليوم بجولة في بعض شوارع مدينة بنزرت، التقى فيها بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، ثم زار نصب الشهيد رائد البجاوي، ثم توقف لقراءة الفاتحة قبل أن يتحول إلى شارع الحبيب بورقيبة، ومنه إلى نصب الشهيد الهادي والي بمفترق شارع حسن النوري، ثم تحول موكب رئيس الجمهورية إلى القاعدة البحرية بالمصيدة. مكتب مجلس نواب الشعب ينظر غدا الجمعة في جدول أعمال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 الذي أرسلته وزارة المالية إلى البرلمان مؤخرا. ووفق مبعوثاتنا للبرلمان الزميلة سيد الهمامي، جاء في الفصل الأول من أحكام الميزانية أن المداخيل تقدر ب 54 مليار و 280 مليون دينار، فيما تقدر النفقات ب 68 مليار و 895 مليون دينار. وتم تبويب المداخيل إلى مداخيل جبائية تقدر ب 49 مليار و 600 مليون دينار، ومداخيل غير جبائية تقدر قيمتها ب 4 مليار و 330 مليون دينار، وهبات تقدر ب 350 مليون دينار. وجاء في تقديم مشروع قانون المالي لسنة 27 و2000 أن الخيارات الواردة في مشروع قانون المالي لسنة 27 و2000 تندرج ضمن المخطط الخماسي للتنمية 26 و2030 و2000 الذي تمت المصادقة عليه خلال هذا العام. الإدارة العامة للأدائيات تذكر في بلاغ بأن يوم الجمعة 16 من أكتوبر هو آخر أجل لإيداع عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة. ويشمل هذا الأجل المذكور كل من التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. وفي السياق ذاته الإدارة العامة للأدائيات تذكر بأنه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يسمح بإيداع التصريح المعني في اليوم الموالي، وذلك دون دفع أي خطأ. دوليا، شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي وضع خططا جديدة لتوجيه ضربات ضد إيران تتضمن احتمال استخدام القنبلة المعروفة باسم أم القنابل، أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أصدر ترامب أوامره باستئناف العمليات القتالية سواء قبل الانتخابات النصفية أو بعدها. التفاصيل في تقرير الزميل سيف الدين مهدي.
1: في ظل ضغوط سياسية لإنهاء الحرب، يدرس البنتاغون مجموعة من السيناريوهات العملياتية من ضمنها استهداف بنية إيران التحتية للطاقة ومواقعها النووية كجبل الفأس. وبحسب تقرير لشبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، تتضمن الخطط العسكرية الجديدة احتمال استخدام قنبلة GBU-43B المعروفة باسم أم القنابل ضد أهداف إيرانية من بينها منشآت للطاقة ومواقع مرتبطة بالبرنامج النووي، إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف العملية العسكرية. وتعد القنبلة واحدة من أقوى الأسلحة التقليدية في الترسانة الأمريكية، حيث يبلغ وزنها ما يزيد عن 9 أطنان فيما يقدر طولها ب9 أمتار، وتستخدم نظام توجيه يعتمد على الأقمار الصناعية، واختبرت للمرة الأولى في العام 2003 قبل استخدامها قتاليا للمرة الأولى في أفريل من سنة 2017 عندما أسقطتها القوات الأمريكية على شبكة أنفاق تابعة لتنظيم داعش الإرهابي شرقي أفغانستان. وتتميز القنبلة بقدرتها على أحداث موجة انفجار وضغط هائلة فوق مساحة واسعة، ما يجعلها مناسبة لتدمير أهداف سطحية أو قريبة من السطح. المصادر أوضحت لشبكة CNN أن استخدام هذه القنبلة للمرة الأولى في الصراع مع إيران سيمثل تصعيدا لافتا رغم الشكوك في قدرتها على تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية التي أعلنها ترامب أو ترجيح كفة الحرب.
0: صندوق النقد الدولي يتوقع الخميس حلول الهند سنة 27 و2000 في المرتبة الرابعة من بين أكبر اقتصادات العالم مكان اليابان التي رجح تراجعها إلى المركز السادس بعد المملكة المتحدة. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوع الآن أجروماغ مع نهد، ابقوا معنا.
2: في تونس موزايك FM لا راديو.

0: Mosaïque FM. Agro-mag. Agro-mag. كل نهار خميس من نص النهار الماضي ساعتين. نهاد الجندوبي.
1: نص نهار خمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، شكرا على الاستماع، شكرا على الثقة. حلقة جديدة من أغوماغ، موعدكم الأسبوعي على موزايك فيم، كل نهار تخميس من نص نهار الماضي ساعتين، المجازين متاعكم هذا اللي أسبوعيا نتلقاو مع بعضنا ونحاولوا نقفوا على آخر وكل الأخبار اللي تهم قفة التونسي، تهم قوت التونسي، تهم أمن الغذائي. نحكي وفلاحة، نحكي وصيد البحري، نحكيه على كل المواضيع اللي تهمنا وتهم المشاغل اليومية متاعكم، كأنكم تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا ولا في ثنية. طريق السلامة للجميع، نعرفوا اليوم نهار فيشتا، دوك نساعدوا رواحنا واحدة واحدة في الكياس، وكأنكم تفرجوا فينا في اللايف على الصفحة الرسمية متاعنا فيسبوك موزايك فيم ولا على اليوتيوب متاعنا، مرحبا بكم صوت وصورة. شكرا على تفاعلاتكم العديدة أيضا اللي قاعدة توصلنا كل نهار تخميس على الواتساب على رقم 23513000. نحاولوا طبعا أنا نقرأوا الكومنتير متاعكم والتفاعلات متاعكم الكل اللي توصلنا على الرقم هذا ونوصلوا لكم صوتكم. عدنان اليوم معنا في الإخراج، مرحبا عدنان. نضال كالعادة في الإخراج الرقمي، وذي معنا في الأعداد كالعادة. تلقوا كل التفاصيل على الموقع متاعنا mosaicfm.net بلغتيه العربية والفرنسية، ونحب نرحب بمستشار الحصة والمختص في السياسات الفلاحية اللي ديما سعيد انه يكون بحذايا وناخذ من رايه ومن خبرته في المجال. نيس خربيش، صباح النور، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، صباح النور نهاد، وتحية لكافة مستمعي موزايكا فيه.
1: طبعا قبل ما نبدأ ولزمنا نتوقف عند التاريخ المهم هذا والملحمة التاريخية، 15 اكتوبر من كل عام هو ذكرى عيد الجلال. يوم احتفلوا بالذكرى 63 تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي، وتحديدا في مدينة بنزرت كان في 15 أكتوبر 63. موعد مهم جدا للتونس الكل وللذاكرة الجماعية متاعنا، يلزمنا ديما نعطيه القيمة الرمزية والتاريخية للملاحم اللي عشناهم واللي بفضلهم تونس اليوم حرة ومستقلة. أنيس،
2: صحيح، هي الفكرة 63 لعيد الجلاء بتونس اللي نعرفه اللي انه معناها ناس ضحات من اجل اليوم هذايا، من اجل جلاء اخر جندي مستعمر على تونس، واللي وصلنا من بعد زادة الى جلاء الزراعي
1: نحكي فيه ان شاء الله.
2: ان شاء الله هو ديما يوم 12 ماي، وانا راهم الزوز مربوطين ببعضهم ومكملين لبعضهم. كذلك اليوم على المستوى العالمي ناهد هو اليوم العالمي للمرأة الريفية، 15 أكتوبر، وهذا اللي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2007، حيث تم تحديد زاد 15 أكتوبر اليوم العالمي للمرأة الريفية، ونعرف قيمة المرأة الريفية طبعاً في القطاع الفلاحي طبعاً وفي ريفنا وفي العائلية كل التونسية. صحيح. لأنه اليوم المرأة الريفية أنا نقول لك حوالي 58% من العائلات في الريف تقودهن المرأة الريفية.
1: صحيح، تحية كبيرة ليهم، وهما رأس المال. أيضا باش نحكيه عديد المواضيع اليوم تستنى فينا إنيس، باش نحكيه على البالونس كوميرسيال، على العجز التجاري. الأرقام هبطت الأسبوع هذا من المعهد الوطني للأحصاء، ولكن أرقام فيها بعض المؤشرات الإيجابية بالنسبة للقطاع الفلاحي. فما بعض المواد الفلاحية والغذائية اللي حققت أرقام طيبة، نحكيه في التصدير باش نحاولوا نرجعوا عليها بالتفصيل بعد شوية، باش نحكيه أيضا على القروض، قروض لفائدة صغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها، نحكيه على 20 مليون دينار اليوم، ولكن عندها ميزة مهمة جدا القروض هذه، هي بنسبة فائدة بنكية قارة من غير اشتراط ضمانات أو تمويل ذاتي، باش نشوف نشوفوا بعد شوية كيفاش تصير العملية وشكون تخص في كونسوماك باش نحكيه على آخر قرار لوزارة الفلاحة البارح كان هبط تمديد تحجير صيد الأخطبوط القرنيت بشهر آخر. هذه الثروة البحرية اللي نجم نقوله مهدد اليوم أنيس بسبب الصيد العشوائي. باش نحاولوا نفهموا شنو صاير بعد شوية وباش نحكيه أيضا على أسعار السكر اللي في العالم وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 19 شهر وعليش شنو علاقتها بإنتاج البرازيل والمخاوف من الإنتاج متاع البرازيل كيف كيف باش نحكيه فيه. باش نحكيه على الكراود فاوندينج التمويل التشاركي هذا شنو معناها كيفاش التأطير القانوني متاعه في تونس كيفاش ينجم يعاون الفلاح هل المواطن ينجم يولي شريك اليوم مع الفلاح هل هي ألترناتيف للبنوك والقروض البنكية علاش ليه باش نشوفوا شنو الحكاية. باش نمشيو أيضا للمهدية والحديث اللي رينيه برشا الأسبوع هذا مرض سل الزيتين شنو الحكاية كيفاش نجم نتوقعوا منه. باش يكون معنا المهندس الفلاحي عبد المؤمن حشيشة نحكيو في هذا الكل وباش نهزوكم للجنوب التونسي مع ضياء اللي الحقيقة حضرنا حاجة مزيانة برشا نحكيو على صابة القطانية لتروي حكاية نجاح فلاحي في أقصى الجنوب التونسي. والانترفيو باش يكون حصريا لمزيك وفي أول حوار إعلامي لوزارة الفلاحة السعداء برشا باش نستضيفوا بحثنا سيد نبيل زروق هو المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية. باش نحكيو على الليفينمون هو الخطوة الكبيرة هذه اللي باش تقوم بها وزارة الفلاحة أول تعداد رقمي عام للفلاحة في تونس. شنو التعداد هذا علاش توا قديش كلفتو فيش باش يهم الفلاح فيش باش يهم المواطن التونسي فيش باش يهم سياساتنا الفلاحية شنو اللي باش يتبدل. نحكي وعلى أزمات هيكلية في عديد القطاعات هل ينجم يغير هذا من الواقع متاعنا اليوم وهل ينجم بعد في مرحلة أخرى وقادمة يأثر على الأسعار وغلاء الأسعار اللي ولات مشتة برشا في عديد المنتجات الفلاحية. هذا وأكثر يستنى فيكم في أغروماغ اليوم فاصل ثم نبدأ حلقتنا.
3: في انيفرسير جيان لهبال الكل في الكادوات اربع كراهب الكتريك بوكس زوز موتورات الكتريك اربع فواياجات لتركيا وديزيس فانسيس وبرشا كادوات تهبال مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيان سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في الهيبر مارشي جيان.
4: تدلل
5: جيان ايام دللنا
6: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتو فولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
7: شنو من غير حتى أفانس؟
6: إيه نعم زيرو من لي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
8: ويكاند لو فيلم
9: في ليلة البارح فما شكون تقتل
10: شكونكم كان نلعبوا لوكارو
11: شنو هذا
12: بطولة محمد علي بن جمعة سميرة مجرون خليل العبدولي ومريم بوقديدة إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار حاليا في قاعات السينما التونسية.
10: الفجعه
12: ويكاند الفيلم برعاية نسمة تي في هاشتاج ميديا كونكت كونتنت ماتش تونيزي وموزايك اف ام.
0: أغروماغ كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: نص نهار 14 دقيقة مرحبا بكم من جديد هذه أغروماغ على موزايك اف ام توصل معكم حتى الماضي ساعتين. كما قلنا أنيس عديد المواضيع اليوم اللي جينا من تونس ومن العالم. خلينا نبدأ مع أغرو أكتو.
0: أغرو أكتو
1: كما قلنا آخر الأرقام الصادرة وأحدث المعطيات عن المعهد الوطني للإحصاء في 12 أكتوبر 2026. نحكيه على تفاقم العجز التجاري لتونس في الأشهر 9 الأولى من سنة 2026. ولكن الحاجة المضيئة ربما أنيس هوني وخلينا نشوفه الكيس اشتر معبي كما نقوله فما المنتجات الفلاحية والغذاء الغذائية اللي سجلت نتائج إيجابية في التصدير. هات ناخذوا تفاصيلها من عند حسين دبيبي.
4: حسب القطاعات، سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.9%، وفي قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20.3%، مدفوعة خاصة بارتفاع مبيعات زيت الزيتون التي بلغت 4005.7 مليون دينار مقابل 2915.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 43.1% نتيجة زيادة صادرات المواد المقررة التي بلغت قيمتها 1396.2 مليون دينار مقابل 610.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 25 و2000.
1: إنيس نحكيه على تحسن في الأرقام، نحكيه حتى على فائض تجاري رغم ارتفاع الواردات. مرة أخرى الأرقام تأكد أهمية المنتجات الفلاحية التونسية خاصة في دعم الصادرات، ولكنها تطرح في المقابل تساؤلات على كيفاش نجمو نثمنوا النتائج هذه، كيفاش نجمو نبنيوا عليها، كيفاش نجمو نطوروا الصادرات في المنتجات الفلاحية والغذائية اللي عندها قيمة مضافة. هذا المهم جدا، ونحكيه على أيضا الحد من التبعية للخارج في بعض المواد الغذائية الأساسية. انت مشيت أكثر في التفاصيل وفي الديتاي بار سيكتور، شنو عنا وشنو تقول الأرقام إنيس في خصوص التصدير متاع المنتجات الغذائية الغذائية والفلاحية متاعنا؟
2: أكيد ناهد، هو كل الأرقام تدل لأنه فما فائض في الميزان التجاري للمواد الغذائية يقدر بـ 919.8 مليون دينار. هذا رقم مهم على الأقل على السكتور هذا متاع المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية. صحيح العجز التجاري العام ماشي ويتفاقم، خلينا نكون واضحين، وصلنا
1: 50% منه طاقة تقريبا.
2: أكيد حوالي 50% منه طاقة، اللي هما بريسك نقولوا نحن 10 مليار دينار من جملة حوالي 21 مليار دينار عجز عام هذايا في التسعة الأشهر الأولى. إلا أنه كما قلت أنت، الحاجة المفيئة والحاجة المهمة والحاجة اللي بقات مهما كانت الأزمات، وإذا نرجعوا للكوفيد 19، إذا نرجعوا للحرب الروسية الأوكرانية، ديما يبقى القطاع الفلاحي هو المنقذ للميزان التجاري التونسي. بالنسبة لي أنا هو العمود الفقري للميزان التجاري التونسي. إذا نحكيه اليوم على زيت الزيتون كما كان في تقرير سي حسين الدبابي، اليوم صدرنا أكثر من 4000 مليون دينار، يهو رقم مهم، ارتفاع معناها في حدود 38% مقارنة بالرقم بتاع السنة الماضية. اليوم رغم هذا الكل كي ما زلنا نصدره في أكثر من 80% من زيتنا إفراك. هاولو فين يلزمنا نعمل استراتيجيات واضحة للنهوض بقطاع التعليب في زيت الزيتونة، وهذايا هذه نقطة مهمة واستراتيجية.
1: جوست خليني نقف معك على النقطة هذه. برشا ناس يقولك بي أوكي فائض تجاري، أوكي فما تحسن على مستوى صادرات المواد الغذائية والفلاحية، يقولك كان مش زيت الزيتونة رغم فما شيء من هذا الكل. هل صحيحة المقاربة هذه نوعا ما أم لا نيس؟
2: لا مش زيت الزيتونة صحيح. أنا نجم نقولك 60-70% من المقاربة هذه يأثر فيها قطاع زيت الزيتونة وهو القطاع المهم. لكن اليوم كنشوفوا الارتفاع في صادرات الفلاحية البيولوجية 14 قطاع الفلاحة البيولوجية، مش نعطيك أهم القطاعات اللي فيها ارتفاع ب 14.5%. اليوم ناهد في العشرة أشهر الأولى صدرنا حوالي 52 ألف طن من المنتجات الغذائية البيولوجية، واللي هذا هو رقم مهم، والقيمة متاحهم بلغت حوالي 669 مليون دينار. قل لي أنت يا ذو 15% مقابل الزيت، لكن رقم مهم.
1: مثلا القطاعات اللي عندهم قيمة مضافة كبيرة، هذوما القطاعات لازمك تنفستي فيهم على خاطر الكوم تاعهم تصديريا مهم جدا بالنسبة لنا.
2: السوق يستوعب، السوق يبحث على الفلاحة البيولوجية وعلى المنتوج البيولوجي في كامل أنحاء العالم. اليوم بالأخص بعد الأمراض وبعد الأفات اللي قاعدين نشوفه فيها، بعد معناها إذا نمشوا الاتحاد الأوروبي وفما قام كبيرة من حتى الأسمدة والمواد الفلاحية اللي تلغات بريسك، معناها الناس الكل كي تحب تمشي للفلاحة البيولوجية. كذلك قطاع ثاني مهم يشهد ارتفاع في الصادرات متاعه وفي المداخيل متاعه هو قطاع التمور. ناهد نحن إذا نحكو على موسم
11: الموسم اللي هو ينطلق في 1 نوفمبر من كل عام. نحن وقلنا في الحلقات السابقين لأنه صدرنا أكثر من 1,000,000,000 ألف مليون دينار. لكن إذا ناخدوا هالتسعة الأشهر الأولى هدوما بتاع سنة 2026 يو أكثر من 650,000,000 دينار زاد مداخيل من التمور، قطاع مهم، ارتفاع 15.3% مهوش شوية مقارنة ايه. بنفس الفترة بتاع 2025 ايه. قطاع الصيد البحري بالرغم اللي انه وخر شوية فما نقص في المداخيل بحوالي 6.2% مقارنة بنفس الفترة العشر الأشهر الأولى بتاع 2026 بالعشر الأشهر الأولى بتاع 2025.
1: باش نفسره
11: هو هو هو نفسره فما نقطة حكى على ضيفنا في الحلقة اللي فاتت، هو أكل الصادرات اللي بشيت لإيطاليا
1: بالأخص
11: متاع الكريفيت روج ورجعت وسوء التنسيق بين قوسين بين الأطراف التونسية والإيطالية. عندنا إنتاج وفير يفوت 200 أو 300 ألف تورناتا، أنت تعمل كونتراتويت متاع 30-40 ألف تورناتا، يعني هذي الكل كيف فيه إشكاليات. وفي نفس الوقت يو العوامل متاع التغيرات المناخية كيما تأثر على البر كيما تأثر على البحر يتأثر على الحوت. إذا ارتفع درجات المياه في البحر زاد فما بعض الأنواع متاع الأسماك اللي مكش مش تلقاها. اليوم زاد حكينا من الحلقة اللي فاتت على مشاكل كبيرة في الصيد العشوائي
1: على الراحة البيولوجية
11: على أنه فما خليج اللي هو يعتبر ببينيير كبيرة للي حوف البحر الأبيض في المتوسط مش لتونس بركة زاد اليوم قاعد ينتهك من الناس اللي خارجة على القانون. هذا الكل كي خلينا نصدره فقط في العشر أشهر الأولى حوالي 24,000 طن من الأسماك بقيمة لم تتجاوز 550 مليون دينار.
1: هذا رقم يزلنا ننتبهوله
11: فين تشعل لمبوبة الحمراء؟ خلينا نكون واضحين، هو في الحبوب في الواردات. اليوم رقم الواردات بتاع الحبوب ماشي ويرتفع. اليوم في العشرة أشهر الأولى عندنا أكثر من 3,029 مليار واردات للحبوب. اليوم يلزم استراتيجية أوضح وأعمق وأشمل للمردودية اللي ماشي وتدنى متاع الإنتاج في تونس. وصلنا إلى مردودية متاع 14 قنطار في الهكتار وناس جيران يحكوا على 60 و70 قنطار في الهكتار. هذه كل نقاط استفهام.
1: حكينا على مشاكل البذور، حكينا على مشاكل تراجع المساحات للزراعات الكبرى، حكينا
11: على مساحات يقع برمجتها وفي الأخر ما تتزرعش. عليش حكينا على نسبة بتاع بذور ممتازة اليوم ما تفوتش 25% في أقصى الحالات. أعليش حكينا على بحث علمي فلاحي مازال مهوش واصل للفلاح زادة. أعليش اليوم ياهو معناها الانذار والخطر الكبير هو في الحبوب. ما يزمناش نبقى مرتهنين إلى الخارج. إذا نحكو على سيادة غذائية على طبعًا. سيادة وطنية طبعًا. يلزم تكون فما استراتيجية في القريب العاجل لتلافي كل المشاكل اللي تعرضوا لها منتجي الحبوب.
1: تحاول تخدم بلان بوتنسيال متاعك انت ساعة داخليا ومن بعد تخزر للخارج، ولكن احنا بالمشاكل اللي عنا هوني في الداخل اللي كنا نحكي عليهم بذور مساحات متاع زراعات مساحات تتهيئ وبعد ما تتزرعش، هذا الكل يخلينا نعانيو من التبعية طبعا ومن التذبذب متاع الأسعار اللي يكون مربوط بالتوترات الجيوسياسية. وريناه في العامين هذوما تقريبا الكلنا فهمنا كيفاش قاعدة تصير العملية. ولكن سؤال آخر أنيس خربيش مهم هوني تطرح جانا حتى في الكومنتير، يقولك أوكي تحكيوا على تصدير، أوكي تحكيوا على نتائج طيبة في المواد الغذائية والفلاحية اللي صدرتوها، ولكن هنا كمواطن تونسي أخوي علاش ما يرخصش عليا هنا الأسوام؟ هاو نصدروا بفائض، هاو نصدروا بأسوام باهية، هنا نحكيوا على انتاج وفير في عديد المنتجات. انا شبيني كي نمشي للسوق ونلقى الأسوام نفسها كيما حكيتوا لي على التضخم كالعام، ونلقى روحي انا الأسوام ما تبدلوا ليش ونلقى روحي في نفس الإشكالات. اليوم
11: إجابة واضحة وجلية اللي انه اليوم مشكلة تونس، مشكلة الدولة التونسية، مشكلة الحكومة التونسية، مشكلة كل الأطراف المدخلة في المنظومات من المنتج إلى المستهلك هي مسالك التوزيع. اليوم أنا قلتها في العديد من المنابر وديما مصر ونبقى نعودها، تبقى لوبيات التوزيع ولوبيات المسالك الملتوية أقوى من الدولة للأسف.
1: لو كان تتحسن الأرقام، لو كان تتحسن الصادرات، لو كان اللي تحب أنت عليه الكل، إذا كان ملقيناش حل لها الحلقة الوسطى هذه، راهو زيد نحكيه على أي
11: زيد نحكيه على تحكم في الأسعار، زيد نحكيه اليوم هكريت ناهد حتى كنجو ونسقف الأسعار في العديد من المواد تولي ما عادش موجودة، تولي تتعدى في مسالك غير عادية وغير اعتيادية، وفي نفس الوقت تتري الأسعار. وشفنا عملوا للبطاطا كيفاش وصلت 3 دينارات و 3 دينارات و 500 السنة، شفنا حتى الطماطم باي تقول لي فما عوامل مناخية، فما نقص الانتاج، فما نقص في العرب إذا نحكيه مش حتى على الانتاج الوطني، تي نحكيه على البنان. البنان كي كان يورد عبر مسالك عادية كنا نشريه فيه بستة وسبعة وثمانية دينارات، كي جاء منعه من المسالك العادية طبعا. ولا يتعدى عبر الترهيب، هنا نسمع في أسوام تاع 30 و35 دينار، أي
1: فيت 30 دينار خلص.
11: يعني فميك مربط الفرس.
1: واضح حنيس، نحكيو بعد شوية على القروض هذية من غير توفير ضمانات ومن غير تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة. البتيس تتحدث على قروض جديدة، شنية قيمتها وشكون اللي معني بها، هذا بعد الفصل.
13: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقولي لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس. راغب علينا بتونس، في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علينا. وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس، أو على تذكرتي بونتين.
14: اللي بعنا خسر دلعنا، رحلة حلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب.
13: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزيك فم.
0: أجو ماج كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
1: نص نهار 28 دقيقة، مرحبا بكم من جديد، شكرا على الاستماع. أغروماغ مازلنا مكملين معكم في أغرو أكتو، كنا نحكيه على التصدير التونسي وعلى المنتجات الفلاحية والغذائية اللي حققت أرقام طيبة، من بينها نحكيه على التمور. التمور اليوم اللي البي تي اس خصت لها البنك التونسي للتضامن قروض بنسبة فايدة بنكية قارة من غير اشتراط توفير ضمانات، من غير تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة للصغار الفلاحين. كيفاش التفاصيل؟ خلينا ناخذ الأرقام والتفاصيل من عند غفران العكرمي.
15: البنك التونسي للتضامن يعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفصة وجابس لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها استعدادا للموسم الفلاحي 2026-2027. وأوضح البنك أن القروض ستسند بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط ضمانات أو تمويل ذاتي، مع اعتماد شروط ميسرة وإجراءات مبسطة والحرص على صرفها في أجال تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم.
1: أنيس، دونك قروض بنسبة فايدة بنكية قارة من غير ضمانات، من غير تمويل ذاتي، بشروط ميسرة وإجراءات مبسطة. كنا حكينا الأسبوع الفارط كنت أتذكر وخذينا معنا منتج للتمور، حكاية على عديد الإشكالات اللي تعترضهم اليوم، من بينهم التمويل. تقريبا الإشكال الأوليني اللي مشاله هو التمويل، هل اليد كما هكا تجم تحل الإشكال، ولا المرة مرة أخرى المشكل بين العرض والطلب هون؟
11: هو ناهد تمجم تكون حل جزئي للإشكاليات اللي يعيشها الفلاح والمنتج على مستوى الولايات المنتجة للتمور. علاش نقول أنا حل جزئي؟ واليوم إذا نحكيه على 60,000 فلاح
1: يخدم في التمور
11: يخدموا في التمور ونحكيه على الأقل

0: نيش قديش التسقيف نتاع نتاع القرض، خاطر هذا مهم باش نفهموا احنا زيدا المارج اللي نجم يتحرك فيها الفلاح في التمور نتاعو.
1: هو نسبه الفائده انا اللي في بالي بي انها ما تتعداش تي ام ام بلس 2 بلس 3 في اقصى الحالات، وتعتبر اقل من البنوك الاخرى. لكن اليوم هال 20 مليون دينار ناهد كان نقسموها على 40 الف فلاح اللي هما صغار فلاحين،
0: هما مش كل باش يقدموا
1: لا اما هما اغلبيتهم يوم حشتهم بالتمويل. معناها كل فلاح اليوم كان مش وصل له 500 دينار. شنو مش مول فلاح 500 دينار ونحن نحكيوا لهني هكا على صيانه الواحات والعنايه بها والاستعداد للموسم الفلاحي القادم، معناها المصروف اللي مش يصرفوا على نخلته لمده 9 ولا 10 شهور، ونحكيوا على على الجمعان ونحكيوا على الخزن اذا مش يمشي يكري فريغو كل شيء. يو 500 دينار للفلاح مش تعمل له حاجه. اذا مش تقول لي انت فما بلافون، انا نتصور ديما البي تي اس بين ال 5000 وال 10000 دينار في اقصى الحالات. اش معناها اذا 5000 دينار مش تمس 4000 فلاح، اذا 10000 دينار مش تمس 2000 فلاح. 2000 فلاح من جمله 40000 فلاح معناها ما يجيش الرقم حتى 5% من متعاطين للنشاط.
0: شنو الحل هون يعني سخر باش يلزم بنوك اخرى تتحرك كيف يلزم نمشي ونحو نماذج اخرى تمويليه؟ شنو يلزم نعمله؟
1: هو اول شيء يلزم كل البنوك العموميه والخاصه تنخرط في تمويل المنظومات الفلاحيه. وهذا جاء في فصل في قانون الماليه 2026 وتو نزيدوا نحكيوا عليه في مناسبه قادمه، و بار اوبليغاسيون معناها يلزم تكون فما بورسنتاج معينه من الشيف دافير نتاع البنك هذيك تمشي لتمويل المنظومات الفلاحيه. هاو غدوه ناهد غدوه فما يوم اعلامي حول تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور منظمة وزارة التجارة بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي غدوة الجمعة في مقر المجلس البنكي والمالي. مشاركة فيه 5 بنوك عمومية وخاصة ومخصصين حوالي 2500 مليار لتمويل التصدير نتاع زوز منظومات هذوما. لهنا المراوحة اللي انك تدعم حلقات الانتاج ب 20 مليون دينار بيقول البنوك هذه زادت مجم تكون عندها تمويلات. انا ما نتصورش كامش تفوت في اقصى الحالات 100 مليون دينار،
0: ما تخزر للتصدير اخزر الانتاج قبل ما تخزر للتصدير،
1: لانه ما زالت العقلية في البنوك العمومية والخاصة لانه القطاع الفلاحي سكتور ريسكي برشا، فيه مشاكل كبيرة، فيه الفلاح يمكن يمجم يافي بتعهداته يمكن ما ينجمش يافي. بار كونتر في التصدير يعرفوا لانه فما ديلاتر دي كريدي الامور مضمونه، فما بورسنتاج ابار لي زانتيري على القروض، فما حتى العمولات على التحويلات من الخارج وغير ذلك.
0: اليوم
1: ما يلزمكش تمشي للساهل، ما يلزمكش تمشي للساهل، وما يلزمكش تمشي تدعم المنظومه الاخيره، ادعمها. ما قلناش ما تدعمش المصدرين، بالعكس في الاخر يرجع معناها بحاجه ايجابيه على الفلاح.
0: لازم يكون لكن... فما اكيليبر، خاطر انت اذا كان ما تدعمش الانتاج نتاعك اليوم ما تلقاش باش تصدر غدوه.
1: هذا
0: واضحه المعادله معناها. شكرا ليك انيس، كانت هذه اغرو اكتو.
2: اغرو اكتو اغرو ماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
0: زوز مواضيع ما يقلوش أهمية الحقيقة، باش نحكيه على أسعار السكر في الأسواق العالمية، شنو صاير مع البرازيل وشنية هالفوفة اللي صارت في الأسعار تقريبا أعلى مستوياتها منذ 19 شهر ولا 20 شهر، شنية الحكاية؟ هذا كل نحكيه فيه توتو وتوتسويت.
2: كونسوماغ كونسوماغ.
0: لكن قبل ما نمشيو للسكر انيس، نحكيو على تمديد فترة تحجير صيد الاخطبوط الى غاية 15 نوفمبر 2026، يعني نحكيو على تقريبا شهر اخر. هذا حسب مقرر صادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ البارح، القرار استنادا الى نتائج المتابعة العلمية حسب ما نشرته جمعية تون سي اللي تجري المتابعة العلمية اللي تصير سنوي من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري. تقول الجمعية أنه نتائج العينات اللي تم جمعها أظهرت أنه أوزان الأخطبوط ما زالت في أغلبها دون الحد الأدنى والقانوني المسموح به في صيده المحدد بكيلو. وبناء على النتائج هذه أوصات اللجنة الاستشارية لتنظيم الصيد البحري اللي اجتمعت بتاريخ 13 أكتوبر انها

0: تواصل تحجير صيد الأخطبوط القرنيط وإضافة شهر واحد حتى 15 نوفمبر 2026، موش من اليوم لحديث على القرنيط وعلى الأخطبوط في تونس وعلى الثروة البحرية هذه اللي يلزمها فترة راحة بيولوجية، اللي صاروا دي كومباني قبل من جمعيات سيب القرنيط يكبر سيب القرنيط يعيش. يا ولادي راهو إذا كان اليوم أنت باش تقوم بصيد عشوائي في القرنيط بالأحجام متاعه الكل، تصطادوا في فترة الراحة متاعه في فترة التكاثر متاعه تصطادوا أقل من كيلو، وندوروا في الأسواق ونشوفوا ساعات القرنيط كيفاش يبدأ موجود وبأحجام صغيرة برشا، فإنه الريزولتا قبيلة نقرأ في الكومنتير ونتبع في رأي الناس. برشا عباد يقولون هو القرنيط اللي تحكي عليه هنا هاني غواص انا هاو درا شنو راهو نشوفه فيه دو موان زو موان، راهو ما عادش موجود، راهو اليوم ثروة مهدة حقيقة بشكل كبير معناها. وإذا كان ما ردوا بال ملناش، وإذا كان ما توليش فما مراقبة صارمة على مستوى الصيد على مستوى البيع على مستوى العرض، راهو باش نوليو في مشاكل كبيرة برشا. وهذا رينيه صار مع دول أخرى للفون متاحهم لعديد ال ليز سبيس نتاعهم نتاع البحر، اللي اذا كان ما تقفش وقت اللي يلزمك تقف وتقول ستوب راهو تولي معاش نجم ترجع التالي وتخسر الثروة متاعك.
1: صحيح ناهد، نراه قرار صائب وجاء في وقته. اليوم أباري اللي حكيته أنت الكليكي وكلامك أنا نشاطرك فيه 1000%، اليوم حتى الصيد العشوائي ناهد يوم ساهم معناه مساهمة طبعًا كبيرة طبعًا في فقدان الأخطبوط في كل أنحاء الجمهورية
0: كل شيء.
1: أي اليوم ناهد أنا زرت حتى في مناسبات سابقة في مناطق اللي كانت تعتبر مناطق انتاج واضحة متاع سواء الرخويات ولا القشريات ولا غير هذا، بالأخص نحكيه على جبنيانة العامرة
0: قرقنا
1: من شابة وتتعدى على قرقنا وانتي هابط حتى شي الجابس، يو الصيد العشوائي يكر الدنيا كل كي، يو حتى من اللي بيبينير هدومة اللي نقولوا نحن يعشش فيه القرنيط ولا أنواع من الحوت واحد اخر وباش ينجم تصير عملية التكاثر ودنيا كل شيء، وكي تعدى عليهم يهز الكل في الكل كي وما فماش منفعة لا للسيد اللي معناه يصطاد في صيد عشوائي لا للمستهلك، ومضرة كبيرة لك بالأخص صغار البحارة وإلا البحارة المتاع الصيد الساحلي اللي هما يو نسبة كبيرة اليوم من متعاتين النشاط هدية هما صيد ساحلي. وزاد
0: وهذوكم الناس اللي قام يحترموا القوانين ويحترموا الراحة البيولوجية وهو يخسر في آخر المطاف وبسبب ناس أخرين.
1: صحيح، وفما سبب واحد آخر زاد نادر ناهد سمحني، اليوم العديد من الرخص اللي قاعدة تسند للصيد الترفيهي يهي وليت انت اللي في الاصل عندك الحق باش تخرج 2 كيلو حوت في رحلة ترفيهية على بطويك ولا كالفلوكة متاعك الصغيرة مرة في الجمعة ولا مرة في الشهر، وليت اليوم تعتبر هدية خدمة وجد مربحة، وناس وليت كي تاخد الرخصة دي متاع الصيد الترفيهي البحري تهبط كل يوم تصطاد الكاليبر اللي تحبه انت خاطر يصعب المراقبة متاعها. باي انت خارج في في في في في ميناء متاع الهواريه ولا غيره وطالع بالفلوكه متاعك ويعرفوك عندك رخصتك قريب صعيب ياسر باش يقربولك وباش يشوفولك، وهل فعلا الكعبه قرنيط اللي طلعها انت فيها كيلو ولا فيها 100 غرام ولا فيها كيلو ونص. يعني اليوم زاد حتى نقص مراقبة ومتابعة هل الرخص متاع الصيد الترفيهي يهي تأثر على حاجات كيما القرنيط كيما المناني كيما الجغالي
0: معناه
1: أصناف مهمة ونقصها في الصيد العادي هي اللي خليت الأسعار مش ترتفع بركة. وصلنا في فترات المناني بتسعين دينار والجغالي بتسعين دينار القرنيت بسبعين وبخمسة وستين دينار وما تلقاهوش ولا بالوصاية. يعني يلزم تنظيم أكثر لعملية الصيد للمراقبة وللمنظومة بصفة عامة.
0: وإذا حكينا عليه للصيد العشوي كل مرة يتمظهر في في في حاجة من الحاجات اللي نلقاو الامباكت متاعه يكون ديريكت ونكونوا خسرين بشكل كبير. خلينا من البحر نمشيو للسكر. نحكيو على ارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية الأسبوع هذا. الحديث في التقارير الصحفية والإعلامية العالمية حكيو على مخاوف من تأثير الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة النينيو في إنتاج البرازيل. باش نفهموا مرة أخرى قديش راهو التأثيرات المناخية راهو تأثر على قوتنا اليومي على الحاجات اللي نستهلكوها يوميا وحتى على أسعارهم. تقول أنت نينيو ظاهرة مناخية ما عندهاش امباكت مباشر على تونس. لا هانا نشوفوا انتاج البرازيل هي أكثر الدول انتاج للسكر في العالم وهذا بالتزامن مع تراجع توقعات الانتاج في عدد من الأسواق الرئيسية من بينها حتى اليونيو أوروبيان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللي كيف كيف يعرفوا في مشاكل اليوم على مستوى الانتاج. اليوم كان تصير مشاكل على مستوى التزويد وعلى مستوى الأسعار متاع السكر عالميا. شنو انتاجنا احنا وطنيا انيس قديش يغطي وقديش احنا مرتبطين بالأسواق العالمية في مادة السكر؟
1: خليني قبل ما نجاوبك على سؤالك وسؤال مهم جدا. نحن تو اليوم ناهد مقارنة بجويلية 2025 جويلية 2026 في عام فما ارتفاع ب 12% في سعر السكر على المستوى العالمي.
0: 12%
1: هذه واف هذه قبل ما نوصلوا تويكا للتهديدات بتراجع الانتاج. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية طلعت رقم أولي اللي انه تراجع الانتاج مش يكون إلا 8%. فما 8% تراجع في الانتاج. اليوم حاليا في الأسبوع الفاني بداية الأسبوع الفاني من شهر أكتوبر يقفز سعر السكر على المستوى السلة العالمية إلى 555 دولار الطن. يعني زيادة واحدة أخرى بحوالي 20% 20.3% في أسعار السكر. اليوم البرازيل اللي انت تحكي عليها تونادي وعندها 48% من الانتاج العالمي يا وبريسك اشتر السكر العالمي موجود في البرازيل. التأثيرات متاع الأمطار اللي صارت مؤخرا في سبتمبر واللي تو قاعدة سايرة تو في أكتوبر زاد عندهم أمطار وعندهم فيضانات بالأخص في مناطق الانتاج.
0: ظهرت المحصول
1: برشا الأرقام قاعدة تتبدل من يوم إلى آخر تهديدات كبيرة. عديد الدول حاسين وفايقين. اليوم أنا أمس ولا لامس نتفرج في ريبورتاج في الشقيقة مصر معناها عاملين خلية أزمة كيفاش مش يتعاملوا مع النقص متاع المادة هدية وكيفاش مش يحسنوا الانتاج على المستوى الوطني وعلى مستوى الدولة متاحهم ومسخرين كل الامكانيات.
0: واحنا الحلول عنك انت تذكر
1: نحن الحلول عنك وحكينا في اول حلقة برنامج أجروماج ناهد. اليوم استهلاكنا الوطني للسكر هو تراجع وتو في حدود 300,000 طنات. لكن الرقم هذايا يزمنا نسطروا عليه بالأحمر ويزمنا نفرعوه. 300,000 طرناتة يوم 120,000 طرناتة وهما اللي يمشيوا للاستهلاك المباشر للمواطنين في قهوتك في تطييبك في جاتويك في دينيتك في كل شيء. 180,000 طن يمشي اندستريال يمشي للجازوز يمشي للحلوى يمشي للشامية. أول شيء يا أخويا مادام نحن تو مستشرفين ولهنا يلزم دور وزارة التجارة ودور الحكومة في استصراف الأزمات وإن شاء الله ما نتعرفوش إلى أزمات كبيرة. اليوم يلزم أكثر تخصيص كميات واضحة للمواطن. قاعدين نابط وتويكا للمساحات التجارية الكبرى للعطارة وكل شيء ومناش نلقاو في السكر مناش قاعدين نحرفوا ولا حاجة باش نكونوا واضحين. أما فعلا يا المواطن اللي حاجته بزوز كيلو يلقى في كيلو برك اللي حاجته بكيلو يلقى في فرطه اللي يلزمك توصي 3-4 أيام باش توصل.
0: كان تحكي حكيت وزاره التجاره يظلي منذ اسبوعين على الموضوع هذا وقالت راهو تمنت قالت راهو الكميات موجوده وباش يتم ضخها لكن يبدو
1: انت قلت منذ اسبوعين اسبوعين 3 أسابيع ويني ويني ويني الكميات مش الفايده في نطم
0: انا مش بالكميات الكافيه.
1: انا البارح في في صباح الناس في بالي نسمع في سي الهادي بوكر اللي في بالي هو المنسق نتاع
0: رئيس
1: الغرفه نتاع المساحات التجاريه الكبرى قال والله هذا الكل كي اللي عايشينه اليوم في السكر وفي الفارينه بسبب المولد النبوي الشريف. المولد النبوي الشريف عندك 7 جماعه بريسك شهرين من اللي فتوا سامحني وفاش نستاهلكوا ويا المولد النبوي الشريف بالغلاء الكبير نتاع الزقوقو في ال4-5 سنوات الاخيره ولا مواطن على 4-25% من المواطنين التوانسة هما اللي ولوا يحتفلوا ولوا يطيبوا زقوق. قداش مش تاكل انت سكر والا فارينه ولا كل شيء؟ لا لا لا ما يلزمناش نميعوا الامور يلزمنا نمشيوا الى اصل المشاكل واصل الداء. نحن قادرين اليوم نحن فاش ننتجوا ناهد يعني ننتجوا في 20-25% من حاجات خلينا نكونوا واضحين نجيبوا في السكر الابيض ونعملوا في التكرير وحتى المعمل اللي نعملوا به التكرير في باجة يلزموا اعتمادات ماليه وغير ذلك عنا قدرة اللي انه باش نوسع المساحات متاع اللفت السكري وباش معمل جندوبة يخدم في اريحية اكثر وبكميات بكميات اكثر ويلزم دعم الفلاح اليوم في القطاع هذايا دعمه ماديا ودعمه مائيا لانه القطاع هذايا نعرفه لانه يستهلك الماء لكن اليوم عندك أولويات ما تقوليش استنزاف مائدة مائية ولا غير ذلك عندك أولويات. إذا أنت تعرف السوق العالمية مياش مش تعطيك وفما إشكاليات تمجم تكون حتى في الترانسبور وبقداش مش تجيبه ادعم الانتاج الوطني مثال 30% خير من 20 40% خير من 30 ادعم الانتاج الوطني رسخ الفكر اللي انك تأمن الغذاء داخليا تكون عندك سيادة وطنية وسيادة غذائية بالأخص في المنتوجات هدية اللي حساسة بالرغم اللي برشا ناس تو ينجم يقول لك تي السكر يجيب لنا كان في المرف ويجيب لنا اي لكن الله غالب المواطن التونسي يستعمل في 120 ألف طن سكر على الأقل وفي نفس الوقت حد يلزم الرشدو وقت الأزمات يلزم الرشدو الصناعات اللي تستعمل برشا سكر مثال كما الجازوز أنا الريل الجازوز متاعنا يتصدر علاش تو هيك نصدره وقف يا أخوي إيفل زم التصدير خلي الاستهلاك يرجع إلى مكانته خلي التزويد يرجع إلى مكانته شوف شنو اللي مش يصير على المستوى العالمي ومن بعد مناش نضربوا في منظومات صناعية لكن فما أولويات داخل البلاد والمواطن التونسي هو أولى الأولويات.
0: واضح شكرا لك إنيس كانت هذه كونسوماك
2: كونسوماك كونسوماك أجروماغ كل على الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
0: نحكيو على التمويل وأهمية التمويل بالنسبة للفلاح اليوم شنو ما البيرسبكتيف الموجودين قدامه اليوم شنو ما الحلول اللي عنده باش يتحصل على التمويل كراود فاوندينغ هذا تحكي عليه برشا في العالم على التمويل التشاركي هل ينجم يكون حل وخاصة في مجالنا احنا في الفلاحة هذا نحكيو فيه بعد شوي.
2: Carthage Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Tozer, 2 jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, 2 artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Marraoui, Samir Sultan, Johara, Fakie Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA. Desert Bloom Festival, where the desert meets music, magic and imagination. Ne racontez pas cette expérience. Vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM. أجروماغ كنا الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
0: نص نهار 50 دقيقة. مرحبا بكم من جديد أغوماغ، مواصلة معكم في الجزء الأول حتى الماضي ساعة. نذكركم وأنه في ساعتنا الثانية باش نحكيه على التعديد العام للفلاحة، باش يكون حاضر معنا هوني في الاستوديو بحذنا المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري سيد نبيل زروق في أول حوار لوزارة الفلاحة لهالبرنامج الكبير اللي قادم عليه الوزارة. التعداد هذا مراحل إنجازه، المعطيات اللي بشكشف عليها، شنو نعرفه على واقع القطاع الفلاحي، كيفاش باش تتحول الأرقام هذه إلى سياسات. أخطر هذا اللي حاجتنا بيها احنا، كما قلنا عديد القطاعات اللي تقريبا كل أسبوع نحكيه على نقائص، نحكيه على مشاكل، نحكيه على تعثر، نحكيه ساعات حتى على مشاكل هيكلية تعاني منها عديد القطاعات اللي مهمة برشا بالنسبة لنا وبالنسبة لفلاحتنا وبالنسبة للكوتيديام تاع التونسي. كيفاش الأرقام والمعطيات هذية باش تأثر إيجابا على المنظومات ومن ثم على الأسعار؟ هذا وفانت كونت اللي حاجتنا به احنا. ولكن قبل خلينا نمشي ونحكيه على التمويل.
2: Code vert et code bleu.
0: أنيس خربيش في كود فيغ كود بلو. اخترنا الأسبوع هذا أنه نحكيه على التمويل التشاركي الكراود فاوندينغ، بما أنه تم الإعلان مؤخرا على أول منصة بتونس للتمويل التشاركي. شنو هو التمويل التشاركي هذا؟ كيفاش ينجم يكون موجود في المجال الفلاحي؟ وإحنا نحكيه على صعوبة التمويل خاصة لصغار الفلاحين وغيره، هل ينجم يكون آلية جديدة لمساعدة الفلاحين في تمويل مشاريعهم خارج الاعتماد الحصري الاكسكلوزيف على القروض البنكية؟ خاصة كما قلنا نحكيه على صغار الفلاحين، نحكيه على الشباب اليوم اللي يحبوا يبعثوا مشاريعهم في علاقة جوستومون بالمجال الفلاحي. نحكيه اليوم على فلاحة كونيكتي، نحكيه على تقدم تكنولوجي كبير في الفلاحة، كنا حكينا على الدرون واستعمالاتها في الفلاحة وغيره. اليوم ليفيزيون موجودين، المشاريع موجودين، الاستعداد موجود، ولكن المشكل ديما في التمويل والقروض. كما قلنا كيفاش يخدم التمويل التشاركي في الفلاحة، التجربة المقارنة مهمة نشوف شنو صار في العالم في المجال هذا ديما بور سو سيتوي شوية انيس ونفهم رواحنا، هل احنا على الثنية صحيحة، على السكة صحيحة، ولا شنو البوتنسيال متاع الآلية هذه، كيفاش نجمو نستعملوها. خلينا نستقبلوا مع بعضنا بالهاتف سي جوهر المغربي المدير التنفيذي للمنصة، يا أول منصة تمويل تشاركي في تونس. جوهر تحياتي، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: صباح النور، مرحبا بكم وبكل متابعي مزيكا.
0: إن شاء الله الكلام اللي كنت نقول فيه صحيح في علاقة بالفيزيون بتاعنا للقطاع الفلاحي، في علاقة شنو النجم نغيره أيضا، شنو النجم نبتكره، شنو الحلول اللي النجم نمشي ولهم اليوم باش نلقاو التمويلات اللازمة للقطاع الفلاحي. خلينا نفهم الساعة شنو معناها الكراود فاوندينغ، شنو معناها التمويل التشاركي.
3: هو نحن اليوم هذا الحدث يزلنا معناتها مشكورين إذاعة موزايك باش نسلطوا عليه الضوء، اللي هو الانطلاق الرسمي لأول منصة للتمويل الجماعي للتمويل التشاركي في تونس. تحصلنا على ترخيص منذ قرابة 10 أشهر من وزارة المالية من سلطة مراقبة التمويل الصغير كمؤسسة مالية مختصة في تقديم خدمات التمويل الجماعي، ولكن الوضعية اللي وصلنا لها اليوم هو الانطلاق الفعلي البارح
0: الأوفيسيال
3: وضع أول 5 أوفيسيال بالطبع. دونك المنصة موجودة اليوم أونلاين cnbiz.an، ينجموا التونس الكل يدخلوا ويشوفوا معناتها المشاريع اللي موجود عليها. الخبر الثاني الباهي والمهم هو انه نكونوا عمليين، معناها لانه وقت نحكيه على التمويل التشاركي انه المجموعة تنجم تساهم مع بعضها في تمويل مشروع بالهيبة، وهذه نقطة مهمة في كلامك اللي انت قلته، لانه اليوم الفلاح ينجم يلقى حلول متاع تمويل جديدة للمشاريع متاعه سواء كان كانت مشاريع فلاحية صغرى أو غيرها بعيدا على إطار القروض البنكية؟ الجواب هو نعم، لأن هذه منصة تمويل عن طريق الهبات والتبرعات، يعني لدوناتور المساهمين أو المتبرعين ما همش يلوجوا في مردودية مالية من التبرع متاحهم، ولكنهم يلوجوا في صناعة أثر. على ذلك نحن اليوم منصة هذه مختصة بعديد القطاعات، معناها تمويل عديد القطاعات بما فيهم الاقتصاد الأخضر، يعني المشاريع الفلاحية سواء كانت فلاحة تقليدية أو المشاريع اللي تنجم تدخل في إطار التكنولوجيا اللي تتوظف في قطاع الفلاحة، سواء المشاريع فلاحية صغيرة أو كبيرة. الهدف ساعة متاع المداخلة متاع اليوم وهذه لابون نوفيل أنه البارح انطلاق المنصة برشة تساؤلات عشناهم في الأربع سنين تقريبا منذ انطلقنا في فكرة المشروع حتيكشي للبارح، اللي يخي بالحق زعما ينجم يكون ثم ناس تساهم بالهيبة في تمويل مشروع.
0: يقول لك شنو المقابل، شنو اللي يربح منه
3: قبل ما التمويل عن طريق الهبات والتبرعات؟ اللي يساهم في عملية التمويل ما سماش مردودية مالية من المساهمة نتاعو، هو يشوف انه ثم اثر ايجابي للمشروع، يشوف انه المشروع هذا اذا كان توجد في جهته في منطقته في ولايته في بلادنا راهو ينجم يكون عنده حاجة ايجابية يقدمها سواء لأهل القطاع سواء للمواطن العادي. المواطن العادي بيدو ينجم يقوم بالمساهمة ولو بمبالغ بسيطة في تمويل مشاريع، لانه الكراود فاندينج يعتمد على المجموعة. لكن الاهم من هذا وهذا اللي نحب متابعينك يسمعوه اليوم هو انه امبارح حطينا أول خمسة مشاريع الانقضاء الاحتفالية اللي تمت البارح بحضور كل شركائنا، بحضور الناس اللي تعرفت على المشروع هذا طيلة الفترة اللي دورنا فيها معناتها في المناطق وغيره. البارح تقريبا الخمسة مشاريع تمولت بنسبة 100%، يعني عندنا زوز مشاريع تمولوا بنسبة 100% حينيا، وهذا شافوه الناس وتابعوه في المباشر عن طريق عن طريق لي كونتريبيوتور.
0: خليني نسالك
3: اللي نجم يكونوا انستيتيوشنال ونجم يكونوا مواطنين.
0: خليني نتفاعل معك شويه، شنو الاختصاصات نتاع الخمسه مشاريع هذوما وشنو الاليات كيفاش تم تمويلهم؟ معنا
3: اليوم الاختصاصات اللي حطيناهم في الانطلاق نتاع المنصه ومانيش احنا الحقيقه زي هذا مهم برشا زاده وزي نحبوا يسمعوه خيانا الفلاحين، راهو اختيار المشاريع ما يمرش فقط عن طريق خبراء المنصه. نحن عملنا une plateforme سميناها ديفالواسيون سيتويان، يعني المواطن قبل ما التقييم المواطني يحط عليها المشاريع، يشوفوهم المواطنين يشوفوهم الخبراء ويقوموا بتقييم بسكورينج للي بروجي، واللي يخرج الاولاني قبل غيره هو اللي تعادل الاولاني على التمويل عن طريق منصه سي ام بي. وبالتالي الخمسه مشاريع الاولى اللي موجوده ثم في الاي اي ولي نوفيل تكنولوجي، ثم دي بروجي في الكولتورال وكل ما عنده علاقه بالعالم نتاع الكتاب والعالم نتاع لونسيمون اون كلكو سورت، يعني ثم مشاريع معناتها بورتيه ثم شكون عمره 17 سنة معناتها الناس عجبهم مشروع وكان موجود البارح على المنصة، وهذا من المشاريع اللي تمولت حينيا بنسبة 100%. يعني كان طالب 20,000 دينار للتمويل فإنه تحصل على 20,000 دينار حينيا، بطبيعة تحصل فما حد شيء في سبيس راهو ذي منصة تمويل مراقبة من الدولة، ما ثم حتى إمكانية لتقديم أي تمويلات خارج إطار اللي بايمون ريغلومونتي، يعني عن طريق ليفيرمون ولا عن طريق ليكارت دو كريدي ولا عن طريق اللي هي الآليات القانونية اللي مراقبة، نراقبوا الفلوس منين تجي، نراقبوا لشكون تمشي، نراقبوا أيضا كيفاش تتصرف، والكل مبني على عنصر السياسة. نرجع للسياحة اليوم.
0: فما مساهمة في رأس المال ولا ما فماش؟
3: لا، هو ثم ثلاثة أنواع تاع منصات تمويل تشاركي حسب القانون التونسي. ثم منصات تمويل تشاركي بالهبات والتبرعات كما منصة سي ام بي، ثم منصات تمويل تشاركي عن طريق المساهمة في رأس المال، ومنصات تمويل تشاركي عن طريق القرض أيضا. ولكن اليوم في تونس أول منصة والمنصة الوحيدة المرخص لها هي منصة تمويل تشاركي سي ام بي عن طريق الهبات والتبرعات. الإطار القانوني موجود ولكن مازال ما فما حتى منصة في الإطار هذا. ولكن احنا الحاجة اللي قمنا بها وذي معناتها هي مناسبة للكشافة التونسية، الكونسي انترناسيونال دي فام انتربرونور، شريكنا ايضا المالي البي تي او، عديد الشركاء اللي ساهموا معانا خلال جوله كبيره قمنا بها تقريبا ثلاث عام ونص تخرج في القطاع الفلاحي. اكثر من 40% من المشاريع اللي تعرفنا عليهم على مستوى المناطق، احنا مشينا 10 ولايات 109 معتمديه، وما زلنا مكملين في الكوميونيكاسيون معناتها في التواصل وتقديم المعلومه على التمويل التشاركي في جوله ميدانيه الى جانب العمل الرقمي والتواصل الرقمي. اكثر من 40% هي مشاريع فلاحية. المشاريع الفلاحية فيها مشاريع فلاحية صغيرة يعني اللي يحب تربية ماشية يلوش في حاجة معناتها صغيرة تتماشى مع الإطار اللي يعيشوا فيه عائلات صغيرة موجودة على مستوى أريافنا وجهاتنا. ولكن أيضا ثم مشاريع فلاحية كبيرة لازمها تمويلات هامة. ولهنا اللي نحب نقوله خيانا الفلاحين أنه راهو منصة التمويل التشاركي نجم توصل أنه هو يتحط عليها مشاريع طالبة تمويلات قيمة 2 مليون دينار. يعني كما تنجم تمول المجموعة مشاريع صغيرة نتاع 5 ملايين 10 ملايين 20 مليون كما أيضا نجم نوصل 2 مليون دينار بالهب. يعني لهنا هذا نجم يعطي حتى ينبوفيه دوكسيجين للفلاحة حتى كي غدوة كنعشنا مش يتواصلوا مع آليات تمويل أخرى عن طريق القرض. ولكن أيضا يكون عندهم إمكانية مالية خاصة جاهم عن طريق التمويل الجماعي.
0: واضح. شكرا لك. شكرا لك.
3: إن شاء الله الانطلاقة هذه يكون عندها تواصل. شكرا للمزايك على هذه الطريقة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل سي جوهر المغيربي. هكا نوصلوا لآخر ساعة الأولى من أجهوماك بالنسبة لليوم. حسين الدبيبي يجيكم في موجز ماضي ساعة ثم نواصل معكم في ساعتنا الثانية.
2: أجهوماك كنا الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام. تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس.

0: سبور كنا رميس والمديسانتين للألبام تلاشية
1: ويكاند لفيلم
2: في ليلة البارح فما شكون تقتل
3: شكونكم كان نلعبوا لوكاغو
4: شنيز
1: بطولة محمد علي بن جمعة سميرة مجرون خليل العبدولي ومريم بقديدة إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار حاليا في قاعات السينما التونسية
2: أنا فجعة
1: ويكاند لفيلم برعاية نسمة تيفي أشتاك ميديا كونكت كونتنت ماتش تونيزي وموزايك فام

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. البريد التونسي يعلن عن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفائدة أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك انطلاقا من الساعة منتصف النهار من اليوم الخميس. والبريد التونسي وضح في بلاغ أن المنتفعين المعنيين بإمكانهم سحب مستحقات مالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك والموزعة في مختلف مناطق الجمهورية. الفصل 49 من مشروع قانون مالية 27-2000 يقترح أن تنتفع البطاريات المعدة لخزن الكهرباء بالأفاء من المعلمة الديوانية والأداء لقيمة المضافة والمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية عند التوريد. والفصل المذكور يضيف أن منح الأفاء يكون بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالصناعة. وفي السياق ذاته يقترح الفصل 50 مراجعة المعاليم والأدوات المستوجبة بعنوان توريد اللقطات الشمسية بتخفيض إلى 10% في نسبة المعلمة الديوانية حسب تعريفة المعلمة الديوانية عند التوريد، وإلغاء أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 26-2000. مؤشرات النمو الاقتصادي تعد من أبرز المقاييس المعتمدة لتقييم أداء الاقتصادات، غير أن ارتفاعها لا يعني بالضرورة تحسنا فوريا في حياة المواطنين. وفي تونس أعاد صندوق النقد الدولي مراجعة توقعاته للنمو نحو الارتفاع، لكن السؤال المطروح هل تحول هذا التحسن في الأرقام إلى فرص عمل أكثر وقدرة شرائية أفضل للتونسيين؟ تقرير غفر العقل.
1: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4% سنة 2026 مقابل 2.1% سابقا وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الجاري، كما رفع توقعاته لسنة 2027 إلى 2% مقابل 1.6% سابقا. ورغم هذا التحسن لا يعني ارتفاع النمو بالضرورة تحسنا مباشرا في القدرة الشرائية أو تراجع البطالة، إذ يرتبط ذلك بما مدى قدرة الاقتصاد على خلق الثروة ومواطن الشغل وتحفيز الاستثمار ورفع الانتاجية. كما تظل هذه التوقعات مرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة التي قد تزيد كلفة الواردات وتضغط على التوازنات المالية والتجارية. وبالتالي لا يقاس التحسن الاقتصادي بنسبة النمو وحدها، بل بمدى انعكاسه على دخل الأسر ومستوى عيشها وقدرة تونس على تحقيق نمو مستدام شامل يتجاوز الاختلالات الهيكلية ويوفر فرص عمل جديدة.
0: بالشأن الدولي، مصدر عسكري حكومي يفيد وكالة الأنباء الألمانية اليوم بأن القوات الحكومية اليمنية نجحت في صد هجوم واسع للحوثيين على موقع استراتيجي غرب مدينة تعز عقب مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 12 ساعة. والمصدر العسكري ذاته يقول أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات من المقاتلين والعتاد العسكري إلى جبل هان الاستراتيجي، مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة استمرت لساعات طويلة. في باكستان، السلطات تعلن أن 27 طالبا على الأقل معظمهم دون سن 13 ومعلما واحدا قضوا اليوم الخميس عندما انهار عليهم سقف المدرسة أثناء تلقيهم الدروس داخل الفصل في مدينة بيشاور. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في أجروماج، ابقوا معنا.
2: في تونس موزايك FM أغرو ماغ. أغرو ماغ كل على الخميس من نصف نهار الماضي ساعتين نهاد الجندولي.

0: نصف نهار الماضي ساعتين على موزيك اف ام.
1: ماضي ساعة تسعة دقائق، مرحبا بكم من جديد. هذه غوماغ مواصلة معكم في ساعتها الثانية حتى الماضي ساعتين. نذكركم أنه بعد شوية باش نحكي مع نبيل زروق المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، جوستمون وزارة الفلاحة اللي في أول حوار إعلامي حول التعداد العام للفلاحة. باش نحكي على هالخطوة الكبيرة والمهمة جدا بالنسبة لفلاحتنا في تونس. علاش يلزمنا التعداد اليوم؟ شنو فيه التعداد؟ هل نحكيه على أراضي وحيوانات؟ شنو الأثر اللي باش تخليه؟ وقتاش باش يحضر الكالندري متاعه؟ وشنو باش يبدل هذا خاصة على منظومات الإنتاج متاعنا، على الفلاحين وعلى المواطن التونسي طبعا، خاطر الهدف هو أنه تنخفض الأسعار. ولكن توا خلينا نمشي ونسأله السؤال، أش معناها؟
0: إيش معناها
1: الأسبوع هذا؟ يظهر لي سؤال يفرض نفسه لأنه تحكي عليه برشا لموضوع هذا. الانطلاق كان من المهدية، نحكي على مرض صل الزيتين اللي تم رصده في معتمدية مالولش في المهدية. اتخذت بعده المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في المهدية إجراءات عاجلة. تم تخصيص 250 ألف دينار لمقاومة المرض هذا. تم تكليف المعهد الوطني للزيتين بصفاقس بتقليم الأشجار المصابة وإحداث فريق مشترك للمتابعة اليومية ومراقبة انتشار الإفة هذية ومرافقة الفلاحين في عملية المداوات. كان تكلم أيضا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين المزيك، قال إنه المرض يأثر على مردودية أشجار الزيتون من غير ما يمس بجودة الزيت. شنو الحكاية؟ كيفاش نجمو نتوقع وكيفاش نجمو نديوي؟ اليوم سعيد برشا إنه يكون بحثنا المهندس الفلاحي عبد المؤمن حشيشة. مرحبا بك عبد المؤمن، شكرا على قبول الدعوة.
2: عايشك سناد، مرحبا بك على استضافة. مرحبا سيانيس، مرحبا بالمستمعين اللي يسمعوا فينا اليوم.
1: برشا ناس أول مرة يسمعوا به، شنو هو مرض صل الزيتون هذايا وهل كان موجود من قبل عبد المؤمن؟
2: أول حاجة نحب نقول يعني الفو باس بانيكي، ما لازمناش نخافوا ياسر، خاطر التيبركيلوز دوليفيه اللي هو السلم تاع الزيتون موجود دوبوي لونتيكيتي. يعني كي ترجع حتى في التاريخ عند الإغريق تلقى 300 سنة قبل ميلاد المسيح اليونانيين كتبوا عليه في اللوكتبة متاعهم وموجود، أما عرفوش شخصوه وشو المتسبب فيه.
1: أوكي.
2: وان فات هي سيتين يعني بكتيريا اسمها بسودوموناس بوستونية، اكتشفت عمر في 870. البكتيريا هذه دونك تجي في البليدوتا يعني في الجروح متاع الزبيره ولا من بعد تساقطات البرد اللي موجود في القصرين. دونك تدخل هي للبكتيريا هذه تتكاثر وتعملنا هذوما اللي
1: كما نقولوا في الجروح متاع الشجره.
2: صحيح،
1: تدخل في الجروح اكثر،
2: تدخل في الجروح متاع الشجره اللي متسبب فيها يا اما يعني كي يزبر الفلاح قبل التاي الزبيره نتاعو ما مسكرش هيك الجروح ما عملش تريتمون بريفونتيف باش يحمي من الانتشار متاع البكتيريا،
1: ولا متبروري تضر خاطر الغصن متاع الشجره.
2: اون فيت متبروري التبروري كي باش يكسر اغصان دونك باش يخلي اون سور دو فويد باش تعمل البكتيريا.
1: اي جسم خارجي نجم يدخل داخل. اوكي
2: اكزاكتومون.
1: شو الاعراض؟
2: الاعراض دونك يبدا الفلاح في الثانيه نتاعو يشوف اللي قال هذوم يعني كل نقولوا احنا كالتالول كل المنطقه وكيفاش يسميوها التالول هذا يعني كيما نقولوا تبدا في العجذع نتاع عطرون نتاع زيتونه دونك ويبدا كيف بويسك اللي قال هذوم تكونوا على الترام تاع الزيتونه دونك ماهمش باش يخليو الدم بلغه الفلاح الدم نتاع الزيتونه يوصل ليزيكستريميتي للاطراف تتر صورة الفلاح من بعد وقت يبدا يحس اللي ليزيكستريميتي بداو يشيحوا نقصت البرودكسيون وما عادش فما زياده في يعني في الحطب ما عادش فما زياده في الاغصان نتاع الزيتونه
1: وال معناها كاينه تقف في الكرواسونس
2: موت سريع نقول احنا رونتيسمون دو لا كرواسونس تقعد بالسياسة
1: لكن ما يأثرش على الزيت هكا فهمت؟
2: هو ما يأثرش، يأثر شوية على الكاليتين بتاع الزيت بالطبيعة، أما نحكي يعني على صحة المواطن طبعا تشوفوا مع سيانيس ماش باش تأثر الحكاية كيما هذه الأعراض زادة كيفاش دونك النجم دونك لهنا يفو فير اتونسيون بالنسبة للفلاحة على خاطر البكتيري هذه عندها دي كونديسيون عندها عوامل مناخية معينة اللي هي تتكثر فيها واللي هي تكون موجودة. باريكزومبل مثال كان صارت الانفكسيون تاع البكتيري هذه في فصل الربيع ميم با 2-3 semaines نلقاو الفورماسيون نبداو نشوفوا على الجذع نتاع الشجره الدرانات هذوما اللي تكونوا على الجذع ولا على الزيتونه. كان صارت الانفكسيون في فصل الخريف في الاوتون دونك باش تظهر الاعراض مينيموم بعد 4-5 mois
1: خاطر
2: صحيح خاطر البكتيري هذه
1: الرطوبه عبد المؤمن تلعب دور
2: الرطوبه تلعب دور هذاك علاش باش نعقب على كلامك اللي صار في ملولش في المهديه دونك عندنا لي زون كوتير على البحر عندنا رطوبه عاليه
1: كبيره
2: كيف كيف زاد فما حاجه اخرى وقت اللي براتيكمون هذه من جدودنا من قبل كي تبدا الدنيا ندوه الصباح ما لازمناش نجمو يعني نستناو تطلع الشمس
1: صحيح.
2: شويه
1: صحيح.
2: ونجمو ونعملوا على ربي كيف كيف ماذا بين نبدو على استعمال العصي دونك برانسيب بارغولاج نقولوا بالفرنسي دو تيل سورت باش نحميها انا كي باش نربها بالعصا كي باش نعملها استاس وباش نعمل تشققات على اليمين وعلى اليسار.
3: سامحني سي عبد المؤمن والماكينات تو كي نراو برشا فلاحه في ال 10 15 عام الاخرانيين ولاو يستعملوا الماكينات اللي انا نحس ساعات فما شطب هابط مع الزيتون هل تضر زاد الزيتونه ولا لا وتتسبب في انتشار المرض هذا ولا
2: هي نجم نقولوا سلاح ذو حدين سين ارمي دوبل ترونشون هي جات على خاطر نقص اليد العامله دونك بور فاسيليتي لا تاج باش احنا نجمع الزيتونه نتاعنا اما وين تولي المشكله كي انت تكون بار اكزومبل تجمع في زيتونه مصابه بالمرض هذا تمشي تجمع بها زيتونه اخرى
1: تنتقل للعدوى
2: تنتقل للعدوى
1: بالالات اللي تم استعمالها في عمليه الجني
2: الات الجني ولا الات الزبيره التاي دونك علاش باس باش تلقى فما جروح هي لو برومي كونتاكت مع هذاك الجروح اللي حكينا عليهم باش تصير لانفيكسيون ولا انفيزيون تاع البكتيري هذه
1: باه شنو يلزم نعملو هوني معناها هل في عمليه الجمع يلزمك تنظف قبل شنو الحلول باش نتوقعوا الساعه وفي مرحله ثانيه جاوبني عبد المؤمن شنو الحل كي مرضت شجره
2: باه احنا دونك باش نتوقعوا من هذايا الكل اول حاجه لازمنا نعرفوا الاصناف اللي نزرعوا اختيار الصنف فما عندنا اصناف مقاومه واصناف عندها مقاومه كبيره واصناف عندها مقاومه بنسبه ضعيفه ياسر كيما على سبيل المثال الصنف الاربكين هذا اللي هو يعني صنف سبانيوري اثبت خاطر هو نعمله في سيستم انتنسيف يعني في الزراعات المكثفه دونك شتو اللي انت عندك زراعات مكثفه عندك ايميديتي ريلاتيف طالع عندنا رطوبه طالعه مع الرطوبه اللي باش تكون طالعه دونك باش تكون كيما انت بتهيئ للمليو باش البكتيري تخدم كوم الفو هذه حاجه
1: بيه.
2: ثاني حاجه ماذا بينا وخينا الفلاحه بربي بربي بربي جبهت عليهم تويكي دونك الجماعه اللي تبيع في الزيتون على قريعه الطريق سيرتو في المناطق الريفيه أي. تلقاه في الاسواق تلقاه شويه زيتون يشتل لوحده ويبيع الفلاح هذاك يمكن تلقى عنده وانت عنده الانفكسيون ضربه في الزيتون نتاعو هو باش ياخذ دي بوتير يخليه في دي ساشيه
3: زيتون الكوب هذا نحن نقولوا زراعه الكوب
2: الكوب سادي بون كي الكوب لاباس عليه باش تكون لاباس يعني الام انت خديت من الام لاباس ما عندهاش المرض هذا كان الام مريضه وهي كوب واحنا يعني الكوب حاجه باهيه نعرج الكوب سيانيس الكوب علاش هو باهي على خاطر احنا باش نصبوا باش نرميه حطبه الحطب هذه باش يكون فيه ريزيرف دونك باش يكون بوي للزيتونه باش هي تدمرش فاسيلمون
3: معناها النصيحه لانه اول شيء نمشوا للمنابت السيرتيفي نقولوا نحن كي ناخذوا شتله تكون عندنا شهاده اثبات الاصل وشهاده معناها واضحه اللي انه الفلاح محمي من الامراض وما كل حكايه هذيك هكا ولا
2: هكاك مسامحني سيني جيس باش نزيد حاجتين دونك باش ما نسبوش في الانتشار نتاعو ماذا بينا الالات نتاع الزبيره التايل باش نعملوهم يكونوا زاده معقمين
1: ولا.
2: وفما اين توت استراتيجي بار اكزومبل انا في فيرجي كفلاح عندي في الاكستريميتي بار اكزومبل عندي 10 عواد نتاع زيتون مصابين اول حاجه انا نعملهم لامار نتاعهم نعرفهم وين ونخليهم هم اخر وحيد انا نصبرهم باش هاوكا يعني تحمي
1: ما تتمش العدوى
2: كيف كيف نعمل انفيكسيون الديزانفيكسيون من تعدم شجر شجر
1: دونك اللي فهمتو انيس خربيش من كلام المهندس الفلاحي عبد المؤمن حشيشه انه مرض الزيتون هذا موجود منذ الاف السنين ما لازمناش نهولوا اكثر من لازم ولكن ما لازمناش ايضا نستهنوا به مع الرطوبه تنجم تكون العوامل اللي تشجع وما يلزمناش نصبروا ولا ما يلزمناش نقوموا بعملية الجني إذا كان عندنا أشجار مرضى مع أشجار أخرى لباس باش ما تصيرش العدوى. دونك كما حكيت من الأول أنا على الإجراءات اللي تم اتخاذها في المندوبية على مستوى المندوبية الجهوية للفلاحة بالمهدية، هل كافية اليوم باش نحاولوا نطوقوا ربما الإشكال هذا وما نخليوهش ينتشر أكثر باش نسكروا الموضوع؟
3: هو أنا خريت لأنه معناه تم تخصيص اعتمادات 250 ألف دينار على مستوى ولاية المهدية، وفما تحرك كبير سواء لاتحاد الفلاحين وإلا حتى معناه للمندوبيات متاع الفلاحة وخلايا الإرشاد الترابية في كل المعتمديات. يلزم زاد اليوم تكون النظرة استشرافية أكثر في الولايات المنتجة الأخرى، بالأخص كما قال عبد المؤمن اللي تعتمد على الزراعات المكفة هذه، ونحن ريناها برشا في القيروان في سيدي بوزيد في القصرين البلايس اللي فيها الماء وفيها الزراعات المكفة، يلزم تكون فما انتباه أكثر. أنا رأى اللي أنه من مجموش نهوله برشا، ولكن يلزمنا ناخده الحفر متاعنا ويلزم اليوم اللي أنه الفلاح التونسي يكون واعي ويلزم الإرشاد الفلاحي يكون أكثر على الميدان. أنا فقط نحب نستغل حضور سي عبد المؤمن المهندس فلاحي بحدنا، لاني هكا ريد فيديو واحد اخر هبطته موزايك ناهد منفو ثلاثة ايام على ظهرة في القروان، فما برشة زيتون طويكة طايح تحت الجر، ورينا حتى رئيس الاتحاد الجهوي متاع الفلاحين يعبر معناه ويحكي على الظهرة هدية ويتسائل علاش كل عام تصير الظهرة هدية. كان عندك اجابة سي عبد المؤمن؟
2: عنا إجابة، أما جيست فما حاجة مهمة بالنسبة للسول بريفمون ماذا بينا دونك تريت بويسك دونك فما شانجمون كليماتيك الزيتونة ما عادش ترقد بلغة الفلاح. دونك ماذا بينا التريتمون تاع النحاس، التريتمون تاع النحاس نعملوه في فترة السكون، يعني وقت اللي بعد ما نكملوا جميع ديريكت تريتمون تاع الكويفر، الكويفر يكون سواء هيدروكسيد دو كويفر سلفات دو كويفر ولا الاوكسيكلوريد دو كويفر.
1: هذه حاجه نمشيو للنقطه تاع القروين في سامسك وقت ما عشان برشا وقت
2: الظاهره هذه السيانيس هي عندها عده عوامل مربوطه بها. علاش انسيتي ليكزومبل مثال تو تلقى تو دنيال مون كنت في القصرين الزيتون موش قاعد يسقط عنه نفس الشملالي في صفيقس لقيتو يسقط، دونك مربوطه كيف كيف الكورونيكي ينجم يسقط، مربوطه بالصنف فما اصناف عندها الشيط قبل الماتيريتي فيزيولوجيك، مربوطة زادة بالإكيليبر هرمونال التوازن الهرموني في وسط الشجرة وقت اللي خاطر وقت اللي تصير الماتيريتي باش تحضر مش كيف كيف الهرمون، كيف كيف زادة مربوطة فما ستريس إدريك ولا ستريس ترميك، احنا يصير توسنا تعدينا موجات حر قوية ياسر هذيك زادة باش تأثر ميزابار فما لشيط فيزيولوجيك الشجرة كي تكون رزينة ياسر دونك باش تعمل شيط فيزيولوجيك نقص على روحها، احنا كان الزيتونة تشد 5% من اللي نورته توصل تتكسر.
1: واضح. شكرا لك، شكرا لك المهندس الفلاحي عبد المؤمن عشيشة. بتقعد بحذية خاطر نحبك تسمع معنا حكاية مزيانة برشا، جينا من الجنوب التونسي زميلنا ضياء شندول كان توجه يجينا في تقرير نمشي له توت سويت بعد الفاصل. أي عدنين يقول لي فاصل بيه سي عدنين فاصل وبعد نرجع.
0: تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس تقول بالطبيعة فورم سبور.

0: بني ساعتين للأربع متاع العشية.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج
0: اغرو ماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
3: ماضي ساعة و23 دقيقة. علاش قلت لك اقعد معانا سي عبد المؤمن حشيشة المهندس الفلاحي؟ على خاطر باش نحكيو على حكاية مزيانة باش نحكيو به ساعات، كي نعطيو اخبار طيبة، كي نحكيو على تجارب ناجحة. زادة من دورنا احنا انه نحكيو عليهم، كي نقولوا الارض تعطي لليمن بها. يظلي تكون معايا تشاطرني للرأي في الجملة هذه.
4: بيان سور، دونك انت كي تعطيها من روحك ودمك وتقف عليها، دونك باش تكون عندك ريكومبونساسيون.
3: اكزاكتومون، هذه القصة اللي جينا من أقصى الجنوب التونسي. جينا اليوم حكاية الحقيقة فيها برشا أمل من سهل الرومان بالذهب، وين بدأت أول بشائر صابت القطانية. زميلنا محمد غيشندول ينقل لنا تفاصيل تجربة فلاحية الحقيقة قاعدة تكتب في فصول جميلة برشا للمنطقة هذه.
0: أغريتك
5: ما بين لون الصحراء والحقول الخضراء فما مسافة كبيرة، مسافة ما يقطعها كان الإيمان والإرادة. إيمان أهالي منطقة شافوا في أرضهم حاجات أكبر من لونها. في أقصى الجنوب التونسي منذ أيام بدأت تظهر أولى بشائر صابت القطانية في سهل الرومان من معتمدية ذهيبة بولاية تطاوين. الصور الأولية وحدها حاجة تفرح، سنابل ذرة قاعدة تكبر في أرض كانت عامين التالي يعتبروها أرض قاحلة. اليوم المشهد تبدل، الأرض اللي البارح عطشانة اليوم ولات تنتج بفضل مجهود فلاحة آمنوا بأرضهم ومرافقة فنية واستثمارات في المنطقة. علاء هو فلاح وأصيل المنطقة ويعيش في التجربة على أرض الواقع، شاف شنية تبدل في الأرض وفي حياة الناس.
6: مؤخرا تم إرساء منظومة زراعات الكبرى وإدراجها ضمن الدورة الزراعية في المنطقة السقوية، برنامج زراعة القمح الصلب. من المتضرر أن يكون تم تجارب أخرى زادة في زراعات الصناعية والتحويلية على جرار الطماطم يعني الصناعية واللفت السكري. بالطبيعة أهالي المنطقة يعني استبشروا بالتوجه هذا نحو الفلاحة، وبعد العديد من التجارب اللي صاروا يعني مقتنعين به يعني كمنوال تنموي حقيقي قادر أن يغير الجهة ككل نحو الأفضل.
5: اليوم سهل الرومان ما عادش ينجم يقول حد اللي هو صحراء. علاش؟ خطر على امتداد المواسم الأخيرة أرض الخير هذه عرفت نجاحات متتالية في الزراعات الكبرى، من القمح والشعير للخضرة وللغلال البدرية. واليوم لقطانية تزيد تفتح باب أمل جديد للفلاحين، رغم أنه الموسم مازال في بدايته إلا أنه المؤشرات قاعدة تشجع، خاصة أنه المنطقة ولات معروفة بالإنتاج المبكر وجودة المنتوج، ومعروفة حتى بتجارب فلاحية قاعدة تتوسع موسم بعد موسم. السنة هذه المساحات المزروعة بالحبوب المروية في تطاوين وصلت لحوالي 660 هكتار، بعد ما كانت التجربة في بدايتها تقتصر على مساحات محدودة جدا.
6: كمجهود يعني الفلاحين تقول الحمد لله يعني قاعدين بإمكانياتهم الذاتية وبمواردهم زادة الخاصة ننتظروا الدعم يعني من الجهات المعنية أن يدعموا التجربة هذه ويخلاها تتطور يعني وتتعمم حتى في المناطق الأخرى كلها.
5: سنابل الذرة اليوم ما هي إلا بداية القصة، طويلة قصة متواصلة يكتبها أهلي سهل الرومان بالصبر والعمل. كل موسم ناجح يزيد يرسخ الأمل في أنه الفلاحة قادرة تكون عنوان جديد لذهيبة ومستقبلها، وأنه الجنوب التونسي ما زال يخبي برشا قصص نجاح تستحق أنه تتحكى.
3: شكرا لك ذي شندور على التقرير هذا. الحقيقة إنيس أحسن جملة عجبتني في الكلام اللي قالوا ذي، قال الأرض اللي كانت عطشانة اليوم ولت تنتج. حكينا على الجنوب التونسي اللي مش أول مرة ينجح في الزراعات، حكينا كنت أتذكر في حصة الفارطة على الزراعات الكبرى. اليوم قصة أخرى تقطانية جينا ناجحة من الجنوب التونسي، والحقيقة حاجة تفرح وتفرح برشا على موديل نجمو نبنيو عليه اليوم.
7: صحيح هو نهد الجنوب التونسي مهم ويلزم تكون فيه استراتيجية واضحة لتنمية الزراعات غديكة ولتطوير المساحات. نعرفه اللي نحن إذا نحكيه على جبس على قبلي على تطوين فما الزراعات الجيوحرارية زادة مهمة ياسر، وفما انتاج في الوقت اللي ما يكونش عندك فيه انتاج في الشمال وفي الوسط من باكورات من فلفل من طماطم من بعض الخضر من الدلاع من البطيخ. اليوم الدلاع والبطيخ يحضر في جانفي غادي أو في جانفي، معناها ما زلنا ما نحكوش على زراعته لأنه هكا كومبليتمون. اليوم حتى أنت قلت ويكي على مستوى الحبوب، يو نحكو على تجربة بديت 2023-24 بثمانية هكتارات، وصلت السنة فاتت 50 هكتار، وصل اللي أنه معدل إنتاج فيها 90 قنطار. أنا قبليك شوية كنت نحكي لك على معدلات إنتاج حبوب لا تتعدى 14 قنطار على مستوى المناطق الإنتاج العادية التقليدية. اليوم في تطوين وصلت بعض المساحات اللي اعطيت معدلات إنتاج متاع 90 قنطار، معناها يو شيء شيء شيء مهم، شيء يلزمنا نكون في عنا رؤية استشرافية للتغيرات المناخية. اليوم هنا رينا الأسبوع الفارط من فوتلي في 4 أيام رينا فيضانات في في في تطوين، رينا تساقطات كبيرة، حتى معدلات التساقطات السنوية ماشي وترتفع. يعني يلزم تكون فما نظرة واضحة للقطاع في الجنوب التونسي.
8: مهندس الفلاحي عبد المؤمن حشيشة، كيفاش نجمو نفسروه الفينومين هذايا من جهتكم انتوما، معناها كأهل اختصاص؟ ربما الناس اللي تسمع واللي ما عندهاش علاقة كبيرة بالفلاحة تقول لك صحرا، كيفاش تحكيو على زراعات وتحكيو على قطانية وعلى حبوب في مناطق اللي ربما تاريخيا او في المخيله نتاع الناس صحراء ما تنجمش تزرع فيها، ولكن رغم هذا قاعدين نشوفوا في النتائج.
4: اول حاجه فما اراده، ثاني حاجه كي تلقى انت السورس نتاع الماء موجود، كي فما مياه جوفيه والماء موجود، دونك باش تكون اتوه دافع الفلاح يقول لك انا عندي الماء هات خلينا نجرب. دونك لهنا لابور باش يكون نتاع المهندسين والوصولات الفلاحيه بالطبيعه، دونك باش يعاونوه باش هو يكمل في الحلمه نتاعو ويلقى الارشاد الفلاحي. يعني بار اكزومبل النوعيه هذه راهي تحمل شويه نقص نتاع ما في في الجنوب، هذه تعطينا روندمون، هذه كيما ماهيش حساسه للامراض في الريجيون هذه تتاقلم. دونك هذا زاد حاجه اخرى،
8: معناتها ينجم يكون افونتاج كبير بالنسبه لنا احنا، يحل باب على حاجات ربما في مناطق اخرى من الوسط وانت طالع ما نجموش نعملوه تجارب.
4: انا اشوفها باش تكون اوبورتونيتي باش تخلق لك موت الشغل
8: خاصة.
4: ثاني حاجة باش يولي هي شنو، هي ديما الانفورماسيون دو بوشاوري، تلقى انت فلاح بحذاك زرع ولقى انتاج تقول انا علاش لها، وعندي انا كيف كيف المقومات وباش نتبع، وزاد كيف كيف نربحوا المرشي. دونك باش تكون عندك حوايج بري

0: غير احنا ثم نمشي وللانترفيو دو لا سمين. أغريتك أغروماغ كنا على خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: سيتي. هذه البرمجة شتوية على موزايك اف ام، برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتال فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونهب، وجديد كنا رخميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأميرة بنتوا ترجع برشا جديد في فوا، حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف الجديدي في بنها الثلاثة، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فاروم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكيلوني، فامي البروم، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فان. أغو ماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
1: رجعنا لكم في الحوار متاعنا لأسبوع هذا. سعيد برشا أنه يكون حاضر بحثنا سيد نبيل الزروق، المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة. مرحبا سي نبيل.
2: مرحبا بك ومرحبا بالأخوة كل في البلاتو.
1: شكرا على قبول الدعوة. والسيدة آمنة جلولي هي رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية الفلاحية بالإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة. مرحبا مدام آمنة.
3: مرحبا بك.
1: شكرا على حضوركم، شكرا على

0: أول حوار تقوم به للإعلام بخصوص الحقيقة موضوع مهم ومهم جدا ويلزم يكون فيه أنيفور ناسيونال الحقيقة وجهود وطنية على خاطر مرحلة مهمة بالنسبة للفلاحة متاعنا في تونس بلي جديد مهم وبش نحاول نفهمه عليش وشنوما الأولويات خاصة في الإطار هذية. تونس تستعد لإحصاء فلاحتها نجم نقوله بالأرقام، لكن كيفاش باش تحول الأرقام هذه لقرارات تحسن واقع الفلاح وواقع التونسي باغ كونسيكونس خاطر باش تضمن له الامن الغذائي نتاعو. نبدا بالسؤال الاول، شنو معناها ربما اللي يسمع فينا، شنو معناها تعداد عام الفلاحه وعلاش اخترتوا القيام به في الوقت هذا بالذات؟
1: شكرا سيناه. دونك التعداد العام للفلاحة هو مشروع وطني بامتياز الحقيقة، مشروع زادة اللي بقينا نستناو فيه معنا مدة طويلة باش يدخل إن شاء الله حيز التنفيذ. التعداد العام للفلاحة هو دونك عملية إحصائية شاملة تهم كامل تراب الجمهورية وتشمل كل المستغلات الفلاحية على التراب التونسي. التعداد هذايا باش يمكننا باش نوفروا قاعدة بيانات وإن باز دوني اكتواليزي اللي على اساسها باش نعتمدوها لرسم وتدقيق دونك برامجنا التنوعيه وسياساتنا الفلاحيه باعتباركم التعداد يهم برينسيبالمون القطاع الفلاحي.
0: الى حد الان باش تخدم تونس اذا كان ما عندناش قاعده بيانات؟
1: القاعده نتاع البيانات موجوده خاطر احنا على الاقل كاداره عامه لدراسه التنميه الفلاحيه دونك عندنا عندها برنامج احصائي سنوي تعملوا، ثم دي زونكيت، ثم اول حاجه لي زونكيت ستركتور اللي تعملوا قبل اخرها كانت 2005 زونكيت ستركتور يعطيك الصحه ودونك لي زونكيت هذوما خرجوا اون باز دو دوني اللي وزاره الفلاحه تحين فيها اترافير لي زونكيت انويال لي زونكيت دو برودكسيون لي زونكيت دونك دو معناها لي زونكيت دو برودكسيون البرامج السنويه للاحصاء. وهذا يخلي بطبيعه ديما عندنا قاعده محينه بالاضافه الى السجلات الاداريه الموجوده بطبيعه مصالح وزاره الفلاحه عندها مصالح دونك مركزيه وجهويه اترافير لي سي ار دي ا دونك ثم سجلات اداريه اللي تحين كل عام. والهدف من التعداد هذا كونه احنا ندقوا الارقام هذه، مش معناها ما عندناش ارقام لكن الهدف هو تدقيق الارقام وحصرها خاطر ثم تغيرات شمت القطاع الفلاحي بالطبيعه على على على, على, على مدى السنين واللي احنا معنا نحبوا ندقوا الارقام هذه باش تكون سياساتنا وبرامجنا مبنيه على ارقام دونك متينه
0: جوستومون. مدام امنه جلول، نحب نبني على كلام سينابيل زروخ كيقول نحبوا ارقام دقيقه اكثر ربما. هل البروسيسوس اللي باش ننطلقوا فيه هذا اهدافه هو جوست تحيين ربما الارقام في مرحله اولى، والا باش يكون فما خدمه اون باراليل معناها مع ربما السياسات وما تحتاج المناطق المعنيه بالعمل؟
2: هو يمكن نجاوبك على زوز مراحل هنا. هو احنا الهدف معناها الاول والاساسي هو انك تعطي قاعدة بيانات معناها شاملة ومحينة وتشمل. احنا بالنسبة لوزارة الفلاحة دونك برنامجها كان مبني على انجاز استقصاءات هيكلية كل 10 سنوات واثر الاستقصاءات السنوية اللي هي في شكل مسح شامل واللي هي عمليات مكلفة تاخو برشا وقت تاخو برشا حيز من الزمن تاخو ومعنتها ميزانيه زاده في الانجاز.
0: قداش كلفتوا الجمله؟
2: نحكي انا على الباتريمون ناسيونال معناها نتاع لي زونكي ستركتور كيفاش يصير معناها مش على التعداد.
0: اوكي نرجع لهم بعد.
2: بالنسبه لكل 10 سنوات تبدا عندك قاعده شامله وبعد ما تنجز الاستقصاءات الهيكليه يتم انجاز استقصاءات من بعدها اللي هي تبدا اول حاجه ريستراند. معناها يبدا عندك انت مجموعه نتاع فلاحين حاجتك باش تعمل كلفه انتاج الحبوب انت وقت اللي تنجز التعداد العام نتاعك ولا الاستقصاء الهيكلي هذايا اللي هو عوض حاليا التعداد العام يعوض في الاستقصاء الهيكلي تاخو كان الفلاحين اللي يمارسوا الانتاج هذاك بالذات وتاخو منهم عينات ممثله وهكاك يوليو نتائجك يكون قراب للواقع. وقت اللي تنجز استقصاءات واسعه معناتها مسوحات واسعه النطاق يولي بإمكانك أنك تنجز من بعد استقصاءات دقيقة وتمشي الأوبجكتيف معين كيما الإنتاج كيما الكود برودكسيون كيما. وهذوما أول حاجة عندهم إضافة أنهم الكوم تاعهم أقل وتنجم تنجزهم بصفة مستمرة طيلة العشر سنوات حتى كشلين يتم إنجاز استقصاء هيكلي واحد آخر. احنا اليوم مش نعوضوا الاستقصاء الهيكلي دي بمسح شامل.
0: اوكي واضحة هوني اكتملت الصورة. اعطيني الرزنامة ربما هوني مدام امنة ولا سنبيل كيف كيف اعطيني الرزنامة وقتش يبدأ وقتش المنتظر انه يوفى والميزانية المرصودة وكيفاش باش تتم العملية.
1: الرزنامة الحقيقة هي معناها البدء ثم أول حاجة نحكيه على السنة المرجعية للتعداد العام. السنة المرجعية هي دونك الموسم الفلاحي 2025-2026 والاستقصاء باش يتم خلال الموسم الفلاحي الحالي. دونك احنا ان شاء الله ابارتير دو موا دو نوفمبر باش نبداو في العمليه نتاع التعداد نتاعنا, وان شاء الله ناملوا كون العمليه هذه تمتد على 6 الى 8 اشهر, لكن ليسونسيل نحبذوا كونه توفى العمليه هذه قبل ما تبدا الكومباني 2027-2028 معناها اقصاه موفى شهر جويليه 31 جوي 2027. دونك هذه الرزنامه. دونك حكيت سيادتك على الكلفة, أنا جوست نحب نأكد في الجانب هذايا كونه التعداد العام كمشروع تعدى برشا مسارات, آخرها المسار اللي بدينا فيه من جانفي 2026 واللي يتعلق بدونك تعويل الوزارة على الموارد الذاتية نتاعها لإنجاز التعداد هذايا. دونك ثم دي سونتر دوكو كبار في التعداد العام في عمل التعداد في المشروع هذايا
0: رقمي باش تكون
1: اللي هم
0: مذكروا معنا.
1: نعم
0: العملية باش تكون رقمية
1: ايه بيان سور العملية باش تكون رقمية اتافير دي تابلات اذا كانت تحب تنجروها, لكن انا تو باش نحكي على سونتر دوكو. ثم دو سونتر دوكو كبار اللي هما السيارات الإدارية استعمال السيارات بلوتو ولا دونك ريسورس هيومان وتوسك
0: تنقل
1: عواد دونك تنقل
0: والموارد
1: البشرية اللي هما اعوان الاحصاء هذوما دونك ضمنتهم وزارة الفلاحة. دونك السيارات التنقل بشكل مضمون عن طريق السيارات الإدارية نتاع وزارة الفلاحة مركزيا وجهويا وايضا حتى لي زونتربريز سوتيتال معناها ثم لي زونتربريز اللي مساهمين والموارد البشريه باش يكونوا دونك اعوان وزاره الفلاحه على مستوى
0: ما فماش مصاريف اضافيه في علاقه بالموضوع هذا.
1: ما فماش مصاريف اضافيه
0: ممتاز
1: قد توا معناها توسكي معناها ديزون ان فون دو رولمون معناها يخص معناها عمليه التعداد اون بلوس ثم توسكي اشا نتاع ماتيريال دو كونسوماسيون توسكي امبريسيون معناها لي جيلي لي كيت اللي باش يخرجوا بهم اعوان العد ثم دي لوجيسيال بطبيعه ثم منظومات خديناهم لحمايه المعطيات هذه. دونك هذايا كله معناها فيه توت ان بلان دو باساسيون دو مارشي قاعدين نعملوا فيه الحقيقه عن طريق ديوان حبوب باعتبار كونه عنده الاليه معناها لا سوبليس دونك دو جيستيون قاعدين نعملوا فيه مع ديوان حبوب على مستوى وزاره الفلاحه واللي هو بطبيعه ام بي بي ام معناها دي مارشي في حدود حوالي 5 مليون دينار.
0: 5 مليون دينار اوكي ممتاز. انيس
3: شكرا سينابيل, شكرا لوزارة الفلاحة على أنا نعتبره إنجاز وإن شاء الله معناه خطوات أولى, لأنه حكينا حتى كمراقبين وكمتابعين في السنوات الأخيرة على تضارب كبير في الأرقام, ساعات يصير تشكيك في بعض الأرقام اللي نتناولوها في البلاتوات وإلا في الندوات ولا في الاجتماعات, ونعرفوا اللي أنه آخر تعداد وصلح لي نتكلم تحت رقابتك سينابيل في وزارة الفلاحة في بالي وقع في 2004-2005 يعني اليوم عنا أكثر من 20 عام قاعدين بنفس المعطيات الأصلية. أوكي فما تحيينات فما أرقام يتم استقصائها على مستوى الخلايا متاع الإرشاد, لكن أنا اللي نحب ننقل ناهد تويكا بعض التساؤلات اللي قاعدة توردنا تويكا على المباشر, ومن أهم هذه التساؤلات هل اليوم التعداد هذي في القطاع الفلاحي مش يوجه الدعم اللي ماشي لل القطاع الفلاحي والمنظومات الفلاحية إلى مستحقيه؟ هذا يتساءل الأول. والتساءل الثاني يقول ورد على لسان سينابيل زروق في أحد التصاريح لأنه وقع إبرام اتفاقية مع وزارة المالية، هل اليوم فما حماية شخصية للمعطيات اللي مش يصرح بها الفلاح، بالأخص التساؤلات يعني هكا من الناحية الجبائية؟ وهذا يتخوف، ونحب اليوم نطمنوا حتى الإخوة الفلاحة اللي قاعدين يسمعوا فينا، وكيفاش مش يتم وصول معناها للمعطيات وتجميعها ومن بعد وصول نتائجها إلى الفلاح، وهل مش تمشي إلى تغيير الخارطة الفلاحية اللي اليوم يطالب بها الفلاح؟ لأنه برشا ناس تحكي على ارتباط مستقبلي للسيبونسيون للدعم للمنح للامتيازات في المنظومة هادية للقطاعات والمنظومات اللي تستحق الدعم، كيفاش مش يتم تناول المواضيع هذه؟
0: ممتاز.
1: شكرا على التساؤلات هذه. أول حاجة نحب نجاوب على الاتفاقية. أنا الحقيقة ما نذكرش روحي صراحة كون فما اتفاقية مع وزارة المالية، وهذا معناه يحيلني باش نحكي على مسألة السر الإحصائي اللي هو مبدأ العملية الإحصائية ومضمون بالقانون. دونك العملية محمية بالكامل بموجب قانون السر الإحصائي. دونك القانون يعاقب بشدة أي طرف دونك يقوم بتسريب البيانات الفردية هذه. احنا كي نقوموا بالعملية التعداد او الاحصاء المعطيات، حتى اذا كان معناها باش نستغلوها بطريقة اجريجية، معناها هي معطيات كلية ما عمره ما يظهر فيها الاسم
0: او العنوان او الاختصاص او غيره.
1: حاجة اخرى هامة واللي سهل هنا نظام الرقمي اعتمدناه المرة دي في التعداد العام، كونه اشك فوا ثم سيزيتا وعلى التابلت وثم فريداسيون تاع التاليدوني على التابلت، ما ثم حتى انسان توا ينجم يدخل ويشوف المعطيات الشخصية دوكم.
3: معنى الفلاح اللي مش يصرح بمعطياته منظم مريقل عليه امان الله
1: سي اوتوماتيكمون سنتراليزي او نيفو دو الخوادم نتاع اللي وفرتهم شركة اتصالات تونس مشكورة. معناها السر الاحصائي راهو مضمون وما ثم حتى خوف، وما عندناش الحق احنا كما صرح وزارة الفلاحة مش نبليو معناها مش نبديو اي معطيات شخصية جدي بيان شخصية لاي مصالح كانت معناها ماليه ولا غير ماليه. معنا عندنا معطيات احنا ما لوبجيكتيف نتاعنا سي دو كونستوي اون باز دوني تبدا سوليد نستعملوها لرسم السياسات التنمويه نتاعنا.
0: باش نجيك هوني الزوز اتفضل دائما
2: جست كان اضافه صغيره. معناها احنا تو حتى كي نلموا المعطيات راهو احنا ناخذوا دي معطيات على الفلاح، رانا اون بوبليك دي ستاتستيك
0: ارقام
2: معناها في علاقه انونيميزي، الاسماء نتاع الفلاحين ومعطياتهم الشخصيه محفوظين معناها في إطار هذا المبدأ السهل الإحصائي. احنا أنفا سوفيي معناها للفلاح، الفلاح هو اللي باش يعطينا معطياته هذوكم، هو باش يقعدوا هما معناها في في في في باز دو دوني سنتراليزي. الحاجة زادة نجم نطمن بها الفلاح اليوم انه راهو احنا كي باش نستعملوا لوحات رقمية، حتى العون العداد في حد ذاته هو باش ياخذ معطيات معناها على الفلاح، هو في حدود 5 إلى 8 استمارات في اليوم كي باش ياخذ يعمل سيزي بالمعطى على الفلاح هذاك، ديكو هو سنكرونيز معناها يحل الانترنت باش يبعث المعطيات نتاعو للمشرف اللي هو معناها باش يراقب جودة معطياته، وبعدها باش تصير اونوتر سنكرونيزاسيون باش المعطيات نتاع المشرف تطلع للمسؤول الاول اللي هو على المستوى المركزي. حتى لونكيتور في حد ذاته ديكو يعمل اون سنكرونيزاسيون المعطيات الشخصيه نتاع الفلاح هذاك، هو بيدو ما عادش ينجم يطلع عليها معناها، وبالتالي هو معناها حتى هو باش يروح للتابليت ويقعد يشوف اسماء الفلاحين يخرجوا
0: بيه. خليني هوني باش نجي النقطة نعتبرها مهمة جدا في علاقة بالفلاح ثم في علاقة بالمواطن التونسي عامة. اليوم الفلاح قاعد يواجه في صعوبات في التمويل، في غلاء في مستلزمات الانتاج، في نقص في المياه التجهيزات، وحيانا حتى صعوبة في النفاذ للتأمين ولا برامج الدعم ولا غيرهم. بعد انجاز للتعداد هذايا الفلاح اللي يسمع فيه يقول لك انا شنو باش تبدل لي في حياتي في خدمتي في مستقبلي؟ كيفاش قاعده البيانات هذه اللي بالنسبه لبرشا ناس ارقام بركه باش تتبدل الى قرارات ملموسه؟ نزيد نمشي معك ابعد، نعطيك مثال. اذا كان كشف مثلا التعداد انه فما منطقه معينه في ولايه معينه فيها عدد كبير من صغار الفلاحين اللي يعانيوا من مش كل ما ضعف تجهيزات ولا صعوبة في التمويل هل ينجم يتم مراجعة برامج الاستثمار متاع الوزارة والدعم باش يتلائم أكثر مع حاجيات المنطقة هذه؟
2: ثبت هذا هو
1: معناها
2: صلب الموضوع
1: مفيش فاضل سينابي مع بطبيعة هذه هذه هذه الهدف من التعديل. الحقيقة كما قلت أنا التعديل باش تعطينا اون باز دوني اللي تبدأ صحيحة. الباز دوني هذه باش تستعملها أنت مثلا ناخذ إكزامبل في ولاية ما أنا معنا عندي تو المعطيات اللي عنا تو مثلا نخدم على أساس 20 فلاح باش نوجه لهم أنا كميات معينة يا أما من البذور وإلا ولا من أي مستلزمات أخرى فلاحية لارجاء التعداد العام باش يعطيني ان شيفر اكتواليزي نتاع النومبر تاع الفلاح هذايا ثم بتاتر دونك فلاح نقصوا ثم فلاح زادوا دونك اول حاجه ساعه هو العدد الجديد نتاع الفلاح ثاني حاجه العدد الجديد نتاع المساحات اللي يخدموا عليهم دونك العدد الجديد نتاع الفلاحة مع العدد المحين نتاع المساحات اللي نخدموا عليهم باش يمكنني انا كإدارة باش نعاود معناها نعمل حساب جديد معناها انا معناها كالكول جديد على الكميات اللي انا باش نوجهها كسوا بذور المستلزمات الفلاحية تهم الجهة هذيك. دونك هو انخراط الفلاح في التعداد هذايا ودقة المعلومة اللي يعطيها باش يسهل من بعد عملية توجيه الدعم ولا المستلزمات ولا لين دو كريدي للفلاح باش تمتعوا بهم. معناها كل ان شاء الله كل فلاح معناها يلقى حظه في الدعم ولا في التمويلات ولا في لين دو كريدي اللي باش تحلوا لكل جهة وكل سكتور كل قطاع فلاحي.
0: باهي المواطن التونسي يهمه التعداد هذا كما يهم الفلاح خاطر اون فان دو كونت الخضرة الغلة الحبوب اللحم الحليب اللي يكون موجود في السوق وبكميات كافية وأسعار معقولة دونك باش تشمل الكونسوماتور التونسي والوكيل التونسي. نحب نفهم منكم مدام آمنة وسي نبيل إلى أي مدى تنجم المعطيات هذية اللي باش يجمعها التعداد تنجم تورينا ولا تعطي معرفة لقدراتنا الإنتاجية الحقيقية وتعاون في الخطوط متاع التزويد أنه نمشي أقل للتوريد أنه يكون فما انعكاس ربما حتى بعد مدة على الأسعار وعلى المنظومات ويكون فما انفراج خطر هذا الهدف في ظهر لي متاع الناس الكل.
1: مسألة الأسعار هي تحددها خاصة مسألة الفجوات معنى الفجوة بين العرض والطلب. انا كاداره عندي باش ناخذ قاعده البيانات هذه اللي باش اللي باش دونك يوفرها لي التعداد وباش نحصر بالطبيعه المساحات مثلا في منتوج معين باش نحصر انا زراعات اللي تعطي المنتوج هذاك بالطبيعه. ثم احنا مع الارجياء ثم زاد دي زونكيت يتعاملوا احنا نسموهم لي زونكيت دونك دو برودكسيون يتعاملوا كل عام اللي نجم نشوف انا كل معناها تعطيني القدره الانتاجيه نتاع المساحات الزراعيه هذيك. دونك عندي المساحه وعندي القدره الانتاجيه باش نجم نعرف لا برودكسيون اللي تنجم تجيني في عام معين في موسم معين من المنتوج هذاك. دونك انا عندي عمليه استقرائيه للفجوه اللي تنجم تقع قبل 4 أو 5 أشهر. دونك انا كاداره نجم نقرا حسابي قبل 4 أو 5 أشهر يلزمني نوفر المنتوج هذاك اذا كان عرفت كونه مش باش يكون معناها موجود ولا معروض بصيف معناها بالشكل المطلوب ونقرا حسابي سواء في معناها اون برودكسيون كومبليمونتير ولا في توريد المفيد
0: تعديل السوق معناها ينجم يكون
1: اترافير الفجوه هذيك خاطر المشكله الخطر الكبير على السوق كون تلقى فجوه تخلي الاسعار وتخلي الاحتكار وتلاقي الاسعار طالعه واللي المواطن معناها ما يلقاش راحته في المساله هذه.
3: هو فقط سناد سؤال واحد اخر معناها وصلنا من المتابعين هل اليوم الاراضي الدوليه ونعرفوا اللي انه يعتبر اكبر فلاح في الجمهورية التونسية هو الاراضي الدولية مش تكون عندها حظ في التعداد العام دي الفلاحي وهل مش نمشيه في تأهيل الاراضي الدولية تأهيل الزراعات تأهيل المنظومات اللي تشملها الاراضي الدولية دي بناء على التعداد العام الفلاحي؟
2: لهنا نجم كان احنا الاوبجيكتيف نتاعنا في التعديد هو المستغله الفلاحيه. المستغله الفلاحيه باي صفه من صفاتها
3: خاصه او
2: صفه قانونيه صحيح. دونك احنا حسب لو كونتكست تونيزيان فما عندنا بلوزيغ معناها صفات بما في ذلك اللي هو القطاع المنظم. القطاع المنظم الكل بليزي سي ام في دي الكل اللي فيه معناها علما وانه راهو القطاع المنظم هذا حتى في لي زونكيت ستركتور اللي صاروا اون 93-94 و 2004-2005 ديما يتم مسحهم بالكامل هما وكبار الفلاحين. دونك خاطرهم هما ذي قطاع منظم لاكسي ليه ساهل بارابور لاكسي الفلاح معناتها المستغله العائليه اصعب شويه بارابور للقطاع المنظم. وتنجم تكون عنا عليه صوره معناها واضحه وبيان سور معناها بارمي لي زوبجيكتيف انه هو معناها يتم تاهيله معناتها بارقام محينه وجديده تخلينا باش نعرفوا الواقع نتاعنا معناها ونخلي نرسموا استراتيجيات معناها مستقبليه مدروسه.
0: خلينا نسالك ميدانيا الان على ربما الفلاح اللي يسمع فينا كيفاش باش تواصل فرق الاحصاء مع الفلاحين؟ هل بالشقاء عليهم مسبقا ام لا؟ نعرفوا انه في مناطق صعيب الوصول لها ربما بالكراهب وبالوسائل النقل العاديه، واذا كان فلاح مش موجود في المستغله نتاعو في الوقت هذاك ربما ذوما برشا اسئله اللي في مخاخ الناس اللي باش تشملهم العمليه ربما.
2: هو لهنا اجابه على السؤال هذا احسن اجابه انه احنا اليوم باش نخدموا الريسونسمون ولا التعداد العام هذا بالموارد البشريه موجودين في المندوبيات الفلاحيه، وبالتالي هما اكثر عباد معناها عندهم معرفه معناها بالقطاع بالفلاحين اللي موجودين وباستئناسهم زاده بالشكون ابل لي بيرسون ريسورس شنو معناتها الاشخاص اللي هما في علاقه بالمحيط هذاك اللي نجموا يوصلوهم للفلاح. هذا راهو علما انه راهو لابسونتيزم تاع الفلاح موجود معناها ما نجموش نلغيوها. زاده كيف احنا كدير معناها كاستقراء للاشكاليات هذيا عملنا معناتها احنا كيفاش نهبطوا اليوم للترام احناش باش نهبطوا من العدم. فما معناتها باش يتم استئناس بقائمه معناها تم انجازها في مرحله ما يسمى مرحله ما قبل العد، والقائمه هذيا باش تكون هي السند اللي باش تخلينا احنا نتواصلوا معناها بالفلاح. فيها ارقام هواتف تم زاده تحيينها على اساس انه باش نتصلوا بهم الفلاحين وكان نعملوا معاهم دي رونديفو. حاجه اخرى زاده كيفاش باش يعرف الفلاح هو غدوه باش يجيه العون باش يبدا لابس جيلي عليه الحكومه تاع الوزاره لابس كاسكيت في دو تابليت زاده باش يتم معناتها وضع ومضات تحسيسيه معناها للمشروع هذا تخلي الفلاح معناها يحس بالمشروع هذا سكون ابل كومباني معناها دو سونسيبيليزاسيون اللي هي لازمه في كل المسوحات والتعدادات على مستوى معناها البلدان الكل.
0: كيفاش باش تضمن الوزاره انه القاعده هذه تبقى ديما محينه معناها بعد الانتهاء من التعداد؟ كيفاش باش نتعاملوا مع النتائج خاصة مع اللي كنت تحكي فيه انت مدام آمنة الاستقصاءات السنوية اللي تقوم بها الوزارة لتقدير الانتاج؟ مثلا نحكيه على الاستقصاءات لزونكيت متاع الحبوب مثلا اللي هو سيكتور مهم جدا بالنسبة لنا.
2: بعد اثر كل استقصاءات هو يلزم يترسم برنامج سنوي للاحصاء. هو ديجا احنا دوبي اكستام يعني عندنا برنامج سنوي للاحصاء، ومن الاحسن انه بعد كل تعدادات يتم معناها تحيين ونظر في وضع شنو ما الاستقصاءات شنو ما السيكتور الاستراتيجي اللي لازمك تخدم عليهم اللي تحط عليهم معناها دي زونكيت سبيسيفيك. خاطر هو كل 10 سنين يتعملوا تعدادات انت من العام الاول بعد 10 سنين يتغير القطاع، وبالتالي انت لازم تكون عندك رؤيه عليه سنويه. دونك الرؤية السنوية هذه تتبرمج في برنامج سنوي الأحصاء فيه شنو فيه مختلف الاستقصاءات اللي تشمل كما احنا قطاع الزيتين قطاع الحبوب قطاع التمور القطاع الاستراتيجية بما في ذلك يا الانتاجية كلفة الانتاجية معناها أنت والتيماتيك اللي هي معناها عندها لها بزوان تجب تحط برنامج سنوي يمس معناها الانتاجات الاستراتيجيك وتعمل استقصاءات عرضية كما نقولوا. مثلا أنا نحب تعرف الفترة هذه كلفة الانتاج، نحب نعرف الفترة هذه تينيغير دو برودكسيون تاع السيريال وين ماشي السيريال. دونك هذوما كلهم يرسموا لك البرنامج نتاعك يخليوك انت تكون عندك رؤيه سنويه للقطاع نجم ترسم معناها
0: استباقيه ايضا
2: صحيح.
0: ودونك هذا مشاكلنا الكل ساعات في الاستباقه
2: بالضبط، وهذا كله في اطار التكامل ما بين الاستقصاءات والمسوحات.
0: خلي لك كلمه الختام سي نبيل ثم سي امنه مدام امنه سامحني.
1: شكرا سيناد. أول حاجة نشكرك مرة أخرى على الدعوة, وأنا جست ما نحب نعدي ميساج للإخوة الفلاحة. التعديد هذا راهو يهم القطاع الفلاحي, دونك يهمهم هم اون برومي ليو, والتعديد هذا راهو على قد ما تكون المعلومة دقيقة وصحيحة على قد ما ترجع بالنفع على المنظومة ككل, وبالتالي على الفلاح. دونك انا معناها ندعوهم لل معناها الانخراط في العمليه هذه, ولي تقديم معناها معلومات اكثر ما تكون دونك دقيقه, خاطر المساهمه نتاعهم هذه باش معناها باش تعاوننا احنا باش نعملوا القاعده البيانات هذه اللي باش ترسم ملامح قطاع الفلاحه على سنين وسنين. حاجه اخرى حبيت ناكد عليها وهامه ياسر, اللي هي دونك التزام مصالح وزاره الفلاحه بحمايه المعطيات الشخصيه للفلاحات.
0: هذا أكدوا أي واضح هذا مدام إمنا.
2: أنا جوست نحب نعطي معناها أهم حاجة في نجاح معناها الإنجازات معناها دو غراند انفيرغور هذه هو لونجاجمون, معناها لونجاجمون والسنسيبيليزاسيون, كسوا معناها على مستوى المندوبيات, كسوا على مستوى المركزي, كسوا دونك احنا تو في فترة التكوين على مستوى الجهات الكلهم قاعدين. أنا نشجع كل ما هو معناها خطر المعلومة قد ما توصل صحيحة, قد ما توصل المفاهيم والكونسيبت صحيحة للأعوان الاستقصاء اللي قاعدين يتكونوا حاليا على مستوى 24 جهة. دونك على قد ما يكون المعلومة صحيحة أنا عندي فيهم الثقة اللي هم معناها, وزاد كيف نحب نعطي سوق مساج الفلاح اللي هو راهو معطياته باش تكون بالحق معناها في إطار سر إحصائي, معناها راهو إن شاء الله باش ترجع المنفعة علينا ولي كنتي والتوانسة بصفة عام.
0: واضح. شكرا لك سيدة إمنا, شكرا لك سيد نبيل زاروق. هكا نكون وصلنا إلى آخر أغروماك بالنسبة لليوم. شكرا كبير أنيس خربيش, شكرا لك. عدني نضال ضياء, الناس كل اللي أمنت الحصة متاع اليوم, الأخبار سبور إكسبريس, ثم يجيكم سكندر وكامل فريق الرياضة. احنا ملتقانا غدوة إن شاء الله في الأمان. باي باي.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عمليات التبرع بالأعضاء في تونس تشهد تحسنا من سنة إلى أخرى، مدفوعا بتنامي الوعي لدى المواطنين بدور هذا العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح. ووفق المنسيقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد، فإن عدد حالات التبرع من متوفين دماغيا بلغ 14 حالة من شهر جنفي إلى حدود مطلع شهر أكتوبر الجاري، كما سجلت الفترة ذاتها إجراء 34 عملية زرع أعضاء، منها 25 عملية زرع كلى وثلاث عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. والمتحدثة تبين أن عدد عمليات زرع القلب كان قبل سنة 2020 في حدود عملية واحدة سنويا، وأحيانا لا يتجاوز عمليتين، في حين ارتفعت وتيرته ليصل منذ بداية السنة الحالية إلى ست حالات زرع قلب. مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2027 يقر وفق نسخة تحصلت عليها موزاييك تخصيص اعتماد إضافي ب 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، وذلك في الفصل العشرين منه. كما يقر الفصل 21 دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي الشركات الأهلية عبر خط تمويل بمبلغ يقدر ب 5 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض دون فائدة ودون ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية. دوليا، التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة، في حين نفى الحوثيون استهدافها في ظل شنهم ضربات بشكل شبه يومي على المملكة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، متحديا بذلك أعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب هدنة لجهة استهداف منشآت الطاقة، ويحث الولايات المتحدة على عدم الوقوف إلى جانب المعتدي. الصومال يعلن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العام المقبل رغم المشهد السياسي المتزايد الانقسام والمخاوف من تنامي عدم الاستقرار في البلاد. وكانت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود قد انتهت في وقت سابق من هذا العام، فيما أعلنت حكومته في شهر ماي عن فترة انتقالية رغم وجود اتفاق مع المعارضة على إجراء الانتخابات. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: دابول فريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: بونس.
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اوريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبار اكسبريس. وفد النادي الافريقي وصل قبيله لمدينه لوبامباتشي في الكونغو الديمقراطيه بعد ما عدوا الملاعبيه ليله البارح في اثيوبيا في البرنامج حصه لازاله الارهاق. وغدوه اخر حصه تمارين قبل مواجهه تي بي مازيمبي نهار السبت مع ماضي ساعتين في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطه الابطال الافريقيه. بالنسبه لنقل التلفزي للمقابله هذه الشيء مازال ما هو واضح بخصوص المباراه. في رابط الأبطال زاد الترجي وسط تحذيراته في تونس قبل السفر نهار السبت الصباح المصراتة وين يلعب مباراة ذهاب دور التمهيدي الثاني ضد السويحلي نهار الأحد مع الستة متاع العشية. مبدئيا المقابلة هذه باش تكون منقولة على التلفزة الوطنية. مباراة الإياب مؤكد 100% أنه باش تعدى على الوطنية, ومباراة الذهاب كيف كيف بنسبة 99.99% باش يكون البث زاد موجود على القناة الوطنية. بعد الوصول البارح في الليل مأخر الأبي جوم لاعبي النادي الصفاقسي عندهم اليوم أول حصة تمارين وغدوة الحصة الأخيرة قبل مواجهة أكاديمية أمادو ديالو نهار السبت مع الخامسة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف. بالنسبة للاعبي الترجي جرجيس في طريقهم حاليا لصفاقس وين باش يدخل الفريق في طرابلس قبل مواجهة ريال باماكو المالي نهار السبت مع 3:30 الطيب المهيري. العشية حصة تمارين خفيفة وغدوة حصة تمارين الأخيرة تكون الترجي جرجيس. اليوم بدأ بيعان تذكر المقابلة هذه في شبابيك ملعب الطيب المهيري ولا سوى متاع التذكر 15-30-50 دينار. أهم المباريات اليوم في الأوروبا ليج مع 6 غير باع ليون ضد كريستال بالاس, سلزبورغ ضد الميلان مع 8 متعليل, بنفيكا ضد سلتيك, سلتا فيغو ضد يوفي, وأولمبيك مارسي ضد أولمبياكوس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانيت. نخليكم مع اسكندر وكامل فريق فورم سبور.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أوريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أوريدو طور عالمك. موزايكا فام.

0: ساعتين 10 دقائق. اهلا وسهلا مرحبا بكم فروم سبور كما كنا الخميس من توا حتى الاربعاء نتاع العشاء. السلام عليكم وين ما كنتوا, نشكركم ديما على الاهتمام, نشكركم على المتابعه والوفيه. تحيه لكم وين ما كنتوا, تحيه زاده اليوم الزياده على مستوى الاخراج الاذاعي, تحيه الهادي على مستوى الاخراج الرقمي, حميد على مستوى التنسيق, وحتى هو زاده عنده باي في البرنامج بعد ما كان برنامج كله عند احمد عداله, شوي بشوي قاعد ياخذ في بايو من البرنامج هذا تقريبا 30% من البرنامج. جمعه جيش على 40%. تحية حميد الشويقي وتحية سمير السليمي موجود معنا اليوم من فريق البرنامج ولا في البلاتو الكونسلتون اللي ديما تلقى عنده كل شيء. سمير السليمي يحكي لكم على كل شيء, تحبوا علي انتم. مرحبا يا سمير.
1: مرحبا بيك. طيب يا الحمد لله شدة في ربي والحمد لله شدة في ربي. مرحبا بالأولاد بالشلة ومرحبا بالناس اللي تتبع فينا.
0: هو أول مرة معنا سنة في فرام, هو عنصر قار من العناصر الرئيسية اللي ساهمت في نجاح البرنامج هذا منذ نشأة الراديو والإذاعة, حتى ولو أنه كان وقت يلعب في الكورة كان زاد مساهم في نشأة الراديو ونجاح البرنامج هذا فروم سبور اللي موجود معنا أول مرة في الموسم. وليد الهيشري مرحبا.
2: مرحبا اسكندر, بفضلك أنا فما حاجة قلت لك سيدي قبل, كانت عندي شركة متاع مقاولات سكرتها فهمتني, ودونك أنا من كيفاش يقولوها
0: الحجر انت الاساس معنا
2: في ليه الحجر لحد شيء
0: بون المقاولات
2: مده تي حبيت نفدلك من بعد توحشتك
0: والله. انا بدي
2: تعرف اللي بضحكوا لعب تو 8 سنين معني شرف ليا باش نكون في موزايك معاك. اما اخر مره امي سالتني سؤال قالت يا اخي شبيك ما عادش تمشي الفوروم في بلاش ببرمجه جديده. قلت يا اخي متعرك انت ويا اسكندر.
0: انا
2: ليه
0: مش ما سالتكش الواد ان شاء الله ربي يفضل سي عن حيوه
2: ما قلتلكش على
0: مده مضرش ولا شبيه شهر واش ريحته ما فهمش على
2: انا قلت لها وقت جات بريود وقلت يسلم عليه
0: الحمد لله
2: مو ما يفهموش ساعات
0: يقول لك فسر لها
2: ويقول لك يقول لك شبيه وكذا تفدلك هي من بعد فهمت
0: نسلم عليها برشا ولا مستحيل اي واحد نجم نتعاركوا معاه في الحياه كان الولد اللي يشري كان ربي يفضلك فضلك الصغيرات ربي يفضلك الوالدة في فورما. دونك اليوم
2: فورما جديده
0: فسرناه لك بشوي بشوي
2: ان شاء الله يكونوا عند حسن الظن.
0: انت ديما عند حسن الظن بحول الله
1: والشر يلتزم بالكوندكتور.
0: انا حاجه ما حبش نقولها قال سمير هذاك ايش خذوك سمير تسمع من عنده كل شيء واحنا اليوم تسمع معنا برشا حاجه تحكيوا على سور ميزور بار اكزومبل. اليوم كالعاده نشوفوا الجمله على شكون تنطبق بالنسبه لكم انتم, ركزوا اكثر على المقابلات نتاع الويكاند هذا الويكاند الافريقي اللي فرقنا بربط الابطال وكاس الكونفدراليه في الريبريز. ان شاء الله يجيب عليكم سلاح الدين السكوحي كالعاده نقدوا لساخر لاهم ما تقال في الاذاعات والتلفاز في الفتره الاخيره من هالخميس دي فات للخميس هذا. زاد في ديبلاسمون حاولنا نحكيوا شويه على الشبان, كل مره نحلوا دوسي نحاولوا نحكيوا بيه نحكيوا فيه بالكدا كيما البريباراسيون مونتال والتحضير الذهني للملاعبيه تحكي عليه برشا في الاكابر, لكن في الشبان ظهر يستحقوا اكثر من الاكابر ساعات. نشوفوا بعض الامثله زاد يكون موجود معنا الخبير في الموضوع هذا والدكتور واستاذ في علم الاجتماع دكتور غصن المرسني, نسمعوا على شنو باش يحكي بالضبط وشنو الاهميه نتاع الجانب النفسي في التعامل مع الملاعبيه فما مواهب راهي تحط في جورة الأمور النفسية والذهنية. واليوم نحكيه على الإحاطة الذهنية حاجة مهمة برشا في الكرة بالنسبة للشبان. نحكيه زادة على أسئلتكم, أسئلتكم نجينا على فورومين بوكس 23 513000 هكا بالضبط 23 513000 على الواتساب تبعثونا الأسئلة متاعكم. اليوم عندكم أحمد عدالة, عندكم سمير السليمي, عندكم وليد الهيشري. أي سؤال فني أي سؤال حبوا تعرفوا على شخصية واحد من الكونسلتون تاعنا اليوم نجموا تسألونا على الرقم هذا. خليته بعد ما كملت الكوندكتور كنت نسلم عليه سلام خاص وحار جدا احمد عادل الصحفي للبرنامج 70% من البرنامج بعد ما اخذت 30% حميد مرحبا.
1: ريبارتيسيون غالطه مرحبا صعب الناس اللي تسمع فينا كل ريبارتيسيون غالطه. انا والله ماذا بيا
0: كل جمعه قول لنا
1: 100% عند حميد وسي 99% عند حميد 1% عندي انا وكاويزي فيها
0: اي حاجه اي تدخل اي ممكن حاجه
1: اي سؤال تجاوب عليها
0: كلم احمد عدالة
1: والله لك اي سؤال باش يجيني باش نجاوب عليه
0: باه تري بيان.
1: اي سؤال
0: حميد, حميد في اللي عمل
1: الامور الشخصيه
0: اي سؤال قال تو بده
1: يجيب الامور الشخصيه الشخصيه.
0: خلينا نقول لكم زاد اليوم عندنا ضيفنا في الساعه الثانيه كيما كل مره في فروم سبور. ضيفنا المره هذه نجم نقولوا صندوق اسود لكره القدم مصيب شو اسمه من عنده حقائق ممكن اول مره تسمعوها على الكوره في عمق الكوره حاجات احنا نحكيوها بينات معنا ونقولوا بتيتر فما لكن هنا باش نشوفوا شهاد ولا شهاده حيه على كره القدم التونسيه في السنوات الاخيره من عند ملاعب المزكي كمل الكوره هو مدافع سابق ود الجندوبه الرياضيه والنادي الافريقي وبعد مشى لبرشا فرق اخرى على الدين بوسليم يضيفنا في الساعه الثانيه من فورم سبورت دونك شويه اخر شنو نحكيوا على الكوره الافريقيه وممثلينا في الكؤوس الافريقيه في فورم سبورت شويه اخر سور ميزور
3: فورم سبورت فورم سبورت كل خميس من الماضي ساعتين للاربع متاع العشيه
0: سور ميزور على المقاس كل مره جمله وانتم تقول لي على شكون تقولوا لي على شكون هكا تشوفوا اقرب لشكون تركب كما نقولوا احنا بلغتنا التونسيه عندنا رابطه الابطال الافريقيه كاس الكونفدراليه كاس الكاف عندنا مقابلات بين السبت والاحد الدوره التمهيدي الثاني مقابلات ذهاب ومقابلات مهمه الكل في رقنا نبدا بالتشامبيونز ليغ نهار السبت الساعتين ان شاء الله في الكونغو مازامبي مع النادي الافريقي نهار الاحد الستة في ليبيا في مصراتة النادي السويح الليبي مع الترجي الرياضي التونسي في الكاف زوج مقابلات لعبوا بالسبت ماضي 3:30 في المهيري ترجي جرجيس مع ريال باماكو المالي ترجي جرجيس الفريق التونسي الوحيد اللي استقبل في الدور هذايا في مقابلات الذهاب والخمسه متاع العشاء في الكوت ديفوار ديالو مع النادي الرياضي الصفاقس اكاديميه ديالو مع السي اس اس نعطيكم الجمله وتقولوا لي على شكون هكا الاقرب انه نجموا نركبوها اصعب ماتش من الاربع ماتشات اللي كنت نسمي فيها احمد عادل
1: اصعب ماتش هو ماتش تي بي مازمبي مش الاعتبارات الرياضيه ما عنده حتى علاقه بالاعتبارات الرياضيه اما الاعتبارات اللوجستيكيه بحته لانه تو سامبلومون الى حد اللحظه اذا كان مازمبي متشبث بعدم بث مباراه سكو هو عنده حاجه مخبيه
0: شنو نجم يخبي بالله
1: ما نعرفش مازلنا في 2026 نخمو نعديو ماتش ولا ما نعديوش هو ماتش البريمي تور بريليمينير الدور التمهيدي ما عداوش واكثر من هكا اي واحد صور عدى لايف في التليفون بكري كان معنا صحفي من الكونغو الديمقراطيه عدى معنا في ديمينيت كرونو قال لك راه اي واحد يصور الماتش لايف راه مخرجوه دونك انا مازلنا في 2026 نخمو نعديو ولا لا لانه اخر معلومه تحيين عندي اللي قاعدين يحاولوا باقصى جهدهم باش يشريو من عندهم المباراه المنصه باش يعاودوا باش
0: حتى على المستوى المحلي في الكونغو ما فيش تلفزه كونغوليه
1: المره اللي فاتت موجود تصريح عنا في
0: يقول لك
1: راه حتى مش لين الزوز تلفز اللوكال اللي موجودين في لوبومباتشي ما خلاهمش يعديو
0: ما خلاهمش وصار دي زانسيدون
1: كيتسلوا عليه يقول لك على خاطر نحبوا الجمهور يجي للاستاد وراه جمهورنا معاش كي قبل مش قاعد يجينا
0: يخوف الموضوع هذا نجم يخوف سمير معناه كي تسمع حاجه كيما كيف الوقت هذا في 2026 كيما كان يعني
4: اي مالي يخوف برشا
0: من الحق
4: خوف بيان سور
0: الكاف والمسؤولين والدنيا والرقابه وهذاك الكل في الاخر
4: جوستومون دونك الماتش ماهوش تيليفيزي لحد الان بيان سور نتكلم لحد الان فما حاجات ربما يحضروا فيها تنجمش معناها ما تستغرب حتى شيء عندهم غاديك تستغرب حتى شيء وذيك علاش الماتش معناها صعيب من اصعب المباريات اولا الساعه ظروف الماتش ثانيا الملعب وصعوبته والجمهور ثالثا التوقيت هذه كلها ماهوش مش تعدى الى حد الان في اي قناه هذه كلها ضغوطات كبيره ياسر ان شاء الله النادي الافريقي يكون في المستوى الاكثر
0: شوف انت نفس الراي بالنسبه لك انت اصعب ماتش من الاربعه
4: اي اصعب ماتش من الاربعه للظروف اللي حكينا عليها
0: اي نحكيوا على الظروف
4: ولقيمه المنافس كذلك الفني اللي مازامبي بعد فتره تراجع 3-4 سنوات من عام ناول بدا مازامبي يرجع قوة المالية اللي عنده بدا يتدرب في الملاعبية جاب مدرب ممتاز عنده فريق ممتاز الجو العام تاع الفريق الجمهور التيران هذه كلها تخلي الماتش كاسح وماتش صعيب
0: الزاناليست تاع النادي الافريقي ما عندهمش حق يصوروه الماتش ما يطلع بكاميرا يقولوا ما نعرفش انا جماعي يجي نلعب
1: الاناليست حاجة وديريكت حاجة
0: لا لحظة معني حبيت نقول لك ما عندوش الحق يصور الماتش الاناليست
1: عنده الحق
0: على الأقل يكون عندك دي بروف حتى كان فما حاجة كيما كنتوا تحكيوا
1: قبل عنده دي باج الزاناليست تاع النادي الافريقي ولا اي جماعة عندهم باتش عندهم بلاصه معينه اما الكاميرا نتاعهم ما تنجمش تعمل ديفيزيون تاع ماتش
0: يا خويا على الاقل
2: خلينا نفهم مش فاهم دو فاس ممكن اوكي اما ماهوش معناتها بالدقه نتاع كي يبدا ديفوزي معناها
0: بيان سور لا بيان سور انا ديما نقول على الاقل التخوفات نتاع الاولاد وكل شيء اذا كان فما حل باش غدوه في الايمات النادي الافريقي على يقدر كان فما اي حاجه اي ديباسمون يكون عنده لي بروف غدوه كيف يمشي للكاف ولا يشتكي ولا يحتج على الاقل عنده حاجه
2: صراحه اسكندر فما نوايا خبيثه معناها كيف ما تعديش ماتش لا موندر دي شوز القناه نتاعهم الكونغوليه الاولى مثلا تعدي ما الماتش نتاع معناها لاميوري كيب في البلاد نورمال مو تعديها معناها في
0: القناه
2: ولا اونليني ولا في اليوتيوب ولا قناه ولا كذا مش بالضروره تشري حق البحث اما
0: البث
2: فهمتني اقل حاجه معناتها الناس تتوصل لليا ولا حاجة باش تتبع الماتش فهمت وزيد معناتها بصراحة وقت اللي إنسان يتعدى معناها بحاجات قبل تولي تخاف معناها خاطر قبل بلوغة الكرة غاروا علينا عينيني كما نقولوا نحن في الدرجة هذه تونسي 2010 قبل ماتش معناها يتعدى في البين سبور وصار ما صار معناها وربيتر ماتش كوكو كذا الرئيس متاعهم عنده برشا فلوس وقادر معناها باش يوصل ليزربيتر وقادر باش يعمل كل شيء معناتها الاسبري متاعه معناتها بين قوسين شنقول كلمة
0: لا كان كلمة ما تتقالش عادي خلينا العلاقات على
2: عنده خبث عنده خبث خلينا في الخبث معناها عنده خبث عنده الفلوس وعنده الخبث يقول لك انا معناها نخلي الماتش مش تلفزي مع الاتموسفير مع الجمهور غادي قريب مع كذا نقول لك عندي بلوس دافونتاج باش نربح بسكور ولا معناتها نخلي ليكيب في وضعيه معناها خايبه
0: ماتش علينا نحاول كي نقول لك انا الماتش علينا
2: يعملوها الفازه راهم يراهم قاطا يسون كابابل باش يعملوها
0: هذا معرفتك للكونغوليين ولا لوبومباتشي ولا الفريق
2: هذاك مش معرفتي ما همش
0: لا يعرفهم العب ضدهم
2: لعبتي لعبت كونترهم
0: لا هو يحكي على حاجات صارت قبل
2: إذا كان الماتش يوصل يتعدى في تلفزة وتصير أخطاء بالطريقة هذيك كل عام يعني اليوم إذا كان ما تعديش الماتش شكون يعرف خويا شنو ينجم يصير
1: كان على أقبال كيفاش نعرف كان على أقبال الجماهير تيران معبي
0: دونك ماشي يجيو
1: مش يجيو قلت انا عديت
2: هو مش يجيو
1: هو سمير يقول لك راهو الجمهور نتاعنا مش قاعد يجينا هما يقولوا هكا البريتكس كون يقول لك جمهورنا مش قاعد يجي وما زنبي ما عاش ما زنبي نتاع قبل
2: دونك قال لك علاش اللغه هذيك
1: اللغه هما يقولوا انا
2: كيف
1: معبي ولا مش تلقى تيرا معبي دونك انا زاد موقف الكاف زاد في الحكي
0: هذاك علاش قلت لكم
1: موقف الكاف كيفاش معناها
5: سهل موقف الكاف
1: ما يتعداش الماتش دونك اوكي تعطي الحريه للفريق المستضيف انه معناها هو عنده هو
0: يعدي ما يعديش هو حر وحقوق البث عنده هو
1: حقوق البث
2: عنده مش دوري مجموعات ولا يتخذها
0: حتى ياكلوا المجموعه
1: ليكيب لوكال هي اللي تاخذ حقوق البث باريكزامبل نادي افريقي في ماتش جوليبا عديتوا على المنصه هكا ولا عديه انت على المنصه خلي اللعبه تتفرج
5: على المنصه
1: جوستومون
0: لا لازم تشري هو شو يعطيك شو باش يعمل لك سامي خلينا نفسر لك الصوره هو حقوق البث عنده هو تي بي مازنبي يبيع لك اللي كنت في تونس يبيع الاخر في بنغلاديش في امريكا هو حر هو يقول لك انت تحب تشري تفضل ومن بعد يقول لك لا ما نبيع لكش دونك يسكر الباب على الاجنبي كيما كيف تحل الباب في تاع لي ماليان نجمنا نشوفوا الماتش في تونس
1: بالضبط.
0: الباب هذا مسكر عند لي كونغولي
2: ولا
0: مسكرين على على, على على لا لا لا حتى بالسوم الغالي
1: حتى بالسوم
0: معلومه معناها في
5: الاخر ايوا نعطي معلومه لهنا اللي بون خاطر احنا ما عندناش حق نعملوا بوبليسيتي تدخل في بوبليسيتي
0: المنصه
5: اللي هي مختصه في الامور هذيا قاعده نيغوسي قاعده تتفاوض وكل مره يزيدوهم شويه
0: اي فوالا
5: وهي بيد لنا هي تخمى فيها تقول لك انا كمشي شي بالغالي باش نعدي ماتش ب 15 و 20 دينار زاد معناها شوف يصير اقبال شوف ليه معناها
0: 20 دينار بالله باش ما نوليوش كنا نخوفوا زاد في الجماهير ليه هذه عندي تاي برمي دوتر لي ديتاي الاخرين ان شاء الله تكون يكون النادي الافريقي حاضر في مقابلته على الميدان وفما مقابله اخرى ما ننساوش انه فما مشروع تور لازم النادي الافريقي يعمل لازم غادي
1: لكن الكاف موقفها سلبي بصراحه
0: خاطر ما عنديش لي زوتي لهنا على المستوى القانوني دونك اعطيته الحريه باش يعمل اللي يحب ما عادش نجم تعمل له شيء لكن مراجعه نتاع قانوني زي ما تصير في اقرب وقت
1: هذا هو
0: باش ما نمشيوش نحكيوا على هالغوره ولا الخوف من الغوره ولا الشكوك في ترى شنو غيره به دونك كانوا فما جماعة ما بيناتكم الاربعه انه مقابله مازنبي والنادي الافريقي هي الاصعب وللظروف اللي كنا نحكيوا عليها حتى مقابله السويح اللي نصوروا الترجي التونسي مش تكون مقابله سهله حتى مقابله الاخرى بالنسبه للترجي الجرجيسي مع باماكو في ريال باماكو في تونس في المهيري والسي اس اس مع اكاديميه ديالو اللي ما زمناش زاد نستنقصوا منه الفريق هذا برشا في مقابله ان شاء الله يكونوا فيها الاربعه في رقم تاعنا حاضرين كما يلزم في مقابله الاربعه باسهل مقابله من الاربعه ماش زاد كيف وانا حكيت على اصعب اساس المقابله في الاربعه يكون سامي فيها من
2: وظاهريا انه مقابله نادي صفاقسي معناها ولو انه
0: اون ديبلاسمون
2: اي اون ديبلاسمون ينجم يعمل معناتها نتيجه ايجابيه معناها ماتش نول ينجم معناتها حتى ينتصر انا زيرو بحكم يعني معناتها التاريخ الفريقين وحتى النادي صفاقسي عندهم لعبية معناها ديكسبيريونس قادرين باش يرجعوا بنتيجه باهيه دونك هو نتصور الماتش الاسهل بارابور الجرزيس اللي تلعب مع ايكيب بلوزوموا محترمه معناها ريال باماكو محترمة ما تكور مليح ومرسو يزمك تعمل إيفور باش تنتصر عليه. صفاقس في طريق نتصور أسهل من الفرق الأخرى.
0: إذا كان فما ماتش ساهل ساهم متفاهمين فيه الموضوع ولا فما
4: أي متفاهمين فيه الموضوع بارابور على الأربعة
0: مش ساهل معناه ربشي
4: لا مش ساهل معناه احنا نتمنيه والسياسيس بينصير
2: فيما تاخذوا بجدية
4: وتاخذوا بجدية ونتمنيه والسياسيس تربح. احنا نتكلموا على منافسين الأربعة فرق كي نجي نشوف ريال باماكو ولا نشوف السويحلي ولا مازنبي يولي ماتش النادي ريال الصفاقسي هو ظاهريا معناها اسهل. اثنين اذا كان نقيم ولا نقارن بين امكانيات السي اس اس اللي احنا نعرفوه ماهوش السي اس اس تاع ماتش الديربي الاخراني لا السي اس اس اللي نعرفوه والملاعبيه اللي عنده كي نقارنوه بالمنافس نتاعو نلقاو السي اس اس افضل برشا
0: عنده اسبقيه.
4: دونك تقعد النتيجه ذاك العلم عند الله النتيجه ولكن ظاهريا ومنطقيا النادي ديال الصفاقسي هو الماتش الاسهل بارابور على المنافسين الاخرين نتاع الانديه التونسيه.
5: النادي الصفاقسي على خاطر نون سالمون هي اكاديميه الحقيقه باهي حسب يحكيو عليه لكن الدعم الجماهيري مش يكون موجود مانو بيجوعنا فيه جاليه تونسيه كبيره برشا برشا حتى ليزيكوليا عندنا يكونوا برشا جماهير باش تكون موجوده من جميع الفرق الاخرى باش تكون موجوده مع النادي الصفاقسي في فيليكس بوني.
0: ان شاء الله تتوفر كل الظروف الطيبه للفريق نتاعنا الاربعه
4: ان شاء الله بالنجاح للاربعه في رقم نتاعنا يا رب.
0: اذا كان فما نقول لك جمله على شكون تنطبق سمير الماتش اللي نتيجته تنجم تطلع مدرب كيما تنجم تهبطه من الاربعه ذوم
4: ماهر الكنزاري. ماهر الكنزاري لأنه ماتش مفصلي للنادي الإفريقي لأنه كما حكينا توا أصعب ماتش. إذا كان ماهر الكنزاري يخرج سلامات من الماتش هذايا فإنه بطبيعة الحال معنويا وكذا حتى حد ما يشكك في قيمة ماهر ولا الخبرة متاعه ولا الكاريزما متاعه ولا شخصيته ولكن الماتش هذا أعتبره ماتش مفصلي للنادي الإفريقي أولا ولماهر الكنزاري خاصة بنسبة كبيرة ياسر.
0: في علاقة بالمقابلة الأخيرة تاع البطولة يعني الانشينمون تاع المقابلات الأهداف المستقبلية للفريق شنو بالضبط؟
4: بالنسبة للنادي الإفريقي أنا أعتبر إلى حد الآن هو أهم ماتش للنادي الإفريقي باش يلعبوا نهار السبت. علاش؟ لأنه في صورة إن شاء الله نتمنى وهذا التألق والتأهل باش يدخل إلى دوري المجموعات وهو الهدف رقم واحد بالنسبة للنادي الإفريقي يعني الدخول إلى المجموعات. النادي الإفريقي في الباركور متاعه إلى حد الآن تعدى من جوليبا اللي هو منافس عتيد تصور أنت زيد يتعدى من مازنبي زوز منافسين هذوما ربما تلقى منافسين أقل منهم في دوري المجموعات قوة فبالتالي إذا كان ماهر يعرف يخرج من المواجهة هذية وينجح في الرتور إن شاء الله والنادي الإفريقي يتأهل فإنه أكبر مكسب لماهر الكنزار. لا قدر الله في حالة ربما التعثر لا قدر الله ونتمناه أنه النجاح للنادي الإفريقي فإنه ماهر يدخل في نوعا ما من الصعوبة
0: نفس الجملة الماتش اللي نجم يطلع كما نجم يهبط مدرب في الأربعة مدربين الموجودين في المقابلة القادمة.
2: بالنسبة لي أنا الأربعة مدربين تهمهم نتائج المباريات بدرجات
0: بدرجات
2: علاش درجات. بالنسبة شكري الخطوي مازال كيشد جرزيس ترشح يهمه معناها في معناتها بقية المشوار معناتها
0: ديما جرزيس أقل بريسيون زي حتى على مستوى الأهداف وغيره كان تعدى روح حاجة ممتازة كان ما تعديش يزم العاملين بعد ولا التركيز على البطولة المحلية
2: كيشد وانترونر ترجي معناتها ساسرا سون دوزيام ماتش مقابلة في تشامبيونز ليك
0: مش أي مقابلة
2: مقابله معناها
0: مهمة جدا تحديد الاهداف يعني بالنسبه للترجي من الشامبيونز ليغ راهو الاوبجيكتيف الاول
2: صحيح هذاك علاش قلت لك معناتها اهميه النتائج بالنسبه للمدربين الكل. بالنسبه لمحمد الكوكي كومباك نتاعو صحيح هو يعرف الفريق لكن مش يكون زاد اول ماتش لي بعد الفتره اللي بعد فيها وتو رجع معناتها فما معناتها شويه بريسيون ويلزم ماتش كذا يتربحوا نتيجه ايجابيه. بالنسبه لماهر الكنزاري كما قال لك سمير وموضوع ماتش مازنبي هنا فما حاجة أزيد شوية علاش على خاطر على خاطر نقولها بكل صراحة الناس معناتها تحب تستنى كما يقولوا نتيجة إيجابية باش المدرب ولا الملاعبي يزيد يدخل قلوب الناس أكثر ويزيد ياخذ ثقة أكثر وكذا وتحبوا الناس أكثر وما تنجم تكون كان أترافير معناتها نجاح في مقابلة كما نذي معناتها بصراحة إلا كان نادي الإفريقي اليوم يوصل يعمل نتيجة إيجابية في اللالي وفي الروتور يعمل ماتش كبير ملاعبية يعملوا ماتش كبير والانترينور كيف كيف يكون حاضر ويحضر ماتشوه ويتعدى نادي الإفريقي ويدخل دوري المجموعات باش يتحط على الأعناق ماهر الكنزاري هذايا معناها بمعرفتي أنا بجمهور نادي الإفريقي وبال يعني لا سيتواسيون في حد ذاتها. معناتها مدرب كان في الترجي, مدرب يلعب اليوم ضد مازنبي اللي مازنبي معناتها بالنسبه معناتها للنادي الافريقي يحب نقولوها بكل صراحه يحب ياخذ ريفونش تاعو, ومن حقه راهو الملاعب اليوم كيما انا كان جيني الفرصه قبل ما نخسرت بسكور نحب نلعب كل ادفيرسير اللي ربحني وكذا وعمل لي مشاكل نحب نلعب له ونحب نربحه
0: ونفسخه وديما
2: نقعدوا زادر في اطار التركيز وفي اطار يعني معناتها ما يلزمش واحد يلسافول وكذا. بالنسبه لي هاني قلت لك معناتها النادي الافريقي وماهر الكنزاري نتيجه المباراه هذه تنجم تخلي ماهر ولا حتى ملاعبيه كان ملاعبيه ينجحوا مثلا واحد يسجل ويكون بارز راهو هذيك هي في تونس ماتش كبير تمركي في ماتش امبورتون يقعدوا يتفكروا هالك عام كامل.
0: باه احمد ما نعرفش اسم المدرب هو بيدو بالنسبه لك انت ولا عندك اسم
5: خاص عندك عندي فكره اخرى
0: على الملاعبين
5: جوست في كلمه واحده محمد الكوكي باش يعطي بروف دليل على كون الاختيار الصعب بعوته النادي الصفاقسي بفكتيف

0: تاع الماتش هذاك
1: بسمير الملاعبي دوره كبير في الاربع مقابلات هذوما. تشوف انه دوره كبير برشا، ينجم يكون باش يعاون ويخلي فريقه يروح بنتيجه ايجابيه ولا تساهم في تاهل فريقه للدوره القادمه.
0: هو صحيح كلام احمد، معناها الحراس المرمى كي يلعبوا سورتو على الاكستيريور ديما يكون اون ديبلاسمون، ديما يكون عندهم دور اساسي وفعال. لكن انا مش نمشي للناحيه الاخرى في ماتش النادي الافريقي وتيبي مازمبيلي هو فريق قوي، اللاعب ان شاء الله كلهم يكونوا في فورم، لان ما تنجمش تخرج سلامات من المازامبي وما تكونش الناس كل في فورم، لاتاك والميليتيرا والبنك والدفاع والناس الكل. الشريمي، علاش الشريمي؟ الشريمي لانه النادي الافريقي في حاجه الى لاعب في وسط الملعب ينقص من الضغط، والشريمي امكانياته اذا كان يبدا في التوب امكانياته الكرويه في الاحتفاظ بالكره، لانه باش مش تحرم انت المنافس لازم على الاقل تخلف فك الضغط هذاك. لاعب اللي نجم معناها يشد اكثر ما يمكن الكره، يطيح اكثر ما يمكن في الريتم، يعاون الهجوم اكثر ما يمكن. فانا راى انه مع الاولاد الكل الملاعبيه الكل الشريمي لابد ان يكونوا في التوب، لابد ان يكون معناها يعدي واحد من افضل الماتشات. اذا كان شريمي في نهار كبير مع بقيه اصحابه مش كان هو وحده ينصر، مع ربما شريمي يكون معناها عنصر فعال جدا في الماتش خاصه تاع لاليا.
1: ديما نذكر اني قاعد نحكي على
2: اربع مقابلات
1: راهو التركيز اكثر كي على مقابله مازامبي والكلوب. بالنسبه لكم انتم من الاجابات نتاعكم
3: خاطر اهم مباراه
1: كل مقابله مهمه معناها
3: وليد لخص كل شيء.
2: ماتش دو لا جورني
3: يلزم النادي الافريقي، يلزم الماتش هذا استا ماتش كابيتال للسيزون، ترجي هذه التونسي ماتش السويحلي مهم للباقي السيزون كامله، النادي الافريقي ماتش مازيمبي مهم زاد للباقي السيزون كامله. انا نعرف النادي الافريقي باش يلعب ضد افاد باش يربح ذهابا وايابا متاكد منه، ترجي جرجيس باش يحاول اقصى ما ينجم يمركي لهنا مش ما يقبلش الغادي. مروان النادي الافريقي وترجي هذه التونسي هذو ماتشات السيزون بالنسبه لي مهم.
2: شوف بالنسبه لي انا اثنين ديسفيكسي عندها ملاعبي اللي هو علي معلول اللي باس بار اون بون بيريود كور برشا تخرج من ساقيه كسوا في لي سونتر لي اسيست ولا في لي بالاريتي، دونك هو ينجم يكون عنده دور كبير.
1: جور كلي في الماتش
2: هذا في ماديال بيان سور برينسيبالمون علي معلول في النادي سفيقسي. ترجي معناها مستوري توا يهدف قاعد يسجل، فراج معناها قاعد بشويه بشويه يبروغريسي. بالنسبه بليلي وريبيرو معناها هذوما دو فالور،
1: معناها عندك انت بالنسبه لمقابله الترجي الملاعبين الهجوم هما الاهم يكون دورهم اهم باش الترجي
2: بالنسبه لي يروح بنتيجه ايجابيه. بالنسبه للنادي الافريقي مش حارس مرمى برك، انا معناتها عشت في دي مومون حارس يمنعك في مباراه وانت كيب كامله تكون اكوتي دو لابلاك والجول في فورما ينجم معناتها يمنعك هو. حتى في العالم راهو تصير كيما ينجم الحارس
1: اكثر ماتش هكا هز عليكم الجول، احنا نقول تذكروا في كاريرك
2: فكر معز بن شريفيه في 2012 في مازيمبي، معناها كنا نخسروا معناها بنتيجه مثلا 2-3 نجموا نقبلوا اهداف، اما هو كان حاسم وعمل ديزاري كبر برشا. بورتون احنا كنا واقفين زاد مازيمبي بتاع 2012 احكي لك و2011 ايكيب معناها اخرى بلعبيه اخرى وكذا، فهمت سان فو با دير اللي توا بون صحيح مش بالحده هذيك، لكن تقعد ايكيب تري دونجوروز. شوف انا نحب نشوف معناها نكتشف ملاعبيه في موعد رياضي مهم، مالوروزمون الماتش مش باش يتعدى وان شاء الله يتعدى
1: ان شاء الله.
2: راهو يلزم معناتها الناس تاخذ اون كونسيديراسيون معناها برشا عوامل اللي هما معناتها وقت المباراه
3: مساتي
2: لونفيرونمون في حد ذاته، راهو في التيران هذاك اذا كان متقسمش لي زيفور بالكدا واذا كان تعمل معناها دي سبرينت برشا وتجري برشا راهو تعمل 45 دقيقه 50 راك تتعب. هنا دور لي جوار ديكسبيريونس مو نحبوا نحكيوا على ملاعبيه يثبتوا وجودهم وكذا. اختانا من حارس المرمى مهيب جان تبارك الله عليه وينجم خويا يكون
1: ما تخليش في التحليل برشا
2: اعطيني اسم نحب نشوف الحارس مثلا
0: نلتزموا بالسؤال اش قال اسكندر قال اعطيني عنصر اعطيته شريبي احمد اعطاها مهيب
1: اعطيناك عندك اربع ماتشات انت سميت لي اربع ملاعبين في التاريخ
0: اربع ملاعبين في الاسبيرون
1: واشتر السي اس اس سميتها وطول الكلوب بديت تدخلنا في الامور الاخرى ناخذوا
0: اون كونسيدراسيون
1: وناخذوا اون كونسيدراسيون ولا عضو عائد الى البرنامج في شكل جديد ونحاول انه يتاقلم بشوي بشوي.
2: خاطر عندي برشا عليك متوحشك هذاك علينا
1: توحشني من بعد كمل اسم واحد
2: بالنسبه لي مش اسم واحد انا نقول معناها اللي حارس المرمى ووسط الميدان معناها تركيبة الوسط بالأسامي اللي بيش تلعب هي اللي بيش تحكم مع حارس المرمى في البلوك باش ما يخليوش

0: زنبي تحط معناها ضغط على
1: الفريق. رجعت مره اخرى الماتش اللي فريق وما زنبيك هو نستنى فيه واحد باش يخرج شوي بالتوفيق
0: لكم. انا سميت لك عندنا بالغريب
2: كملت انت سير ميزيرو
1: ايش حاجتك انت
2: مره ايه حكي قال لك سي حميد ذكرهم بالرقم
1: نذكرهم بالرقم اوكي آه. الناس اللي تسمع فينا واللي عندهم قدام تليفوناتهم ينجموا يبعثوا لنا على الواتساب اي سؤال يخص الاولاد لنا في البلاتو اي سؤال فني يخص المقابله كي زومبي اي حاجه
0: كي زومبي نجم يعمل ماتش كبير
1: ايش قولك القاد جانونس نذكر الناس شوي نذكر الناس انا وفنترو 513000 نحكي على 23513000 تبعثوا لنا السؤالات نتاعكم على الواتساب تبعثوا لنا للاولاد لنا في البلاتو ما يجيبوكم على اي سؤال يجيكم على بالكم اي سؤال واحنا بعد ان شاء الله في فورومي بوكس نطرح السؤال على احمد سمير او وليد الهيشري فورم سبور فورم سبور كل الخميس من مدينه ساعتين للاربعاء تاع العشيه يا سيدي رجعنا لكم في فقرتنا الثانية من أهم الفقرات في تاريخ الإذاعات التونسية القارية والعالمية روبريز مع صلاح الدين السكوحي روبريز
2: مرحبا بك
1: مرحبا يا اخوي سمحنا على الروتار شويه دخلنا خاطر
2: بالعكس
1: في اطار نحلوا شويه المقابلات نتحلوا مع وليد الهيشري سي نورمال باش نعملوا شويه هكا
2: اطار على الفرق
0: التونسيه نرجع في جنبي معاك
2: ما حكيتوا على الفرق التونسيه اللي تلعب في الافريقي ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ديما راهم اللي يترشحوا من بطولتنا كلها توصل لقدام وتوصل للادوار المتقدمه ان شاء الله بالتوفيق لهم
1: كل
2: هذه حاجه ماشي تدخل في التحليل باش ندخل في مواضيع اخرى باش نحكي على الشامبيونز ليغ
1: تاع اوروبا تدخل شويه كمل وليد راه ما يجاوبك راه ندخل ونسينا
2: الشامبيونز ليغ تاع اوروبا البارح كنت ليله استثنائيه بال100 بونت وتو كل ليله تبارك الله معناها وشفنا واحد من اليوتيوبر خلينا نقولوا اللي يحكيوا ديما على الماتشات هذوما ومصطفى البنا اللي يحكي البارح على ماتش روما الريال ووجه رساله مدرب روما ومدرب ريال مدريد لجاسبريني وجوزي مورينيو
3: كان انا ما كانش حبيبني بس الا مدرب روما الا مدرب روما بس الحاج انا عايز اقول لك ده لان ده شبه مدرس نحو راجل كابتن كرابستيني ولا مش حاجه ما يعلم بها الا ربنا حاجه ما يعلم منجد شعره هو والتاني عم ماينس 1 فوق معايا يا مورينيو فوق معايا يا ابني انا بضيع انت كان فاضل لك خلاص يا مورينيو انت كان فاضل لك الشوط ده يخلص هتاخد الطيارة من روما على البرتغال ونعمل لك عربية شاي كرك
2: دونك هذا هو معناه البارح بالحق كان فما ميتون كان نجم يروح من غادي لغادي كان نحكيو زاد لهنا على ضيفنا البارح في الموزايك نحكيو على رضا الجدي اللي كان موجود مع حيدر شيرني في ريكاب سبور كان حكيه هو برشا مواضيع تلقاو الحوار لكن حكى له تطبيقه فما تطبيقه باش تكون موجوده فحيدر قال له راه معناها فما جمعيات معناها عندك كان سبع كور راك هو معناها كيفاش نحكيو على تطبيقه اليوم وقت اللي ما فماش فكانت هذه اجابه رضا الجدي
4: تعرف حيدر اللي عنا التوانسة الكل قاعدين في القهوة شدين تليفون شوفوا في الانترنت ولا ما تعرفهاش هذية
0: أغلبهم
4: إذن أنا نعرف اللي كل مدرب وكل إنسان عنده وسائل تواصل جماعي
2: كونكتي مش معناه يراني معناه عادي نجم عنده وقت حل تيك توك يلعب فري فاير في القهوه ذيك حاجه اخرى معناها دونك مش معناها فما انترنت دونك نعملوا الكورتنا بالتطبيقات فقط هذا حاجه تلزمني وحدي بين سير ما عمري ما سمعت تطبيق في حتى بلد في العالم
1: انت فاهم شنو التطبيق اللي يحكي عليه هو بالضبط شنو الموديل شنو على شنو يحكي
2: فاهم التطبيق
1: يعني شنو تحكي بالضبط
2: ان شاء الله بعد 5 سنين تنشوف التطبيق ونوصلت بسير شاي من عندي انا لهنا وقديش اليوم 15 اكتوبر 2026 ان شاء الله 15 اكتوبر 2031 نرجع كان حين المولى الميكرو هذا بالذات تقول لك تطبيق اش عامل
1: التطبيق هذيك متنجمت معناها على ارض الواقع تتحط في
2: تونس بالنسبه لي انا شفنا برشا تطبيقات مش حتى في الكوره في غير من الكوره ما نعرفش مشكلتنا مش تطبيق
1: انا نعرف خمس سنين اخرين ان شاء الله في اوروبيز
2: كمواطن تونسي يخدم في موزايك ونحب الكوره نتاع منتبعها
1: والله ان شاء الله سيدي يصر اصرارا ويحط التطبيق هذا وتنجح التطبيق هذا
2: ان شاء الله نحب وينجح
1: بالعكس قاعد نشوف في التفاؤل في عينين الناس كلنا في البلاتو مع مقوله الجمهور يحاول لنا نرجع بعد خمس سنين نحكيوا فيه الموضوع هذا
2: كله بالتطبيق نحكيوا زيد على شوية تحكي زيد على الماشي باش يكون بين النادي الافريقي ومازيمبيل اللي نحكيو تو كيما انتم قبيله كنت تحكيو مثلا شكون اللاعب المهم شنو لازم يصير وكل ولهنا صاحبي بكار في راديو ميت كان يسال ضيوفه اللي هما سي صالح ثابتي وايضا سي فوزي الصغير سؤال اللي هو طبيعي جدا سؤال عادي قال لهم شنو هي التشكيله المناسبه للفريق معناه النادي الافريقي اللي باش يلعب بها المباراه نبداو ترى بتشكيله الناس سي صالح تفضل باش نسميهم جوار جوار
5: الله يلحقش مهم الشامخ الزعلوني بن علي عبد الحق عمار عبد الحق ما نعرفش الحقيقة الأجنبي الجديد اللي يلعب في اللاكس ما
2: عطيني التشكيلة سي صالح
5: ما عنديش اسم الحقيقة
2: ما عندوش اسمه فمش كون فيها بتاع اسمه فهمنا لاني ما فقط الاسم غاب عليه مش مشكلة أما لاني زاد بلازم يمنع وإحنا نعرفه لهنا مثلا وليد باريكزون بالقاعد يسمي في جواريت سبحان الله نسي اسمي نجم السميري منه ونجم انت تمنع تصير ساعات وين سمير كيف كيف تصير لهنا فوز صغير داخل بشي منه ويذكر وشكون ترى جوا ليه
6: ما عندك اسمه اللاعب اللي يلعب مع عمار عبد الحقتي بن قردير
7: هاي هذاك هذا كيف عندي اسمه هذا هذاك دار سنترال عجبني انا
2: قال له عجبني من كثر ما عجبه نسي اسمه ما تم جوري ساعات من كثر ما يبهروك في كرة قدم تنسى اساميهم ما عادش تعرفهم شكون هما ترى هذا مشي
1: اسمه هذاك
2: مادام فوزي قاعد يتذكر هذاك لاك سنترال فما لاك سنترال باش يهبط
1: واجنبي جديد هو اشرت الكل قاعد يشوف شنو يقربوا
2: للجمهور الجمهور الافريقي يحبوا يطمن فما جوار اكسيال باش يهبط لاك سنترال فهمني باش يهبط باهي تشوف فوزي بحكم هو الميموار نتاعو اقوى ترى عطينا التشكيل انت فوزي النهدي تراها مناسب للمباراة
6: اسمه يا ربي كنا في الإتوال وجابوه من المسير
2: غالب تعرفوش من العبية متاعه
6: من مركب اسم نعرفوش لا لا
2: كيف سيس فوزي مش مشكل مش مشكل
1: صار مشكل مش يصلح
2: هو مازال هنا ومن هنا نعود انه الكرونيكور الرياضي والمحلل الرياضي ما يحاول يمنع روحه ولهنا يحاول يمنع روحه بسبب معناه وفي الاخر قال علاش نسيس فوزي صغير زاد في الاخر باش يتذكر جوار من النادي الافريقي وباش يسمي جوار هذا وباش يمنع روحه
6: والاحداث
2: لاعب سابق ومسؤول سابق
6: ما عنديش مش منعرفوش الاحداث الاحداث اليوم جدد لسامي ماهيش بالدوله لسامي ماهيش الدور في النادي الافريقي كوزامبي وتم
2: مساس فوسي باك مش مشكل تو خليه المهم عند مير كانزار تو يحط التشكيل اللي يحب عليه معناه خليه على روحه ما غير ما تسمي اسامي اخرين نختموا بالطبيعه ب
1: جبربي خطفت هيك
2: جبربي خطفت
1: جبربي
8: خطفت سي صالح وخونا فوزي انا الحاجه اللي ضحكتني ريتها الفيديو وقت اللي ما لقاوش لسامي الصحبي يتبسم لهم ومطهرك وما حصلتو
1: انا نصور صاحبي عنده لسامي ما حبش يقول وكذا
2: مش مهمته صاحبي مش مهمته سي المحل ينقل كذا هما ما تذكروش مش مهمته هو في الاخر كل يقدم في البرنامج نختموا بمدحت شلبي كل مره نعطيكم تعليق هكا مثلا كل مره نختاروا تعليق يقعد اسطوري في تاريخ العرب معنا موجود تعرفوا انتم جوار كي يخرج ساعات ديما اللي كيصير التبديل الجوار هذاك يمشي يسلم على البنك كامل تصير العاده هذه يسلم عليهم الكل فالمخرج نتاع المباراه هذا نتاع مصر اللي علق عليه مدحت شلبي كما قلنا احنا وحل مع الجوار قاعد يصور فيه وهو يسلم على البنك كامل لدرجه انه مدحت شلبي ما عادش ليقي الكلام خاطر يحب يوصف المباراه
1: يحب يرجع الماتش
2: اكزاكتومون شو قال ترى مدحت شلبي تعليقا على فازت المخرج انه قاعد يصور
9: تبقى ضربه مرمى لصالح الكونغو ضربه مرمى لصالح الكونغو لا يعني احنا في عزة هناخد كل السلامات يا مخرج
2: ممكن مخرج وحل شوية كده ذي بتبيع ريفريز بالنسبة اليوم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها في يوتيوب زاد الناس تبعثونا فيديوهات على 23 513 ألف كان فما حاجة تحبوها تتعدل هنا بتبيع في طار المعقولة
1: بلكن جاء مساج على صليح ولا حاجة قولنا أي سؤال سنقلنا عليه تنعود ونستدعون بعد يكون موجود معنا ونجيب على أسر
2: سبحان الله بعض البرامج تبدأ هم بيس هذاك علاش البرامج هذي نحاولوا أبعثونا
1: سكر موضوع
2: كنت هذي ريفريز بتبيع تحية لكم نسكن
10: انت هات الفصحى كما يقولوا
11: Reprise. Forum Sport. Forum Sport. Kuna Reprise. Belmadi Sardine. Les Larbes Antarachia.
1: يا سيدي وصلنا ربع ساعة الأخيرة من الساعة الأولى من فورام سبور نذكركم في ساعاتنا الثانية كما قلنا بشكون موجود معنا مدافع السابق للنادي الإفريقي الملعب التونسي غيره من الجمعيات قلنا صندوق الأسود للكرة التونسية عنده برشا ما يحكي من أسرار وحقائق بخصوص الكرة التونسية على الأدين بوسليمي ضيفنا في الساعة الثانية قبل ما نسكروا الساعة الأولى باش نسكروها باش بالروبريك هذه اللي فيها ديبلاسمون أحمد عديل بعد عنده التفاصيل
11: الديبلاسمون
1: الديبلاسمون كل مره نعملوا شويه هكا نقاش ندخل في موضوع من المواضيع اللي نناقشوها ونحاولوا نلقاو فيها هكا شويه حلول وحاجات نجم تفيد الناس اللي تسمع فينا نركز على الاعداد الذهني مش في الكبار في الصغار شفنا المقابلات الاخيره نتاع لي ديربي بار اكزومبل شفنا في مقابلات بارشا قبل حتى لي ديربي اللي قاعد يصير في وسائل التواصل الاجتماعي من تنمر وكلام على وليدات صغار غدوه في الامات نجم يكونوا ضحايا فما مواهب في كره القدم كانت نجم توصل لبعيد مش للمشاكل البدنيه ولا الفنيه اللي كانت عائق، بل المشاكل الذهنيه بالاساس، وعندها زاد اسباب المشاكل الذهنيه ذيك، سواء لبارون المدربين، وسائل التواصل الاجتماعي ولا الجماهير. هذا كل ينجموا يحتموا موهبه غدوه في الايمات نتوسموا منها خير، وغدوه في الايمات كنا نجموا نستغلوها في الاكابر وتفيدنا في كره القدم التونسيه. موضوع المشاكل الذهنيه ولا النفسيه اللي تنجم تحطم مواهب شابه، وموضوعنا اليوم في ديبلاسمون.
2: هو موضوعنا اليوم في ديبلاسمون راهو جانب ذهني. جست باش نفسر حاجه، حتى كي كنت حاضر في الندوه الصحفيه البارح للمدير الفني رضا الجدي، وكانه تفاجئ كي سالته سؤال، قلت له ماش تبعت البوليميك اللي صارت راه انديبوندامون من شنو الطفل الصغير الجارديان شنو جمعيته ولا وين يلعب ولا قداش عمره. انا والله نعرف حتى قداش عمره شكون هو،
1: ومهم راهو مهم،
2: لكن نعرف انه طفل صغير.
1: حتى موضوع هذا رسول الله مش نربطوه بالالوان، راهو نتاع وليدات صغار بالحق ومستقبل، حتى ماهيش رياضيه انسانيه.
2: انا اللي فهمت حتى ساعات. حتى الجمعيه اللي يلعب فيها هو، حتى جمهور تاع الجمعيه هذيك تنمر عليه. ذكرني شويه في الحادثه نتاع جارديان تاع ليفربول تاع فينال تاع تشامبيونز ليغ 2018، كيفاش تحطمت كارييرو دو
1: كوي. ربي احمد سامحني نتعصب عليك في هذه بالضبط، رونتيس
2: كاريوس
1: راهو ما تنجمش اليوم نحكي ورانا على وليد صغير 14 سنه 15 سنه 13 سنه 16 سنه، لا يقارن باي لاعب من اللاعبين اللي موجودين في الاكابر. راهو سيفري فما تنمر جماهير وفما كلام ونقد جارح وغيره، مي في الاخر تقول هذا ملاعب يوصل للسينيور بشويه بشويه تنلقاو الحلول غادي في داخل الجمعيه البرة من الجمعيه في وسائل الاعلام غيره. لكن هنا رانا نحكيو على وليد صغير ينجم غدوه في الايمات اللي زي يوصلونا لبعيد.
2: انا حكيت على السينيور، انت حكيت بمارتن باليرمو ثلاثه بينالتيات في في في, في ماتش واحد، وشوفوا كيفاش كمل كارير. شو نمشيو لاهل الذكر، خاطر ثم ناس يذولي ماهيش ممنه بالجانب الذهني. وانا قلت لك تفاجئ رضا جدي البارح سالته وقال لي سي فري مازلنا كي بدينا، اما رانا باش نعملوا ديبارتمون كامل لاهي بالجانب الذهني من صغار لكبار. احنا مشينا لاهل العلم الاختصاص، الدكتور غصن المرسني دكتور واستاذ جامعي في علم الاجتماع، سألني على أهمية الجانب النفسي وكيفاش نتعاملوا مع لاعب صغير، أسكو نتعاملوا معاه كإنسان إيمانمون وإلا كموهبة كروية. نسمعوا شو قال.
12: الشاب توا ما يحتاجش فقط الى شكون يعلمه الكره، زاد يحتاج شكون يساعده ويعاونه على فهم نفسه والاداره انفعالاته والتفاعل بصوره ايجابيه مع محيطه الخارجي. علاش؟ خاطر الشاب لازمناش نغزروا له باعتباره مجرد موهبه فنيه ولا بدنيه، بل يجب فهمه بوصفه شخصيه ان بيرسوناليتي في طور تكوين مع اون بلين كروسانس، تتاثر تنجم بالاسره والمدرسه والاصدقاء نتاعو والمدرب والجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: أربعة مقاييس لازم تطبيقها في مراكز تكوين الشبان. غصن مرسني أستاذ جامعي دكتور أستاذ جامعي في علم الاجتماع، قلنا عليهم شنو؟
12: ثم أربع مقاييس أساسية يجب توظيفها وتكريسها في مراكز تكوين الشباب. تخطو عن البعد النفسي كما الثقة بالنفس، نخدم على الثقة بالنفس والتحكم في القلق مثلا، والتركيز على التعامل مع الفشل. أيضا الكوتي سوسيال، البعد الاجتماعي اللي يهدف إلى حب الانتماء إلى المجموعة. ثم زاد البعد الانفعالي، الكوتي ايموسيونيل، يعرف كيفاش يتحكم في الغضب متاعو والإحباط. والبعد الرابع هو البعد التحفيزي، هو لازمه كي يبدأ يلعب يدوى ساتيسفير لو كوتي انتيريور نتاعو، معناتها بدافع داخلي، سيلعب افيك ان كرون بليزير اي افيك اون باسيون.
2: اون تري كرون باسيون يلعب بها الغرام هذاك. لكن في اوروبا كيفاش قاعدين يتعاملوا مع الجانب النفسي عند الشبان؟ غسل المرسي يفسر لنا.
12: الفرق الاوروبيه يجيبوا دي سبيسياليست، دي بسيكو سوسيولوج، دي فورماتور، دي كوتش، اللي يحاولوا باش يخدموا على العمل الجماعي. العمل الجماعي اللي يقوم ما بين المدرب، لازم يكون ما بين المدرب والمعد البدني والمختص النفسي، ويعتمد زادة اهداف فرديه واهداف جماعيه pour assurer le suivi du développement du joueur sur tous les plans. وزاد فما عامل مهم اللي يخدموا برشا على الاهتمام بالاستقلاليه الاوتونومي والانديبوندونس، وتخلي الجوار لو جون جوار يتحمل المسؤوليه نتاعو ويعرف كيفاش يتعامل مع الضغط.
2: محليه النظري، اما باش نعيشكم توا الواقع نتاعنا ويظل هذا مو اكثر حاجه باش يشدوا لو ديكلاراسيون ذوما بتاع 30 ثانيه كل واحد. شنو واقعنا اليوم في تونس؟ نسمعوا غصن المرسين شو يقول.
12: الواقع متاعنا واقع مرير، نسمع كان السبان لي زانسول الشتم، ترقى جون يقوم بهفوه يقعد يتكبدها ويتحملها عام كامل، وتنجم حتى تنقصه من الموتيفاسيون نتاعو، ونجم نحكيه على حتى على مشاكل نفسيه كيما الاحباط وعدم الثقه بالنفس. دونك لهنا لازم في لي سنتر دو فورماسيون قوموا بضروره تعزيز حضور مختصين في علم النفس، قوموا بترسيخ ثقافه يزينا من التركيز الحصري على النتائج الفوريه، ولازم نخدموا على تكوين طويل المدى الانترم.
2: زينا من الحكايات هذيا نتاع نخدموا على ريزلتات توا. ما تعرف سكي اكثر شوك خذيتها وقت اللي سمعت غصن المرسني دكتور في استاذ في علم الاجتماع وقت اللي سمعته يحكي لي على المدربين في تونس كيفاش يتعاملوا مع العبيه. احنا نلوموا على الريزو سوسيو راهو مش تبريره, مش معنى اللي يعملوا فيه في الريزو سوسيو صحيح. ما كي تسمع باش يحكي على مدرب كان حاضر عليه هو تزيد يركبك الشك اكثر وتزيد تتقلق اكثر. نسمعوا شنو قال.
12: لازمنا نبنيو ثقافة اللي ومام حتى كان الجوار مثلا غلط غلطة ارتكب خطأ لازم يتعلم منه دون خوف مفرط من العقاب أو الإقصاء. حضرت ديرنيغمون مباراة كرة قدم في صنف النخبة وريمون معناتها روحت بالحق, روحت مريض كيفاش الانترونور يخاطب الملاعبية متاعو. معناتها ما نسمع كان في الكلام البذيء يحكي مع اللاعب متاعو, معناتها يستعمل في الألفاظ السوقية كلام بذيء فهمتني غير محشمت.
1: ديجا منيش نشدوها وفقنا جماهير وبعدها وغلت مدربين وفما زاد الأولياء زاد عندهم دور كبير برشا في الموضوع هذا. سمير عارش كان فما هكا من البيكو, خلينا نبدأ من عندك انت مع الملاعبي عاش وضعيات كيما هذي وكان موهبة لكن من عارش بسبب رسلمون تاع مدربين بسبب رسلمون تاع جماهير بسبب من عارش رسلمون تاع ولي خرج كومبليتمون من السكة ونسى الكرة.
13: فما موجود لكن الظاهرة ذي تفاقمت وكثرت بصراحة في العشرين سنة الأخيرة أو الخمستاش سنة الأخيرة مع التواصل الاجتماعي مع التليفونات مع الفيسبوك مع الشيء ذي. ساعة قبل كل شيء الوليد الصغير بيش يمشي النادي بيش يلعب كرة قدم ولا يلعب هوند ولا يلعب أي ديسيبلين ما هو ماشي بيش يتعلم ولا كي ما يغلطش ما يتعلمش. كيفاش أنا حارس مرمى يغلط وتصير عليه الحملة الكبيرة ذيك من التنمر من الواحد بالوليد هذاك الحارس هذاك بربي كيفاش مش معناها يتعامل مع الوضع عن بعض
1: حتى مع المحيط
13: في المحيط في المدرسة في عائلته في حومته في كذا كيفاش مش تعامل معه الموضوع. هو ماشي ديجا بش يتعلم يرزم ويغلط ويعاود يغلط ويصلح بشوية بشوية باش غدوة يولي حارس مرمى ممتاز. احنا قضينا عليه من الأول وذا شيء ماهوش معقول صراحة ماهوش معقول. انا عن تجربتي الخاصة لاني انا كنت لاعب في الليجون ومن بعد دربت الليجون وتو قاعد نلاحظ ونشوف في الليجون والوضع يمشي ويتأزم قاعد. ساعة عن تجربتي قلت لي انا صغير الاولياء اللي يجيبوا اولادهم انا مش ضد راه ولكن اللي جابوا اولادهم لكل حتى اولاد ما تعمل ما وصل لك بسنيور فلنحكي لك في العهد ذاك اللي يجيب ولده ويقعد يستناه يكمل انترمان بعد يروح بيه حتى واحد
1: متفشد لقرياج وعايت من اللي بدينا
13: انترمان. هنا جايينها هنا جايينها يا اسكندر ما هوش معقول ولي معناها ولي يجيب ولده يدخلوا للفستير ويقعد يستناه هو مازال بداية رينا هو بداية اعمل كنترول اعمل باس نحي هذه يلي بيك يلي عليك يلي كذا يكمل انترمان يكمل يشده في الكرهبة ويعمل فيه ساعات حتى للعنف المادي والعنف كذا. كيفاش ما عملتش هكا وكيفاش تعمل هكا هالوليد هذايا شخصيته كيفاش باش تتكون مش نخلي عنده مركبات مش مركب نقص مركبات متاع نقص فيزافي مع الولي متاعه لانه الولي يشوف في ولده مش مشروع لاعب واعد او مشروع لا لا يرى فيه مشروع تجاري ناجح يرى فيه مبابي يرى فيه يوسف المساكني يرى فيه البلايلي يرى فيه كذا فيلزموا يوصلوا باي طريقة ممكنة مش محبة في ولده محبة في روح ومحبة في الربح المادي متاعه هكا ولا عشناها. كيفاش انا نشوف اولياء معناها في المحيط متاع التمارين وبالطريقة هذيك
1: هو في الحالة هذه سمحني حتى هو الولي ولي هو في حاجة الى معداني وطبيب نفسي اكثر حتى من الصغير اذا كان يخمم بالفصون هذي
13: توتافي. النقطة الاخرى كذلك وجبت عليها توا الدكتور هي المؤطرين والمكونين. احنا توا وراو مش الكل احنا ديما معنا نجزئوا الموضوع اللي رانيو في الليجون توا تلقاه غير مؤهل هو بيدو غير مؤهل لما يستعمل المؤطر هذا او المدرب تاع الاصناف الشابة يستعمل العبارات النابية القاسية هذية فانه الميساج متاعه ميساج غالط. انت جون متاع 14 و15 و16 سنة تتوجه له بالالفاظ هذية انت سواديزون معناه تحاول انك تعطيه الموتيفاسيون هذا كله غلطين. احنا فوتبولنا بصفة عامة ماشي في الطريق الخاطئ وذاك علاش قاعدين نكونوا في اجيال من اللاعبية احنا نقول نشوفوا في السنيور شبيه العنف وشبيه مو من اللي جون عايشين على العنف. ثم اخيرا باش منها تذكرش الكلمة يا خويا في اللي جون فماش كون ربح شكون خسر هنا ربحناكم وهنا ربحتونا هنا هزينا تيتر في الليجون 14 و15 سنة شنعملوا بهم لي تيتر احنا في لي جون؟ عودوا على مبادئ الربح ميسالش، عودوا على القيم تاع النادي، عودوا على الاخلاق، عودوا على الموتيفاسيون، على الخدمه، على العمل. هذا هو. وياما ملاعبيه باش نرجع لسؤالك، ياما ملاعبيه كانوا عندهم الطالون وهما صغار، ما بكل اسف ما وصلوش ليكيب سينيور وما عملوش اسامي
1: لاسباب نفسيه وذهنيه بلا اساس، ولا سموه نجم يتعرض لولاد صغير كلمه النتيجه في الشبان. الجمهور نجم يفهمكش فيها، اما المسؤول هو اللي لازم هو اللي يطبق. انا بين النتيجه والتكوين راه فما فرق كبير برشا. انت اسمها تكوين وما همش مدربين، راه مكونين. اذا ما عادش نحكي ولا مدربين
13: في الاسماء. الانترونور يخسر دو ماتش في المينيم وفي الكادين حيو،
1: مالا شنو
13: هنا حيو،
1: سورتو فما دي ماتش كلي مازموش يخسر فيهم. هذاك علاش هو اللي هو اللي جايب يمشي السونس ليغ. كان وليد سامحني قعدوا لك ثلاث دقائق عندك انت هذوما،
8: سامحني
1: ركزت برشا مع كلام سميره، ديما مركز معك انت في كل كلمه تقولها. تفضل.
8: شو موضوع ذا حساس وموضوع كبير برشا، خاطر فما اولياء تجني ساعات على اولادها. الولي دوره في الدار معناها ينصح ولده، يقول له يجي يتفرج فيك، الوليد يبدا فرحان، يمركي بونت ويربح ماتش، يتلفت يلقى حتى الام زاد راهو. أنا قبل أمي وبابا يجيوا يتفرجوا فيا معناها، وحتى أفراد من العائلة تشيخ بها الفازة، تفرح معناها عائلتك تشوفوك يتمركي تعمل ماتش بي. أما في نطاق معين، في مش معناتها ولي ولي معناها عبارة
1: وجه.
8: أنا لعبوا معايا ملعبية أقسم بالله العلي العظيم، لعبوا معايا ملعبية يمشي البول قرياجة بابا شريتها شقولك فيها كذا ونعاودها درشنية، معناتها فهمت تدخل بعضها
1: ما حاجة هكي. نحاول نسترجع ساعات لقطات واحد تصير قدامه، رأو البارون كيبدا شد القرياج ويكلم في ولد يقولوا أعمل، ومشيرة الأخرى فما الانترنور يقولوا أعمل، ياخد دو كونسيم شنو ينجم يعمل الأخ الصغير هذاك، يتبع بوه ولا يتبعك الانترنور
8: ولي يمنعوا منعا باتا في معناتها مركز تكوين الكبير. اقسم بالرسمي نحكي معاك، راهو برا ما فماش هذا ولي جد شد القرياج يتفرج ويبدا ساكت ما فماش. فما مدرب وفما لاعب في التيران، برا من التيران تروح بولدك في الكرهبة في الدار تحكي معها اللي تحب. في التيران ممنوع، كان عنا احنا راهو معناها الحاجات هذيا ممنوع. والله فما مرة ولي ولده عامل دي بورد مو جبده من القرياج متنرفز عليه، صدقني راهو قدام عيني والله مش مضحك.
1: لا صادق صادق، ما مش مستغربين.
8: نحكي لك ساعات في فازات
1: لا والله لا.
8: أما بالرسمي صايرة معناتها واحد ماشي بالكورة متنرفز عليه بوه على ممكن حبه يعمل حاجات ما عمل، شده كي جبده من القرياج قصير قريب متر ونص على الليني متاع التوش معناها كارثة ذي. دونك بالنسبة لي يلزم البو معناها والولي بصفة عامة يبعد معناها على حاجات، يبعد عليهم ويخلي المدرب هو والمدرب زادا يلزمه زادا يكون أهل، ويخاطر فما زادا مدربين زادا راهم في اللجان.
13: لا وكي ولده مغروب بالهوند لا تيزمك فوت فوت فيها الفلوس، ولده مغروب بالاتليتيزم ولا بالفولي ولا بالتنس ولا بأي ديسبلين أخرى، لا امشي للفوت خاطر الفوت فيها الفلوس.
8: هو يحب يلعب بيديه، هو يلعب بسقي
1: قال كما هي سامي البارون. شوف في ذاك المشروع غدو يدخلوا فلوس ويدخلوا برشا فلوس ويعيشوا في بحبوحة. وانتو كان
13: بحبوحة
1: في كلمتين
13: كمان
1: ركزنا برشا مع الأولياء، ركزين زادة مع المدربين، ان شاء الله المسؤولين زاد يحطوا ويركزوا خلايا الاعداد الذهني وصرتوا للصغار، وان شاء الله جماهير يا ربي تفهم ان راهم صغار، يفهموا راهم صغار. حتى كلمه تحب تقولها قولها بينك وبين روحك، كي تحطها في فيسبوك راهي تنجم تؤدي الى مخاطر كبيره برشا على مستوى النفسي. شكرا لكم الوليد، يعطيكم الصحه. ساعه الاولى وفيت تحب تقول؟
13: حبيت نقول بحبوحه كيما عايشه خوله بحبوحه
1: اللي عايشه البحبوحه بتعيشكم بحبوحه الاخبار بعد شويه. خوله لكعبي ساعتنا الثانيه ان شاء الله بعد شويه، وعضيفنا نعاود نذكر علي المسلمي اللاعب السابق للنادي الافريقي ملعب تونسي وغيره من الفرق. راجعين شوية آخر بعد الأخبار.
11: كي تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس.

0: ساعتين للأربع متاع العشية. ويكاند لو فيلم.
1: في ليلة البارح فما شكون تقتل؟
2: شكونكم كان نلعب لوكارو؟
3: شنو هذا؟
0: بطولة محمد علي بن جمعة، سميرة مجرون، خليل العبدولي ومريم بوقديدة. إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار. حاليا في قاعات السينما التونسية.
1: أنا فجأة.
0: ويكاند الفيلم برعاية نسمة تي في، هاشتاج ميديا، كونكت كونتنت، ماتش تونيزي وموزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مسودة الموازنة الاقتصادية لتونس تظهر أن الحكومة تخطط لإصدار أول صكوك سيادية لها بقيمة 3 مليارات دولار في العام 2027 في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة وفق ما نشرته وكالة رويترز. كما تعتزم الحكومة طلب نحو 10,000 مليون دينار، أي 3.35 مليار دولار كتمويل مباشر من البنك المركزي التونسي في العام المقبل. فرقة الشرطة العدلية بجبل جلود تتمكن فجر اليوم من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة يتزعمها شقيقان تنشط في مجالي تزييف العملة التونسية وترويج المواد المخدرة، ونيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالمتهمين على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيق معهما. دوليا التحالف العسكري بقيادة السعودية يشدد على ضرورة الوقف الفوري لهجمات الحوثيين على المنشآت المدنية. والمتحدث باسم التحالف يكشف أن 20 هجوما شنها الحوثيون على مطار الرياض خلال شهر أكتوبر أسفرت عن مقتل 17 شخصا. المحكمة العليا في السعودية تلغي حكم الإعدام الصادر بحق عامل سريلانكي يبلغ من العمر 24 عاما على خلفية تعليق نشره على موقع فيسبوك واعتبر مسيئا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء القرار عقب جهود دبلوماسية وقانونية مكثفة بذلتها الحكومة السريلانكية التي أوفدت فريقا قانونيا إلى الرياض للطعن في الحكم. وزارة الخارجية الصينية تؤكد دعم بكين للفلسطينيين ومواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين. النيابة العامة الإسبانية تفتح الباب أمام احتمال ملاحقة المغني الشهير خوليو إغليسياس قضائيا على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهتها إليه موظفتان سابقتان لديه. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فروم سبور.
4: الأولى في تونس. فروم سبور. فروم سبور. كل هالغنيز بالمدينة للأربع متاع العشية. اسكندر إبراهيم.

0: פורום ספורט. כולה הכניס בלמדי סנטין ללרבם תרשיה.
1: مرحبا بالدرجين اهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من فورم سبور. السلام عليكم ديما, نشكركم ديما على الاهتمام والمتابعه والوفاء. تحيه زيد على مستوى الاخراج الاذاعي, تحيه زيد لهادي على مستوى الاخراج الرقمي, تحيه زيد الحميد اللي وفر لنا كل الماتير بالنسبه اليوم من اولها لاخرها, وفر لنا زيد الاسئله الساده الموجودين هنا على البلاتو اللي كونسلتون تاعنا الكل, وليد الهيشري, سمير السليمي, واحمد عادله. مرحبا بكم الاولاد. نبداو ناخذوا الاسئله, اسئله مباشره, ومن بعد باش نمشيو للجيست نتاعنا ضيفنا باش يكون علاء الدين البوسليمي. ساعتها الثانيه بدات في فورم سبور.
0: فورم انبوكس. فورم انبوكس.
1: على 23 513 بعثونا الأسئلة متاعكم على الواتساب. اخترنا مجموعة من الأسئلة الموجهة إلى أحمد عدالة, إلى وليد الهيشري وسمير السليمي. اخترنا لكم.
2: كيفاش اخترتوا؟
1: وانتش مدخل؟
2: لا خطر, ما أنا نشوف الكواليس ما هوش تختيارات.
1: لا شو مدخلك في طريقة الاختيار؟
2: ما حسيت
1: أنك تجيرو بكها
2: فضلي.
1: ملا والله العظيم نبدأ بالسؤال الصحيح, والله العظيم صحيح.
2: تفضل, انا نجاوب على كل شيء.
1: باهي يا سيدي, اما انت واحد من الناس, خلينا نبدا بك انت, ما تجاوب على كل شيء. قالوا لك معليش تختار في طريق البوز باش تحاول تكبر من اسمك على المستوى الاعلامي احمد عادل. هاو كيما هو السؤال, تفضل.
2: اول حاجه مانيش نكبر في اسمي.
1: جيك سؤال جاوب عليه.
2: ايوه بالحق, ولا نجاوب بكل صراحه. شنو البوز اللي عملته؟ ما نعرفش شنو البوز. يمكن هما كي انت تحكي معلومه كي تنفرد بها, ولا تخرجها انت لول, ولا عندي ستيل نتاعي, معناها كي نخرج معلومه تظهر كوني بوز. اما والله لا, سي با لا ريشيرش دي بوز. بالكل كان جيت نعمل بوز, راه ثم برشا طرق اخرى تعمل بها البوز. راه كونت انستغرام نتاعي فيه 100,000, وراه عندي شان يوتيوب كل يوم نعمل فيها فيديو. وراه عندي فيسبوك اليوم نطلع لايف, alors que je suis très discret على الريزو سوسيو نتاعي الا في تويتر.
1: شو اسمه خونا اللي عطى السؤال هذا يا حميد؟ حاول
2: تلوج عليه, معناها
1: مش موجود. لا موجود والله.
2: هذا السؤال الغلط ولا الصحيح؟
1: اسكو يسور انه من هنا ان شاء الله بحول الله, من اللي بدينا اللي مش نكملوا, ما نمشي نجيبوا حتى سؤال من ريوسنا بحول الله, اللي باش نلقاو باش نعاودوا نسالوه كيما هو بكل امانه ونوصلوا وفرصه لاي واحد يجاوب. انا نعطيك سؤال واحد اخر مش مشكل. فما سؤال وليد الهيشري كي حكيت قبيل على 2010 والفينال تاع الشامبيونز ليغ مع مازامبي, فما قالوا لك بالمنصور تظلم في الحمر اللي خذاه, اي ولا لا؟ والكواليس تاع الورقه الحمراء هذيك كانت تنقلها وانت قريب كنت من العمليه.
3: وهو قبل مع سي فوزي تحيه ليه في لي زونترينمون يقول لنا, معناها ديما في البالاريتي والا في الديفونس بصفه عامه تبلوكي, معناها تعرض كتفك
1: تقفك
3: الاوبستركسيون, معناتها ديفيسيل هذوما دفاعيه, معناها يعملوهم في العالم الكل. مع الانجليز بدعوا البلوكاج نهارتها, الاربيتر ضدنا سي حما جاي بلوكي في واحد في السونتر طاح, عطاه حمراء. هو ما ضربوش, راهو مرفق ولا كف ولا حتى
1: بلوكي,
3: بلوكيه بكتفه الاخر, معناها جاي كتفه معناها في وجه بالمنصور, خاطر بالمنصور اطول شويه, طاح الاخر ويستنى فيها الاربيتر.
1: بالمنصور في وجه الملاعب, بالعكس
3: كتف بالمنصور في وجه الملاعب. ولا فهمت يا اخي, خرج ورقه حمراء خاطر يتسبل هو. اما اي ما مش كودو بوان ولا كود
1: قريب لك المحادثات اللي مع الحكم وغيره, فما كلام ما كتقال, ما
3: تيش باش تتكلم وقت
1: التلفاز مقطوع
3: وزاد خرجوا, معناها هو ما عادش نجم ترجعه. انت ولينا في الدين انا ساعه, فما واحده بعد الورقه حمراء كي زفر بينالتي وقتها مع زياد دربيلي تحت في الديزويت, معناها ما عادش عندك زيد, خاطر ورا بعضهم ريت لي ديسيزيون اللي يخف فيهم. خرج واحد حسب بينالتي ورجو مش رجو درشني, ما ظاهر العمليه باش تقعد انت تحكي معاه. حكينا معاه باسلوب حذاري احنا من بعد, معناها من المقابله, وانا بيرسونيلمون
2: ما نعرفش كي تحب تجاوب على السؤال.
3: حكيت معاه بتربيا, فهمتني, حكيت معاه الاربيتر بتربيا, معناها كبيره ياسر بتربيا, وحاولت معناها الحقيقه نعتدي عليه.
1: الله
3: دبوزه, معناها يا اخي تعديت له هكا, معناها
1: سلامات تعديت له
3: صحيح. هو ما عندوش شعر يا اخي, تعديت هكا زلق الدبوزه.
1: توريت كيفاش قبيله قاعدين ننصحوا بالاولياء وننصحوا بالمدربين والجانب الذهني
3: ورسلني
1: على النبي
3: يا اسكندر. انا جانب ذهني, وما نحكي لك انا في العالم اجمع. شوف دروكبا انت في الماتش نتاع برشلونة كيفاش كان شد الاربيتر, راهو كليه معناها ماتش شهير يخرج من مخه. اما سينا فماش منها حكايه ريحته بالريحة خالد الله يهديه
1: بكش خالد وحده شم ريحة
3: دي ليه ممكن ريحة فيكس شمها خالد يقوله ريحة
1: ما يفرقش من الأمر واحد كان حاجة تخص خالد مش تخص نيش
3: جاي ساي زفر في سونس واحد خاطر ميخو الباكو وكهو
1: ساي انت
3: بيان سور
1: اثبتت علي التهمة
3: تي ليه ما ظاهر العملية ما سامحني محبة في مازيمبي بش يعمل ذاك الكل
1: هذاك
3: علاش معناها مويز بحويجة فاوحة برشا
1: بسمير فني السؤال يقول لك الترجي تلعب بريجيسور هذا سؤال من عند وليد من تونس يقول لك الترجي تلعب بريجيسور ولا تستحفظ ولا تلعب بتحفظ نقوله في الماتش هذا متاع السويح اللي في ليبيا كيف بالنسبة للنادي الافريقي تركيبة وسط الميدان تكون معناها ماهر كنزاري يحاول يدافع بها أكثر وإلا يمشي يحط ملاعب يوفونسيف ورا لاتاكون
2: بالنسبة للإسبرانس في التاريخ متاعها الكل ما تنجح كان بريجيسور هذه قناعة بالنسبة لي أنا بديها ملتلقة ذيب وانتي راجع للدراجي وانتي راجع بديها بسعد بقير
3: مع الكنزاري زادة فترة
2: فهمتني دونك ترجي للتونسي لابد ان تلعب وما عنده حتى دخل بالاسلوب الدفاعي والهجومي تلعب رجيسير تنجم تلعب متحفظ شوي زوزورة في الميليو تيران دونك الاسبرانس الماتش الاخراني الاسبرانس شكون اللي لعب تحت المهاجم موري بيرو ولا مشيت الاسبرانس مليح دونك الكاتر واتروا بالنسبه لينا بالامكانيات تاع الاسبيرونس
3: زاد الادفيرسير
2: اي جوستومون لكن لا حتى كان الادفيرسير قوي تنجم تسكر وتلعب ريجيسور تنجم تلعب ريجيسور لانه امكانيات الاسبيرونس عندها الامكانيه في الايفكتيف نتاعها عندها امكانيه ان تلعب الاكستيريور وبريجيسور وتحافظ على التوازن وتكون اختيار القدام تو باغ اكزومبل مسوري ما يمشيخو الكره المسوري ما لازم وراه شكون هكا ولا
3: من
2: الجناب وخاصة من اللي وراه دونك انا راه انه معناها بالنسبة للترجي التوجه واضح كيما الماتش الاخراني اللي لعبته مع بيجا دونك لازم يكون عندها ريجيسور بالنسبة للنادي الافريقي شوف اكبر غلطة تو نسمع فيها نلعب الدفاع ونلعب كذا وساعات فما الماشي يتوجه في ثلاثة في اللاكس وماشي كذا شوف اذا كان تلعب بالتوازن نقطة الأولى إذا كان تلعب تحاول تشد الكرة أكثر ما يمكن هو المنافس باش ياخذ الكرة أكثر لكن تحاول أنك تشد الكرة علاش قبيلة جبت على الشريمي من الملاعبية اللي يرزمك كذلك بملاعبية اللي ما يخافوش من الماتشوات هذوما هنا أجينا بالنادي الفريقي نتكلم على سيد وخان نتكلم على غيره من الملاعبية اللي نجم يعاونوا في الملوتيرا نقطة أخيرة بالنسبة للنادي الفريقي لي كونتاكت قبيلة وليد حكاية ونعرف علاش يحكي وليد لي كونتاكت القراب اللي في 18 واللي قراب خاطر ماتش بن قردين شفت اندفاع مبالغ فيه من الديفونس تاع الكلوب افريكا سيتو لقطة عبد الحق عمل التاكل وكتاكل كان صحيح لكن هذاك التاكل هذاك في مازامبي بيرانتي دونك لي كونتاكت القراب لي كونتاكت في 18 ماذا بيك ترد بالك برشا وان شاء الله الكلوب افريكا انا متاكد انه مش عادي ماتش معناه في المستوى
1: بسؤال في علاقه بماتش مازامبي والنادي الافريقي لاحمد عادل قال لكم كاينكم هكا خايفين برشا من مازامبي علاش خايفين برشا من مازامبي هذا سؤال من عند عزيز وقت القيمه التسويقيه للنادي الافريقي اكبر برشا من القيمه التسويقيه لتي بي مازامبي بين سور ريفيرونس في الحكايه هذه نرجعوا ديما للترانسفير ماركت تاعنا توينسا 9.2 مليون يورو بالنسبه للنادي الافريقي القيمه التسويقيه نتاع الملاعبيه و250 الف يورو القيمه التسويقيه نتاع ملاعبي تي بي مازامبي
2: اسمه عزيز نقول له عزيز من الاول قلنا ماش وقت اللايف يمشي ولا مقصوص ماهيش مشكله الخوف من تي بي مازامبي اي كان ثم مشكل في
1: بدي كمل احكي مع هادي انا خليني انا
2: المشكل ماهوش في الخوف من تي بي مازامبي ولا من قيمته التسويقيه بارابور القيمه التسويقيه نادي الافريقي المشكله في لي زاكوتي وفي لي كوليس علاش الاصرار على عدم بث المباراه في 2026 ما تعديش ماتش بتاع كوره في تور بريليمينير الثاني بتاع اقوى مسابقه افريقيه عندك للانديه كيما رابطه الابطال الافريقيه واللي تحب تسوقها وتبيعها وتردها بطريقه جديده و و و هذا زاد ينطبق على نفس الحاجه اللي ديما تي بي مازامبي وحتى ماميلودي سان داونز عملتها مره واحده معنا الاكسبسيون ما صارتش فيها ديما يصر وقت الجيم فريق من شمال افريقيا يلعبوا كمصاطين يعني الحاجات هذيا هي اللي تخليك متخوف من مباراه مازامبي مش من القيمه التسويقيه ولا من الفريق داير نعاود ناكد يقول الفيديو على سبور باي موزايكا فيم راهو حتى باعتراف الصحفيين من الكونغو الديمقراطيه اللي بازي في لوبومباتشي يقول لك راهو تي بي مازامبي توا فيهم جوارات اول مره يلعبوا تشامبيونز ليغ وماهيش هي تي بي مازامبي متقبل
1: ثم سؤال من فيصل من فرنسا حول عليلات المدافع الجزائري الجديد للترجي نجم يكون أساسي وإلا لا هو السؤال فني، لكن زاد المعلومة اللي عندنا أنه بدنيا مازال ما حضرش 100% يعني حتى في نجم يكون يلعب في وسط اللعبة راوي الوقت اللي بشيخده بش يكون وقت قصير، ولا يعني العليلات مش يكون أساسي في المقابلة اللي جاي مع الترجي التونسي مع السويح اللي بتقدر في المقابلات القادمة نجم يخو أكثر وقت من بين الملعبية اللي نجموا يعاونوا للترجي في المستقبل. نحكيكم زاد نقاط وملاحظات من عند مالك من فرنسا وصلتنا على البنتروال 513 ميل على الواتساب. مالك يقول لك سمير راك منظم برشا وشنو آخر تحضر الحصة متاعك بالقداء وتعرف تحكي ذا مالك. وقال أسامة مش حاضر من وصلوا لأسامة السلامي، قالوا كي نتفكر أسامة السلامي الملاعبي أسامة السلامي نشوفه تاو محل نقول سبحان الله ربي هز عبد حط عبد واحد اخ ودي جهك طورت أسامة أتك صح ذا من عند مالك. ومالك قال لك أنت وليد طلعت ضامر برش، قال لك قبل كنا يتذكر حلقة متاع كاميركاشين متاع البيرات ولا شنو، قال كنت كبسها بالقدي طلعت ضامر برشا ويشكرك برشا على الضمار متاعك يا مالك من فرنسا. السلام عليكم يا مالك
4: المستمع
1: وفي متابع وفي
4: تحية لي
1: أحمد ما نجمش نقول لك شنو قال لك خلي ملاحظة أخرى للسكوحي قال الرك قاعد سامحوني هك الكلمة سامحني سأصلح تجمر في البيت لقطة مدحت شلبي راية قديمة عندها عامي
2: هي ما لحظة لهنا هو مش حاضر من خمس سر
1: هو ضمير وحاضر
2: لا لا لا أول حسن دي ما قلتش حاضر قال راه كل مرة باش نحاول نختم تعليق من واحد من المعلقين على ماتش من الماتشوات ولا غيره قديم نعاود نرجع به
1: فوالا هاكا اخونا الجواب كان واضح هذا استراتيجي في جديدة بالنسبة للعام هذا في ربريز السلاح الدين ساكويح
2: سلم لي عليه بس ما سمعتش ملاحظة ما سلم لي عليه
1: سيسلم عليك ساكويح قالك بارك الله فيك اللي كنت لسان دفاع اللي ما خلانيش معنا بحاول في موقف محرج قدام المستمعين والمتابعين وفيت السؤالات وفيت الملاحظات. حاب نشكركم برشا سمير وليد شكرا لك وليد نشكرك برشا على حضورك اليوم ان شاء الله تتجدد هكا يتجدد الحضور والاضافه نتاعك باهي هكا ساعه وشويه تخلي المجال للضيف. عجبك الفورمه جديد
3: خويا مش كان انا انت زاد عجبك البرنامج كيفاش ولا والاولاد الكل تيك صحه بارك الله فيك توجور ان بليزير دو توفوار
1: ميرسي خويا يفضلك شنو انت كنت في بالك بروحك تخرج لاربعه تو شنو البلان نتاعك تخرج
3: لاربعه نخرف سنة رابعة
1: بروحك خارج الأربعة أنت جيت على سيد خارج الأربعة متلع شيء خارج ديك ما ثلاثة واربعة شنو بتعمل؟
3: نمشي البلفيدير نعمل دورة ونروح
1: ممتاز جدا اخوي ديك صحة سمير
4: عايش
1: بركة امشي معك
4: اخوي بروح على روح
1: امشي معك هنين علي هاتيكم الصحة الويد رجعين بعد شوية ضيفنا نعود نذكر علي دين بوسليمي كمان معنا الحصة اليوم في فورم سبور حتى الأربعة متلع شيء
0: فورم إنبوكس كي تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس تقول بالطبيعة فورم سبور.

0: الأولى في تونس. فرام سبور. فرام سبور. كل هالغنيس من مدي ساعتين للأربع العشية.
1: ما 23 دقيقة لو سهلة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من فورم سبور. كانت الأسئلة موجهة للكونسلتون تاعنا نسلم على سمير وعلى وليد وأحمد عدالي اللي مازال موجود بحذاني يواصل معنا الحصة حتى للأربعة متاع العشاء. ونسلم برشا على الضيف متاعنا. شعنا اليوم في الجيست ها كيفاش؟
0: فورم جيست. فورم جيست.
1: فورم جيست. ضيفنا في فورم اليوم هو اللاعب السابق للنادي الافريقي تعدى برشا محطات سميناه الصندوق الاسود لكره القدم التونسي علاء الدين البوسليمي. مرحبا بك. قدرني لك الميكرو.
2: مرحبا بك كل مستمعي مزيكا.
1: شنو حال؟
2: الحمد لله صافا.
1: صافا. اول مره بحضنا في مزيكا.
2: اول مره
1: هاي فرصه طيبه وسعيده. بهش وليد بعد بحذيك
2: احمد عدالة. احمد عدالة اخويا مرحبا.
1: تولي سعيده برشا الفرصه
2: على الاخر. تولي اسعد بالسعاده.
1: صفا
2: والله الحمد لله.
1: الصحه لاباس
2: الحمد لله.
1: مده رينك خلينك عاملين ولا مع جندوب بس شنو الجو؟
2: والله بور لو مومون مانيش نلعب انت ماش بتات المونتال قص كورة ما لبدن مازال فيه ما تمطمع.
1: مازلت طمع بالكمل الكورة 36 سنين
2: بالجيان اللي عاملها انا عادي
1: بالجيان اللي عامل. شو اسرك على الجيان مهم جدا.
3: الجيان اللي بديتها في سن 20 سنة ما شاء الله.
2: أقل حتى من 20 سنة من وقت الحمد لله هديني ربي على بكري.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله
1: ونعم بالله. نحكيه على علي دين أبو سليمي المدافع اللي طبعا نسألك نفس السؤال اللي ديما يتبادر مش في ذهني أنا كهو في برشا أذن. قل الناس كل تقول لك أنه الملاعب هذا كان ينجم يعمل كارير أكبر وخير وأقوى مدافع. أنت من المدافعين اللي بلغتنا احنا الجراح اللي الجارح في التيران ما يحسبهاش في الديويل تبارك الله في الجواريان من الملعبية اللي كنا نستناه انه يعمل كارير اكبر برشا من هكا. لكن خلينا نبدا كيفاش بدايه الكارير من جندوبه مشيت للنادي الافريقي.
2: لا انا والجندوبه رياضيه معناتها لعبت ديزيكول غادي دومينيم قبلها كنت في سنتر فورماسيون معناتها قبل كان فما سنتر فورماسيون برامو كيما برج سدريه اللي كان عندنا احنا في الكيف. بعد جيت كادي
1: بيل
2: والله ما نعرف ما عنديش المعلومه ما احنا كنا موجودين فيه. ديجا حتى من بعد جينيراسيون تاعي انا اللي تعامل غازي العيادي وشياب جبالي. وبعد جيت للكلوب في الكادي وبدينا
1: من عمرك
2: فهمت. بون نحكيو على مينيم بي مينيم بي مينيم اف السونتر
1: مينيم بي مينيم 12 14 سنه
2: هكاك بالضبط.
1: وتذكر ونهار دخلت فيه للبارك تاع الكلوب
2: وين نتذكر
1: التفاصيل نتاعو.
2: اي نتذكر انا جيت للترجي ما جيتش للكلوب
1: من الاول
2: والله العظيم. جيت سي بون معناتها خاطر الحقيقه انا وقتها في اللي جو معناتها جيت هوني خاطر ترجي وقتها كانوا عندها كشافين كما نقولوا احنا وجيت لاسبيرونس وعملت تيست وخذتني لاسبيرونس وكان وقتها سي العربي الزواوي هو مدير فني. الحقيقه انا منحب الكلوب معناتها انا كان عندي خويا يتيديون هنا كنا مشينا بحذاهنا وبابا الله يرحمه دونك انا في العشيه قلت لازم نمشي نتفرج في الكلوب في لونترينمون فهمت. دونك مشيت تفرجت العشيه هذيك نتاع السباحات هنا في الترجي ونحكي وهكا بقينا فما اشكاليه نتاع اللوجمون. ليسبيرونس تقول ما عنديش انت صغير مازلت معناتها كذا واحنا نقول رانا ما عندناش وين نسكنوا فهمت. بقات غادي لكن ديتاي صغيره ما صورتش الترجي باش تحير فيها معناتها في الاخر لكن انا مشيت فرشت في لونتريمون في الكلوب
1: وقعدت غادي.
2: مش قعدت غادي هي صدفه الحقيقه انا قعدت فرجت فازا بالنسبه لي انا وقتها فهمت. اول مره نشوف لونتريمون الكلوب معناتها
1: في البارك منك
2: البارك من البارك والله فما واحد هو ولد بلادي يعتبر وعرف الوالد وقتها فهمت. عاد كي حكي له الحكايه ماك تعرف عاد السيد هذا ما دام موجود غادي ما تباس كلوبيستي اكثر مني انا فهمت. دخلنا لوقتها موجود نتذكر سي شريف بلامين الله يرحمه سي عادل افندري كان صدقني ربي سي حسن باعي ولا سي سيتو حاسيل. دونك حكي لهم الحكايه ديريكت خذوني قالوا لي جا غدوه صباح. كي جيت غدوه ريت القرياج كيفاش انا قلت انا مارادونا ما نبانش كي ريت قرياج البارك قلت حتى كي نبدا ميسي انا معناتها نقولوا ميسي في الوقت هذاك غلطت في عود يمشي لبرشلونه جا لتونس ما يفيقوش بيهم لعب. يبقى الحقيقه دخلت تستيت ووقتها سي اسكندر القاسري ديريكتور تكنيك سي مهدي مجدوب واول تاكل عملتها خليت جلده وقت نذكرها بالضبط هكا خرجوني فهموا الحكايه
1: فهموا لازمك تحضر
2: هذه مع الجلده. هو بدا يرسم لي ويحكي لي في التكنيك والتكتيك وانا جوست نتعامل معها براسي خاطر مش فيها مشي نحكي ولا كادي بي وجاي خلي منا كوفرتور وفازيت هذيك بالطبيعه لازم لي يقول له واش يقول له عاود فسر لي قلت له هي مريك
1: يدخل في الريسك
2: ندخلوا في الريسك صحي ديميسيون ميتاسيون السلام عليكم ما نسي زيتوني زاد سهل عليا مشي وقتها بري او العام ناسيونال جانتوبا دونك
1: كانت
2: الانطلاقه في الكلوب
1: بالضبط ومن بعد برشا جمعيات والتعديت عليهم محطات برك الله قوي في القفصة ترجرجيس الملعب التونسي نادي حمام نلف مستقبل جابس نجم المتلوي جندوب الرياضي آخر محطة هذا في تونس البرة كانت تجارب في البحرين كان في السعودية زاد في ماليزيا وتنرجع على ماليزيا لكن علش ما قعدتش في الكلوب
2: والله علش أنا ما قعدتش سكانتر أو بون ذا دي ما يتسأل لي سؤال يعني مش أنا ما قعدتش هما واحد يحبش يقعد في الكلوب كانت نجم تكون مهبول معناتها أنت راك تلعب في الكلوب شوف الكارير اللي تحكي عليه أنت اللي كان ينجم يكون خير من هكا من نجم يكون خير من هكا كان في الكلوب حقيقة معناتها ما تنجمش أنت تعمل بالية أخرى أنا راها كان من الأربع الكبار والأخرين ندخلوا في الريسك معناتها 100% إذا تنجح في الأربع الكبار عامين ثلاث سنين وراء بعضهم عندك فرصة كبيرة باش تعمل بالية أخرى بدرجات أقل في جمعيات أخرى أنا في الكلوب جيت أنا مشيت بري العام الأول مشيت العام الثاني رجعت نلعب في الكلوب يبا معناتها كنا نرجع نلعب في الكلوب نرجع نلعب معناتها مانيش
1: ماتشويت ماتشويت
2: ديما انا ما نحبش نقول انا قاعد نلعب مليح ولا انا ديما في الكوره عندي قناعه شنو تقول قناعه دونك انت كل نهار حطيت ليرس معناتها
1: تقعد
2: معناتها انت قانع ومو المدرب
1: شنو نقول
2: نلعب عديت عام كامل نلعب ولعبت سيسور قناعه مش نورمال في ماتشويت وقناعه قناعه عاديه وما لعبتش بالقديه وعاديه او عاديه فهمت لكن من نتصور عندي دي كاليتي معينين اللي انا خليتني نلعب تيتيلر في الفتره ذيك فهمت بيسور انا سو كونترا وكملنا سيزون تاعنا وروحنا عادي وكان ثم مدير رياضي وقتها تحط فهمتني وقتها يحكي معايا الجمعة قبل ما اني انا نغادر النادي الافريقي وطلبني بالتليفون يسهل عليا وعنا الافريق العام الجاي وترى شنو واحد فهمت معناتها نحكي بيان سور ويخدم في خدمته معناتها خدمته الفيزافي نتاعنا احنا وقتها هو
1: شكون فينا بريود هذي ما
2: نحكي على نتذكر 13-14 هكا فهمت
1: خاطر المدير هذي وقتها
2: المدير هذي معروف وقتها فهمت هو موجود في النادي الافريقي حسيلو ما راني
3: سامحني ما بش ما تتخلطش الاسماء
1: قاعدين لوجه خاطر
3: اخر مصر روحيشي تحكي
1: هو
2: خاطر مصر عليه مسيلش لا نحكي وخاطر
1: لا والله انا مخي مشي في وسام السلمي تو
2: لا لا انا نقول انا
3: السلمي كان سيزي
2: كان سيزي موجود كان سيزي ما انت عادي انا مشيت على روحي جمع 10 ايام طلبني بالتليفون مازال ما بال بريباراسيون ما بديتش جابني في رمضان هوني قعدنا نحكي وفي بالي جابني على حاجات اخرى على شنو برامج في بالي انا قلت مدير رياضي باش ياخذ الملاعبين ابارا ويحكي معاهم ويحد وقال لي باش تمشي على روحك ديريكت انا معناتها يمكن هذا سبب من الاسباب معناتها اللي انا يمكن ما
1: كنت لوجه على خرج انت وقتها
2: لا ما لوجه على خرج
1: علاش ديريكت ما قلت
2: انت ديريكت انا ما نغصبش روحي على حتى حد مش على الجمعيه راه نحكي ديما اشخاص انا ديما كنقول نادي الافريقي الكيان وهذا الشخص وديما كل كيان فيه اشخاص معناتها مروا عليه أشخاص هما كي ديريج الجمعية وقتها
1: قناعات فنية ولا شخصية؟
2: لا والتو ما عندي جواب ما جاوبنيش تكنيك ما وحكيش معي
1: انقطع
2: البث انا ديريكت ما قصرت عليه انا سهل
3: ظني فت مرحلة مهمة انت وقتها كنت كل عام تخرج بري
2: اي انا عامل عامين قبلها بري عامل قفصة وعامل جرجيس
3: واللي انت يقلقك شوية كونك كل مرة تخرج بري لكن
2: انا ما قلقنيش كل عام بري انا وقتها بتبيع لازمني بري انا 2009-2010 موجود راني في الكلوب بريسك عمري 18 حاجة كمان 19 نمشي ماتشوات على البنك اما انا نيل كاليتي نتاعي في الكلوب وقت

0: هذوكم الفازات الكل اللي يصيروا كلهم في 30 متر نتاعنا. انا باهي فيهم في بنسب مختلفه.
1: فنيا كنت نجم تاخو حق أكثر من هكاك, والأسباب الأخرى كانت نجم تكون بعيدة على كرة القدم بالنسبة لك أنت,
0: يعني بيان سور بعيدة سور سكندر شوف سور بعيدة
1: كتقولي سور
0: مو تقنعنيش أنا
1: طوال زادة ما نقنعش أنه فما مدرب ومدير رياضي
2: صحيح
1: فيها ملاعبي غدو يزيدوا يحطوا على جنب شي لعب ملاعب
0: بالك ما جيش على مضاغ هنا ما أنت متاعه هو زي منصر له حشي بتاتر من النجم يكون ليش بكون سبب له حتى قلق مونتال قول لك أنا تونك أنا ما نهروا عادي رو مجد أنت يمكن تو تستغرب تقول شبي يحكي هكا هي خورة متاع تونس
2: باش يصار انسيدون
0: لا لا جامي مستحيل
2: ملعليش.
0: انا بربش لي كاريري في تونس حداش نستاهل في الناسيونال ما عنديش مشكله
2: سامحني عليه لكن ما نجمش يجي ديريكتور سبورتيف هكاك كيما نقولوا احنا بالمثل الشعبي
0: تسال السؤال هو يا احمد
1: انا ما عنديش مدرب خلينا من المدير الرياضي ما فما مدرب عنده كلمه
0: مدرب نتذكر كمل معنا سيمون ذا الكباير بو وقتها فان سيزون انا ما ندخلش وقتها مانيش عارف انا سيمون ذا الكباير يكمل لا نحكي وقت الناس راقده تصيف راه نحكيو باراسولات وواحد ناس تبحر واحد مانيش نحكيو في اونكور سيزون في وسط السيزون فهمت هو انا ما عنديش تفسير ما حكيناش اوكي اوكي انا الحاجه الوحيده اللي طلبتها منه اني انك تعمل لي ريزيليسيون كونترا انا قلقت من البري دونك انا ضحيت بهم العامين بري وريت لي انا النجم نلعب في الكلوب يبان رجعت للكلوب ولعبت ولعبت عند هولندي لعبت مع واحد جارنا في جاندوبا وليسكم بحذيه في تونس لعبنا عند واحد هولندي فهمت معناتها كان ما جيتش انا فيا كاليتي مانيش راني نحكي لك مانيش فان دايك انا في الاخر لكن شي فيا لي انا النجم نلعب لاعبني الماجوريتي خلينا نقولوا 90% من السيزون نلعب فيه جيت تقول لي السلام عليكم نقول لك السلام عليكم فمع بيت قاعده العاملين بعد هذاك هي ديجا العباد هي ديجا عندها 3 سنين ما تلعبش وكملوا هم بعد انا 3 سنين الاخرين قاعدين وما يلعبوش انا نعرف الكوره شنو الريزلت تاع الكوره انت لعبت ولا ما لعبتش قنعت ولا ما قنعتش
1: سلون
0: هذيك ارقام سلون هذيك انت تكمل ولا تمشي على روحك نجيب واحد اخر بلاصتك
1: شوف الموضوع انه كيفاش فسخت من النادي الافريقي
0: مش ما فسختش راه العام هذاك انا
1: لا من بعد كي خرجت نحكي على بعض لا نحكي على بعض ديجا النقطه هذيك نقطه غريبه زاد حتى في كاريرك علاش نقول لك غريبه خاطر نورمالمون باش يفسخ راهو نورمالمون يتناقش مع اداره مع مدير رياضي مع ناس فعلا وتخدم في النادي انت نصحوك انك تمشي لاشخاص اخرى باش تدخلك باش تفسخ عقدك
0: والله ما لقيتش حل خاطر انا شوف كملت العام هذاك اللي انا اصلا مشيت الجمعيات وصل حتى تفرضوا عليا جمعيات وانا ما عندي حتى مشكله مع حتى جمعيه لا بروف كو لعب في برشا ما عنديش مشاكل باهي مشيت للجمعيه هذيك ولعبت مشيت القفصه اللي انا نعتبرها من اهم مراحل عديت هنا خاطر لعبت فيها 3 سنين مفرقين وكنت معناتها كيف نقولوا نحن معناتها بدايتي كانت غادي بدايتي للناس
1: هذا نجيك الغادي ما جوست التفسيخ كيفاش كان
0: التفسيخ وين مشيت كان مشيت نفس الموضوع بون التفسيخ انا وقتها قبل السيزون تاع 2015-2016 حبيت نفسخ علاش مش حبيت نفسخ خاطر كالعاده نعاود وقت اللي تلعب في النادي الافريقي راك ما تنجمش تكون تحب تفسخ وتمشي لبلاصه اخرى لكن عارف انا اللي بصير لي نفس السيناريو باهي انا مشيت لسنيه اخرى مع انتهت حلول الارض ما عنديش نوامر انا فهمت ما نتكلمش انا مع ما عنديش نوامر خاطر الكره تحب النوامر
2: النوامر شنو
0: معناتها معناتها انت كي تكون ملاعبي في جمعيه ما لازم انت شنو مطالب تجي ساك تكون بونكتيال في الوقت تترينا نهار لحد تكون بارمي على الاقل 5 الباهين باش تقعد ديما تلعب باش تقعد تعطي في حق الناس لكن في لكن فما في في تونس فما حاجه اخرى لازم تكون انت قريب للرئيس قريب للبريزيدون سيكسيون قريب كذا دور انت ويا التليفونات فهمت وهو انت تسهل له وهو يسهل لك
1: فهمت ايش معناتها ما شدتش اثنين هذيك
0: علاش شد فيها انا الويه
1: رازق عندي توصل انت
0: يتوصل من
1: هنا اوصلوا بها عباد اخرين حسب
0: كلامك يخاف توصل على الرواح انا مقتنعه بروحي
2: ياك تلزيت في الاخر باش تمشي النوامر هذوكم
0: مش النوامر ما مشيتش لذوكم انا
1: وين مشيت
0: مشيت لثنيه اخرى معناتها نسدي نلقى ثم شكون مؤثر وقتها وهو ماهوش في الكلوب افريكا
1: ما عندوش علاقه
0: بالله هو الحقيقه في الاخر باش ما عندوش علاقه هي الكل علاقات اسكندر خويا الكوره راه خي وما قديش الهيئه فيها 500,000 مواطن الهيئه فيها 11-12 وكل 12 عندهم 16 وكل 16 عندهم 30 معناتها الهيئه ريال مو تتحرك ب 80 واحد هي فهمت
1: اللي نشوفوهم هذوكم في
0: الفيترينه فما اسكندر بيان سور معناتها معروفه انت تعرفها والناس كل تعرفها من هاني نحكي فيها الحكايه فهمت
2: نايت
0: ميسير شيء
2: تفضل
1: كمل لنا الكواليس
0: هذيك خويا انا انا انا وصلوني الانسان لقيت ناس قريب تبكي على دي بوست سافا
1: مع نفس
0: في قهوه وقتها القهوه ب 12% مش ب 2800 لا في البحيره لا في المرسى لا شيء تحت حيط والحيط نتذكروا مقرقش هنا معناتها وضع مزري على الاخر
1: من شده صف
0: اي
1: ملاعبين تاع

0: كوره هي اللي تحب انت. اي واحد يتبع في الكوره
1: دبو زمان قهوة
0: اي تحب انت دبو زمان قهوة اخويا واكسبريس تبعونه
2: ونزلت منه يعني يتدخل
0: في لازم يعاونك
1: حكيم
0: اي موجود اي
1: شو يحب الحكيم
0: موجود اي
1: شو يحب الحكيم
0: طيب انا عارفش انا ما نفهمش يعني يحب على ما نعرفش دولية
2: زي شارة
1: قائمة دولية
0: شارة وين توصل الدولية
2: يدخل القائمة الدولية كان موجود يطلب فما حكم يطلب في موضوع
0: اي اي نورمال
2: موجود انت تجي تطلب انك تفسخ كونتراكت
0: يدخلك يدخلك هاو يدخلي معناتها يدخلي باش خاطر ما لقيتش حل ما عندي نمرة وحل وفي الوقت هذاك راني رجعت
2: راه ما لقيت حل معاه السيد
0: يعني رجعت لعبت في الكلوب انا خمسة شهور ما سيتش كورة بعد 10 ايام لعبت الدربي
1: وتم اختيارك احسن لاعب في الدربي
0: هذاك في الدربي هذاك في اللي ستاتستيك وانا وقتها مكمل ربع ساعة لم بيك الرب خمسة شهور وانا من بلاصة سيك سويت شوية نحلي شوية منزة شوية ويعدنا القارو عينا في الدربي هي الحقيقة دي كورة فهمت
2: بون خلنا ممكن نحب نسلك سؤال وانت قاعد تحكي كي نسمع فيك كنت بيعتك واقفة شوية كنت
0: شفتك واقفة برش اي واقفة ما بتربي انا
2: نعرف نعرف
0: ديما التربية ما ذيك الباص
2: عطلك الشيء سألت العمر سوية
0: عطلني برش عطلني توصل تخوف انت
2: شنو طلبوا منك انت بالضبط معنا
0: طلبوا يحبوا يحب شوف انا قلت لك يمكن اعطيتك انا جمله تعديت انت انا قلت لك تتبني علاقه بين ملاعبي وبين اكس في الاداره زوزي سهلوا على بعض
2: انا ما تعديتش هذاك
0: انا سالتك علاش انا خاطر الفيستير راك تعرف صندوق اسود تاع طيار طيارك تطيح ما مشيوش للي ماتوا مشيو للصندوق الاسود مش عارف هذوك معليش ماتوا فهمت
2: متي طلبوا منك انه تكون صندوق اسود تاع
0: نورمال لا عادي
2: ورفضت
0: بيان سور نرفض اليوم وغدو بعد غدو عادي جد نلعب 200 ألف وما نلعبش 200 مليون وانا في الحال هذه
2: ودي فما شكون قبل في بلاستيك و
0: ايه لعبوا معي ملعبي هكا تاو موجود
1: كثم الوامر تليفونات خطر شديد انا في حكاية الوامر كثم الوامر تليفونات كي تفيقوا بهم عند ملاعبي اكس ولا
0: مرة
1: سيبون شطبوا عليه
0: هاي هاي مرة فما ملاعبي يفيقوا به وحبوا يضربوه عادي هاي
1: يصير
0: غريف ما ساعتين غير ربع يهبط هو ما صارش الغريف غير ربع يهبط ريت احنا كنا مثلا نقولوا باش نقرفوا على سالير زوز 10 12 خاطر عادي راه 12 مش تعبير مزاجي 12 تكون تقرف على 12 سالير في تونس عادي
1: يكلم مسؤول
0: مازلنا احنا ما قرناش معناتها ساعتين مبين وقرفنا ولا غير ربع تلقاه يدور عادي
1: ويكلم المسؤول
0: ويقول له مش يكلم المسؤول هو ينجم يكلم اي واحد باج مسؤول واحد موجود عبيد عامله كارير عملت 20 سنه و 5 سنين و 4 سنين بالطريقه هذه
1: كنت تخافوا من باجات الفيسبوك خاطر انت خلطت في الكارير يمكن في احسن بلود في كره قدم توسي 2009 2016 مقارنه بال 20 سنه الاخرين كنت تخافوا من باج فيسبوك تحسبوا لهم حسابهم
0: ما لا الحقيقه فما بيريود معينه لا معناتها نحكي لك 13 14 15 بدات تقلق شوي فهمت هو شنو الباج فيسبوك هو حسب انت كيفاش قاعد تعيش لو كان انت مريقل صحيح ما تعيش مريقل ماكش تخاف منهم فهمت ولو انا عندي قناعه لو كان انت العابد مثلا ونهارتها انت ما كنتش لاوتور وغلطت ولا تسببت في الخساره لازمك تقبل السبين زاد عادي فهمت
2: نرجع ديما لطبيعتك والمعلومة الموجودة معنا انه علاء الدين بوسليمي في وقت اللي كان سليم الرياحي رئيس النادي الافريقي كنت رفضت حتى باش يخولك دار وعرض عليك باش يخولك دار
0: اه صحيح
2: ورفضت وعلاش طلب منك والعرض عليك وعلاش انت رفضت
0: ماشو. انا رفضت هكاك ما حسيتها زايده ما فهمت
2: وكيفاش كان معنى الاطار نتاع ولا
0: لا ديسكوسيون ما انت ديسكوسيون هي كانت عندي ما قعدت انا وياه في التاتات
2: وكانت عندي
0: لا لا لا مش على التسجيل على حاجه ما انت على ابتدي ديتاي صغيره كي باش اقترح رفضت عادي ما انت نورمال فهمت أنا راها نورمال معناتها عبيت راها مش نورمال حتى أصحابي راوها مش نورمال فهمت زيد هكي ما نحبش أنا فهمت
2: خن سمحني مش ندخل في الديتايل أنت مشيت له على أساس أمور مادية
0: مش شبه مادية
2: هو حبي هكي يكبر بيك حبي يعرض عليك حاجة حبي
0: يا خاطر هو الحقيقة في البريود هذيك
2: مع ملاعبي يحبي
0: هو البريود هذيك اسكندر مش أنا لولين يعني فهم ملاعبي يشري لك راها فهم ملاعبي كذا ماك تعرف الفلوس موجودة واحد ما شاء الله فهمت معناتها فهم عباد مش استفادة روانة تنجم تكون أنت عادي مثلا راسها ليرك بارابور ليزوتر مثلا أربعة ثلث أنت وقتها مثلا خير من اللي جايبه هو بكاتو كاتسون ميل أورو مثلا هو جايب واحد كاتسون ميل أورو أنت بكاتسون مليم خير من فهمت يولي فمثلا يحب يعمل معك بتيجيست هذا أنا حسب القراءة متاعي فهمت عادي نجم.
2: كيفش كنت رد فعله معناه كيف ما كنت
0: تصوره؟ والله ما حسيت والله يريد فيه الغش أنا.
2: تغش عليك.
0: تغشش حسيت.
2: حبي يفرح
0: بيك. عادي أنا خطر قبلها نوع وبعدها نوع. أي قبلها نوع وبعدها نوع.
2: فترة.
0: أي قبلها مريقل ومحلاني جوز تجريسيف شوي ورد بالك من الحمر وواحد وكذا والأمور طيبة بعد ذيك. فهمت؟
2: يخذيت الدار
0: يا اخوي.
2: دارك امورك
0: والله. والله عادي ما انت
2: منه منه.
0: ايه عادي ما انت ترفض نورمال. هي عرض وطلب ما
2: هي في الاخر صحيح. انا ما اقول
0: انت انا فكر نجم يكون فكرت غلط عادي.
2: ما نجم يكون زي
0: تفكير نور زي رفيق.
2: نجم يكون زي تفكير صحيح. ما دي قناعات. انت الموديل نتاع الملاعبي اللي منضبط وكل هك الشد الثنية ويكل بالوقت يرقد بالوقت وإلا ملاعبيك اللي عنده أوقات فراغ حتى كان مش أوقات فراغ تقع بسمحني بالكلمة عن ديسيبلينة يحب السهرية يحب الجو
1: الكوتيري ما تعرفوش الناس على على على خطر دي ما يتهموه بالحاجات
2: هذاك علش أنا حبيت نسأل السؤال خطر فما بعض الناس تسأل تقول لك ما بتتر العالم الخارجي ولا الآخر الشخصي متاع علي بوسليمي بتتر كان ينجم يأثر على كاريره وأثر ولا ما أثرش خلينا نأخذ من عندك أنت معنا حقيقة كاملة كنت هكا ولا هكا ما
0: هنا أنا وسكنتر ما أنت هنا خلنا نحكيه ما عمري ما سهرت في حياتي
2: جمل
0: عمري ما دخلت بواد نوي في حياتي هزاي واحد
2: تعرف إيش بطل
0: ما نعرف إيش أنا بأنا
2: حتى
0: مش من هاولوش الأمور ما تعبير مزيجي قمرت بالمابس هنا فأنت أي ما أنت بالمابس السينون ذي الفلوكة كذي ما تغاغر ما عارف إيش ما شاء الله تو أنا جيس ويسور كما جيش البطولة برشا منهم يفلسوا بيه لا علينا بخلنا
2: نحكي
0: يعني أنا كنت من الناس ديسبليني أخوي نرقد بالوقت ناكل بالوقت أنا بنام أنا تديسبليني عادي حق الكورة في السيزون وقت اللي تبدأ الدنيا معناتها تبدأ الكورة ماشي أنا ديسبليني معناتها
2: مكلتك
0: اللي تحب انت نمشي للصالة سباح وحدي ناكل بالوقت نشرب بالوقت دي كومبليمون أموري واضحة الفلوس اللي مش نمشي نسهر بهم ناخذ بهم واحده بروتين
2: نجم تكون فاجئت ناس ما انا قاعد تسمع
0: نجم اي خاطر انا مو شوف فما عباد ما
2: نظهرش
0: انا برشا اسكندر حتى قبل ما نظهرش انا ما
2: التيران
0: اللي كسبتيه يقول لك هذا حاتر بيجي في كتفه ويحاوس الناس كي تراني نلعب هكاك فهمت قول لك هذايا شهاز شكاره نتاع حجر ويضرب في الناس في الواحد كسر في الباربريس تاع الكراب تاع العباد في الامبوتياج وانا عكس هذاك جم كان في الكوره كيك
2: به فهمت باي الصوره هنا فهمناها وصلت لنا وديجا ذاك نرجع الكلمه اللي قلتها لي اول انترفيو قلت راني لبدن مازال نجم 36 سنه مازال نجم معنى كلمه اني نعتزل كره القدم مازلت ما قلتهاش وما خممتش فيها
0: مازلت ما فكرتش فيها
2: حاضر معنى اليوم اذا كان فما جمعيه تجيك ما تقعد وتحكي وكره
0: ولا نجم
1: جمعيه اول موسم
0: علاش مشيت ما مشيتش الحقيقه عملت مشروع هنا الحقيقه فكرت فيه معناتها لازمني ومو سي مو هذوما نكون موجود هنا فهمت
1: هي ما الكوره ماهيش
0: على تلفك
1: معناها باش تلعب
0: معاك خي انا قلت لك تو واحد معناتها عادي
1: جيست
0: عداله تحب تنزل عليا
1: لا لا لا
0: فاهم الكوره وهذوما زوز ما
1: انا سيرتو با ننزل عليك خاطر نعرفك على شنو تنجم تعمل
0: صحيح
1: جيست حاجه صغيره بكري اسكندر حكى على فسخ العقد 15 جانفي 2016 شنو صار؟
0: انا راقد في الدار 10:30 جري بي بطريقه مش نورمال 20 فيرفيكس وانا مازال عندي النوم
1: والمركاتو يوفى الليلة
0: وقولوا ليلتها ساعة ونص مازال كلموني قالوا لي جي البيرو شكون مريح انا قبلها ب ايش اخر ماتش نتذكر لعبت انا لعبت في بنزرت سيابي 15 اكتوبر ايش عنده نهار نهارين الماتش ما نعرفش كلمني والله نسيت عداله فهمت
1: اي مش مشكلة
0: كلمني مشيت انا ما نعرف والله ما نعرف الكوب والبيرو اللي بالكود تاع سليم رياح ما نعرفوش انا جاني عساس حط لي لقطه في الواحد لعب هل اني نلقى اخوي انا مشي في بالي باش تعين رئيس حزب باش تعين حاجه خاطر كيريت الديكور هذاك مش تاع كره قدم والا انا سبحان الله غوارديولا شيخ عليا جابو غادي فهمت شيخون باه تفضل
2: صار
0: لقيت اخويا اشترى البطوله غادي نص البطوله ريت كان جات فما جورني اشترها فورفين ماتش هذاك
1: شكو صب
0: فما برشا ملاعبي وبرشا اجونات
1: فما اسامه الدراجي
0: موجود
1: تم هشام بالقروي
0: موجود
2: شنو هشام الكل في ال
0: موجود دائما انا هشام بالقروي ما هو 15 وتو ما اسامه الدراجي لعب في الكلوب ما لعبش في الكلوب
1: لعب
0: هو وقتها ما لعبش في الكلوب انا لقيته ليلتها غادي من بعد لقيته في بنزرت
2: جاي على اساس مش صح مع الكلوب وكمل مع الرائد الظهري والجمعيه السعوديه
0: يا سعوديه يا نتذكروا
2: جاي صح في الكلوب ما صحش
0: صح في الكلوب ما صحش ولا جونتي
2: عليه
0: ومن بعد مشي هو وقتها ليبر حسب انا ما نتذكر ليبر على الاخر فهمت، وبعد شراء بالفلوس بعد 6 شهور
1: 300 مليون
0: هاي ظهر لحاجه كمان ونهارتها موجود
2: كان نجم يدخل ليبر
0: كان وقتها ليبر انا لي وقتها انا نتذكر حكيت مع اسامه شوي نتذكر كان فما كور وقتها صح
2: وانت شعملت غادي كمشيت شنو
0: فهمت انا مشيت غادي لقيت خرج لي سي غازي بن تونس ومعاه سي انيس بن ميم
1: رئيس ملعب تونسي
0: قالوا لي الملعب التونسي يا اسامه السلام الملعب التونسي قال لي الملعب التونسي قداش نجمو تدفع كل عادة السلام عليكم الملعب التونسي تفهمنا ومشيت الملعب التونسي وعندي شرف كبير لي انا لعبت في الملعب التونسي
2: اهم حاجه بالنسبه لك انت كانت الفلوس في تحديد المصير نتاعك
0: ما هيش اهم حاجه القدر والاحترام هي اهم حاجه وكي نعطيك عطين انا كي نعطي روند مو انا وقتها رو نحكي لك زاده مره اخرى شوف سكاند انا راجع من 5 شهور ونص مانيش نلعب ما عنديش جمعيه ترينا فيها اوكي جيت ودخلت ولعبت جيت على 13 ماتش لعبنا 12 على 12 فلي مريق الخويا ونفس الموضوع 15 جام في 11 غير ربع اشتي قطرة ما نحكي لكش اشتي اشتي معناتها بتاع وقت نوم 10 ونص 15 جام خلونيش تزني الستاد فهمت فهمت كيفاش فهمت جيب لي شوف السنترال كادو فهمت تعمل لي انستالاسيون بتاع غاز نسخفك تعيط لي 10 ونص اشتي فهمت
2: مشيت للستاد
0: مشيت للستاد وعندي شرف كبير على الاخر اللي انا
2: لعبت للملعب التونسي جماهير وكل الفرق اللي لعبت فيهم
0: لعبت فيها
2: وانت تحكي على الفرق اللي لعبت فيهم في ستاج ظهر لي هكا المعلومه اللي عندنا تقول انك بديت الستاج في جمعيه بدلت في وسط ستاج هذيك الجمعيه واحده اخرى تقريبا
0: اول ما بديت هذا يا الحقيقه متى نذكرهم الزوج جمعيات
2: كيفاش صارت
0: والله انا شوف العام تاع 2009 2010 ما كنا قلنا في الكلوب فهمت روحي بالسالير بالدنيا ما تمشيش الامور وانا بادي جديد فهمت ياك هاو مشيت للمارس باهي انا وقتها مزلت مانيش اكسبيريمونتي كيما تاو مشيت للمارس مشيت معاهم ستاج الحمام بورقيبه ولعبت اول ماتش اميكاز تقفص نتذكرها ميتون انا وليد قداش
2: بريباراسيون وقتها
0: بريباراسيون على اساس انا بعد نروح سي كمال شبلي مدرب والامور طيب كانت فهمنا تقدم الكونترا دي بري معناتها نحكيه وقتها سي شريف بلامير رئيس نتذكر يكلمني المدرب وقتها نتاع قهوه في القفصه وقتها في نمرو البيت وزاد لي شوي
2: من وقت المدرب
1: سي فادي
2: بالقسم
0: ايه انا في النيكوساسيون زادت شوي منا شوي من غادي نقصد ربي
2: انت
0: ايه ما تتصوريش حق لامبارجيني ما تحكي فارغ
1: انا خضر بكري قلت ما يجيبوش فلوس انت
0: لي ما وانت ماك تحكي لي صغير عادي انا ما مزلت عادي انا مانيش دافي مليح فهمت
2: البريم اللي خديتها في المرسى وبينها وبين اللي اقترحوها عليك ولا اقترحوها عليك في في, في قفصة قديش بالفرق ما بينك
0: كي في 2010 2011
2: قد زادوك
0: زادوا 10 ملايين يشيروا في جردات كارتاج معناتها فهمت
2: قد زادوك عليها
0: زادوني زادوني محتفظ السالير واحد تي جلوبال تلقاها 12 13
2: على العام كيم
0: على العام كيم
2: في الشهرية قديش
0: في الشهرية قول
2: قول قول خاطر عندي فكرة على الموضوع هذا
0: قول 400
2: ألف شهر
0: وقتها في
2: مشيت
0: وحكيت 6-7 البريم دو روند مو في الوقت هذاك باين انا كنت نلعب في الكلوب سالير ب 400,000
1: وانت في ستاج
0: وقتها انا الزياده برك 400,000 باش تفهم هذه الفاز ايه عادي ما انت جوار نورمال يفكر فيها الحكايه هذه
1: وانت كيفاش خرجت من ستاج باش مشيت للقفصه
0: الستاج نتاعي انا نقول لك من جندوبه تقول لي كيفاش خرجت من ستاج انا على الغابه نروح معناتها عادله سهله الحكايه
1: في حمام بورقيب
0: نتصرف واضحه جايبني الاتنام نتاعي ما تحبنيش نقطع
2: عادي سهل اخذوا خلوه في البيت قاموا القاوش
0: قاموا الخاونيش 5 على الصباح
2: مشيت القفصه بيه خاطر مشيت بيها ليكيب
0: ناسيونال مشيت بيها اولمبيك عند سي عمار سوايح وهي الاولى بالنسبه لي انا من افضل التجارب الحقيقه في الكاريير
2: نحاول نسألك أسئلة هكا سريعة وجاوبني في سفيسة ما أنا مش لازم نتحمق برشا في الموضوع أحسن مدرب دربك شكون
0: زوز سي فريد بلقاسم وخالد بن يحيى
2: باه نحبش قولها كلمة ما أخي مدرب دربك
0: ليه ما نقولش عليه
1: مش أخي ماذا بيك ما تعاوش تجربة معاه
2: يا سيدي هاي هكا خير تولي ما ماذا بيك ما عرضتش في كارير
0: عادي هذي ما توردش كي نقولها لا حقيقة كمال زواغي نادي حمام لنف
2: سايبة معاه كان
0: هاي علق
2: علاقة ولا
0: ما هو انتي تاوبش تهزني كمل الزواغ نتعدي اول السواغ من بعد
2: اصعب ملعب اللي لعبت فيه
0: صعب انا يعني اصعب ملعب سوسة القديم كي ابدا معبي
2: سوسة
0: القديم كي ابدا معبي جديد ما نعرفوش ما خلاش
2: انا
0: ليك الحقيقة جمهور الاطوال الحقيقة في التيران هذاك القديم كي ابدا معبي الكل يقلق
2: للاتموسفير وبالحقرة والله برشا أحكي في حتى جمهور طوال بيدو يقول لك بعد كتزيدوا كالمدارج وغيره كأنه
0: فما نوع من فيراج فيراج لطوال بالقديم وتحسه مش معبي برشا أزين برشا من اللي مش جديد هذا ويخوف أكثر من برشا خلينا نقوله يخوف يخوف أكثر برشا من هذا
2: أصعب مهاجم لعب ضده وانت مدافع بيان سور جاوك برشا مهاجمين
0: برشا مهاجمين الحقيقة بغداد بنجاح
2: شنو اللي يخليها صعب مهاجم بغداد؟
0: بغداد بونجيا شنو تحكي على 10 تاكونات فتاكون عبارة شاد 10 يلعب بالراس يبينتري يلعب بالظهر يلعب فرلافون ينقز مليح بالراس يطلب مليح يقلق
2: مشكلة
0: اي متاع نومة من 8 8 ونص تتعشى وترق
2: بالزيد ما غير
0: اي ساعة روتاري بلغتنا احنا بلغة شعبية عقب عليك لاحقق
2: ما قيتوش
0: حال انا لعبت المايكل الله يرحمه لي عنيك ياسين زاد الخنيسي زاد مهاجم زاد لاحقق يقلق زاد كيف كيف حاجة اخرى خبيث ياسر وماك تعرف الخبيث هذو ما تغفل لهم سيكوندا واحدة يماركي ولك
2: اصعب مقابلة لعبتها عليه تذكرها اصعب مقابلة
0: والله الديربي الاولاني نتاع زهير دو زيرو هذاك
2: باه
0: اول ديربي بالنسبه لي انا تيتي ديما الديربي يقعد شارم فهمتها
2: باه عندك مقابله زاد حتى مع نجم المتلوي احنا كي على الكواليس قلت مع نجم المتلوي عشت مقابله صعيبه اصعب مقابله اكثر مقابله ذكرها
0: هي طارجي في رادس اللي كلنا كونسيرني برسك 8 7 كونسيرني بالتيوح
2: اخر ماتش مع الاسبيرونس
0: مع الاسبيرونس لو كلوب بنزرت بنجاردين لو كلوب ستاد ربحنا 2-1 هاي
2: تحكي في تحكي في برشا
0: لا لا فهم شيء
2: مش ما تفهم شيء
0: ما فهم شيء انا فاهم تحكي لك تقول لي تحكي في برشا ورها وين تحكي
2: إيه؟
0: اللي تارج عطتنا الماتش ما عطتناش الماتش تارج لا سرا لا علن
2: تؤكد ذلك
0: لا جهرا لا سرا
1: ثم كور سهله ضعت
0: تاع شكوك تاع الاسبيرونس احنا خير من تارج نهارتها بون مش بالتارج راهي تارج وقتها عندها ايشيونس تاع شامبيونز ليغ ابارامون نحكي الحقيقه انا فهمت ماهيش بالليكيب تي برا ما ميكسي ليكيب فهمت فما اللي يلعبوا فما اللي ما يلعبوش فما اللي يعني ما بين
2: اخر سيزون وقت
0: تبي انت تلعب ضد جمعيه هي الشامبيون اوكي ومن بعد الماتش هذاك باش تعطالها التروفي وقتها اوكي وعندها ماتش ريز امبورطون تاع شامبيونز ليغ وجمعيه ما تخسرش تقصد رب
2: استغلت
0: درجتين تهبط ما تكون موتيفي اكثر باللوجيك
2: دونك تنفي تنفي نفي انت من أنا كل الحكي اللي تقالت على اساس انه ترجي سيد وغيره باش المتلوي تقعد
0: مو اسكندر انا عطيتك شهاده قدام ربي سبحان
2: هذاك على سالتك خاطر انت واحد من
0: انا مثلا غادي تو كان جيت قبل انا مازلت 20-21 ما تحكيش انا وقتها نسمى ليدر في جمعيه معناتها كان فما ميساج دارو تعدى بارمي ثلاثه اربعه باش يعديوا الميساج ومنهم انا هنا ما جاني حتى ميساج قالوا لي راه فما هكا ولا هكا حتى ما تربح ما تشوك
2: ماتش الكلوب زاد والمتلوي كان صعيب عليك
0: برشا صعيب بالطبيعة اللي في المتلوي
2: حتى الرياكسيون تاعك بعد الماتش
0: لي رياكسيون والله اسكندر شوف
2: شو صار وقتها
0: شوف انا زوج جمعيات الحب عندي الانتماء خلاف اللي لعبت فيها مني نحترمهم هي جندوب الرياضي النادي الافريقي واصلين هنا من زيدوش حتى كلمة بقينا أنا بنلعب يعني أنا كنا نلعب في المتلوي ناس عاتية في الثقة هذيك هو معناتها فهمت أنا هذيك مش أنا نستمع ولا
2: البريود هذيك خلينا نستسمع فينا تفهم من وقت النادي الإفريقي كان وقت عنده كل عام صعيب حتى كان في
0: أسئلة تأتي
2: في البريود هذيك وتلعب مع المتلوي وانت تلعب مع المتلوي وعادي في ماتش
0: عادي وجي وجي وبرسك في السان كات كات ديرني جورني معناتها سي توتا في نورمال ولكن أنا هذيك هو
1: فهمت هي اللقطة اللي بعد نهاية المباراة هي اللي خلت
2: صار فيك برشا في البستير
0: هذيك هنا في رادس ربحنا 1-0 عادي أنا وقتها كم زفر الأربيتر سجد والله معناتها خاطرين ليه من
1: البستير عملت حاجة
0: في ماتش للويهد خطرت أول ماتش هذاك من ناحية مش النادي الإفريقي راه من ناحية المتلوي في معناتها مسؤولين المتلوي فهمت خاطر الناس خايفة الحقيقة
2: كيس
0: شوف خلنا نعطيك حاجة شوف أنا باش نعطيك زادة حاجة ريت أنت وقت اللي تكون أنت في السيتياسيون هذيك معاك ستاد ومعاك سيابي ويقول الحقيقة ومعاك لو كلوب راه مش هي بيدك يتحاربوا الآخرين ما هيش نفس الامبورتونس وما هيش نفس القوة دونك الناس كل خايفة الخوف هو الخوف من التياح موجود اما زايا اكسيم تاع خوف عالي ياسر سي توتا في نورمال عادي فهمت
2: باه وفهمنا الرياكسيون تاعك كنت اجريسيف شويه في الـ على روحك نحكي
0: انا روحي
2: رجعت على روحك في
0: البستير ما هو انا خاطر انا شنو كيما قلت انت انا مريق الريجلو معروف راجل نلعب معاك خويا للاخر يا انا تونكو تعطيني في فلوسي نبوسي معاك للاخر انت كي تجيني تلمح لي كواحد في وسط الجمعه ليه مانيش غادي انا نحب الكلوب انا واضح على الحكايه ما تنجمش تنحي لي خشمي من وجهي لكن راني ما فادلكش في الامور هذيا فهمت وفاز 0-0 ظهر لي الماتش
2: اللي ما يعرفوهش على علي الدين بوسليمي وشوف قاعدة تقريبا دقيقة ونصة أنه مقلد معلقين ماهر جدا.
0: خاتين يا
2: والله العظيم
0: صدني تيك توك
2: والله ليه والله ليه اسمع انا قالوا لي اصحابك وكورجيه كوروا معك قالوا لي راهو يقلد عصام الشوالي ورؤوف خليف ما عندك حتى فكره.
0: عصام الشوالي ورؤوف خليف هذوما قلدتهم انا عامل كادي بي سادي بوم قلدهم مو مقيمين سن مراقب مقيمين بالغالب
2: عندي عندي 20 ثانيه عصام و20 ثانيه
0: والله ما نعرف اقسم بالله ولا العظيم انا نقلد لك مانشستر سيتي خسر لك معي جمعيه مد ليه ليه
2: طلعت غلطة الحكاية
0: ليه طلعت غلطة
2: جوت وقت
0: هما صغر مقيميني 16 و15 سن مراهقة مقيمت
2: كمل معك سؤالي
0: كمل معي
2: وتقول لي بكل صراحة خاطر قلنا أنت صندوق الأسود تاع الكرة التونسية
0: ليه صندوق أسود
1: ليه ليه سؤال ولا ليه ولا
0: ليه نحكي لك خاطر مقبلة قول فيها اسكندر مني صندوق أسود
2: عندك برشة معلومات
0: عندي برشة معلومات
2: عندك برشة ما يدخال وأكثر من هكا برشة
0: نلعب أنا
2: هذاك علاش احنا نتحقوا الناس من خلال اللي عشتوا نجموا نقدموا قدام احنا وقت اللي نحكيوا كرتنا نظيفة عليه
0: لا
2: فيها البيع والشراء
0: باس استنى شوي
2: فيها القمار
0: جولة 14
2: سمعوني معنا
0: القمار تخل تعرف وقتاش كي ولات فقر في كوفي كورتونس كي كثر الفقر في البطولة التونسية تخل القمار
2: شنو صار بالضبط الملعبيك فيش اللي يتعاملوا معاه خاطر سمعنا برشا كلام على تلاعب وغير
0: ليه يتلاعبوا عادي
2: وعليش يتلاعب
0: عادي خاطر ما فقر بالنسبة لهنا الناس هذيك اللي تتلاعب ما عندهاش فلوس كانت انت كي تجيب ملاعبي ساعه انت راه حط في مخك
2: ماهيش معناها متعله وتستحق
0: يعني لا لا مش تبرير مش تبرير مخ وكيكه كيما انت اليوم هاك تشوف في الشارع عنا اللي يقرا وجايب 19 هو بيدو في نفس العمر يعمل في حاجه اخرى ما عاديه فهمت فهمتني معناتها بالنسبه لي انا اللي صار من الفلوس فمش فلوس
2: معناها ما عندوش فلوس يمشي يلعب
0: شوف احنا اسويها من قبل مثلا في الاونس في الدوس في التريس في الكاتورس في الكانس في جمعيات على المانتيا وفي دومي تابلو سالاري جمعيات كبار تاو فهمت
1: سؤال اخي
2: بخسر معناها جوست خطر ما يخلص في في في
0: الفلوس
2: يتلزم شي
0: يقولوا نحن استنبط شر يقول لك خويا يقول لك خويا ما خلصنيش هو مش نلعب ليربط مع الجمعيه الاخرى عنده صاحبه غادي كيف نقولوا هو كذا نعملوه هكا ما نعرفش
2: ويدخل اكثر حتى من كونتراتو اللي كان بشيخ
0: ينجم مش يوريك الورقه اش فيها
1: علي اخر سويت لوني هكاك او بي فراني نتذكر مكورو معك سميك ثلاثه تقول لي شكون فيهم راتا كارير بالحق نبيل حامد شكيب لاش خميس القميص الثامن
0: نقول لك نبيل حامد
1: شكيب ليه
0: لا شكيب زاد شكيب ملاعب ياسر مي ما تعرف العباد شافته في في يونغ المعاينه خلاه غادي زاد ملاعب برشا وخميس قولك بي ثلاثه تو في كورتنا زي برشا فلوس
2: ريت والله كرنا معك 10
1: ساعتين عملوا علي
2: علي دي مسلمي احنا فرحانين برشا انك كنت موجود معنا نشكرك برشا على صراحتك ونتمنى لك ان شاء الله كل الخير ان شاء الله في المستقبل مزات عندك روعه وعوده بحول الله
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله وعلى مستقبلكم حتى على الحاضر تاع كره قدم نشكرك برشا علي دي مسلمي ضيفنا كان اليوم في فروم سبور شركه احمد زاد الزياده هادي حميد بقي الناس كل وليد كانوا بحضنا سمير وليد وانتم اللي سمعتونا نحب نشكركم برشا السلام عليكم برشا الاخبار جيكم تسويت مع خوله بعد على كل سين مع احسن الهامين نرجع لكم الخميس الجاي ان شاء الله من ساعتين الاربعاء على الاولى في تونس
3: فورم سبور فورم سبور كل خميس بالمدي ساعتين للاربعاء في العشيه السهريه على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
4: اي اما وين التحدي

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه، وذلك من خلال الفصل 35 الذي ينص على مراجعة الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج وترفيعها من 10 ملايين دينار بعنوان سنة 2025 إلى حدود 40 مليون دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. ويمتد تنفيذ هذا البرنامج على مدى 4 سنوات من غرة جونفي 2027 إلى 31 من ديسمبر 2030. ولاية مدنين تفتتح اليوم رسميا موسم جني الزيتون بأحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة الطويشة من معتمدية سيدي مخلوف، ويأتي افتتاح هذا الموسم متقدما عن الموسم الماضي بأسبوعين بسبب نضج ثمرة الزيتون وتساقطها وتأثرها بموجة الحر القياسية ولأعداد الشجرة للموسم المقبل، وفق ما أفاد به عدد من الفنيين بمندوبية التنمية الفلاحية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وتقدر إصابة هذا العام بمدنين بثلاثين ألف طن من الزيتون، 55% منها متأتية من الغراسات المطرية و45% من الغراسات السقوية. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يدعو مجددا إلى رحيل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتنصيب رئيس آخر في أوكرانيا، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستقبل الدعم الأمريكي الرسمي لكييف. التفاصيل في تقرير حسين الدبابي.
1: لقد حان الوقت لرحيل زيلينسكي، ذلك ما قاله اليوم الخميس إيلون ماسك رئيس شركة سبايس إكس الذي تلعب شبكته الأقمار الصناعية ستارلينك دورا أساسيا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تعتمد كييف عليها في اتصالاتها الميدانية وعملياتها اللوجستية عند خطوط المواجهة. وكان مسؤولون عسكريون أوكرانيون قد أكدوا أمس الأربعاء أن شركة سبايس إكس المملوكة لماسك بدأت دون إنذار مسبق في فرض قيود على عمل أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ذات الاستخدامات العسكرية عند تحركها بسرعة عالية. كما أكد المسؤولون الأوكرانيون أن شركة سبايس إكس حدت من خدماتها عبر الأقمار الصناعية الأربعة، مما عاقب عمل الطائرات المسيرة الأوكرانية في مهام الهجوم والدفاع الجوي في ظل التدهور الحاد في العلاقات بين كييف وواشنطن. وقال أحد المستشارين التقنيين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القيود المفروضة على تشغيل محطات الإنترنت التابعة لشبكة ستارلينك منعت أوكرانيا من التصدي للطائرات المسيرة النفاثة، وذلك بعد ليلة من الهجمات الروسية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد. وأمطرت روسيا في الفترة الأخيرة المدن الأوكرانية بمزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء مئات الآلاف من السكان في هجمات وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها ازدراء واضح بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف إطلاق النار في مجال الطاقة.
0: بعد الجدل الذي أثاره الموضوع في الفترة الماضية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تراجعه عن بث عملية إعدام نضال حسن المدان بقتل جنود أمريكيين بشكل مباشر. ومن المقرر إعدام حسن، وهو طبيب عسكري وضابط سابق في الجيش الأمريكي ويبلغ من العمر 56 عاما، في 3 شهر ديسمبر القادم في قاعدة بولاية تكساس بعد إدانته بقتل 13 شخصا بينهم 12 عسكريا في هجوم نفذه في العام 2009. يشار إلى أن وسائل أعلام أمريكية أرجعت تراجع الرئيس الأمريكي إلى عدم علمه بأن المتهم أصيب بشلل نصفي منذ عملية اعتقاله في سنة 2009 ويتنقل منذ ذلك الحين بكرسي متحرك. الحكومة البريطانية تعلن حالة جفاف شديد في أجزاء من جنوب إنجلترا، مرجعة ذلك إلى فترة غير مسبوقة من الأحوال الجوية المتطرفة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهملي وكامل الفريق على كل لسان.
2: الأولى في تونس.
3: أمريكانسكي فيرما ترانسسبتر تكنولوجي.

0: بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. كل عام وإحنا حيين بالخير ذكرى الجلاء المبارك 15 أكتوبر من كل عام. كل عام وتونس العزيزة حية بالخير، كل عام وأيضا شعبنا حي بالخير. تحية لكم الناس الكل من الاحتفالات الوطنية ومن الأعياد الوطنية اللي عندها رمزية كبيرة وكبيرة جدا. نحكيه على عيد الجلاء، عيد جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية. يوم التاريخ قال كلمته في نهار كيف ما اليوم طوى قديش من عام، يقول القائد طوى 63 سنة. اي نعم 63 سنة جور بار جور كيف ما يتقال. رحل آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية. المعركة صارت في 61، تنرجعوا أكثر تفاصيل راي ما صارت في أكتوبر. دونك برشا عبيد قاعدة تغلط، قاعد نشوف في دي بوست وبرشا تخلويت سيونس هي في جويلية، هي جويلية 61 أربع أيام فقط. ولا هذا هو، لكن ستين ساقة كيف ما يتقال. بعد هي صارت مفاوضات وإلى ما أخذ ذلك، وفي 15 أكتوبر كان يوم النصر العظيم كيف ما يتقال. و كانت الحقيقة معناها أجواء أخرى، كانت دنيا أخرى وناس أخرين. مرحبا سيونس، مرحبا سهل، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: جوك به سبا، الأمور طيبة؟
1: أي فرحان بمناسبة الجلاد
0: سبا، الحمد لله شوية رح فارغ. الأمور طيبة والحمد لله. مرحبا سيدة أميمة،
2: أهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله
0: الأمور طيبة الحمد لله. مرحبا بلوبي معنا في الإخراج الرقمي، تحية كبيرة للحاج يستقبل تليفونكم محبة على 71 على 1900 دينار كاش الكنيوتا على 71 113. مرحبا تليفوناتكم الناس الكل قائد الرحلة خونا خالد قطاف. مرحبا سي خالد، أهلا وسهلا. تواصلوا معنا على نميغو واتساب 23 513. مرحبا بالمساج متاعكم. بعد شوية في الساعة الثانية الموعد يكون مع واتساب. عجب كيفاش كانت أجواءنا البارح؟ وتسويت بيست اوف، بيست اوف شيكون يوم عطلة. بون يوم عطلة مش نسكل قطاع الخاص، جزء كبير منه راهو يخدم واضح، ولا احنا سيونس ما تخافش احنا نخدم حتى في الاعياد نخدم. دونك امورنا واضحة الحمد لله، شر ديما نخدم وشر الموت واحنا نخدم. قول امين
3: يا زينة يا اخي، ما تمرمتنا وتحرمنا
2: في كل شيء. استمتعوش
0: في حياتك، استمتع اختي، استمتع شر ديما واحد انسان يخدم والحمد لله.
1: حتى نايرين تقاعد
3: يا سردين حتى استاذ نفيسة.
0: رحبوا بخوها هذا كيف كيف ما بيجي يخرج توه على غد خيط شد الدويره. خونا خالد، اهلا وسهلا. مرحبا سي خالد، مرحبا. ماذا بيه توه الان وهنا؟ اي
4: صحيح، اي والله صحيح.
0: حرش
1: الحرش،
0: الحرش الحرش معروف، حبس الحرش.
1: اي
3: تعرف حد في الحراش
2: روس عنده بيريود تو ماهوش موجود جمله معناها.
0: يزمك تبدا عندك شكون يجيب لك الروس هكا ولا سيونس؟
1: 10 كيلو
0: 10 كيلو
5: طب روز بلبن
1: 10 كيلو 10 كيلو
0: اللي بيبي بيبي يرحم والدي كذا
1: خير. كيس ابو كيس هكا،
0: ابو كيس
1: رز ابو كيس
0: رز ابو كيس
2: بك بس كيلو.
5: اه انتوا طمعانين فيا بقى.
0: المساله بعثوا لي الهمام لغادي الاشراف نتاع ليبيا ذاك علاش
1: ولاد عمك ولاد
0: عمك. اي فوالا دونك قالوا كيفاش يا خويا
1: كل الاشراف عندهم روز، احنا ما عندناش
2: احنا
1: ليش روز احنا.
3: عندي عندي عندي عندي المحبة نهر
1: تونسي، جمهور تونسي على سينما تونسي يقول لك والله يسمع ظلمة ويحكيه بشوية ويشكتوا برشا. احنا هكاك مناش هكاك التوانسة، واحنا بالحق التوانسة
2: نحكيو برشا،
1: نحكيو برشا وما نشكتوش.
5: اصل انا رحت للاستاذ رندا عشان نرجع عليه، انا كل ما باجي الحصه الاولى باخد ضربه غير الحصه عشان خاطر بدري كده بحس ربع طلع انت معايا ما انا بقول لك كلمتين وطلع بدري كلمتين دول عشان خاطر هو بيجي معاك المدى. انا ما هو بس مصنع العمليه دي ما خلاص عشان خاطر العمليه تروح هناك تنزل معاك غير ما راح بطل ما راح بكلط لك كلمه لا بس كل موضوع على فلان
1: تتلم مره اخرى ولا
0: المطبعه هناك هو باش تولي عائله فنزي لا فاميليا. على كل حال سيفي مون ريغار ان بوكا لوبو سينيور
2: هذاك حدك
1: توا بور لو مو هذاك حد.
3: انا كان فرنساوي ميتيرون
0: بيست اوف بيست اوف هذا يعمل 66 كيف. تحيه لكم الناس كل، مرحبا بتفاعلاتكم زيادة اللي قاعد توصل فينا على الباج نتاعنا موزايك اف ام في نيميرو واتساب على 23500 و13000. سلام عليكم الناس الكل. في ذكرى الجلية اخترت لكم غنية مش تحكي على الجلية طبعا، شوية نعدي اكستريم من بني وطني لعليا، ولكن احنا الجود احنا الكرم. هذا الجراندي لطفي مشتاق على موجات موزايك اف ام. كل عام وتونس حيه بالخير، كل عام وتونس رايتها في العلالي.

صوته اختاروا على اغنيه المبوتياج اللي نسمعها في الساعه الثانيه بعد هيتيك على الاولى في تونس اليوم. اخترت لكم دو جروب، جروب يجينا من الخليج، نشط برشا في اخر التسعينات بدايه الالفينات، جيتارا فيها غاليه.

0: تاع التراث هذيا انت قاعد عندك كيف في الشميسه هكا ولا تشرب في كويس تي بلوز هكا وديما يمشي هكا لي وميمه
1: احنا
0: خلى عبيد اللي قاعد تشرب في كويس تي قول صحه ليك في كويس قهوه احنا في فنجان قهوه احنا نقول لكم نقرا لكم الاخبار ونشوفوا ابرز ما صاير في تونس وفي العالم. يلا نبداو توت سويت بلا ديكلاراسيون دو جور
2: قالوها اليوم.
1: باش نحكيو على حملات التشهير والهرسلة اللي تستهدف الأطباء على شبكات التواصل الاجتماعي اللي ولات تثير برشا جدل خاصة كي تمس من كرامتهم وسمعتهم المهنية. ويعبر المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن إدانته شديدة لكل أشكال التحريض والتشهير والاعتداءات اللي طالت طبيبة استشفائية جامعية وعدد من الأطباء الشبان في بيان ليه. شدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء على أنه كرامة الطبيب وسمعته المهنية خط أحمر وأنه حملات التشهير والضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما عندها حتى مبرر. وأكد المجلس أنه القرار الطبي يبقى مسؤولية مهنية مستقلة والطبيب يتخذها على أساس المعطيات العلمية مع احترام أخلاقية المهنة وضوابط اللي تنظمها بعيدا عن أي ضغوطات أو حملات تحريض. وفي علاقة بالحادثة اللي استهدفت الطبيبة المعنية وضح المجلس أنه بتنسيق معها انطلق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع على حقوقها والتصدي للتجاوزات اللي تعرضت لها. وفي ظل تنمي حملة التشهير على الفضاء الرقمي يبقى احترام كرامة الأطباء وحماية سمعتهم المهنية مسؤولية مشتركة مع ضرورة التصدي لكل أشكال العنف والتحريض وضمان حق كل طبيب في ممارسة مهنته في ظروف تحترم استقلاليته المهنية وأخلاقيات المهنة.
0: إذا هو الكلام اللي يلزم ويتقال تحية اليوم للكنوم على هذا الموقف اليوم المشرف عمادة الأطباء الحقيقة بل تقول لك اليوم أنه سنلجأ القضاء مش نلوحه باللجوء إلى القضاء سنلجأ القضاء وهذا هو اللي يلزم
3: مش تهديد
0: هذا قرار قرار اليوم نحييه على خاطر مهم برش. البروفيسور المعنية بروفيسور عايدة برجي اللي نحييها برشا برشا بروفيسور معناها بشهادة الجميع عندها احترام كبير من قبل طلبتها من قبل منظورها من قبل زميلتها وزملائها من قبل عرفاتها قبل واليوم الناس اللي هي تشرف على تكوينهم على أيضا التوجيه متاعهم. طبيبة مجتهدة جدا طبيبة معناها مناضلة بطريقة أو بأخرى ميليتانت معناها أوفرسونس دو تيرم من الناس اللي تؤمن إيمان شديد بالصحة العمومية. أنا نجم نحكي عليها هكا ونكون راني أوبجيكتيفمون نحكي عليها رابورتون نعرفها في الدنيا ونعرف المرأة هذية شنو عملت ونعرف قديش أنه خدمت تحت الضغوطات عديدة وعديدة جدا دور كبير لعبته في الكوفيد في أدوار أخرى عمرك ما سين يقصدها وهي في باب سعدون مستشفى الأطفال تبع سعدون معناه تعرف العمل المذني غديكا دائما موجودة لتقديم النصيحة دائما موجودة لأنه معناها لدعم القطاع على العمومي للصحة دو فاسون جينيرال كل تضامننا معها ما فماش كوربوراتيزم لهنا فما احترام لناس لقامات علمية وطبية نحبوها قدمت برشا البلاد ويزيونا اليوم من انه قاعدين سمحوني في الكلمة معناها نطيحوا في قدر الناس هذوما اللي افنيت عمرها وهي تقرأ وهي تخدم واليوم تدفع ثمن وطنيتها راو واحنا في عيد الجلية راو والله يا يونس شيء يوجع القلب.
3: شوف هي القرار الطبي مسؤولية يلزمها فقط تاخذ بعين الاعتبار المعايير الطبية والعلمية والأخلاقية ومصلحة المريض بعيدا على كل نوع من أنواع التهديد ولا دوك اللي صاير الآن ولا مش كان توا خاطر مسألة سابقة وكل مرة تعاودت معناها انفلات كبير صار أنه تعرض هذا الجهاز القطاع الكل إلى كما كنت تحكي أنت معناها تطيح قدر ترذيل شيطنة وتتحول فلا عنف كبير وتتحول معناها وسائل شبكات وسائل التواصل الاجتماعي إلى محاكم شرعية وهذا غريب جدا معناها
0: وساعات السحل ساعات
3: السحل للسب للقذف دونك هذه مشكلة كبيرة لأنه إخويا وين يلزم الناس تتعاقب لأنه فينالمون شنو اللي خلى المد هذا يتمادى أكثر هو أنه الانفلات من العقاب لأنه بالنسبة لي مش كل حد يجي أو بالنسبة للأطباء مهندسين المعلمين كيف صرنا في وقت من أوقات معناها
0: كيف
3: كل معرضة الأطباء وخاصة الدكتورة البروفيسور معناها مسألة شفنا معناها الأطباء هربوا تعنفوا في أماكن عملهم تعنفوا في الشارع تعنفوا هم بسدد القيام بواجبهم المهني وبعد تسألوا علاش الجون ميدسا يهجروا يخرجوا يحبوا يربوا البلاد علاش وقت نحكي ونقولوا إن إذن نوفروا لهم فضاء آمن وبيئة ملائمة اللي بيش تخليهم يخدموا مش فقط فلوس فقط هو قدر بالاساس، لانه من مثلا مش انه قد الشغل سكه ولا وفر له ساعه الفضاء اللي يخليه يخدم الاز ويخليه يعمل قرار طبي مسؤول ويتحمل مسؤوليته كيف كيف، واذا اخطا يتحمل مسؤوليته. هاو شفنا بعض الاطباء وقت اللي اخطوا تحمل مسؤولياتهم حتى معناها فهمتني القانونيه. دونك انه تتحول الفضاء الازرق الى محاكمات علنية. هذا غير مسموح به، واعتقد انه مش فقط يجب التهديد في المجال انه يكون قرار نافذ تتم تلجا العماده الى القانون
0: لهنا. واحنا عندنا ثقه اليوم في القضاء، وماذا بينا انه اليوم الناس هذه هي تعطيو ليكزامبل مثال الساده القضاه لهنا بوجدانكم معناها اللي ما عندناش شك فيه، يلزم اليوم نعطيو ليكزامبل باش حتى حد ما عاد يتجر. راهو ما يتعرض له الاطباء لهنا والاطار حتى شبه الطبي زاد كيف كيف ما ننساوش لزاتوانيون وغيرهم معناها من مهن مساعدي معناها للصحة هذوما الكل، راهو كمية العنف مخه كيقف يا يونس. راهو فما شكون نعرف معناها في الانتوراج متاعي ولا يكلموا ولا ساعات عبيد تبعث لي تقول لي شوف شنو صار، فما شكون تخل قالوا له كما يقولوا انت امك وخروا عليها في الدواء ولا الى ما اخر ذلك، وهو يخدم في احد الاسلاك. هما التجؤوا الى طبيب اخر من الساحه العسكري، صارت هذه رايه صارت عمني في القيروان فهمتني، جابوه الرجل دخل فشخ الطبيب اعطاه تريح وبعد وليت فيها مشاكل اخرى خطر قال له يولي جاي باش ينقذ لك حياه امك. معني تلمت الامور بلوز وموا، اما لوليت بيدو الطبيب بيدو قلق معناه وقال لك انا اخويا شنو لازني على المر ما زلت صغير معناه. انت الحكايه من حكايات عديد نجيبوا ديما وجيه ذكر نحب نحييه برشا برشا، وتسمع من عنده وجيه الحكايات نتاع انه كيف يتعرض الطبيبات خاصتنا والاطباء الى السحل الى والله تخرج لما شالتك لما كلام التهديد معناه. وهما يقوموا شنو يقوموا بواجبهم، راه يقوموا اليوم يخففون الالم ويحاولوا انه الانسان معناها يعاونوه في طريقه الى المستشفى.
3: الطبي هو مسؤولين عليه مش مسؤول عليه الملامه قريب المريض ولا اخوه ولا ابوه
1: ولا اخوه. فهو جست باش نحطوا الحكايه في اطارها بالنسبه للعبيد اللي تسمع فينا ماهيش فاهم على شنو قاعدين نحكي وشنو اللي خلى العماده تاخذ القرار هذا. بروفيسور برج هي كانت كتبت على الفيسبوك وعلقت على باج في الانستغرام معروفه برشا عندها نمبر كبير نتاع فولورز. هبطت وضعيه برامون تاع مريضه طفله ولا طفل صغير انه وضعيته تستحق انها يتم ايوائها في الانعاش. دوك الدكتور قالت انه في البوست نتاعها انه مش اي حاله تتطلب الانعاش ومش الباج نتاع فيسبوك ولا انستغرام ولا غيره هي اللي باش تقيم الحاله هذه هل تستحق انه يتم ايوائها في قسم الانعاش ولا لا. دوك ما عادش تو نوليو نقيموا معناتها على خاطر عبد هبطوا له تصويرته على لي ريزو سوسيو دارت برشا بارتاجيت برشا، مش هو اللي باش يقرر وإلا بشي خلي الوزارة ولا السلطات ولا حتى السبيطارات هي في ضغط على أنه صار ضغط هذيك دونك يلزمها تحطه في البلاصة هذية ولا في الانعاش ولا غيره. دونك قالت أنه طبيب وحده هو اللي قرر، لا الإدارة ولا مدير السبيطار ولا حتى وزارة الإشراف نجم تقرر هذي، خاصة أنها ما عندهاش دراية بالحالة الموجودة قدامها. ينجم يكونوا فما حالات مع أتعس معناها تستحق
3: أن يتم مشابهة
1: ولا مشابهة ولا الحالة متاعها استعجالية ما تنجمش تاخذ بلاصة غيرها. دونك كي هبطت البروفيسور الحكاية هذي هذا تم معناتها بارتاجيو التصويره نتاعها وتم تشهير بها وليت لي باج الكل براتيكمون قاعدين يهبطوا في نفس التصويره، ومن هنا بدا السحل ومن هنا بدا السب. دونك باش تفهموا بلوز او موان الحكايه على شنو صارت بالضبط. دونك لهنا وليت مواقع التواصل الاجتماعي صحيح عندها دور كبير انه توصل اصوات العبيد اللي بتاتر ما عندهاش صوت ولا ما عندهاش شكون يسمعها، اما في نفس الوقت وليت معناتها كانها حاجه تضغط على المسؤولين وعلى العبيد هذوما اللي عندهم القرار باش انه يتخذوا اجراءات اللي هي تنجم تكون ماهيش ما تستحق قايش معناها تنجم يكون تمشي تعدي تاخذ دواء وتروح على روحها ما تستحقش انه يتم ايوائها في قسم
3: خاص الانعاش. في مثل هذه الامور لان القرار السياسي ولا هو بعيد تماما البعد على القرار الطبي. القرار الطبي هو معناها مسؤوليه الطبيب بيدو هو
1: اللي المباشر زاد مش حتى اي طبيب جوست طبيب
3: معنا الدكتور احسنت
1: يعطينا
0: هو شوف هو اجى قال لك حاجه هو وقت اللي اليوم ووقت اللي تحل الشعوذه مكان العلم ما نجمو كان نعيشوا كيف ما هكا. علاش؟ على خاطر اليوم اجى قال لك حاجه مش راهو كل من تكلم في فيسبوك وانستغرام وعندك 100 مليون دو فولورز معناها راك انت وليت تفهم في كل شيء. ليه يا حبيبي؟ رام هذوما ربي قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، راهو وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، هاو حديث تلقاوه في الاحاديث في الكتب الحديث الكل معناها بكبيرها وصغيرها قال الرجل. دونك حتى من باب المنظور الديني هؤلاء علماء نجلهم كلمت المرأة من موقعها هي كطبيب. اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه راهو الناس الكل تفهم في كل شيء، ما تفهموش في الطب. الطب فما ناس تنجح في بكالوريا بمعادلات كبيرة، تقرأ 6 سنوات وتكمل تقعد تقرأ وتوصل لقراية متاحة حتى 18 و20 سنة. راهو هذوما ربي خلقنا درجات، هذوما ناس مأمنينهم احنا على صحتنا. وهذه مش اي طبيبة، هذه بروفيسور في الفاكولتي دي ميديسين دو تونس، معناها أستاذة جامعية مرموقة استشفائية، تعرف شنو تقول وتعرف شنو تتكلم. ما نحاولوش الفضاء الأزرق والفضاءات الأخرى اللي محاكم تفتيش ما نقومولهاش بالسحل، ما نلوجوش على البوز وش مدخلك انت وش مفهمك. ليه؟ هي عندها اليوم حقها كمواطنة دافع على الضرائب، تعبر على بيه كل حرية، تدافع على المهنة متاحة وتقول ما يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون. باش نبدأ واضحين، لأنه اليوم اختلطت الحابل بالنابل. سيسا لبخوبليم، احنا شفنا حاجة اللي ما أنزل الله بها من سلطان، تذكروا مليح. معناها فما ناس اللي فما عمني ورك واحدة كريات خيز دو كونتوني راوة تحكي عليه وليت تفتي على على الجينيكولوجي. وشوفنا مزاودي يحاور في بروفيسور نصاب بن عليا في وقت الكوفيد، نحكيوها معناه ما يعرفش شنو ولا لا، ما يفرقش بين موسكل وأورغان ويقول لك رانيلا وفينو أرتير ويناقش فيها هي وهي قامة علمية عالمية، معناه ويقول لها كيفاش والكونفينمون وشنو يزمنا نعمل ولا ما اخذ ذلك. هزلت مع في الاخر، راهو عيب اللي قاعد يصير، راهو عيب كبير كبير كبير برش. اليوم بقدر ما نحييو عمادة الأطباء، بقدر ما نتمنيو أن القضاء اليوم يكون بالحق ناجز ونضع حد لهذا ليلة لهذا العبث. معناه لهذا العبث راهو اليوم إجا قولك حاجة، رذلنا الطبيب ورذلنا المهندس ورذلنا المعلم سختو المعلم والأستاذ والقيم، ورذلنا الدور متاع الصحافي. تو الناس كل ولاد صحافيين ولاد إعلاميين ومني تقرع، اللي هذا يجي يقول لك أنا قريت ما فماش لا يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون بالدنيا هذه. ما احنا ليه باش نبداو واضحين واضح ولا صفر، ما عندك لا ثقافة لا بيع لا ذريع لا مزوز متر ارتفاع، وتجي تحب تحكي ما تجمش تحكي معناه، وتقول أنا إعلامي كما يونس الفرحي. ليه يا حبيبي؟
4: ليه
0: خويا إعلامي وعلى راسه وعلى العين. إجا قال لك حاجة، أنا كأستاذ جامعي نعطيك الشهادة خويا، مش عليك
4: بارك الله فيك على الطبع.
0: لا الثقافة، شوف إجا قال لك حاجة، الثقافة هي اللي بها الفائدة سيدي. اليوم هنا قلنا دعونا نرجعوا، حبينا نخرجوا من موضوع صغير إلى موضوع ما أكبر. أما راهو هذه الظاهرة متاع السحل اليوم، وهذه الظاهرة متاع أنه والله ما نحبش نقول هالكلمة، أنه قاعدين نرذلوا في الناس، مش ما نقولش كلمة أخرى قوية ونشيطنوا، معناها ما تجيش، راهو عيب وعيب كبير وكبير برشا. ربي يهدينا لبعضنا وإن شاء الله نرجعوا نحترم.

0: وزيد في الاستهلاك. فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟ ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية التحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
4: مرحبا بكم من جديد، شكرا لتفاعلاتكم على النيميرو واتساب نتاعنا 23513000. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على ثقتكم، على محبتكم، على نقدكم. مرحبا بالناس الكل في الاستماع في الابلكيشن نتاعنا موزايك اف ام بوان نت. كيف كيف الابلكيشن نتاعنا موزايك اف ام تلجاجابل على اي او اس على اندرويد ولا موقعنا موزايك اف ام بوان نت. نمشيو توت سويت لاشتاق يحكي.
3: هاشتاق يحكي.
4: إيش يحكي الهاشتاج يا أميمة؟
5: يحكي للأسف على حادث مرور بطريق الحزامية في الجهة الغربية لمدينة القيروان، مثل في انقلاب حفلة كانت تقل مجموعة من العمال من معتمدية الشبكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقادة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية. الحادث هذا خلى 31 عامل يتنقلوا للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وحدة الأغلبة للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان استقبلت 31 مصاب بعد ما دخلت وحدات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف ونقلتهم من مكان الحادث للمستشفى. وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان دكتور جميل مرابط اللي الحاله الصحيه للمصابين مستقره والكل قاعدين يخضعوا للاسعافات والفحوصات الطبيه اللازمه. واضاف مرابط اللي اغلب المصابين من المنتظر انهم يغادروا المستشفى بعد ما استكملوا الفحوصات اللازمه، وبقاو اربعه منهم يخضعوا لفحوصات معمقه من بينها التصوير بسكانير وتحاليل طبيه باش يتحدد اذا كانوا يستحقوا الاقامه بالمستشفى حسب النتائج والا لا. من جهته تحول ولي القيروان ذاكر البرقاوي للمستشفى مرفوق بمعتمد القيروان الجنوبيه ومثلين عن المصنع لمتابعه الوضعيه الصحيه للعمال المصابين الاطمئنان على حالتهم في انتظار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من الحالة الصحية لكل المصابين. تبقى الأولوية هي الإحاطة بالعمال وتوفير الرعاية اللازمة لهم مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجميع، وإن شاء الله تتعدى الحادثة هذه على خير ويرجعوا لعائلاتهم في أقرب وقت. وحاجة أخرى زيد حسن، البارح زيد صار حادث مرور في مفترق جملة بزغوين تمثل في استدام حافلة لنقل العمال بشحنة أخرى. دونك الحوادث هذه للأسف قاعدة تتعاود، والسبب الحقيقة ما نعرفوش شنو
4: السبب. أسباب عديدة وعديدة جدا منها التهور في السياقة ومنها خاصة البنية التحتية إذا كيف المتأكلة اليوم وتنجم تكون قد معناها الحافلات إذا كيف ماهيش في حالة جيدة في هذه حالة جيدة. دونك باب أولى وأحرى اليوم أنه هذا الكل ردوا بالنا عليه. وإحنا جايين على موسم تاع أمطار، شفنا البارح إسطنبول كيفاش غرقت في الأمطار. يفو ساتوندغ أنه تونس والجزائر والمغرب وليبيا كونسيرني بهالامطار هذه الطوفانيه معناها لا قدر الله. دونك ماذا بينا انه ناخذوا حذرنا من توا،
6: ماذا بينا ننتبهوا، ماذا بينا توا بيان سور الاكسيدون ما نعرفوش شنو الاسباب الحقيقيه وراه، هل انه خطا بشري ولا مساله
5: هو حسب معناتها ديكلاراسيون الموزايك واحده من اللي موجودين غادي قالت انه الدنيا كانت ظلام برشا. وهنا نحكيوا على الاضاءه في الطرقات نتاعنا. للاسف انه شوفير ما شافش المفترق، دونك هذاك علاش ادى الى انه
4: والله احنا طب برشا بلديات مثلا في الليل ولات عندهم صنعه يسكروا طفيوا الضوء.
5: ما فهمتش
4: انا البارح حومتي مثلا يجقلك انا البارح حومتي في
5: حتى انا في مروحه في الليل ما فهمتش ضوء.
4: حومتي في جرومبيليا البارح والله ما فهمتش ضوء. هو احنا فرحنا ركبونا
6: بوبيت جديد،
4: احنا في جرومبيليا اخويا احنا في جرومبيليا تيم صح ركبونا ليد
5: والله اقتصادي
4: مبروك والله فرحنا. بدنا نروق بدنا نهدى شوي قلنا تيم صح بلديه جرومبيليا البارح ظلمه تعرفش معناها اكلي تغرق في الظلام في ظلام داح معناها. والمشكله وين تخرج من الحومه معناها حومتنا فيها يجي 2000 دار معناها قول 2000 برشا 1000 دار معناها تخرج على الكياس ذو يشحن تكوردو حوم من غاديك تشعل اكا حومه بحومه عرفتك اللي حومتين وحومه قال الاخر
6: قشفو
4: فهمتني
5: قشفو اي مريض في الطرقات هذه اللي تبدا ظليم مع تاع العباد الكل. فما بلي حاجه كي شفتوها انتم لاحظتوها فما كره بالضوء نتاعها ابيض وكي تبدا مشعله الضوء العادي راهي تجهر. كيفاش قاعدين يتعداو في الفيزي تكنيك سامحوني معناه
4: كيف
5: بالحق على خاطر انت تبدا في الظلام تسوق وحده راك ضوء نتاعو ابيض يجهر كيفاش باش تسوق انت تخم تشوف قدامك تشوف الضوء اللي يجهر
4: شنو الضوء اللي يجهر اما فما شكون اليوم يمشي من غير ضوء
5: لا ذيك عندها كارثه حاجه
4: في الكياسات معناها والله العظيم فما ناس اللي في لوتوروت راهو ساعات راهو تلقاه يجري اللي صارت وكوامل ولا ما اخر ذلك
5: وتصبوا في حوادث
4: في حوادث فما شكون نعرف شكون اللي مسكين حياته تبدلت سويت ان اكسيدون باغي معناها على خاطر فهمت

0: خطر ذو محروق. دونك اليوم ردوا بالنا ناخذوا بالاسباب كيف ما يتقال وشويه صرام. والله برشا صرام وشويه صرام برشا صرام.
1: وفرصه باش نذكروا نساء الريفيات اليوم 15 اكتوبر اليوم العالمي للنساء الريفيات. دونك فرصه لانه لان الحوادث اللي كانت تصير وكنا نحكي عليه من قبل هما بالحق يموتوا فيهم النساء. معناها
0: النساء هي
1: الطرق اللي ماشيين وماشي للخدمه نتاعهم. دونك
2: كنا نحكيوا على النقل غير المنتظم للعاملات الفلاحيات واللي هما قاعدين يتهزوا في ظروف غير انسانيه اقل ما يقال عنهم. تولينا نحكيوا على نقل عمال في شاحنات اللي هي عاديه اللي معناتها مخصصه لنقل الاشخاص وهي قاعده تزيد تعرض للحوادث. دونك نشوفوا نعاودوا نراجعوا رواحنا نشوفوا البنيه التحتيه نشوفوا الاسباب نتاع الحوادث هذيا.
1: امبارح فقد صديق كمال مسعودي المربي الجميل اليساري الجميل كمال مسعودي صديقي وصديقي الكبير صديقي العزيز توفى امبارح في اكسيدون
0: دو لا بوبليك
1: لا
0: يرحمه الا
1: الله باش يقرب
0: والله
1: كيف يخدم على روحه. دونك صغير
0: والله مشكل احنا جبدنا على الريت على الحوادث هذيا. والله انا بدي كيف عندي صديق توفى في جرومبيلي في الويكاند على تروتينيت الله يرحمه وينعمه كيف سياره يقود فيها صغار بلا ذو. دونك خلى ثلاثه بنيات لا يا ربي يرحمه وينعمه لطفي. دونك الناس الكل معناها حزنت عليه على خاطر كان يهز الكوتيل بنيته وربي يرحمه وينعمه الدنيا. مانيش نعملوا في الدراما مانيش نستثمروا في الموت اما باش تشوف حكينا على روتينيت اونكور اون فوا وحكينا زاد كيف على الناس اللي سوق بلا ذو. دونك شوف انت الخطر
1: نحكيوا على لك جوهره البحيره
2: معبر
1: عن نفسه. شوفوا معناها الانفلات الكبير والتسيب الكبير
0: موتورات
2: يا يونس راهو المشكلة في اللاك تلقى مع تكرهب متاع أمن موجودة غاديك جوست قبلهم بعشرة عشرين متر ويبدو
0: يعمل ما عادش يخافوا
2: ما فهمتش معناتها
0: الوين ما عادش يخافوا. اليوم فما مشكلة متاع انفاذ القانون. انت اليوم كي تشوف العبيد اللي تسوق بليش كاسك معناها في وسط البلاد راهو عادي جدا راهو واسمعني ويعملوا ما يعملوا معناها يبداو
1: بلاش كاسك بلاش حزام امان
0: قال حد يتحدث ولا حرج. دونك مشاكل بالجمله احنا ما قلنا ما عادش نحبوا نعملوا عطله امنه نحبوا نعملوا سنه امنه بربي هات نمضوا القانون وما احنا كلنا مع انفاذ القانون ربي يحفظكم جميعا.
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: كملوا معكم احنا في على كل سنة في تسويت الجود فايبس
3: جود فايبس
0: سيكسيون دسو في بلدي على موجة موزيكا.

توب 3 شو مشكون تحت التراند على أبل ميوزك في المرتبة الثالثة نلقاو دريك بسولار إكليبس. توب

0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. نمشيو تو سويت الحدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان.
0: كيقولوا أكتوبر نقولوا عيد الجلاء ونقولوا زاد كيف كيف ذكرى إنشاء العلم التونسي، أحداث العلم التونسي، رايتنا الوطنية، راي اللي تمثل الهوية التونسية بتاعنا. تحية لكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. سعداء اليوم يكون بحذنا كالعادة سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا. مرحبا سي زين، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بيكم، مرحبا بكل مستمعي مسي كافي.
0: ربي يخليك
2: كالعادة. كل عام خير وإن شاء الله الوطن نتاعنا بخير وإن شاء الله عالمنا دائما يرفرف
0: يا رب.
2: اليوم نتذكر ألف اللي ماتوا في 15 أكتوبر، نتحمل نترحم عليهم ومن أجلهم عملنا التظاهر هذه، خاطر العالم يرمز لكل ما هو جهاد، ما هو مقاومة، ما هو ثورة الوطنية في تونس.
0: هذا هو. تحية ليك، ما جيتش وحدك اليوم، جيت معاك العمل بالعربي منسقة تراثنا عسلامة.
3: عسلامة، مرحبا وسهلا
0: بكم. يعيشك محليه التواصل هذا متاع الأجيال يونس بين الشباب وأيضا بين السينيور، معناها اللي موجودين به برشا اليوم. هيت نحكيه اليوم على الاحتفال بذكرى 199 لإحداث العلم التونسي. ديما تراثنا حاضرة تبارك الله، معناها
2: هي, هي, هي, هي تراثنا، هي اللي بدعت الإعداد.
0: أيوة،
2: وصلنا انه اكتشفنا انه
0: بدعه حسنة ان
2: شاء الله، اللي الشعب الوحيد اللي يحتفل بعيد ميلاد العلم نتاعو.
0: الحمد لله،
2: صدقني ربي.
0: اي
2: بدعه منها، علاش برشا حاجات فيه العلم نتاعنا. اولا انه عنده قصه مزيانه، ثاني حاجه مزيان برشا هو بيدو ونحبوه، نحبوه، عندنا حب ليه، ومن اقدم الاعلام في العالم هذيك. علاش
0: رابع اقدم علم في
2: العالم، في تونس، في العالم،
0: في العالم. اكزاكتومون. ايوه، دونك قصته كبيره العالم،
2: قصته كبيره، اي
0: قصته كبيره. دونك نعاود نذكر خرجه 11 هذه العالم التونسي ان شاء الله باش تكون كيف ما قلنا في شارع الحبيب بورقيبه مع العشرة نتاع الصباح. دونك نهار الاحد لحد 18 اكتوبر لحد هذايا.
2: احنا مودي نعملوها لحد، خاطر لحد مش نجموا يجيو الناس الكل، سيرتو الشباب والصغار اللي يقراوا وكل نجم يكونوا معانا، وحتى النشاط يكون ممكن مركز اكثر على الطفوله والشباب.
0: هذا هو
2: لنغرس هذا الحب الجميل في قلوب اطفالنا وصغارنا، ومش نجي نهار نسلموا المشعل لهم هم مش يواصلوا المسيره اللي احنا بديناها.
0: خلينا نشوفوا امل بالعربي اليوم شو محضرين في الخرجه نتاع السنه في العالم.
3: ان شاء الله الخرجه نتاعنا نهار 18 اكتوبر باش نبداو العشرة، باش نمشيو في شارع الحبيب بورقيبه، واكيد عندنا حاجات ديزاكتيفيتي تبعين الصغيرات باش نعرفوهم على العالم التونسي نتاعنا، باش نحكيو لهم رسم، برشا حاجات تستنى في الناس الكل. مرحبا بكم، اجيو معانا. ميسالش العالم هذا فخر لنا احنا واعتزاز لنا احنا، والحاجه هذه تفرح انه جمعيه تراثنا عملت لنا الخرجه هذه باش تزيد تعزز فينا حب الوطن، مش تزيد للصغيرات الأجيال الصغيرين بالكل يعرفوا شنية معنى العالم وشنية أهميته،
0: شنو هو الأهمية متاعه. دونك ديما احتفال هذية ديما فيه شو، فيه عروض، فيه زازة هكا
2: ديما بالهليل، وحنا ديما قلوا بالهليل، احنا ديما خرجتنا بالهليل وبالزازة كيف قلت
0: انت، تموت على الهليل وعلى الزازة زوز
2: هذاك الجو
0: المحكوك، هذاك المحكوك،
2: هذاك الجو المحكوك، حتى المدموجة ما عندك ما تقول تدي بالدقلة هكا شوية. حبا برشا نتوكلوا على ربي كما قالت، كما قالت أمل.
0: أيوة.
2: لما بشكون في المدرج المسرح البلدي وشكون برشا جمعيات موجودة، جبت الورقة فيها خاطر لا يكلف الله ونفس الله وسعها. نبدأ بالمنظمة الوطنية للطفولة التونسية، المصايف والجوالات، عندنا الكشافة التونسية فوجة الوردية، عندنا جمعية الكشاف التونسي، جمعية
0: قديمة وعريقة،
2: عريقة وقديمة، منظمة الهلال الأحمر التونسي هذيك ما نجموش نقولوا بلاش بها، وعندنا الجمعية الوطنية للطفل والأسرة، جمعية بديع فنون، جمعية تاج تونس، كلهم تاع تونس راهو تاع تونس، وهذوما وجمعية أشبال الرياضة الفردية بقلعة الهندسة اللي مش يعملوا لنا عرض تيكواندو، متأجين مش يعملوا لنا عرض تيكواندو، وعندنا زوز دو كورال، زوز كورالات بقيادة حاتم بن حميدة، فما كورال براعم زهرة المدين، وكورال دار ثقافة قلعة الأندلس اللي هو مسمين كورال الأندلس أطفال،
0: باش
2: يقدموا الإنتاج نتاعهم في في في ميدان أغنية الطفل، أغنية الطفولة، وكثرين احنا في الطفولة وفي الشباب وكشاف ومصايف كثيرين وطنية أكثر من حاجة أخرى. وعندنا هذوما الجمعيات اللي يكونوا مش يشاركوا معنا هذوما كلهم باش يخرجوا كما قلت انت علم علم علم جيان علم عملاق جابته الكشافة فوج الوردي كل عام اللي هو طوله 5 متر على 4 باش يهزوه الوليدات الكل مع بعضهم باش تكون معنا مجرة قصر هلال باش تحفل هنا عم قدور كثر خيره وبعدنا نطلع حتى للبنجال من المونجيل نشدوا المادة الوسطانية ونهبطوا حتى شيء اخرها مقابل تمثال ابن خلدون نلقاو الساري اللي حطتونا بلدي تونس مشكورة نرفع العلم غاديك على النغام النشيد الوطني أوكي. وبعد نمشي نرجع للوسط المادة باش نعملوا التنشيط اللي قلت عليها اللي هي ورشة ورشة رسم الأطفال خيمة كاملة والكورال والعرض نتاع التيكواندو الى تنشيط معناتها على الاجانب باش يكون فما تنشيط نتاع كشاف المصايف كل فرقه باش تلم بعضها وتعمل التنشيط نتاع الشباب اللي نعرفوه احنا هذاك
0: تري تري بيان دونك الخرجه المره هذه سيفيل معناها مولا بلباس تقليدي زاد
2: اللي يحب يجيب لبس تقليدي مرحبا عملنا مره كلها لبس تقليدي وعملنا هكا شطر بشطر علاش خاطر الخرجه العالم فيها برشا نتحركوا برشا تنشيط برشا في مجو برشا في الاخر نتاعها فما جوائز لاحسن رسم الاطفال في رسم علم او رسم الوطن كيف يجي تخيلوا الطفل راه حاجه مهمه برشا كل عام يجيبوا ابداعات ما نحكي لكش فهمتي وبعد فرقوا الشهاده المشاركه ولا التقدير وكل عام انتم عايشين بخير والعالم يرفرف
0: ان شاء الله
2: العالي ان شاء الله
0: دونك من 10 نتاع الصباح حتى تقريبا وين لول
2: ماضي ساعه ما ساعتين
0: كامله ماضي ساعه ما ساعتين كامله 3-4 سوايع باش يجيو زاد كيف من جمعيه تراثنا اللي موجوده في الحال الجمهوريه
2: هكا ولا هم جايين مش على عين المكان نطلبوا منهم
0: باش نقول لك عندك العدس فيقس
2: فيقس في
0: الكاريك
2: فكر تركي يذكر بالخير خاطر تعب برشا خاطر في بصراحه في صفيقس فمش تشجيع للعمل الثقافي بالنسبه لي نحن بس معناتها عذبوها ونقولها في الملأ
0: دونك مش كيما
2: في تونس تو في تونس وين نمشي الولاية هكا من بعيد يقولوا لي بوري البلدية كلهم
0: تحرك عاد في تونس خويا ما شاء الله عليك محرك
2: انا احكي علاش بالحق سؤالي يفرض نفسه علاش في تونس نقل بيبان كل محلول الأنشطة الثقافية
0: حتى في صفيقس محلول
2: والله
0: ندعو لهم اليوم
2: ان شاء الله ان شاء الله يعاونونا شوية ان
0: شاء الله
2: وفي صفيقس نقولوا في صفيقس برنامجنا في صفيقس نهار السبت مش نهار الأحد نهار 17 ساعتين ونص لما قدام بلدية صفيقس قصر بلدية صفيقس وينطلقوا نحو 100 متر ومصر متر يمشيوا القصبة يسميوها ساحة المقاومة يلقاو العلم غادي يرفعوا العلم نتاعهم وهذيك هي بالنسبة حابين نعمل في جيبس في جيبس ما نجمناش بدات تحركت مدام
0: ان شاء الله عام الجاي في الذكرى 200 تكون في كل ولايه
2: مدام شمس الخلود الحمروني هي رئيس الفرق هذيك تحركت ما لقاتش كيفاش قالت لي اعتذر نعمل وقفه صغيره هكا للبركه من اجل العلم مشاركه الجمعيه في هذه التظاهر اللي ديما نعملوا فيها وان شاء الله تعمل 24 ولايه
0: عام الجاي 200 ذكرى 200
2: دونك ودعوه خفيفه كما كنت نحكي عليها الى وزاره التربيه الى المعلمين الاساتذه ما كل اللي هما صبيح يعملوا تحيه علم نحب تحيه علم نهار 20 مش نهار 20 تكون سبيسيال شويه تكون انه استاذ التاريخ يطلع في الساحه هذيك مع تحيه العلم يذكرهم اللي هو عيد العلم
0: التونسي
2: التونسي 20 اكتوبر 1927 وسادة مساش نفكروهم اللي هو بأمر من حسين باشا باي الثاني واللي أكد عليه وأقاموا فوق المباني الرسمية بعد سيدي أحمد باشا باي فهمتني مع سيختو عملك المدرسة الحربية وكله خرجوا به الجيوش ذاك وأهم ونحب ياسر تعجبني الحاجة كذا أنه سيدي إبراهيم الرياحي عالي معصره
0: كبير أبشور الملكية
2: وكان هو حتى السفير أحمد بشبي وقت جبنا القمح من المغرب فهمتوا ليه هو اللي هزنا العلم نتاعنا لاسيتانا مش نحن مش كنا احنا عبارة عن استقلينا الباب العالي نهارتها
0: مش وراه وهو استلهموا منه برشا اعلام اخرى
2: علاش قلت سيدي ابراهيم الرياحي على خاطر هو افتى فيه خاطر كان قبل بي ما فما قرارات اللي ما
0: يفتي فيه
2: معناتها كان نهار اخر يقول لك يمشي لربي في رقبته هو مش في رقبتي افتى فيه انه معناتها حليل مش حرام العلم نتاعنا والعلم نتاعي انا نغزل له ايه قراني حكيت لك انا كيفاش ولا
0: قلت لنا عليها ايه حكيت لنا عليها لانه ديما يذكرنا باركان الاسلام الخمسه والهلال ايضا
2: والهلال في اخر الشهر وفما أي واحدة في القرآن تذكر أنه الهلال في آخر الشهر اللي هي في سورة ياسين، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كل عرجون قديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار يكون في فلك يسبحون. هذيك البيضة هذيك هي الشمس، خاطر كم الشمس هذيك النجم والهلال ما يتراوش ما ضوهم، هذه هي معروفة
0: إن شاء الله ديما عريتنا ضاوية سيدي.
2: ندعي توانسة كل شكون حاضرين معانا، والأطفال خاصة والصغار يا ناس جيبوا صغاركم، رانا باش نعملوا حاجة مزيانة، وراه فما تشجيع من عند كل المؤسسات اللي دينا بينا في تونس، حتى السياحة حتى البلدية كل باش نفرقوا الأعلام باش نشجعوا يكون الجو جميل جدا. وهذاك اللي نحب،
0: هذا هي تونس اللي نحبوها،
2: دعوة كريمة، دعوة كريمة التونس كل باش يكونوا حاضرين معانا نهار 18 نهار 17 في العشية
0: في صفاقس. نشكرك برشا أمل بالعربي منسقة تراثنا، شكرا ليك زين عبدي بالحارث رئيس جمعية تراثنا، نورتونا. خليكم تتفيت مع الجميلة غفران العكرمية، نعم بساعتين أخبار الخامسة على الأولى في تونس.

في سير ليام وبلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر ليكيد فيسيل جدي 960 مليليتر بخمسة دينارات واربعمية مليم أكاو وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبري ديما معك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي تحصلت إذاعة مزيك على نسخة منه ينص على الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا على كل سفرة في انتظار المصادقة على هذا الإجراء ضمن الصيغة النهائية للقانون. ويعود إحداث هذا المعلوم إلى قانون المالية الإضافي المؤرخ في 21 من مارس 1984 الذي حدد قيمته ونذاك ب 30 دينارا عن كل سفرة قبل أن يتم الترفيع فيه لاحقا إلى 60 دينارا. ويطبق المعلوم على الرحلات المتجهة إلى مختلف بلدان العالم باستثناء دول المغرب العربي مع إعفاء فئات محددة من دفعه، من بينها أعضاء سلك دبلوماسي والحجاج المرخص لهم وأطقم الطائرات والبواخر في إطار نشاطهم المهني، إضافة إلى العمال الملتحقين بمراكز عملهم بالخارج للمرة الأولى وأفراد عائلاتهم وفق الشروط القانونية. رئيس لجنة التربية بالبرلمان عبد الرزاق عويدات يبين في تصريح لزميلتنا سيد الهمامي أن مقترح قانون إدراج التربية على وسائل الإعلام وتشغيل الصحفيين في مكاتب الإعلام لا يمكن النظر فيه، لأن إدراج مادة في برنامج التربية والتعليم لا يكون بإصدار قانون من مجلس وبشعب بل بإصدار أمر حكومي وفق تأكيده.
1: نعرف احنا انه مجال القوانين وانه مجال الاوامر، كي نتحدثوا على البرامج ما نتحدثوش على قانون، نتحدثوا على اوامر ترتيبيه. ثم عندنا مقترح احنا في تربيه الاطفال على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، لكن هذه تجي في برنامج دراسه. مقترح القانون دستوريا لا يمكن عرضه ضمن القوانين، هذه مجال الاوامر الحكوميه اللي تصدر على الحكومه ماهيش على مجلس نواب الشعب. ما تنجمش انت تاخذ مقترح قانون وتجزئه الى جزئين تقول هذا ينجم نعتمده وهذا ما نجمش نعتمده. اصحاب المقترح يسترجعوا المقترح ويعاودوا يعملوا المقترح القانون اللي يدخل في مجال القوانين ويقدموه.
0: عالميا، القوات الحكومية اليمنية تعلن أن الحوثيين استهدفوا اليوم الخميس بصواريخ باليستية مدينة مأرب في وسط البلاد والواقعة ضمن مناطق خاضعة لسيطرتها في خضم معارك متواصلة بين الطرفين. الحكومة البريطانية تشير إلى وجود حالة جفاف شديد في أجزاء من جنوب إنجلترا، مفسرة ذلك بفترة غير مسبوقة من الأحوال الجوية المتطرفة. وشهدت المملكة المتحدة في هذا العام الصيف الأكثر حرا منذ بدء تسجيل البيانات، إذ تخللته موجات حر عدة وجفاف استثنائي ناجم عن نقص غير مسبوق في هطول الأمطار منذ بدء تسجيل البيانات عام 1836. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أحسن في برنامج على كل لسان. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

رميت الورد طفي بالشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة فعز

0: تحية لكم الناس الكل زي الهواء على موجات موزايك فام. مرحبا بكم وين ما كنتوا. بعد شوية تمشيوا الرقمنا اللي على كل سنة 63 لليوم ذكرى عيد الجلية. سينو احنا اللي تسمعوا فينا احنا نقول لكم ان شاء الله ثنيتكم زينة. ما فماش باغوت اليوم فيكو ما فماش امبوتياج والحمد لله ما با دبوشان. دونك سي سروحكم نذكركم ديما حزام الامان مسافة الامان طريق السلامة للجميع وما نسوقوش وفي دينا الهاتف الجوال. ربي يوصلكم الناس الكل سلامات على 107.8 FM. تحية لكم في الاوتوروت. مشيتوا تسويت الواتساب عجب
1: واتساب عجب
0: اصواتكم في الوقت عجب اصواتكم في الاوقات هذه ديما في الوقت هذه على موجات موزايك فيم في على كل سنة 23 513000 من داخل وخارج حدود الوطن العزيز. نبدا مع صديقتنا ورده من ايطاليا. تحيه كبيره ليك. تقول منورين الاستوديو ان شاء الله لاباس اختنا سونيا. تقول بصراحه الموسيقى روعه وقالت انا نحب نشارك معكم تجربه جميله. البارح جاتنا بنيه جريحه من غزه ربي يشفيها ويعافيها فيها تحبكم تدعيوا لها وقالت انا فرحان اللي نشوف في ايطاليا يجيوهم معناها في الاول تخافاي دكتورتنا دونك تقول لك انه يجيوهم معناها الجرحى من غزه وتحيه ليهم وديما القضيه يلزمها ما تموت. تحيه ليك يا ورده وان شاء الله دائما منورتنا يا ورده واسم عليه مسمى. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا زاده كيف كيف تسمعوا فينا من المملكه المتحده. تحيه كبيرة زادة كيف كيف صديقنا العزيز اللي ديما تفاعل معنا سي حسين مرضية من دوس يسمع فينا. أخويا يقول أحلى تحية من دوس قاعد يا أخويا صحة ليك يا أخويا سانسر مودي عدي في قيد مزيان برشا يعيش في يوكي أما عامل جو طوى في دوس. تحية ليك أخويا والأهلنا في جنوبنا الغالي. تسلموا برشا صديقتنا همسة تسمع فينا من ألمانيا. تحية كبيرة ليك يا همسة وإن شاء الله دائما في الاستماع. نسلموا برشا زاد كيف كيف على من ليتوانيا. تحية كبيرة لكم من ليتوانيا. نسلموا برشا على صديقتنا ريهام كالعادة ديما تخرج البيبي متاحة وتعمل المخش متاحة وتسمع على كل سنة. تحية ليك يا ريهام شكرا ليك يعطيك ألف صحة. تقول نحب نقول انه قديش تفعلت مع كلامكم ومسني كلامكم بخصوص طبيبة به برشا انه انتوما دوركم كاعلام وبرنامجكم ينشر الوعي للشعب التونسي. بارك الله فيك يا ليلى شكرا جزيلا ليك. واليوم صديقنا العربي العوني من البرتغال لا يحتفل بعيد ميلاده بربي يا صديقنا خالد حمي خلينا نقول له هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وهو حي بالخير. خونا العربي العوني من البرتغال ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير. يقول نسمعكم كل يوم وانا نخدم نحس بريحه البلاد. عربي من البرتغال ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير خويا العربي وإن شاء الله زادة ابطل العمر. أخونا نجيب يسمع فينا كل يوم زادة من كندا ومتونس بينا. تحية كبيرة ليك أحلى تحية زادة كيف كيف يقول أهل تونس زادة كيف كيف زادة صديقتنا أبرار الفرجاني شكرا جزيلا ليك يا أبرار يا باهية. صديقنا العزيز مهدي تاكسيس تحية كبيرة ليك خويا مهدي شكرا جزيلا ليك. تاكسيستي الكل تحية كبيرة ليكم راوة. خونا زادة كيف كيف كمال عويج يسلم عليكم الناس الكل ويقول الولد خوه ياسين عويج كل عام وهو حي بالخير. تحية كبيرة ليك وتحية كبيرة لصديقتنا زهور من المروج تقول محليها غنية عبد الحليم حافظ شكرا جزيلا ليك يا زهور يا باهية. محمد من شيكاغو يسلم زيدا على الوالدة متاعه لميا وتقول تسمع فيكم تو هي طيف المليم هاي بعثنا شيء مليم مدام لميا ميلا. تحية كبيرة ليك. محليكم في الغربة مونسينا من فرنسا. المساج هذية يجينا تصلتينا أختنا شريفة أبو ستة لا شريفة بارك الله فيك ويرحم والديك. كيف كيف نقول لكم بأنه زادة العبيد اللي زادة تتمنى عيد ميلاد سعيد البوها اليوم وتقول له نحب نقول لك ربي خليك ليا وربي فضلك لنا يا منصف يا غالي هذية هاجر العيش يتمنى سي منصف كل عام هو حي بالخير وهابي بيرثدي. تحية كبيرة زادة كيف كيف سلاح الدين دائم التفاعل معنا ويسلم زادة عليكم الناس الكل ويقول زيد اليوم لازمنا نحترم قواعد المرور, ولازم اليوم سيارات الدولة هي اللي تعطي الإكزامبل في هذا. أنا نضم صوتي لصوتك وهو كذلك, لأنه الناس الكل كلنا تحت طائلة القانون. شكرا لكم, بارك الله فيكم, شكرا جزيلا للتاكسيستية سيختو اللي تفعلوا معنا خونا علي علولو, شكرا جزيلا ليك يا أخوي, إن شاء الله دائما منورينا. للتاكسيست الكل اللي يسمعوا فينا, كيف كيف سائقي الواجهات, سائقي الحافلات, سائقي زادة كل ما هو معناها نقل ونقل عمومي, ربي يبارك لكم. تحية كبيرة زادة للتاكسي الجامعي, يقولنا ديما نسينا لي أخوي, تحية كبيرة لكم وسيس علينا أخوي في الكيس كل روح رياضي. مرحبا بمساجاتكم ديما على ديما كالعادة على رقم واتسابنا 23500 و13000, وتحية لأهلنا في غار ديما وزادة كيف كيف اللي قاعدين يسمعوا فينا. يلا نمشي وتتويت معاك أميمة, ورقم على كل لسان,
1: رقم على كل لسان.
2: 15 أكتوبر من كل عام تونس تحيي ذكرى عيد الجلال مناسبة لترمز لاستكمال السيادة الوطنية بعد سنوات من النضال والتضحيات اللي قدمها الشعب التونسي من أجل الحرية والاستقلال. حكاية الجلال بدأت مع تصاعد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي, خاصة نهار 18 جانفي 1952 من كثف النضال المسلح من أجل تحرير البلاد. ورغم حصول تونس على استقلالها سنة 1956, القواعد العسكرية الفرنسية بقات موجودة في البلاد. في 8 فيفري 1958 شهدت ساقية سيدي يوسف قصف فرنسي خلف برشا جهداء وزاد قوى الإصرار على مقاومة استعمار. في جويلية 1961 اندلعت معركة بنزرت اللي قدم فيها تونس تضحية كبيرة بالتوازي مع تحركات دبلوماسية لكسب المساندة الدولية والضغط على فرنسا, وتوجت المجهودات هذه بخروج آخر عسكري فرنسي من قاعدة بنزرت نهار 15 أكتوبر 1963 وتطوي تونس صفحة الوجود العسكري الفرنسي. ما وقفتش استكمال السيادة عند الجلاء العسكري, بل تواصل مع الجلاء الزراعي نهار 12 مايو 1964 واسترجاع الأراضي الفلاحية من المعاملين الفرنسيين. عيد الجلاء مش مجرد ذكرى تاريخية, ما هو رمز للشجاعة والتضحية والإرادة الوطنية. من الاستقلال السياسي سنة 1956 للجلاء العسكري سنة 1963 وجلاء زراعي سنة 1964, تونس كملت مراحل مهمة في مسيرة التحرر, وتبقى ذكرى هذه فرصة باش نتفكر تضحية أجدادنا ونحافظ على تاريخ بلادنا وسيادتها, ونبقى ديما نقولوا عاشت تونس حرة مستقلة, والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
0: ربي يرحم شهدائنا الأبرار, وأيضا إن شاء الله دائما تونس حرة مستقلة. عيد الجلاء ذي ما جاش بسهل, تونس تضحيات عديدة وعديدة. يقول القائل في 56 كان عنا استقلال تام, إيه ولكن استقلال ما كانش تام الشروط كيف ما يتقال. بدينا اختيوة اختيوة منقوص اكزاكتومون, وبديناه بجلاء مالي كي خرجنا من زون فرون هكا ولي, وضربنا سكينا الدينار التونسي, وبعده هو الجلاء العسكري, وختمت سلسلة الجلاء بالجلاء الفلاحي احتفلوا به والزراعي في 12 ماي من سنة 1964. هل الجلاء اليوم هذه الذكرى اللي يلزمنا نرجع نستشعرها, ويلزمنا نحكي لصغيراتنا القصة هذه, القصة هذه على منه فما عديد من المرويات, مش مروية واحدة معناها في الأخير.
3: فما جدل كبير,
0: جدل كبير
3: في حاجتين, أهم حاجتين
0: أيوة. هل دفع معناها بالبعض من التونسيين إلى التهلكة؟ هل كان الثمن غالي؟
3: هل كانت معركة بنزرت ضرورة
0: أم لا؟ برشا ناس
3: وقديش شهداء
0: وقديش شهداء جوستومون قديش شهداء تقديرات تقول
3: 638
0: جون دانييل في العسكري جون دانييل في لابليسور يقولوا 5000,
3: سوفي بيسيس تقول اكثر من 2000.
0: الارخ
3: التونسيه الفرنسيه,
0: وانا نحكي لك انه سوفي بيسيس اللي عندها معناها من الناس, اما جون دانييل اللي كان بيدو في وسط المعمعه نتاع بنزرت معناها, وكان مقرب ما كانش حبيب دو جول, ما حبش دو جول فهمتني, كان صاحب الحبيب بورقيبه, صاحب مونديس فرانس, ويتكلم في لابليسور ويقول نهار من نهارات قالوا جنرال دو جول قالوا يا يو سامي المورا بيزيخ قالوا لسونساج فيت, الدم يشيح بسرعة. وتعرف بنزرت للأهمية, لأنه برشا ناس تقول لك اليوم تنكر الأهمية التاريخية لبنزرت, راو الأهمية كبيرة وكبيرة جدا
3: بنزرت. بنزرت القديمة, وانا خلنا نحكيه على شوية السياقات التاريخية
0: مهمة بش نشوفوا بها.
3: إبواكرا ودياريتوس القديمة الرومانية الفينيقية كانت منطقة مهمة جدا في البلاد. يقول جول فيغي اللي جاء عام 1887 معناها يقول كيف عمل دوره في بنزرت, قال فهمت وعلى جينا بنزرت, واحتلال هذه البحيرة يعادل تونس الكل. معناها بنزرت تعادل تونس الكل يعرفوا كونه في وقت ما باش يستحقوها بنزرت، لانه بنزرت كانت منطقه حيويه جدا، هي ومالطا وسيسيليا كيف كيف يعني، وكانت يمكن يمكن بنزرت اني تقعد كما سبت يوم ليله، تقعد كما جبلتا كيف كيف
0: انا تقعد،
3: وما كانوش الفرنسيين ما كانوش مستعدين يتخلاو عليها راهو احسن في
0: دهما فوالا
3: دونك
0: وهو كذلك
3: المفاوضات.
0: انت تحكي على جول فيري معناها رئيس الحكومه نتاع الاستعمار وقتها ولا الحمايه، شو تغشوش علينا ليزيتوريان معناها ما يحبوش كلمه الاستعمار، الاستعمار ولا الحمايه كما تحبوا تسميوها سميوها،
3: اما قبلها هي مجرد هو استعمار،
0: استعمار هو استعمار متفاهمين فيه سافا دو سوا، اما قبله هو جي كاردينال لافيجري اللي هبط في بنزرت وقال جملته الشهيره، ومن وقتها بدات انه التفكير في احتلال تونس، قال لا تونيزي اي لا كلي دو لالجيري، قال هو مفتاح الجزائر،
3: مفتاح
0: الغنيمه معناها، معناها نعرفوا قديش كانت مهمه احتلال الجزائر بالنسبه لفرنسا، وهذاك علاش
3: الجزائر ما كانت ارض فرنسيه، معناها
0: كانت فرنسيه اكزاكتومون، كانت بكل الافريك بلونش تتسمى هذه
3: راهي احسن، هي المعركه بتاع بنزرت معناها هي كما كانت تحكي، وما هي معركه الجلاء تبدا قبل، تبدا 58 تبدا في سقيط سيدي يوسف، تبدا وقت لي وقت الفرنسيين اكتشفوا معناها حتى في معركة بنزرت كونه كونه التوانسة يعاونوا في الثورة الجزائرية، وبدأت لغروند باتاي دالجي 1957، دونك المعركة الكبرى كانت موجودة في الجزائر، وكانوا الفرنسيين حاجتهم بنزرت، لأنه بنزرت المنفذ الوحيد لها، وكانت كانت بنزرت بيسير ووهران. دونك بعد سقيط سيدي يوسف أواخر العام ذاك أواخر 58 بدأ الحزب الحر الدستوري يعني بدأ يحط في أذهان التوانسة بشوي بشوي كونه يجب إخراج الفرنسيين، لأنه الفرنسيين في نلمان
0: شرطه يقعد الجزء بقايا هو في الصحراء،
3: في الصحراء في جنوب تونس وفي بنزرت،
0: وفي بنزرت
3: وفي قديش راهو مش شوية 22,000 عسكري وكانوا يقعدوا زادا يقعدوا الفرنسيين لتسيير المزارع الموجودة في في في في تونس،
0: في تونس
3: دونك ما كانش استقلال تام وكامل. دونك المعركة هذه
0: ونعرفوا بورقيبة معناها ومن معه كان سياسة المراحل،
3: كانت يوم بالتفاوض
0: في التفاوض ولا ايوه لا نيغوسياسيون وسياسة المراحل، في الاخر عش قلنا الجلاء باش وصل التام معناها نجمو نعتبروا روحنا انه استقلال التام صار في 64، معناها تحب تقول انت ما ندخلوش في اشقائنا كيفاش خذوا الاستقلال نتاعهم، وتساؤلات كبيرة على معناه هل هو تامي لحد اليوم ولا لا، ماهيش مشكلة لهنا، اما اليوم باش تشوف انه التفاوض هو المفتاح كيف ما يتقال،
3: والمعركة بتاع بنزرت جات بعد ما رفض دوغول فينالمون نكس عهده بالخروج من بنزرت في يعني لقاء غمبوي بين بورقيبة وبين دوغول اللي هما في المقبل كانوا وعدوا انه باش يخرجوا بنزرت، لكن تم الفرنسيين تراجعوا، ومن غادي يقول بورقيبة في خطاب شهير نهار 14 جويلية 61 يجب ان يعلم الجميع في تونس، لانه كانت إجابة ايضا على معارضيه في تونس اللي يعتبروا كون الاستقلال ماهوش تام، معناها يقول يجب ان يعلم الجميع في تونس وفي فرنسا وفي اي مكان اخر ان هذه المعركه جديه على معركه بنزرت. دونك والفرنسيين معناها بعد ما رفضوا الخروج من بنزرت وبداوا في توسعه القاعده الجويه سيد احمد الموجوده في
0: بنزرت،
3: وبدا الحرس لانه وقتها كانت ما كانش عندنا جيش، معناها
0: ما كانش عندنا جيش
3: معناها، والوعود الفرنسيه كانت بتكوين يعني الضباط الجدد في مدرسه سانسير الفرنسيه،
0: وكذا جنرال طبيب ومن معه معناها لولانيين سانسير لولانيين،
3: دونك فما شكون يقول بن علي زاد
0: لا والرئيس الراحل ولا معناها زين عبدين بن علي الله يرحمه كيف كيف
3: فلا.
0: واسماء اخرى
3: اسماء اخرى اسماء اخرى برغم اللي جمال عبد الناصر طلب بورقيبه انه قال لهم يجيبهم بحذايا سيدنا بورقيبه، قالوا ليه خويا، قالوا الضباط اللي قراوا في الشرق الكل انقلابيين
0: وعمل اون ارمي ريبوبليكان معناها لليوم جيشنا جمهوري كذلك،
3: هذه حاجه مهمه
0: مهمه ومهمه جدا معناها، وقعد من وقتها الجيش دائما في قلوب التونسيات والتونسيين ودائما على الحياد ودائما يحمي الرايه الوطنيه، دونك تحية وجيشنا معناها والبوسلاء من الجيش، خاطر نقولوش بواسل خطا شائع البوسلاء، دونك البوسلاء بخطا شائع ولكن نقول البوسلاء تحيه كبيره اليوم. اما تقول انت معركه بنزرت ايتي مال نيسيسير في الاخر في نهايه الامر معناها ساعات امال بوغ امبيان كيف ما يقال، والعبره بالخواتيم، العبره انه استردنا بنزرت، العبرة أنه خذينا سيادتنا الوطنية الكاملة، العبرة أنه كملنا لسويد دون ليزيدي خاطر مهم برشا كملنا بالاستعمال معناها بالجلاء الزراعي واستقلت تونس معناها بالحق معناها الاخر استقلالته
3: وزدنا نحطه في الاعتبار زد احسن كون الفتره هذيك فتره ساخنه جدا في العالم
0: معناها
3: لانه معنا 15 سنه ولا شويه اقل معناها على انتهاء الحرب العالميه الثانيه بلوم مارشال وقتها لاعاده اعمار اوروبا الغربيه اللي اهلكتها الحرب سقوط او ذوبان المانيا وتقسيمها لدولتين ثم ايطاليا دونك كانت استم استراتيجيات معناها عوده الى ساحه سياسيه في العالم الاوروبي دونك بنزرت بالذات كانت لحمايه ظهر اوروبا او شمال المتوسط لان كانت مهمه كما كنا نحكيو الانجليز عندهم مالطا وعندهم جبل طارق والفرنسيس عندهم بنزرت وعندهم وهران عندهم وهران زاد كيف دونك القيمه نتاع لانه كما كنا نحكيو قبيله احسن بنزرت معناها ذات قيمه مش كان تو
0: استراتيجيه
3: تاريخيه معناها لي فينيسيان مش يلعبوا كي عملوا اوتيك وعملوا
0: بحيره بنزرت معناها بحيره بنزرت
3: محيطه بها
0: متمثلوا ايضا من ما هذا نقولوا وميناء بنزرت ومثلوا من موقع استراتيجي في قلب المتوسط معناها يجمع تقول انت بين ضفتي المتوسط الشماليه والجنوبيه والشرقيه والغربيه معناها كي تجي تشوف انت

0: لا وريوهم وشوفوا هزوا صغاركم وقولوا لهم راو لهنا نحن رانا شعب عنا برشة تاريخ وعنا برشة فيها برشة ميتشيف
1: ليه
0: ولليوم نستنيه وانه نعمل مسلسل ولا فيلم على الدراما يجب ان تخدم هالمعركة هذية
1: نعمل فيلم وحيد نخيل الجريح للراحل العبتيف العمار ولكن
0: اللي فيه سيد احمد حمزة وكل هكا ولا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا القديم انا احكي لك فيلم جديد معناه في احسن كشاش الجزائري في ليلى واز نخيل الجريح اي نخيل الجريح
0: اوكي نخيل الجريح
1: وكان وكان وكان وكان زاد ثم بروجي دان كون فيلم السي عبد الفتاح العمار الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: مع عبد العزيز بن ملوكه في الانتاج ومع الجهات الجزائريه كيف كيف على معركه على
0: معركه سقيس سيدي يوسف اي اكزاكتومون هي مهمه برشا اللي هي زاد كيف كيف من المعارك اللي معناها مهمه ومهمه جدا ربي يرحم شهدائنا هو المجد لشهدائنا وان شاء الله كل عام وتونسنا حيه بالخير ورايتنا الوطنيه دائما فالعلالي يا رب العالمين.
2: قول لهم قديش توحشتهم، قول لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قول لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقول لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
3: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
4: أنا وهيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي
3: دار العرس للمخرج هيفا بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
5: حبوا عرس تاع أكابر
3: محمد صابر الوسلاتي
6: كورناتا صالي وكورناتا سوتي
3: والنجوم شادي العرفاوي سيهام مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر اش ا ال جي وموزايك اف ام
7: مغرم يا ليل يا ليلي مغرم يا ليل
2: راغب علامة بتونس في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بوانتين
7: اللي بعنا خسر دلعنا رحل حلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه
2: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزايك فم
8: على كل لسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس ماشي معكم للولايات المتحدة الأمريكية اليوم ديديكاس تخي تخي سبيسيال يمشي لأختنا العزيزة هويدة التميمي تعرفها هويدة التميمي ولا ليه بنت شحرور الخضرة
1: مش يوسف التميمي
0: أيوة هويدة الجميلة والجميلة جدا سلموا عليها برشا برشا هويدة الفنانة قولها ربي يفضلك دي كاست خيط خيط سبيسيال يجيها من عند عشيرة عمرها خونا عادل جويدة من عند صغيراتها زيدة كيف كيف وخاصة ولدها الكبير يوسف اللي قولها نحبك برشا برشا بنوتتها زيدة كيف كيف ولدها الصغير اللي كلهم يحبوها برشا برشا ويقولها ربي خليك لينا وربي يعطيك على قد قلبك الباهي والطيب وإن شاء الله ديما مالية حياة الناس اللي يحبوك يا هويدة بك الضحكة والقلب الكبير وكل تنسيون هذيك ربي يفرحك بصغيرات وشدلك بصحة بدنك وربي يفضلك على الدولة زيدة كيف كيف إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير يا هويدة يا غالية نتمنى لك الصحة والسلامة وبرشا خير وبرشا حب يا رب العالمين
9: Happy birthday
0: أنا جيتك يا رامي

أبوها وأمها وزملائها وزميلتها في الدراسة، يتمنوا لها النجاح والتوفيق في الحياة وفي الدراسة، ونقولولها يا مزيانة إن شاء الله كل عام وانت حية بالف خير.

0: وهابي بيرثدي اليوم الأيسر زراع يحتفل بعيد ميلاده لول. نقول له كل عام وانت حي بالخير يا أيسر. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك من عند بابا بدري، من عند لامامون إيمان، من عند أخته إسراء، من كل عائلة الزراع في غرومبيليا، ومن عند زيدا طونطون منتصر القراذي اللي يحبك برشا برشا. واحنا نقول لك يا أيسر ربي يعطيك الوقت الطيب، إن شاء الله منور أحياء الوالد والوالدة سي بدري ولا إيمان، وإن شاء الله ربي يحفظك ويرعاك. شكرا لكم مستمعات ومستمعين على التفاعلات متاعكم. الموعد اليومي تتسويت يكون مع هايتك.
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. أنثروبيك الشركة الأم متاع كلود أعلنت على النتائج المالية متاعها بالنسبة للثلاثي الثالث من 2026. نتائج مالية توري أن السوق متاع الذكاء الاصطناعي ولا بالحق سوق متاع مرابيح تخلت المليارات الدولارات. علاش نقولوا الكلام هذا؟ على خاطر طيلة السنوات اللي فاتت مكثر الشركات ما كانش عندها مرابيح كبيرة ياسر، وهاو باش نعطيكم فكرة على المرابيح متاع أنثروبيك باش تعرفوا قداش تطورت الخدمة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. في الترمستر الثالث من 2026 المداخيل متاع أنثروبيك وصلت ل 16.8 مليار دولار، نحكي في الفترة ما بين جويليا وسبتمبر 2023، بزيادة بحوالي 45% مقارنة بالترمستر الثانية. وقتها الترمستر الثاني حكينا عليها على موزايك فيم، قلنا انه الترمستر الثانية أرقامها مهمة برشا، وصلت ل 11.6 مليار دولار. وإذا كان نقارن هذا كل بالأرقام متاع الثلاثي الأولاني من 2026 جانفي فيفري مارس، الشركة

2025. السبب الرئيسي وراء النمو هذا هو بتبيع الطلب الكبير على السيرفيس متاع كلود، وخاصة السيرفيس متاعها والأدوات اللي نلقاوها في وسط الاسيستون متاعها أبرز كلود كود، اللي ولا من أبرز لزوتي وأكثرهم استعمالا في وسط الشركات وعند المطورين. زيد على ذي أنتروبي قالت للمستثمرين متاعها أنا وصلت لمستوى متاع رونتابيليتي مهمة جدا. البوان هذا مهم برشا، علاش؟ على خاطر شركة كيما أنثروبي قاعدة تخسر في برشا فلوس وتدفع في برشا فلوس على الداتا سنترز، على البيوس، على الانفراستركتور، على التدريب متاع الموديل متاع الذكاء الاصطناعي، ورغم هذا كل وصلت لمستوى مهم جدا.

0: الثلاثي الثالث كانت حوالي 45% أكاو، والأرقام هذه تجي في وقت مهم جدا. أنثروبيك تحضر في روحها لخطوة كبيرة في الباركور متاحة، دخولها للبورصة الأمريكية. الشركة بدأت تعرض النتائج متاحة على المستثمرين، وبدأت تقدم في التقارير اللي تحكي على تقييم بالنسبة للشركة هذه ينجم يخلط 2 تريليون دولار. في المقابل أنثروبيك ما زالت قدام ديفي مهم جدا، كيف قلت لكم هو التمويل متاع الانفراستركتور اللازمة بالنسبة لي الذكاء الاصطناعي باش نجم تواصل في الريتم هذايا من تطوير موديلات اقوى. الشركه دونك عندها التزامات بمئات المليارات من الدولارات على امتداد السنوات الجايه، باش تكون عندها القوه نتاع الكومبيوتينغ ونتاع الكلاود باش نجم تدور الموديل نتاعها وتخدم على دي جينيراسيون اقوى برشا من اللي نعرفوهم اليوم. واتساب اعلن على ميزه جديده اسمها جيست كولينغ، والهدف منها هو انك تنجم تزيد اي شخص يدخل معك في كونفرساسيون حتى ولو كان ما عندوش كونت واتساب. حاجه مهمه برشا الحكايه هذه ما كانش موجوده بالكل، والضيف هذا ينجم يدخل ديريكت على الكونفرساسيون هذه بعد ما تبعث له ليان انت جينيري جينيراسيون تصير من البارتي اللي فيها المكالمات بالنسبه للابليكاسيون نتاع واتساب. والحاجه الباهيه هو انه بالنسبه للواتساب حسب الكلمه نتاعهم بطبيعه حتى ولو كان الشخص هذا ما عندوش كونت واتساب، وقت يدخل المكالمه هذه يدخل ويقعد يخدم بالتشفير من طرف لطرف. الخاصيه هذه تم اطلاقها، يكفي انك انت جينيري كيف قلت اليا تبعثوا لرقم الشخص هذايا ولا تبعثوا في ميساج، والشخص هذا كيف قلت لكم يدخل على اليا. واحده من الخاصيات اللي ما كناش نستناو فيها بالنسبه لواتساب، لكن اعلن عليها المده اللي فاتت خرجت اخبار تحكي على انه واتساب باش يبدا زاده في الانتيغراسيون نتاع الخاصيه كيما هذه بالنسبه للمستعملين البروفيسيونيل على جوجل واوتلوك كالندر، كيما هو الحال بالنسبه لتيمز ولا زوم. وديريكت وقت تدخل على اللين هذاك تلقى روحك في وسط الكونفرساسيون حتى تنجم تكون كونفرساسيون دو جروب. حاجه اخرى اللي قاعد يحضر فيها واتساب للاطلاق في المستقبل هي البروغراماسيون نتاع لي ميساج. نجم في المستقبل انك انت تعمل بروغراماسيون تاع دي ميساج تحب تبعثهم في يوم ووقت معين ويتبعثوا من غير حتى مشكله. الخاصيه هذه نتاع البروغراماسيون مازال ما تمش اطلاقها، الخاصيه نتاع انك انت تزيد شخص للكونفرساسيون عن طريق اللين تم اطلاقها رسمي. هاي تيك هاي تيك وفيت هاي تيك تقع على سيت بتاعنا موزايك اف ام بوان نت.
1: هاي تيك عسلامة. Get ready with me 20 plan and guess what.
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك على كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
4: على كل سنة وكملنا معاكم بعد شوية بروح تربح 71,113,000. حبيت نقول هابي بيرثدي زادة الأمين ويلي من عند أخته ألفا وآمنة وسارة ومحمد اللي يتمنوا له عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وحي بالخير. السلام عليكم الناس الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا من لندن، قاعدين يتفرجوا فينا زدا كيف من كندا صديقتنا فرح، تحية كبيرة لها. شكرا لكم الناس الكل صوتوا واخترتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال، واصواتكم مشيت بنسبة 58% على موجة موزيك اف ام بعد الفاصل.
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. متع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
6: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
7: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
6: إيه نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
3: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل. اكثر من 20,000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر. وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر. وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلع على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل مرسى برعايه جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعه بيتكا هانس جروي ايفو سبور بيك لايونا بابولا اوديليس فارما فيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام.

0: Calling me softly على موجة موزايك FM. توصلنا حتى الروح تربح.
1: تروح تربح.
0: معنا صديقتنا يسرى سياح من تونس، مهندسة عسلمة. يسرى مرحبا، هلا وسهلا.
2: ايه عسلمة،
0: صحوي لك لباس يسرى؟
2: صباح الحمد لله،
0: انت لباس الحمد لله.
2: صباح الحمد لله، مرحبا بكم.
0: يعيشكم، مرحبا بك انت بحذنا على موجات مزيكا فيم. يلا يسرى حاضرة، عنا شوية أسئلة ان شاء الله زينة. نبدأ نلعب على 200 دينار وبعدها هي ان تكثر الكنيوتا وفيغيا مزيغ. حاضرة ريدي؟ يلا جو يا يسرى. يلا، شنية عاصمة كندا يا يسرى؟
2: مونغيال.
0: لا مش مونغيال، تجي تقولي باس نرجعو للسؤال.
2: كبك كبك كبك.
0: لا با دي تو، مقاطعة كبك.
2: با دي تو، باس
0: باس. يلا، حضر موت هو الاسم القديم لأي مدينة تونسية؟
2: باس.
0: قرينيه راهو به. شكون يقدم ميدي شو ويكاند؟ لا بلوتو ميدي ماغ ويكاند. شكون يقدم ميدي ماغ ويكاند على موجة موزايك؟
2: ليس الغربي.
0: لا ماهوش ليس الغربي، با دي تو، هي ليندا الرحالي. كل كل سبت وحد من صناعة حتى المساعدين مع عايد عرب. حضرموت هو الاسم القديم لمدينة سوسة، جوهرة الساحل، عز البلاد وفخرها يا سوسة. أوتاوا هي عاصمة كندا. شرى فرصة أخرى يسرى بيه، تحياتنا ليك ولكل أهلنا في يسمعوا فينا في الجراند تونيس. تحياتنا ليكم، تسمعوا فينا على 94.9 FM.
1: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: احنا هكا نخدم معكم اللفان. على كل سنة، قبل هذية حبيت نسلم برشا برشا على صديقتنا العزيزة رانيا، طالبة منا غنية خليجية. غدوة نسمع سمعوك غنية خليجية رانيا يا بيه، ديكاس خيط خيط سبيسيال رانيا وصديقتنا حلومة زيدة. كيف كيف، تحية لكم اللزوز وشكرا لكم على الوفاء، وتحية كبيرة لخونا مروان من البرازيل. هكا نخدم معكم اللفان على كل سنة لليوم. شكرا خالد قطات في الاخراج، شكرا لبنى في الاخراج الرقمي، ميرسي وميمة في البرودكسيون، شكرا لك سي يونس الفرحي، بارك الله فيك سي يونس، شكرا جزيلا ليك. شكرا للحاج كان معنا في الستاندار، واحنا نخليكم بين ايدي امينة. موجز اخبار السادسة تسويت على الاولى في تونس مع الجميلة غفران العكرمي. بعد هي الموعد يكون مع اخر الاخبار الرياضية مع صديقنا فهمي البرهومي. ريكاب سبورش واخر ما حيدر شيرني، كولتور بلوس مع صديقتنا سينيا، واحد من الناس مع شاكر، وبنت الفيم على موجة موزيكا فيم مع يسر الجديدي. هكا نختم معكم الافادة كل سنة اليوم 15 اكتوبر. شلك العام وتونس حياة بالف خير. نختموها مع لديفة في موعدنا أرضك يا بلدنا. تحية تونس وأدمان إن شاء الله.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تسجيل إصابات بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية حسب ما أعلنته وزارة الفلاحة، مؤكدة انطلاق تدخلات استعجالية للحد من انتشار المرض وحماية الغراسات السليمة، مع إحداث فرق فنية للتقصي المبكر في جميع الولايات المنتجة للزيتون. ووزارة الفلاحة توضح أن فرقا متعددة الاختصاصات باشرت منذ أواخر سبتمبر 2026 معاينة المستغلات المتضررة وتحديد حجم الإصابات بالتوازي مع إعداد برنامج تدخل استثنائي. ويتضمن البرنامج تطويق البؤر المصابة وتقليم الأشجار شديدة الإصابة والتخلص من حطب التقليم بالحرق الآمن في عين المكان، إلى جانب تنفيذ مداوات وقائية للغراسات بالمنطقة المعينة. والوزارة تدعو في هذا السياق الفلاحين والمهنيين إلى الاتصال بمصالحها الجهوية والمركزية للحصول على الإرشادات والتوضيحات اللازمة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات لتسوية ديون 4 مؤسسات ومنشآت عمومية تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، تشمل حلول الدولة محلها في هذه الديون إلى موفى سنة 2026، مع تمكينها من تعزيز أموالها الذاتية ورؤوس أموالها في حدود المبالغ المحالة. وينص الفصل 53 على أن تتكفل الدولة بديون ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مع إمكانية إجراء مقاصة بينها وبين الديون الجبائية المستحقة للدولة بذمة الصندوق دون تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات. عالميا، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين في حصيلة أولية لهجوم صاروخي شنه الحوثيون على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن وفق ما أفادت به وكالة فرانس بريس. أكثر من 232 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم منذ بدء التصعيد في اليمن حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزيك FM.

0: الأولى في تونس.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبار إكسبريس. البداية مع النادي الأفريقي، وبعثة الفريق وصلت اليوم الثلقاء إلى المدينة لوبومباتشي بعد تنقلت لمقر الإقامة، والفريق عنده حصة خفيفة لإزالة الإرهاق. الفريق كما قلنا حصة خفيفة لإزالة الإرهاق بعد ما عدى ليلة البارح في أثيوبيا ليتنقل لها من إسطنبول، وغدو بشكون آخر حصة تمارين في نفس توقيت المباراة نهار السبت مع ماضي ساعتين. نذكر أن النادي الأفريقي وجه نهار السبت مع ماضي ساعتين تبي مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدورة التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية. في رابطة الأبطال زاد ترجي واصل استعداداته في تونس قبل السفر مبرمج نهار سبت الصباح في رحلة خاصة لمدينة مصراتة في ليبيا، ويواجه سويحلي نهار لحد مع الستة متاع العشية كيف كيف ذهاب الدور التمهيدي الثاني. المقابلة هذه مبدئيا بشكون منقولة على التلفزة التونسية بعد اتفاق مع الجانب الليبي. بعد الوصول اللي بارح في الليل مأخر لأبيجام، لاعبي النادي الصفاقسي يعملوا حاليا أول حصة تمارين، هي حصة لإزالة الإرهاق بعد الرحلة والوصول متأخر برشا البارح. وغدوة الحصة التمارين الأخيرة بشكون قبل المواجهة ضد أمادو ديالو نهار السبت مع الخمسة متاع العشية في إطار ذهاب دور التمهيدي الثاني من كاس الكاف. لاعبي الترجي جرجيس تحولوا اليوم لصفاقس، وين باش يدخل الفريق في طرابلس قبل مواجهة ريال باماكو نهار السبت مع عمر 3:30 في الطيب المهيري. العشية كانت حصة تمارين خفيفة، وغدوة التمارين الأخيرة لترجي جرجيس باش تكون الصباح، وباش يغيب على الفريق في المقابلة هذه كل من خليل قصاب، ادم الطاوس، ذي جويني وصادق توج المصابين مقابل عودة ظفلاوي وادم قرب. بالنسبة لتذكر المقابلة هذه بدأت اليوم تتبيع في شبابيك ملعب الطيب المهيري والأسوام 15-30-50 دينار. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في الأوروبا ليج مع 8 متاع ليل، بنفيكا يواجه سيلتي غلاسغو وفريق سيباستيان تونيكتي، سالتا فيغو ضد يوفي، وأولمبيك مارسي ضد أولمبياكوس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فانفانات. نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.

0: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
1: أريدو طور عالمك مزيك فام لا

0: وليد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار مزيكا فام عادكم اليومي مع ركاب سبور، وتركيزنا الكامل على أربعة فرق عندها هدف واحد هو العودة بنتائج إيجابية وتحقيق نتائج إيجابية في ذهاب دور التمهيد الثاني في انتظار مقابلة الحاسم في مقابلة الترجي التونسي نادي الفريق ساساس وترجي رجيس. اليوم الأخبار آخرها الاستعدادات التحضيرات وعديد الإشكاليات، مثلا كي نحكيو عن نادي الفريقي نقل التلفزي لتول أمور مش واضحة، لكن فما زاد بعض المعلومات اللي نجموا نعطيها للناس المتابعين وجماهير نادي الفريقي. الترجي على شنو ركز وعلى شنو قاعد يركز المدرب، كيفاش ممكن تكون الاختيارات الفنية في رحلة مصراتة ومواجهة السويحلي، كيف ساساس اللي تأخر شوية البارح انطلاقه من تونس لكن وصل وشرع في التحضيرات، وكيف ترجي رجيس اللي يستعد لمواجهة الريال نهار سبت القادم في ريال باماكو، نهار سبت القادم في استاد المهيري. دونك بخلاف هذا فما عديد الأخبار والمواضيع الأخرى. اتحاد بن قردان يمنع على جمهوره استحاب قوارير المال الملعب، ما نجمش قولوا سابقا، اعتقد انه صارت قبل، لكن الفكرة هل هذا هو الحل المثالي؟ معناه اليوم الانسان ما نجمش يجد روحه كي بيجي داخل دابو زماء، معناه لازم يستعملها باش يعبر على حبه للملاعب ولا المدرب ولا كذا، معناه ما نجمش نلقاو حل اخر في الموضوع ده. تنرجع نحكي، وفما سؤال زاد فلوس الرابطة كل اسبوع 3 ملايين 10 ملايين 15 20 كل سيزون، برشا فلوس، وين قاعدة تمشي الفلوس هذيا؟ بعد شوية نجاوبوكم في هذا الموضوع وعديد الأخبار والمواضيع الأخرى. رفقني اليوم زوز صحفيين زوز خبراء، عبد الوهاب الحاج غيبة طويلة، أهلا وسهلا، مرحبا يا سي عبد الوهاب.
2: أهلا بك حيدر، مرحبا، مرحبا بجميع مستمعين ومشاهدين على راديو مزيكا فام، مرحبا بكل أولاد في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا بك عبد الوهاب. حسني الغربي، مرحبا، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا بوهبي، مرحبا بكل سادة مستمعي
1: ومجي اللي هو عبد الوهاب.
3: اي عبد الوهاب، مو تربج بيه، معلقتنا وديه للغايه، تربج بيه، فهمت؟
1: وديه وديه
3: وديه على الاخر، يعني هذا كلام 10 سنوات طوال. وان شاء الله مرحبا بكيف سادة مستمعي ومشاهدي مزيكا فام، وان شاء الله نعديو السويعه ممتعه، يعني هي محدوده في الزمن ولكنها ثريه في المضمون والمحتوى.
1: ان شاء الله بوجودك، بوجودك يا حسني. اهلا وسهلا بكم الاولاد. رحب زياد في الاخراج، مرحبا وسيم في الاخراج الرقمي. فماش ثقافه اليوم، مش مهرجانات وسيم، على خاطر الايامات الاخرى وين فما مهرجانات خويا تمشي للمهرجانات فادليك وجو وكذا، وتخلينا مع يسري سورتو فهموك الناس تحب تقول صح الوسيم. خلينا قبل ما نمشيو لاخر مسار نحكي لكم اليوم على ملاعبي ممتلكش حاجه استثنائيه، اما كتب اسمه كواحد من نجوم التسعينات تقريبا، معناها ما نحبش نقول بحد شيء، كان عنده حاجات مختلفه. تابعوا مليح الحكايه وبعد نرجعوا.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: في تاريخ كرة القدم فما ملاعبية متستحقش تهز كؤوس العالم باش تدخل للتاريخ، يكفي انه يكون عنده كاركتير سبيسيال استثنائي شوية ومختلف على البقية. وتاريخ كرة القدم ما جابش حارس مجنون كيما الأسطورة المكسيكية خورخي كامبوس اللي تولد في نهار كيما اليوم 15 اكتوبر 66. بداية كامبوس ما كانتش عادية بالكل، ابن مدينة اكابولوكو الساحلية كبر يلعب في الكرة على الرمل ويركب على الامواج، وهذه الحاجة اللي اعطته مرونة خيالية وقفزة ما تلقاها عند حتى حارس. لكن القصة العجيبة بدأت عام 88 وقت اللي صحح مع فريق بوماس المكسيكي، وقتها لقى بلاست الحارس الأول محجوزة والسيد دم وسخون وما يحبش البنك وما عندوش الصبر باش يستنى فرصته. الحل شنو؟ مشى للمدرب بكل ثقة وقال له ما فهمش بلاصة في الكاج، لعبني يا خويا في الأتاك. الناس الكل استغربت، حارس مرمى طوله متر و70 يحب يلعب قلب هجوم، لكن الصدمة الحقيقية كانت في التيران. علاش؟ لأنه كامبوس في أول موسم ليه كمهاجم مركة 14 هدف ونافس على لقب هداف البطولة المكسيكية. السيد طلع قناص درجة أولى ويعرف يحط الكرة في الشبكة خير من أقوى أتاكم. بعد مدة أخذ بلاصته الأساسية كحارس مرمى، لكنه منساش غرامه الأول، غرامه بالهجوم. من غادي تولدت الأسطورة ولينا نشوفه في ظاهرة مستحيل تتعاود في تاريخ كرة القدم. كامبوس يبدأ الماتش في الكاج لابس هاك المريول الفضفاض والملون اللي كان يسمو وحده، وفي الشوط الثاني كي فريقه يستحق بونتو المدرب يعمل تغيير تكتيكي ذكي، يدخل حارس مرمى احتياطي وكامبوس وينو في الأتاك، يعطي القفازات للحارس الجديد وينحي مريول الجول باش يلقى تحته مريول الجمعية العادي، وطبعا باش تكون مرقبة القانونية المريول الدخلين يكون مطبوع عليه نفس الرقم اللي بدأ به الماتش. والطريف في الحكاية انه كامبوز كسر حتى قاعدة الارقام. كان عادي جدا تلقاه شدد الجول ولبس رقم 9 ولا يلعب قلب هجوم صريح ولبس رقم 1. عادي جدا عند كامبوز. مسيرة كاملة سجل فيها 34 بونتو ورقم اعجازي بالنسبة لحارس مرمى. كامبوز كسر كل القواعد الكلاسيكية وكتب اسمه باحرف من ذهب في مونديال 94 و 98. وبقى اليوم دليل حي يقول انه الكورة تنجم تكون جنون فرجة وشخصية مستحيل تتمحى من الذاكرة.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.

0: وهذه حكاية كامبوس اللي احتفل اليوم بعيد ميلاد. خليكم كلمة مع أبو حسني.
1: نجم نقوله بالحق لاعب أعجوبة، لاعب أيقونة متاع الكرة المكسيكية، لاعب فعلا هو رمز للفوضى الجميلة، يعني معناها لاعب حارس مرمى يرفض ديما انه باش يقعد في منطقة 18 متر، يحب يلعب ساقيه ياسر، دونك ملاعبي مع الالوان نتاعو، مع معناها الالوان اللي قاعد هو اللي يعمل فيها وحده، معناها حتى القميص هو اللي يحضر فيه وحده، دونك لاعب حارس مهاجم هداف، معناها جماعة برشا حاجات في لعبة واحدة، ايقونة يقعد من من من اللاعبين اللي رسموا وكتبوا أساميهم في التاريخ. على فكرة حيدر هو حتى بعد ما مع اعتزال اللعب أصبح معلق رياضي، معناها حتى بالطرافة متاعه ده يجبد حتى القنوات التلفزية واللي تتهافت عليه باش يعلق على المباريات. في 2025 يظهر لي عمناول أعلن زاد عودته للملاعب في سن 58 سنة من بوابة فريق من الدرجة السفلى، يظهر لي فريق مكسيكو اف سي، معناها حب يرجع زاد للملاعب، حارس ومهاجم وتتنجم تصور منه حد شيء، هو في كلمة رمز للفوضى الجميلة.
0: واضح عجبني التركيبة ذي الفوضى الجميلة،
2: هي فوضى ما حب يجملها عبد الوهاب، ما مش هو فلتة كروية
0: مش ما عجبتكش حب يجملها
2: الفوضى، ما يقول لك أنا خطر الفوضى هي فوضى جميلة كذي. بون هو مش فوضى لمحالة، هو شوف هو جامع بين الأضداد، حراسة مرمى ومتميز كان في البوست نتاعو
0: 170
2: صغير الحجم نتاعو، وعبد الوهاب هداف ومسجل 34 و 35 هدف في مشواره مع الأندية، يعني شوف جمع بين انه البراع في راس المرمى وانه هو زاد يكون يعني يحذق الهجوم ويحذق التهديف، هذا ما تلقاهاش. اش قلت لك فلتة كروية ومن بعد ولا عم خاض تجربة التدريب زاد، ولكن شوف نحن في تونس كي نلقاو حارس مرمى يعرف يلعب ساقيه نقولوا هذايا حارس كامل، يعني لم الخصال الكل، فما بالك هذا مش يعرف يلعب كورة، هذا يعرف يلعب كورة ويراوغ ويسجل، وبالتالي فلتة كروية من الصعب ان يجود الوقت بحارس كيما كامبوس مستقبلا.
0: هو الحقيقة كاسم بعيد على امكانياته ولا شنو عمل له كذا، راهو فترة التسعينات فما رموز، معناها نحكيو على باجو ونحكيو على روماريو ونحكيو على ستويشكوف ونحكيو على بيركامب ونحكيو على سامي كبير ياسر وزيدان النجم داخلو شوية في آخر التسعينات، انك تكون رمز متاع حقبة اللي هي حقبة التسعينات مع هذم الكل، مش اي ملاعب ينجم. كامبوس كان موجود وكي تقول كامبوس تقول التسعينات، والحقيقة أيقونة ورمز من رموز الفترة المزيانة هذه كانت على كرة القدم العالمية. فامر في الأمريكا اللاتين برشا حراس هكر أو إيجيتا وشيلا فيرت وبرشا برشا حراس كانوا مختلفين وعاملين إما لوك سبيسيال ولا لوك في الكورة سبيسيال، معني سيدي سايب الكاج ويطلع يضرب ليكوفران ويحط في التسعين وكذا، معني حاجة الحقيقة متلقاهاش في بلايص أخرين هكا، مع اللاتينيين عندهم عندهم حاجات مختلفة. باهي هي عملنا شوية نوستالجية، كبرنا لازمنا ساعات نعمل شوية نوستالجية، هاي نجيو للحاضر الواقع نمشيو بعد شوية بعد الفاصل لآخر مسار.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات، ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.

0: أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: اتحاد بن قردان وبعد ما تضرر من الخطايا المالية في الجولات اللي تعادت الإدارة تتخذ قرار ما نحبش نقول غريب أنتم حكموا عليه. إدارة اتحاد بن قردان تقرر منع الجماهير من استيحاب دبوز الماء وقت المقابلات. ما عندوش الحق اللي بيش يدخل يتفرج يدخل معاه دبوز ماء انتهت حلول الأرض. حسني هذا هو الحل. المواطن لازم يضرب بالدبوزة دونك الحل ناحية الدبوزة.
3: هو التوصيف الأول صحيح، هو قرار غريب خطر أنه شرب الماء حاجة أساسية. راه ماشي إنسان يتفرج في ماتش كرة قدم، رجل كبير ولا إنسان عنده ما مريض ولا إنسان حتى عادي ولا طفل صغير، يعني يزبو يشرب الماء. أنه أنا تمنع حقه في شرب الماء، يعني وتعرف الماء ما فيش، هذا الماء حق دستوري أصلا، فهمت؟ وبالتالي شوف حقها.
2: عاد أنت هيك تدخل الماء وتجيب لي أنا في خطايا 25 كل جمعة.
3: يقول لك ما نشوف النصف، ما تشوف نشوفه تونش بصفة موضعية، نشوفه الحل يعني وجهة نظر هذه وهذه. خلينا نحكي ساعة من الأساسيات. ملاعب إنسان ماشي باش يتفرج في كرة قدم، عرض فرجوي باش يعمل جو، باش يشيخ، باش يشرب الماء، باش ياكل حاجة. سبحان الله، هذا معمول بها في كل يعني ملاعب العالم. نروا ماشيين استاد، نحن ربما في تونس عندنا حكاية القام تاع القوارير ومتاع المقذوفات، أما راه في العالم يعني خاصة في أوروبا، نحن نفرجوا في أوروبا في تونس نهار الثلاثة والأربعة والخميس، يعني راهو ماشي فرجة، ماشي جو، ناس بس في عوض يسهروا البرا يسهروا في استاد، فهمت؟ وبالتالي كان على اتحاد يعني هيئة اتحاد بنقرد تفكر في الموضوع يعني يعني من طريقتين. طريقة أنه حاجة ضرورية ولكن في نفس الوقت هي متضرة كما قلت أنت، ولكن أنا في تقديري الشخصي رينا تجربة حتى في ملاعب في إفريقيا أنك الماء تعوضه بأكياس متاع ماء مع يعني ماء معدني في أكياس، يولي هكاك الطريق أنه ما يجمش أنت تلقي الكياس بعد ما بعد تشرب الماء متاعك، وبالتالي هكاك تشد العصام ونص لا ترمي تولي معاش هم مرايا مقذوفات، وفي نفس الوقت ما تحرمش الناس من حقهم الطبيعي في شرب الماء. فمع بعد مرضى فمع بعد عندها أمراض مزمنة سبحان الله يزم شرب الماء، وفي نفس الوقت هاك أنت ما ترميش المقذوف حتى ما تكون الجمعية متاعك يعني معرضة لعقوبات مالية متاع 5,000 دينار و10,000 دينار اللي زادت تسنيها. التوجه العام متاع الجامعة اللي قلته في أول الموسم أنها تجديد العقوبات المالية في توسكي هذو مظاهر اللي شبهوا يعني فيهم نوع من العنف يعني إيكمبري خاصة رمي المقذوفات، وليت خطايا موجعة بالنسبة للأندية. ولي هذا من هنا جاء قرار اتحاد بن قردان، ولكن ادعو يعني هيئة اتحاد بن قردان ان مراجعه هذا القرار وتعمل حاجه يعني تمشي مع ترضي الناس الكل ودون تضرر الهيئه المديره والفريق.
4: شو على مر المواسم الفارطه اثبت لي العقوبات ونوعيه العقوبات ما قلصتش من المظاهر هذوما، دونك ما نلتجيوش للطرف معناها الطرف نكونوا معناها
2: للطرفين في
4: قرارات، لانه توا كيما قرار كيما هذا اتحاد بن قردان ولو هما عندهم الحق يخافوا زاد على الميزانيه نتاعهم، وشوفوا نحن في الوضعيه الصعبه الماليه الصعبه لاغلب الفرق نتاعهم القاد ضروره انه، لكن انا نقول هاو في محل اموا علق ليله مع حتى الجمهور كي يدخل ما يدخلوش بالباب كما نقولوا مسكرين على القليلة يمكن استعمالها للشرب، ومن بعد حتى كي يرميها فارغة، ولو انه تنظيمية
2: يعني حتى في الملعب عملوا كيسان مرة
4: عملوا كاس معناها قوبليات
2: ما طولتش التجربة
3: قوبليش مش تعمل يمشي بالساعة
4: ونص متنجمش معناها العبد ومع حرارة الطقس راه يستحق اكثر من قارورة ماء، لكن أنا نقول راو حتى تنظيميا عملوا حتى في رادس إنه تنظيميا ما يدخلوا كان دبابز محلولين، لكن أوكي يفرضوا على الجمهور باش يدخل بالدبابز محلولين بلاش طابوات والداخل يبيعوهم مسكرين دونك ما عملنا حد شيء. يا حبذا لو إدارة اتحاد بن قردان تلقى طريقة أخرى ربما حتى للتوعية أكثر منه أنه تمشي للجزر ومعناه والمنع ونشوفه نحن سخانة سرتوه في بن قردان مع طقس كما هذا واحد ما يدخلش بالماء شو يعمل.
2: صديقنا وسيم يقول في بعض البلدان الأوروبية ما عندكش حق داخل الماء معاك الملعب، تشري سور بلاس والفلوس هذيك تمشي للجمعية. نقعدوا في نفس المشكلة
3: يجب
2: يشري وبعد يستعي يشرب شطر والآخر يخلي الآخر ماتش انتي والريزولتا شنية بالضبط. دونك هذا في خصوص يمكن تبدو للبعض انه المسألة ذي بسيطة، لكن الحقيقة روا تخفي وراها مشكلة كبيرة متاع اخويا وعي. خلينا نقولوها معناها فما 200 ألف طريقة باش تعبر على الغش متاعك بخلاف انك تقمر في راس الادفرسير ولا الاربيتر معناها بالدبوزة اللي انتي
4: حيدر الدبوزة وصلوا يضربوا بالبريكيات وفف الملاعب وبالفلوس
3: بالفلوس قوارير أكثر قوارير نتاع الماء أكثر واحد على هذاك. أنا نمشي شوف راه نجم نصلحه في تونس في هذا وغير هذا بالتجارب المقارنة. أنا ريت التجربة يظلي في مع بعضنا حيدر سافرنا بعضنا مرة في رواندا في كيغالي يظلي ريت التجربة ريت التجربة نتاع الأكياس المياه اللي هي ما بتعمل حتى يعني كيس نتاع ماء معدني بنصف لتر باش يشربوا هو اوتوماتيكمون وما يمشي ما عندوش اللي فيه القوي نتاع
4: الحوزه ماء. شنو كيس نتاع ماء واحد داخل بكيس نتاع ماء يمس حتى بسيجار ولا بمعناه يتنقب مشي الكيس كيس شنو كيس معناه انا نعرف الماء ذاك منين السورس نتاعه وكيس هكاك
3: ايش بيه هذه فرصه للشركات نتاع الماء انت انا تعمل حاجه
4: كيما هكا اللهم انت قاعد تشجع في الشركه
3: لا لا لا تجب خويا حتى جمعيه تعملها بالشراكه ونحب نحن انفتاح جمعياتنا على النسيج الاقتصادي تجب تعملها راي الحكايه ذي. وفي نفس الوقت راهو برشا خطايا وراهو عندهم حق. شوف جمعيات راهو نحن مش ندافع اما راهو الخطايا ولات كبيره وقويه برشا باعتبار انه الاختيار نتاعنا نحن كسلطه شراف وكجامعه انه يمشي في يعني الجزر ويعني المضاعفه الخطايا اللي باش تصدي لهذه الظواهر نتاع العنف ونتاع الرمي المقذوف وغيره. ولكن الجمعيات نتاعنا حالتها تعبه ما بتزيد عليه انت خطايا كل جمعه كل جمعه وين تمشي الفلوس
2: صحيت اكزاكتومون سؤالنا وين تمشي فلوس الرابطه كل جمعه فلوس ملايين فلوس ملايين والسيزون كامله كل جمعيه تلقى عندها معناها كان تحسب لها الماتش اللي تستقبل فيه نقولوا مثلا كل جمعيه تستقبل فيه 14 ماتش اخويا خمسه سته ربحه فيهم ولا سبعه والباقي فما دبابس وفما خطايا وفما مشاكل وشامريخ وكذا. الفلوس هذه نقول لكم انه السيزون هذايا حتى لتوا النوادي او الرابطه دخلت بين 85 و 90 الف دينار من غرامات ماليه من دبابس وغيره دونك في حدود 90 الف دينار اللي الاجمالي مع التوتال نتاع العقوبات الماليه بلوتو الغرامات الماليه اللي خلصتها الانديه. وين تمشي الفلوس هذايا؟ الفلوس تمشي للفيدراسيون
3: في جامعه
2: تتعدى الفيدراسيون الجامعة هذه وتدخل في الميزانية. أما قبل ما تمشي الفيدراسيون الرابطة تخلص زيادة أمورها لأن الرابطة ما عندهاش لوكال على وجه الكرة تخلص وكذا فما مصاريف أخرى كذا واللي يقعد يمشي الفيدراسيون. في الفيدراسيون كيفاش الاستغلال متاعه ما نعرفش عندك فكرة؟
3: يظهر لي أنا ينحيوا لهم من حقوق المنح اللي تعطي فيها الأندية قبل ما في يعني قبل ما يعطيهم المنح يتم يعني قول عليه يتم يعني سحب او يعني
4: استخلاص
3: المجموعه الخطايا اللي مسلطه على الانديه. هذه خطر التاريخ اليوم ما نتصورش انه كل نادي نهار اثنين على الصباح كل واحد جايب 10 منين و5 منين باش يخلص هما اللي فيهم كافيهم امورهم تعبه. وبالتالي يظهر لي يمشيوا للجامعه وحقوق البث التلفزي وغيرها الفلوس اللي عند الانديه
4: خطايا خطايا فهم استعجال في خلاصه. علاش خاطر باش تولي سينو باش تولي محور نتاع مساءله ومحور نتاع دي احترازات دونك
3: الخطايا يظهر لي الخطايا الاخرين نتاع احترازات
4: كل الخطايا
3: الخطايا نتاع اللاعبين وغيره هذوك يظهر لي هذوما لا ما نصورش انا كل هذا موضوع حلو ملف اخر اسكو كل جمعه نحن عندنا جمعيات
4: باش نخلصوا فلوس ديما الرابطه انا نصور على حساب هكا دونك يساعدها انه تكون القوارير موجوده والرمي المقذوفات بتبيع مدام مداخيل اضافيه كل جمعة دونك اخزر يا
2: تعدي فيهم للجامعة عاد الرابطة
4: الجامعة
2: عاد يساعد الجامعة مش يساعد
4: الجامعة وكلها ما هي كراضية مشرفة على الكرة في تونس به. انا نسهل الفلوس هذيك اللي دخلت شنو عملوا بها؟ انا كي قارن في بطولات وفي معناها في بلدان اوروبية الخطايا تمشي البناء والبنية التحتية
3: راهو
4: وصلوا مرة فريق اسباني ما نعرفش نستحضرش اسمه خطية كبيرة متاع وقتها صارت فما لقطة عنصرية خطية كبيرة صارت ما قبضتهاش الرابطة متاع الكرة في إسبانيا قلت لهم عديوها باش تعملوا ملعب في البلاصة هذيك دونك ريت الصنص متاع معناها الإيجابية متاع الخطايا مش نحن نعتبروها كأقباضة واستخلاص ما كانوا مكينة متاع واحد وقف سربي فلوس هذا علاش راهو لا تنجم وقتها تنحي المظاهر نتاع العنف ومظاهر نتاع الإخلال بالمعنى بالنظام في وسط الملعب ولا انت قضيت على الحاجه هذه الظاهره هذه نتاع رمي المقذوفات. دونك
3: هو يلزم استثمارهم اترو حتى ما حكيت استثمار حكيت منشئات وكل شيء صعيب برشا حتى نحن الموارد مش حكيت فرق قدش تلم انت تو اقل ملعب تبنيه انت يلزمك على الاقل 100 ولا 150 مليار مش هذا ملعب نحكي
5: اما 100 ولا 150 تعمل مش متعمل ملعب ظريف
3: ظريف هذا قلت لك انا ملعب ظريف على قد نتصور انه يعملوه لحكايه هو خطايا جاوا بسبب عدم احترام الروح الرياضيه ورمي المقذوفات وغيرها نعملوها في شكل صندوق باش ندعم وحكايه الوعي وحكايه كذا وحكايه الاستاديه وحكايه فهمت عملنا كيفاش ونحسنوا ظروف في الملاعب ونعمل برشا حاجات اللي تخلينا نقص شويه من الظاهره هذه اما كان الفلوس تمشي للجامعه وما نعرفوش من بعد وين تمشي
5: تدخل في ميزانيه
3: المصاريف بلا عنوان تمشي فهمت
5: تمشي في مصاريف الجامعه شنو بالضبط ما نعرفوش نتاو نزيدوا نثبتوا في الموضوع اليوم حابين نفهموا بالضبط الرابطه كي تاخذ فلوس شنو تعمل بهم وظهر انه هي تخلص فقط مصاريفها والباقي يتعدى للفيدراسيون هو راهو الموضوع ماهوش انه فما ناس قاعدين يقولون كانكم تبروا شويه لا جمله عمرنا ما نبروا العنف حتى لو كان يكون عنف بسيط حتى لو كان عنف لفظي مي بالعكس حاطينها تحت الضوء على خاطر فريمون ظاهره سنين وسنين وعشرة دي سنين وحنا نحكي فيه
4: ما تعليش العنف يا حيدر بمعناها بقرارات غريبه معناها ما عندها حتى معنى انت باش تقضي على ظاهره العنف تعمل هكا تمنع مثلا كما نقولوا باب زماء او تقوي في الخطايا او ماكش باش تقضي عليه العنف هذه انفعالات ذاتيه حينيه في كل لحظه ذيك ما تعرفش عليه المحب وقتها شنو هو خمم هو القائد ابو زماء ضربها سي بو مثلا يلقى حاجه اخرى ما تعرفش عليه دونك ما تركزش اكثر على دبوزه الماء اكثر من تركيز انك تعالج او تمشي صحيح. للناحيه التوعويه اكثر
3: كنا حاطين الحلول نحن وهم عطيناهم الضحكات الساشيات وكل شيء واضح يحبوا يتابعونا مرحبا
4: يحس انت ركزت على الساشيات راي الساشيات
3: ما هي تجارب مقارنه
4: مش طبيعيه
3: شنو مش طبيعيه
4: ندخل بزوز ساشيات انا جاي الساشيه نتاع ماء داخل بها الاسطى
3: هي ما هي ساشي هي ساشي هي ساشي مش
4: ساشي
3: مش
4: نبدا
3: مش
5: انا يدور لي زي الموضوع
3: لا مش تاع خضره لا مش تاع خضره بتاع الزازات ساشيه كونسو معموله يعني خصيصا للماء مش في بالك انت كزرق لا
4: حتى ساشي بيضه داخل بها انا
5: نعمل لا مش عادي هو الساشي تاع الماء اوكي محمد يقول لنا فما دي ستاد في فرنسا فيهم الماكينات اللي تنجم معناها يخرج الماء وكذا محمد خويا بيذولي عندك ياسر بعيد على تونس انت معناها ماكينه تاع ماء في ستاد ما نعرفوش بالضبط شنو ينجم يصير فيها لكن هذه شكرا محمد يعطيك ساعه فاصل قصير وبعد نمشيو لاخبار انديتنا الاربعه واستعداداتهم وبرشا اشكاليات الحقيقه كسوا عند الافريقي ترجي سي اس اس وترجي جرجيس في انتظار مقابلات الدور الثاني مقابلات الذهب
1: اخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

0: الشهر اللي
1: راغب علامة بتونس. في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة. وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بونتين.
2: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه.
1: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزايك فم.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون إلترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.

0: ملف المسابقات الإفريقية وآخر الأخبار والاستعدادات. وكما قلت لكم بعض الإشكاليات خاصة في مسألة النقل تلفزي لمقابلة تي بي مازامبي والنادي الإفريقي. وباش نرجع على كل فريق نبدأ بالترجي الذي تونسي ليواجه لحد القادم السويح الليبي في مصراتة. آخر الأخبار حسني وآخر الاستعدادات لهذه المقابلة. ماتش كابيتال بالنسبة للترجي الذي تونسي يجي في خلينا نقوله بعد ماتش واحد للمدرب جديد لكن مع برشا خدمة في الأيام التعادات.
1: صحيح حيدر. شوف رابطة أبطال أفريقيا هي تقعد يعني الهدف الرئيسي والجوهري للترجي الذي تونسي في كل في مختلف المواسم، هو المحرار، هو المقياس اللي يقيس به مدى نجاح الفريق أو لا قدر الله الفشل متاعه. وجمهور الترجي المطلب متاعه الأساسي، الهدف متاعه الأساسي هو ديما رابطة أبطال أفريقيا يعني. وبالتالي جاء صحيح في ظرفية بالنسبة للترجي سنة ظرفية استثنائية شوية، يعني فريق يعيش في فترة انتقالية يعني على مستوى الزاد البشري، برشا لاعبين جاوا للترجي اليوم قاوا روحهم في التشكيل الأساسية وربما ما يعرفوش أجواء متاع رابطة أبطال أفريقيا. أكيد أنه شكر الواعر حكام على الملعبية هذم أو بشحكي معهم في الساعات القادمة، أكيد أنه فريق الديجيتال متاع الترجي حضر كابسول متاع دوتر

0: انه احسن ما فما توا موجود والتراجي اقتدى يعني بالانديه الكبيره في العالم كيما يعني بي اس جي وكيما ارسنال وكيما تشيلسي وكيما ليفربول اللي مشاو للمدرسه الاسبانيه، وهذا ليس بالغريب باعتبار انه الترجي ينتمي الى نادي الكبار باعتبار مشاركته المتعدده في كاس العالم الانديه، وكان اخرها يعني في الولايات المتحده الامريكيه المشاركة التي كانت محترمة فنيا ورائعة على مستوى الجماهير. وبالتالي هذه الظروف الكل تخلي الترجي يدخل مباراة السويح لليبي بخصوصية يعني اسنة يعني مغايرة للسنوات الماضية، ولكن قدر الترجي أنه يتألق، قدر الترجي أنه يمر إلى دور المجموعات عبر تحقيق نتيجة إيجابية ساعة في مصارعة أولا قبل يعني مباراة العودة الأسبوع القادم يعني في تونس. وبالتالي كل هذه العناصر مثلا نحكي بعد على أمور الفنية ربما والتغييرات المنتظرة في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي باعتبار أنه المدرب والجهاز الفني سيعول على اللاعبين الذين تعودوا يعني وعندهم خبرة قارية، وفي مقابل ربما بعض يعني الاختيارات الأخرى اللي يعني يحبذ المدرب حسب ما يعني وصلنا من بعض المعلومات أنه يختار الجس النبض والحيتة في بداية المقابلة، وعلى هذا يعني ربما تكون تشكيلة مغايرة شوية للمباراة اللي راح في تشكيلة البيجي، ربما ما مراوش من فوق من البداية ريبيرو وبليلي مع بعضهم
1: واحد منهم باش يكون منطقيا
0: واحد منهم في وسط الميدان الغالب للظن، وهي كلها يعني هذه يعني معلومات يعني القرار الأخير عند الجهاز الفني ربما يقع يعني كاسيلو ربما ما يكونش أساسي ويقع التعويل على الثلاثي يعني كوناتي باعتبار أنه مستانس بالمسابقات الإفريقية رفيعة كيف كيف مع المنتخب وغيره، وكذلك الحاج محمود اللي يعني كذلك متعود يعني على المسابقات الافريقيه مع النجم الساحلي ومع غيره، وبالتالي هذا هو يعني ربما اللي التغييرات اللي بتصير على مستوى الخط الدفاع كالعاده يعني سيقع مواصله التعويل على البشير بن سعيد وهو محل اجماع كل جماهير الترجي حقيقه باعتبار الخبره بتاع بشير بن سعيد على مستوى الدفاع دراجر على اليمين اللي في على اليسار علي الجزائري مازال ربما مش حاضر بدنيا 100%، وبالتالي الكومبوزي يعني الديو ما بين الشيخاوي وما بين الجلاسي عنده الخبره القاريه يلعب مع الترجي عم ناول شيخاوي مع الاتحاد المنستيري كيف كيف، وبالتالي هذه هي ربما التشكيله القدام نكمل نحن
1: حتى نمشيو في شيء من الدقه معناها
0: أيوة.
1: الاختيار على الديو نتاع لاك سنترال مش لانهم الافضل وانما لانهم هما اللي استنسوا على بعضهم بالضبط. اما خاصه لانه عليلات ماهوش حاضر، لو كان عليلات حاضر كان يدخل
0: لا يلعب معنا هو عليلات آه. هو عليلات قيمه فنيه ثابته قاعدين المعد البدني للترجي وعلى الجهاز الفني كل قاعدين يحضروا فيه يعني بدنيا مش يجم يواكب يعني النسق يعني من الباب الكبير ويعطي كل ما عنده يقدم الاضافه باعتبار هو قيمه فنيه ثابته على مستوى الخط الامامي. اعتقد انه اذا كان الكومبوزيشن نتاع ثلاثه كوناتي ورفيعه وحاج محمود كان مشتهبت هذايا باش يولي يكون ربما البلايلي معاها عماد فراج، وفي المستوري الهداف الترجي سيكون يعني مرة أخرى على موعد مع هجوم الترجي كأساسي، وإن شاء الله تأتي الأهداف باعتبار أنه التهديف في ملعب مصراتة سيمهد الطريق بالنسبة للترجي للتأهل إن شاء الله إلى دور المجموعات.
1: حتى نلخصوا فيما يهم الاختيارات الفنية وغدوة إن شاء الله تنعملوا البوان فنيا في المسائل هذه كل غدوة في ريكاب سبور نعملوا البوان في نقاطين نقربوا أكثر ونفهموا أكثر الاختيارات، لكن مبدئيا مش بيكون فهم في خط الدفاع حتى تغيير، معناها بش يكون جلاسي والشيخاوي وبش يكون دراجر ويكون اللاعب في على اليسار، وسط الميدان مستحيل تلعب عندي بلاسمون بش تلعب ريبيرو معناها كسان على عاب فما زوز انت تعرفوا المدرب الإسباني قاعد يلعب 4-2-3-1 دونك ما نجمش يكون زوز فكيكة وصان على عاب يكونوا ثلاثة فكيكة
0: بالضبط هذا حيدر دون أن يمس من الطابع او البصمه اللي بدا ريناها في مباراه الاولمبي البيجي، قلت لك عامل الزمن والوقت مهم جدا، ولكن بدينا نشوفه في بوادر في مؤشرات في بصمه نتاع مدرسه اسبانيه نتاع طريقه لعب معينه تحركات سريعه تبادل سريع للكره، الكره ما تقفش برشا فمش اذاعه برشا يعني كنترول باس يعني جمل هجوميه يعني ظاهر حتى في التدريبات فيها يعني تغيير الاسماء لن يمس من الروح ومن البصمه اللي بدا الترجي يحط فيها مع بابلو فرانكو
1: كان فما تركيز هذا خدمة سبيسيفيك أكثر على السيتواسيون اللي قدام الكاج. كل ملاعب يتحط ويتخدم عليه وياخو وقته. ما نعرفش معناه شنو الملاحظات اللي خرج بها التكنيسيان سبانيوري باش يخدم على هذا بالذات. يمكن لاحظش فما مشكل في الفينيش لبقية اللاعبين, يمكن فما حاجة دون سونس. اما في الأسبوع هذا يخدم برشا قدام الكاج, معناها دي سيتواسيون انديفيدويل, معناها الاتاكون ولا الميليو تيران وقدام ديفونسور.

0: لازم
1: اي ما بين المشاكل اللي كانت عم تعاني فيها الترج هو التسييم والنجاعة قدام المرمى, وبالتالي هو سرتن مو عنده بانك دو دوني باعتبار هو من اللي كان في اسبانيا قاعد توصل له اخبار الترجي وفيديوهات تاع الترجي اول باول, يعني ارى انه فما اشكال على مستوى التسييم على مستوى النجاعة الهجومية, ولهذا تم التركيز على العمل امام المرمى, وخاصة انه في مقابلات كيما هكا باش تجيك الفرص. الفرق باش الفرق ما بين هذا الفريق او ذاك وماذا ما يجب ان يتميز به الترجي هو انه القدرة الفائقة على اختطاف الهدف, باش يجيه المستوري الفرص ولازم يكون المستوري ولا البلالي يعني باش يلزم يكونوا في اعلى مستوى جاهزية من اجل تحويل تلك الفرص الى اهداف, وبالتالي يعني حملوا خطوة يعني ايجابية نحو التأهل واكمال المهمة بطبيعة الحال, لانه بتقعد مباراة رادس هي الحاسمة واكمال المهمة يعني الاسبوع القادم السبت القادم في رادس.
0: نادر نسلم عليه قاعد يتبع فينا, نادر ما يخدمش روح حتى يتبع معناه ما عنده حتى اشكالي في هذا, يذكرنا في الملاحظة مهمة انه فراج بلاستو 100% لانه تقريبا اكثر ملاعبي نحكي في ملاعبية لاتاك اللي يرجع ويعاون الديفونس, دونك بلاستو اكزاكتومون, دونك اذا كان بخلاف امكانياته في البلاصة اللي يلعب فيها كجناح ايمن زاد عنده برشا ايفور قاعد يعمل فيه على مستوى المساندة الدفاعية, نادر داود يعتبرنه ممتاز في هذا دور به. خلينا نكمل مع موضوع التكيات واللي رفضهم الترجي هذه. تونسي كان أصدر بلاغ في هذا, يبدو أنه ما تفهمتش مليح العملية في ليبيا حسني, فما شكون اعتبرها تقليل من احترام السويحلي وفما استنقاص وكذا, والإخوة رغم في ساعة ما يتأثروا بالإنفلونسور كل واحد يخرج يقول كلمة وزيد زيد زيد اللي نتولي حكاية, وأنا ما سمعت في حتى بلاتو على الأقل في اللي سمعتهم ولا اللي شفتهم فما حد نقص من قيمة السويحلي ولا من الكرة الليبية, الكل كان تاع فيسبوك وكذا معناها نحكيو على الميديا فما حتى واحد خرج, بالعكس الناس كل تحكي على مجموعة ممتازة وعلى انتدابات كبيرة وعلى مصاريف كبيرة بالنسبة للسويحلي, هذا مؤكد ومعنا فيه حتى إشكالية من موضوع التيكيت يبدو ما تفهمش مليح في ليبيا.
1: شوف أنا تحية للأخوة والأشقاء في ليبيا, يعني هذه مباراة كرتان بالعكس بتكون مناسبة لتوضيد العلاقات, والترجي بعثت مبعوث عندها تو أسبوع والأمور يعني علاقة متميزة جدا ومثالية, وهذا طبيعي بين تونس وليبيا. يعني شوف ما أدعو الأخوة الليبيين سواء المؤثرين وغيرهم وصانعي المحتوى أنهم ما يتأثروش بما كل شيء يسمعوا القنوات اللي محترمة يعني اللي تعرف شنو تقول, رغم فما هذا حكاية التذاكر ما عندها حتى علاقة بالسويحلي وقيمة السويحلي سواء إداريا وفنيا وتنظيميا, كل ما في الأمر أنه الملعب اللي احتضن المقابلة هو الملعب مصرطة, ساعة الملعب في حوالي 7000 يعني مكان تحت استيعاب متاعه, حسب اللوائح تاع الاتحاد الافريقي يقول لك تعطي 5% الى الفريق الزائر, الفريق الزائر 5% يعني يجيوا حسب التقريب 300 تذكره. هيئه الترجي علاش كان ردها يعني قالت انا ما ناخوهمش, مش استنقاص او ربما تقليل, لا يعطيهم الصحه وفرحوا بخميس الدريدي والامور ماشيه والعلاقات مثاليه كما قلت, ولكن
0: لا عملوه قانوني
1: وقانوني لا قانوني ونحن هذاك هو قانوني, ولكن راهو 300 تذكره بالنسبة للترجي باش تاخوهم وانت عندك يعني آلاف مؤلفة من جماهير الترجي تجم تمشي لك ليبيا, ورينا جماهير الترجي وهي يعني عندها تقاليد في التنقلات وملوك التنقلات أبهرت مطارات العالم, هي غدر 300 تذكر كم شتعتي انت, شكون باش تعطي شكون ما تعطيش 300 تذكره, كيجوك 3000 4000 محب الترجي غاديك المصرات, وشكون تغضب وشكون ترضي. لمن هذا من هذا المنطلق اداره الترجي قالت راو انا ما ناخذهمش تسكر نخليه الامور ما زايد ما عندي ما نعرفش نعمل بهم, ليش؟ لانه فما حاجه عبد الوهاب مرتبطه بالمساله الاولى حكيت لك تذكره هي السلامه نتاع العباد, شوف راهو سلامه جماهير الترجي خط احمر, وسلامه جماهير الترجي عند حمدي المدب يعني بالدنيا وما فيها, ما نمشتخلوش في طابع عنه 300 ويصير ربما زحام ويصير مشاكل وتصير في جو متاع مقابلة ولا قبل المقابلة وتصير في مشوالية أخذ ورد وتململ وكذا, وربما تصير أحداث يعني ناتجة على المسائل التنظيمية هذه, وبالتالي اختارت إدارة الترجي أنه خلي مش لازم ناخذه, وربما أقول أنه الاتفاق ماشي أنه نحن ما ناخذوش كيف كيف مباراة العودة ما يعني ما حتى الطرف الليبي ربما ما يخوش تذكر في إطار الاتفاق بين الفريقين وتمشي الأمور هكاكا, وهذا بالعكس لا يمس
2: ويختلف الوضع يا حسني,
1: لا يمس
2: توا في رادس كيف شيخذوا 5% ولا قدام معناها بشي يجي نومبر كبير وعندهم مساحة معناها الجماهير الليبية زادة راهو تنجم تجي هنا ومتواجدة الجالية الليبية هنا معناها موجودة, دونك إذا باش يمشيوا في السونس نتاع إنه نرفضوا التذاكر باش من بعد ما يجيوش تولي كأنك حرمت خطر. طاقة الاستيعاب تختلف بين ملعب مصراتة وملعب
0: بي. إذا كان مش تحسب على 30,000 رادس مش تعطيهم لنا 1,500
1: قلتك هو المبدأ العام. المبدأ العام أنا ما نخوفش لأسباب تنظيمية والمعاملة تقع بالمثل. راو هذا نحكيه على مسائل تنظيمية.
2: أما ليه الترجي إدارة الترجي
1: هم سلامة الجماهير
2: ليه مش سلامة الجماهير خطر جارة ليبيا ما نتصورش باش تصير أحداث لكن الصرف بذكاء
1: شوية عبدالله نكمل فكرة
2: سلامة من حيث شو سلامة الجماهير
1: إذا كنت 300 هذه عندك 300 تذكر تو وجوني 5,000
2: ليه تعرف شو هي تصرفت قلت لك بذكاء لأنه لشكون باش تفرقهم
1: يعني
2: يقولوا سلامة معناها كأنه فما تدافع ولا فما
0: وفما انتسيدون اللي هو اللي صار في مقابلة الأهلي معناها في القاهرة مشكلة كبيرة ياسر وقتها لأنه العدد أقل برشا من عدد الناس
1: اللي بلوجيك يا عبدالهاب كثمة تذكرة شنو تعمل قدام الآلاف المؤسسة
2: شكون
1: كان في بداية كلامي شكون مش تحصل وشكون تغضب وشكون ترضي مش خاطر مش تحاولوا لك الملاعبين يعني الجمهور سامحني مش تحاولوا لك يعني اذا كان يعني ساعة الملعب
2: قريب قريب ليبيا هنا
1: بحذاء الامريكا مش في ليبيا ليبيا تسمح كيف فارغة ليبيا وبعدين مشوا يعملوا قهوة ويجيوا اما هذه مشاو لامريكا مطارات العالم والناس كلنا نعرفوها وريناها من الصبر كيفاش قاعدوا باهتين ومنبهرين وحال ظهور قدام جماهير الترجي فما بالك هذه في ليبيا 300 تذكرة من لا يتناسب مع الثقل الجماهير الكبير لجمهور الترجي وحباء الترجي في حول ليبيا. وبالتالي نحن كما قلت انت كلمتك صحيحة فما ذكاء وفما حنكة في العام في العملية نخلي خويا الموضوع هذايا ما نخوش التذاكر متاعي فهمت ضمانا لنجاح تنظيم المقابلة وكذلك لسلامة الجمهور الترجي اللي هي خط أحمر بالنسبة لإدارة الفريق.
0: هذا هو شكرا لك حسني إن شاء الله غدوة كما قلت نعمل البوان فني أنا يكونوا معنا لتكنيسيان ونحكيه على طريقة اللعب والاختيارات وبالضبط كيفاش بتصير في المواجهات الأربعة إن شاء الله. دونك ماذا تقريبا كل شيء في خصوص الترجي دي تونسي فما شكون سأل على الأجنحة معناه مؤكد أنه بشيكون فراج على اليمين وبليلي على اليسار مفهمش كلام في هذا صعيب كان يبدأ المقابلة هذية لأنه سهلة ياسر العملية زادة لازم ثلاثة للاعبين يفكوا الكرة بما أنك تلعب عن ديبلاسمون هذه الحسبة كما تعرفوا معناها لازم الاحتياط في مقابلة من نوع هذية. دونك بعد شوي نحكيه على نادي الإفريقي اللي خلط اليوم في حدود نص نهار لوبومباتشي بعد رحلة طويلة دامت تقريبا 22 إلى 24 ساعة. آخر الأخبار استقبال التحذيرات كذلك مسألة النقل التلفزي وعديد الأخبار الأخرى بعد

0: الافريقي المفروض انه عمل الديكراساج نتاعو غدوة. الحصة التدريبية الاخيرة تكون في السنترال. نعطيكم معلومة انه ادارة تي بي مازنبي عرضت اليوم على النادي الافريقي انه يعمل الزوز حصص نتاعو في السنترال في الملعب اللي باش يحتضن المقابلة, لكن ادارة الافريقي والمدرب خير انه الحصة هذه ديكراساج يكون في ملعب تابع للنزل اللي يقيم فيه وفد النادي الافريقي. بقيت الاخبار ومعلومات عبد الوهاب.
1: نرجع للمعلومة هذه حيدر, هو اساسا اختيار النزل كان مبني ومدروس من الأول لأنه فيه ملعب تمارين. اختارت إدارة النادي الأفريقي الإقامة في النزل هذه باش يصير عملية معنى إزالة الإرهاق, وصارت طوى تقريبا ربما مع طويك الوقت هذا وفات الحصة التدريبية متاع إزالة الإرهاق اللي هي بمحتوى أكثر تكتيكي وفني, معنى مش إزالة الإرهاق بركة لاسترجاع اللياقة, لكن صارت فيها شوية معنى أمور فنية تكتيكية لأنه فما هامش صغير متاع زمني معنى إزالة الحصة فقط غدويكا بيصير. دونك استغل المدرب ماهر كنزاري إزالة الإرهاق ثم جوانب معالجة بعض الجوانب الفنية. قبل زادة صارت حصة إزالة الإرهاق في أديس أبابا فور وصول الفريق. نرجع للنادي الإفريقي اللي وصل كما قلت في حدود نص نهار ونص لومباتشي مباشرة تنقل المقر إقامة الفريق في النزل اللي مش بعيدة ياسر على الملعب. لوجستيك في الناحية اللوجستية حيدر, إدارة النادي الإفريقي مرة هذه الساعات إلى تجهيز الفريق كما ينبغي وخذت الاحتياطات متاحة من جملتها حتى معناها رفقها طباخ معناها من تونس, المواد الغذائية كل ما هو أمور متاع مواد غذائية وشرب ومياه الكل معناها تنقل من هنا درءا لأي إشكال يصير ربما مع حالة الوباء المنتشر غديكا. خيرة إدارة النادي الإفريقي إنها تعول على نفسها في كل ما هو لوجستيك. دونك نجم نقول زادة اللي الاستقبال حيدر كان استقبال كبير, حتى مسؤولين نادي الإفريقي عبروا على معناها فرحتهم بالاستقبال اللي صار الجالية التونسية غديكا اللي موجودة في المطار, كذلك بعثة من السفارة متاع تونس غديكا ومسؤولين معناها أمن وخروج إدارة بعثة النادي الإفريقي من مسؤولين ولاعبين في ظرف وجيز من مطار في الكونغو هناك, معناها وفروا لهم زادة حافلة وسيارات إدارية على ذمة البعثة الإدارية, معناها عملية التنقل الفريق وبعثة النادي الإفريقي كانت سلسة من المطار حتى المقر الإقامة كانت سلسة بعيد عن الاستفزازات. الملاعبين فرحين زادة حتى بالاستقبال, وعلى فكرة راهو استقبال الجالية التونسية غاديكا في الكونغو راهو معناها على اختلاف ألوانهم, معناها نذكروا حتى جاءوا من أحباء التراجي وأحباء النجم وأحباء النادي الصفاقسي دونك بأزيائهم, وكان الاستقبال بالحق عطاء شحنة للملاعبية. وهذا راهو التوانسة كي يبدأوا خارج حدود الوطن تبدأ الناس كل
0: علاش كان خارج حدود الوطن,
1: احنا ريفاليتي باش نكونوا واضحين ما نجيش انا
0: لا لو سامحني اللي يحب جمعية اخرى ومش يستقبل وعمل اللازم خاطر ود بلادك وكذا راهو مش معنيه تنحات الريفاليتي, اما فما دور اونفير ولد بلادك حتى هنا ولد بلادك والريسبي واجب المفروض نحكي
1: اكيد
0: يعني بعيد على الريفاليتي
1: في الغربه راهو حتى العلاقات هكا باهيه تبدا اكثر حميميه. دونك اداره النادي الافريقي زاد راهو اكدت انه بالحق الاستقبال كان في مستوى قيمه فريق النادي الافريقي. دونك لحد طويكة وفات كما قلنا الحصة التدريبية الفريق المعنويات مرتفعة, غدوة في الوقت هذا تقريبا في وقت المباراة بتصير حصة تدريبية أخيرة في ملعب المباراة, وتجنبا زادة لأي إشكال زاد الفريق باش يتنقل على فكرة من مقر الإقامة من نزل بمعناه بتيوني سبور ديريكت, معناه مش باش يستعمل حتى حجرات الملابس في ملعب المازنبي, معناه باش يتنقل
0: حتى الفيستير مش باش يستعمل
1: غدويكا ديريكت باش يتنقل
0: اي
1: اشكال, معناه حتى نقص المياه ما فماش ماء ما فماش. دونك هذوما من الحاجات هذوما التفاصيل والجزئيات اللي تعود عليها والنادي الافريقي يعرف وعنده فكره على التنقلات في افريقيا وادغال افريقيا
2: خاصه مع مازنبي.
1: ما زنبيرا
2: فما برشا كواليس
1: فما كواليس
2: لا لا وتحسهم هم عملوا موبيليزاسيون كبيره للمقابله هذه وسمعناهم التصريحات عن مسؤولي الفريق حكيو على مقابله الموسم
1: وعلى فكره القارب. حتى يعني حتى رئيس النادي غاديكا تاع مازنبي معناها يظل يخصص بريم سبيسيال كل لاعب يسجل هدف معناها هذه موتيفاسيون للاعبين نتاعهم عاطين المباراه اهميه عاطين النادي الافريقي زاد اهميه راهو يعرفوا اللي النادي الافريقي مش النادي الافريقي نتاع 2026 مش كيما نتاع 2019 النادي الافريقي بوجه مختلف كل شيء مسخر الظروف مهيئه انه النادي الافريقي باش يقدم مردود باهي
0: الى الان فما حتى معلومه فيما يخص النقل التلفزي المقابله ذا
1: الى حد اللحظه هذه ما فماش حاجه رسميه ولو انه فما قناه محليه في في في الكونغو قاعده تفاوض في اداره مازيمبي ربما رفعت حتى في العرض نتاعها معناها للتمتع بحقوق بث المباراة إلى حد الآن ما فماش حتى حاجة رسمية بقى زاد حتى الموقع الرسمي بتاع فريق مازيمبي زاد فما إمكانية نجم ينقل المباراة ديما نقولوا إمكانية لأنه كل شيء وارد ولو إدارة مازيمبي راي خمت إنها ما تبيعش حقوق البث حاجة غريبة هو لما حالة بصراحة حاجة ما وهذا راهو مسؤولية الكاف اللي أعطات الحرية
0: للأندية الحاجة الغريبة شيء
1: إنك ما تبثش معناها تعطي
0: كيف بيلي باش تزيد معلومات
1: تعطي انك معناها تعطي تخلي المساحه نتاع التخمينات انك تنجم تعمل اي حاجه
2: بلكي باش تعدل المقابله اترافير ابليكاسيون كيما عمل نادي افريقي في المقابله نتاع
1: جوليفا هو رافض رئيس مازيمبي رافض انه يبيع بث لاي قناه محليه
0: حتى او اجنبيه
1: حتى السبور الموقع الرسمي قاعدين محاولات انه يصير حتى من صلب اداره
2: مازيمبي بيد انا قازي هم فاهمين رفضوا كل العروض اللي جاتهم من تونس ولا من غيرها
1: اما في في في في روايه اخرى مازيمبي راهو ماهوش ناقص فلوس باش معناها يبيع
2: باش يبيع يصور
1: شي فلوس ناقص فلوس ومش زادة مستحق انه وكل مدخيل متاع الجماهير الكبيرة خاطر قالوا في بعض الاحيان انه يحبوا يشجعوا الجماهير باش تدخل الملعب ما يعدوش المباراة ديريكت باش تدخل جماهيرهم وتحضر المباراة مش مستحقين زادة حتى المدخيل متاع الجماهير انا نقول هل الرفض هذا والاصرار على الرفض افتح برشا مجال للتخمينات ان شاء الله معناها تكون معناها الامور تتسوى في اخر مرحلة وربما تتعدى المباراة لانه اكتر عرف أدغال إفريقيا وحرب الكواليس هذه اللي تثير الريبة وتثير المخاوف
0: زعم 2026 ونحكيه على من
2: عديش من عديش ما كونفيرمي
1: متاع الموريتانيا حكم كونفيرمي لكن انت بتبعش مباراة تعرف شو صار غادي تعرف حد شيء هو حكم ويعديوها مباريات يعديوها مباشرة وتصير
2: لا شو شي غير يعني خزي شو شي غير إذا كان هو أنت تحكي بالكواليس مو يقول لك ما يزمش شوف يا خطر
1: راهو تخمينات بتاع المواطن الجمهور اللي فهمت
2: أهمية مباراة النادي الإفريقي يا عبد الوهاب راهي تكمن مش في الجوانب الفنية والتكتيكية في تقديري الشخصي في الجوانب الذهنية المسائل اللي تعمل فيها تي بي مازيمبي وإذا كان باش تتعامل معها أنت بالطريقة اللي خانشوف فيها نحن كجمهور تونسي واللي توصل للجماعة النادي الإفريقي اللي ملعبين غيره رابش تزيد تعقد الإعداد الذهني المقابلة هذه
1: لا لا
2: ما تعرفش عليها شنو باش يصير
1: لا لا لا
2: كواليس ماذا يطبخ ماذا كذا فهمت
1: لا لا تهنى الجوانب الذهنية معناها أمورها عال فما أنكادرومون كبيرة فما فصل ما بين شنو هو يتقال في الريزو سوسيو وبين شنو هو التركيز قيمة التركيز نتاع الملاعبية هنا راهو زيدوا نحكيوا
0: على حاجة في اتجاه ما عندنا حتى
1: اتجاه ملاعبية معناها ناضجين فما بوتنسيال كبيرة فما اللي يشاركوا معناها فما اللي عندهم خبرة دونك نفصلوا ما بين هكا وهكا نحن نحكيوا على العام والرأي العام يقول لك يستغرب علاش هالإصرار كبير نتاع عدم بث
2: يوصل في كل الحالات خاطر يوصل
1: المباراه
2: والملاعبيه حلو السوشيال ميديا وكذا ويوصل الكلام تاعك كيما تقول فيه
1: يوصل يحس يوصل
2: شنو اللي يصير وشنو اللي كذا فهمت وكأنه العمليه لا نركزوا على رواحنا وركزوا على مقابله
1: وهذا العمل الذهني وهذا صار والتركيز كبير
2: حاول باش تكون تستثمر حتى الهزيمه اللي صار في 19 تستثمرها ربما ايجابيا كنوع من انواع التحدي اما انه باش تدخلوا نحن عبد الوهاب لاحظنا هم صار تركيز كبير على الجوانب المقابلة مش المقابلة في حد ذاتها. وطول اليوم نحكيه ما زلت ربما غدوة جمعة ما زلت 24 ساعة المقابلة ما زلنا نحكيه أنا احنا على الهواء مش ما نحكيهوش على الأصل قاعدين وعلى المقابلة هذه اللي هم الآخرين لا يبيه يعني قاعدين تحسهم الفريق يتدرب
1: إيش معناها حسي معناها أنت والنادي الفريق الملاعبية لهم بالهواء مش هو يعني قلت لك فما تركيز كبير ونحن يلزمنا نفصله ما بين شو قاعد يصير مع الملاعبية والمدرب ماهر الكنزاري هو راهو الاستعداد للمباراة هذه يا حسني بعد هزيمة معناها في المباراة الفارطة صار اجتماع كبير والتركيز كامل على المباراة هذه التركيز راهو مش باش تضخيم المباراة لكن باش تحط كل ملاعبي على مسؤوليته
2: بالضبط.
1: واللي لاحظناه اللي راهو زاد فما موتيفاسيون من الكبيرة من ملاعبية وفما حبوا يردوا وفما ردة فعل مرتقبة إن شاء الله تكون على الميدان
0: بتوفيق للجميع غدوة إن شاء الله وعد لجماهير ترجي سوسياسس نبدأ بفرق كاس الكاف كما شفتوا فما برشا أخبار في زوج جماعية ترجي الفريقي غدوة إن شاء الله نعملوا البوان فنيا خاصة بخلاف الأخبار نبدأ بممثلين في كاس الكاف واللي بطبيعة نعتزوا بهم ونتمنى لهم كل النجاح وتوفيق سياساس وترجي رجيس غدوة إن شاء الله كما قلت نرجع على كل أخبارهم والمعطيات الفنية شكرا لي حسني الغرب يعطيك صحة شكرا عبد الوهاب شكرا زياد كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي وصلنا هكا الآخر ركاب سبور تجيكم الأخبار توتسويت ومع تلقاو سامية في كل تخبوس على موزيكا فما

0: الأولى في تونس. السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟
0: الكنيوتة كل نهار تزيد وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزيك الأولى في تونس.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينص على تسوية الدين المتخلد بذمة الشركة التونسية للسكر لفائدة الشركة الوطنية لتوزيع البترول مع ترخيص للدولة بالاكتتاب في الترفيع في رأس مال الشركة في حدود المبلغ المحال إليها بعنوان هذا الدين. وينص الفصل 55 على أن تحل الدولة محل الشركة التونسية للسكر في تسديد الدين المستحق إلى غاية موفى ديسمبر 2025 عبر إقرار مقاصة بأمر، وتحدد حدودها بالاستناد إلى جزء من الأرباح المؤجلة للشركة الوطنية لتوزيع البترول والراجعة أساسا إلى الدولة. كما ينص الفصل ذاته على إعفاء العملية من أي تبعات أو أعباء جبائية بعنوان الضريبة على الشركات. عالميا، السعودية تعلن مقتل 17 شخصا في 20 هجوما نفذه الحوثيون استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال الأيام القليلة الماضية. والرياض تشير إلى أن الهجمات الحوثية لم تقتصر على المطار فحسب، بل امتدت لتشمل محاولات متكررة لمهاجمة عشرات المطارات والمنشآت النفطية والموانئ الحيوية في مختلف أنحاء المملكة، مما دفعها للمطالبة بوقف فوري وتام لتلك الاعتداءات. في الأثناء، محافظة مأرب اليمنية تقول إن الحوثيين استهدفوا الأحياء السكنية في مدينة مأرب ب16 صاروخا باليستيا ومقذوفات أخرى. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقر عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف 16 فردا وعشرة كيانات، وذلك بموجب إشعار تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم. وزارة الخارجية الصينية تقول في بيان إن الوزير وانغ يي عبر اليوم عن دعم بكين للفلسطينيين، مؤكدا أن الصين ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع سامية الحامي في كولتور بلوس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل. سامي حامي.
1: السبعة وثلاثة دقائق على السلامة، مرحبا بكم من ما كنت تسمو فينا على الأولى في تونس. مزايكا فهم من طوى حتى الثمانية متاع الليل. يجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل على الأولى في تونس. وإحنا في متابعة لمختلف الأفلام اللي موجودة حاليا في قاعة السينما. البارح كان الموعد مع دو فيلم مازالوا كي خرجوا لي قاعتنا ويكاند. كان موجود ديجا موجود المطيع إدريدي، وكانت بحثنا سيدة المخرجة نادي المزني. فإذا حكينا على فيلم واتيلز، واليوم نستقبل واحدة من بطلات العمل، الممثلة التونسية سناء بالشيخ العربي، تحكينا على دورها في الفيلم من الكوميدي فانا محط باش تتحط. الفيلم هذايا كما قلنا موجود في قاعة السينما التونسية، تنجموا تمشيو تتفرجوا فيه. فيلم كوميدي رومانتيك شوية، خلينا ناخذوا كل التفاصيل مع ضيفتنا سناء بالشيخ العربي في الانترفيو قبلها. هي كولتور اكشن نعملوا بكم دورة، خلينا نقول لو ريكاب على ابرز الاحداث الفنية والثقافية. وهذا كل بتبيع يكون مع فريق كامل، دلي في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي، والوثق بالله في الإعداد. خليكم معنا حتى الثمانية متاع الليل. نبدأ مع الموزيكا شيرين آيا ليل، راجل معكم في كولتور بلوس على موزيكا فيم. خليكم معنا نحكي وستيا معكم.

ما يتوصلنا حتى لسبعة واثناشون دقيقة. أنتم معنا في كوتشو فلوس على مزيكا فيم. السلام عليكم مين ما كنتوا في الاستماس وفكري هبكم سيسر ويحكم طريق السلام على الجميع على سيتنا مزيكا فيم فانت وين تلقاو مختلف لبودكاست متاع مختلف البرامج على مزيكا فيم انستغرام فيسبوك وين ما كنتوا. توت سويت نتابعوا مع بعضنا أبرز الأحداث الفنية والثقافية في كولتور أكتو. البداية مع فيلم بكمة لعبد الحميد بوشناق حاليا في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة العرض ما قبل الأول للفيلم هذا. فيلم حكي عليه عبد الحميد بوشناق وكل فريق الفيلم قال كان ما تنجمش كان قلبك ما يحملش ما تتفرجش فيه. نشوفه في الانفيتاسيون كانوا تحت ديجا موا سيزون أقل من 16 سنة ما تنجم تدخل تتفرج في الفيلم هذا. كان في حوار هنا زادا مع زميلنا صلاح الدين ساكوحي في الصيف. كان حكي عبد الحميد على أنه فيلم فيه برشا مشاهد موجعة فيه برشا مشاعر مؤلمة وأكثر من مرة ينبه يقول كان ما تنجمش ما تتفرجش فيه. شفنا دي بانو أفيشاج أوربان كان موجود في مختلف الشوارع في تونس اللي هو كي في الليل يمكن تطفل الضوء كل فما عينين تتحل عمل سوسبانس من نوع هذية. وشفنا زادة توا في مدينة الثقافة نلقاو برشا حاجات عندها علاقة بالجرائم بالجريمة في قلب الديكوراسيون. عملوا طلع على انستغرام وتيكا فيم توا تلقاو كل التفاصيل في تغطية مباشرة من مدينة الثقافة. بكما نلقاو فيها عزيز جبالي هيدي كريسان نلقاو فيه زادة محمود السعيدي محمد شوقي خوجة إبراهيم حسني منيرة الزكراوي. بكما بحسب ما شفنا كونه باش يحكي على قنص الكلاب السائبة في الشوارع ولكن نحكيه على جرائم وعملية قتل وغيره من التفاصيل. هو باش يكون موجود بداية من 21 أكتوبر في مختلف القاعات السينمائية التونسية وأكيد تفاصيل وكل تلقاوها مهنيك العادة على مزيكا فما. من عالم بكمة من عالم الفن السابع خليني ناخذكم لعالم الفن الرابع نحكيه على كونسيبت شفناه في تياترو فيلم اشتل بعنوان كوخت ميبون قصيرة ولذيذة. هكا اختاروا انه الكونسيبت هذا يكون اسمه هو لقاء نلقى فيه مؤلفين وفنانين باش يقدموا الاعمال متاعهم في شكل قصير ولكن مؤثر. والفكرة انه كل عرض ما يتجاوزش 15 دقيقة وهذا اللي يخلي التركيز اكثر على الابداع ربما والتأثير. القيد الزمني هذا يدفع المشاركين باش يوصلوا طول للجوهر كان نجم نقول متاع الحكاية مع تقديم مجموعة متنوعة من الأساليب والعوالم في أمسية واحدة. نلقاو فما عدد من الأعمال من بينها تخالل المحمود السعيدي نلقاو فاليل سهيب الحاج عمر نلقاو زيد فيه الحب في زمن البلعم اليسر القلعي مقتطفات من بين أثرين اليوسف بوكرة نلقاو زيد بوك لونجليز اسكندر زهاني ويسر القلعي الخطاب الأخير اليسر العموري الفيلسوف الغسان حفصية دار السعادة الزهرة زمور نلقاو زادا بوندون كو لي كونتور شونت النور العمر عوني نلقاو في دو فيس دو بوب صلاح الدين الساكوحي والكلاب لزياد عيادي تحيه لصلاح برافو صلاح على المسرحيه اكيد كنكونوا في الموعد باش نتفرجوا مختلف الاعمال هذوما. كورت مي بون يستناكم في ثلاثه مواعيد نجمو تاخذوا لي بي ام تاعكم من توا نحكي ولا نهار الخميس 22 اكتوبر نهار الجمعه 23 اكتوبر ونهار السبت 24 اكتوبر بدايه من 7:30 متاع الليل. هذا هو سيكل متاع مسرحيات كورت ميبون. خليني نكمل بعالم الفن السابع مرة أخرى نذكر بك ما حكينا عليه نتلقاه موجود في مختلف قاعات السينما بداية من 21 أكتوبر. حاليا نحكي على ويكاند المتيع دريدي موجود في مختلف القاعات السينمائية اللي هو يحكي عليه لما متاع أصحاب اختار يمشي ويعدي ويكاند في ميزون متاع واحد من أصحابهم في دار بعيدة شوية وغادي كوين تبدأ تصير الحوادث وين يبدأ السوسبانس. عملنا نلقى فيه مجموعة مهمة من الممثلين سميرة مجرون القاودة لبن معنا نلقاو زادا نسيم زيدية بكي القصوري نلقاو ممثلين في أول تجربة لهم في التمثيل وخليل العبدولي يحكي لكم حكاية ويكاند المتيع الدريدي من ويكاند. ما ننساش زادا وات إلز اللي شوية خبش كون بعدين سنة بالشيخ العربي تحكينا على دورها في الفيلم الكوميدي هذية فينا محط باش تتحط نلقاو في وجه جندوبي سفيان الداش محمد مراد كيف كيف وعدد من الممثلين اللي يحكيونا حكاية كوبل تشاء الأقدار إنهم باش يعرسوا ولكن ما كانش بديهم ثم باش تحاول قصة حب ولا شوية خلنا نحكيو على التفاصيل الكل كيف كيف دار العرس الهايف بن يوسف موجود في مختلف القاعات التونسية ولاست تشانس لاست شايح لي خليل البحري امشي وتفرجوا في مختلف الأعمال وشجعوا المبدعين التونسة. كولتور اكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تعليل على موزايك فام.
مازال نكمل معاكم في كولتور بلوس على موزايك فيم. شوية آخر تكون ضيفتنا الممثلة التونسية سنابل الشيخ العربي تحكي لنا على دورها في الفيلم الكوميدي فين الحات باش تتحط نادين مزنيح فايف وباتيلز. خلينا نسمعهم مارون فايف This Love ونرجو نحكي معاها هل الحب اللي موجود في الفيلم هذا حب ولا لي. خليكم معنا.

0: تلفون نوردو عايشك يوصلونا حتى ال 27 دقيقة وانتم عايشكم ديما مستمعين خاطركم ديما في الموعد ديما معنا على الأولى في تونس موزايك اف ام. نحكيو توت سويت سينما في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: فرحانين برشا باستقبلها بحضنا, هي بطلة من أبطال وبطلة العمل الجديد في المتونسي موجود حاليا في كل قاعات السينما التونسية واتلس. فنمحت باش تتحت بكل حب نستقبلوا بحضنا الممثلة التونسية سني بالشيخ العربي. مرحبا.
2: عايش بسيم يا بي
0: شلال حوي.
2: الحمد لله انت سوا.
0: الحمد لله فرحانة اليوم تخوض تجربة جديدة تجربة مختلفة فيلم كوميدي نجم نقول الممثلة الكوميدية سني الشيخ بالعربي ولا مزم
2: مانيش كوميديا في شفت لي نو ياسر صعيبه الكوميديا الحقيقه باش يقولوا لي لين عندي سكوتي في الكوميديا ما انا مازلت ما نراهش ماهوش سهل معناها ما كذبش عليك الحقيقه حاولت نعم فزيت زعما باش نضحك بس كنت قالوا لي ما خاطبتش
0: في وسط الفيلم
2: اي
0: زدت حاجه
2: فما حاولنا نعملوا دي زامبرو ما انا ما قديتش روحي فيهم برك الله قدامي عباد قد عمري عندهم اكسبيريونس تاع ضحك.
0: خلينا نحط الناس اللي تسمعوا فينا توا في الإطار نحكيو على فيلم فنمحط باش تتحط اللي هو فيلم كوميدي رومانتيك موجود في كل قاعات السينما التونسية. في البطولة نلقاو جهة جندوبي محمد مراد ثاني ضيفتنا اليوم صفيان الديه شيري مزريبي يونس الفرحي لطيفة القفسي عصام عبسي وغيرهم من الممثلين. نحكيو على ديو فما اكس ركزنا عليه اللي هو مايا وفرح وجهة جندوبي وثاني بالشيخ العربي. حكيت على الكوميدي اليوم كونه تكون مع وجهة جندوبي كمان نحكيو على مسيرة طويلة نحكيو على ممثلة حاليا سواء في المسرح وإلا حتى في السينما من خلال مختلف الأفلام نحكيو على فالور سور كيفاش كان التعامل معها.
2: أول حاجة أنا ساعة كي عرفت لي في الليكتور اللي أنا باش نكون بارتنير مع وجهة في الجو نحكي لكش على الشيخة اللي عندي خاطر أنا نحبها على الآخر ان طونك اكتريس ومن الأول مش كان في الكوميدي ملي هي تخدم وأنا نتفرج فيها في التلفزة وأنا صغيرة تعجبني برشا عندها حاجة متاعها هي سبيسيال جو سوغي با لا ديكريغ مي سأل فرحت برشا اللي جالي تخافايي مع اون بيغسون عندها تبارك الله اكسبيريونس كبيرة هكاكا وما خايبتش ايميلي بالفرحة متاعي على خاطرها كانت ما نعرفش قديش نقولك قديش تزيدك قديش تحسك اللي انت بحذاها قاعدين احنا وحدنا هك فماش كاميرا مانيش سيريو مانيش ياسر مركزين باش نعملوا ان افور كبير على الاخر او كونترير الخدمه معها كانت ياسر ياسر ياسر اغريابل وسهله بالحق.
0: كان فما الكوتي نتاع وجهه جندوبي النصوحه اللي تنصح اللي تقول لك ثاني جو بروبوز هكا مش هكا
2: بيان سور اللي تي لا كل مره تشني خونا دعتي بوسه هكا نقولها ميرسي وفي الاخر بكل الحقيقه هكا خبيتهم الكل ومشيت قلت لها ميرسي بوكو على لي كونساي نتاعك ميرسي بوكو على المرات اللي حاولتني فيهم خاطر انت كي تبدا تخدم ما تشوفش روحك فما الكاميرا تشوفك فما اللي معاك يشوفك فما ديزاستوز زيدا كيف كيف تعلمهم بالاكسبيريونس وانا كل ما كنت مفلت حاجه هي كنت بحذي.
0: وجهة جندوبي نجولة تحية كبيرة باشا خدمتو مايا وفرح يمكن انت كان هكا فيك الكوتي اكثر سيريوس في الحكاية مايا كانت الصديقة الفرفوشة هكا المفرفطة الفريفطة كان نجم نقوله
2: اي اي وفرح هي العاقلة اللي ميت معناها يتعدى عليها كل شيء مسكينة اللي جاها بيه ولا خايب راضية بيه تغزر هكي كمان ومايا اللي بروتكتريس وتعاون وتحارب عليها وهي نمشي ونعمل وهي دوك اللي فرح بعيد عليها كل بادرة معناها كي بيجي كي تفرشت فيها قلت كيفاش نجمت نكون كلي ما نتكلمش وما ندفعش على روحي وما نحاربش وكل دونك فوالا لو كونتراست اللي فما ما بين عقلي تفرح وتفرفيش ما ياسر عجبني
0: هو اللي خلق لي سيتوياسيون تاع الضحك يمكن شفناهم زاد في الفيلم. حكيت على الكوتيم تاع فرح هذيا وقلت لي بعيد عليا 100% دونك اون كونتر بارتي نلقاو سنه عندك الجرأة عندك ما نحبش نحرق احداث الفيلم ولكن نتصور كان صار لك كيما فرح في الفيلم شنو صار مع خطيبها كيفاش في اخر لحظه تبدل كل شيء ما تسكتش نتصور
2: مستحيل نسكت ما نعملش حاجه تخايبين انا كسنه ما رجعش معناها كان ضرني ما نرجع لكش حتى كان فقت بيك حتى كان عندي الفرصه ما نرجع لكش نخليها على الله اما ما نسكتش معناها ما تقعدش تعدي فيها عليا وانا نتفرج فيك معناها وبتات خزيده جو بروندري با لو ريسك اللي خذيته فرح فهمت معناها هي اميم طون كانت براف قويه وهكا رميت روحها واميم طون زيدا مسكينه معناها تغلب على أمرك لقيت روحها في سيتواسيون محطوطة فيها غصبا عنها.
0: وعنوان الفيلم فانا محط باش تتحط والمحط اللي تحطت فيه فرح ولا اللي تحطوا فيه زوز أبطال اليوم كان نحكي على محمد مراد وانتي في الفيلم اللوجيو هذية. ما نصورك زادة تنجم تعيش هالإكسبيريونس نتصور حاجة صعيبة اليوم كانوا إنسان ينجم يوصل ليتزوج مش عن حب.
2: أنا من سبع المستحيلات في حياتي أنا نعيش بلاش حب مستحيل. الحب يزين الوجه والدنيا والحياة ومفسيب نعمل حد شيء بلاش حب حد شيء ما حد حد زدا لأصحاب لحبيب لعائلة لا وكو ما بش نخبر اللي ما نحبوش من اخر حاجة نعملها في حياتي.
0: حتى كنت تحط في نفس المحط
2: كنت تحط في نفس المحط نعاون ونكملوا نكتب مصداق من هنا نقولوا هي غدوا بدلوا مصداق شو نحيو مفسخوا في القانون عندك الحق دايخ كمانيش غالطة اون 24 ساعة تتراجع على صديقك
0: ما ملمة بالقوانين من العائلة من الباكراوند
2: شوية خاطف في الدم بسيف علي نعرف القانون
0: العائلة شو قالوا لك على الدور كانوا تفرجوا
2: فرحانين والله بابا زادة اللي ما يضحكش فاسيل ما فرحان انا بيانسوغ ديما ما تعجبنيش روحي ديما نقول ليه مش هكا وعليش عملت هذيك كيكة وش بني غزرت هكا وش بني ضحكت هكا وش نبدأ نغزل على روحي تقول حاجة لطف اللي عملتها ماني ومن بعد بيانسوغ الغتوق متاع العبيد اللي هو هكا يرد فيك الروح شوية وتتفرد
0: وكانوا شخ كنت حاضرة في الزفون بخمياخ تسمع في الضحكة متاع الناس بحذيك في السالة نشوفك حتى في الاخر هكا تتحط الغنية متاع فايبا مجهول تحية
2: تحية كبيرة الفايبا ياسر نموت عليه ونعاود ونقول له انكور اون فوا كال مانيفيك سبيكتاكل عملو
0: نعم مشيت حضرت له
2: كملت المسرح مشيت له نجري
0: حبيت التجديد
2: الكوانا انا ياسر نحب فايبا من سنين ربي ياسر يعجبني جو تخوف كسي ان جيني الحق
0: مقترح من المتاع كان كانوا الاغنيه نتاع
2: الكلمتكم باينه ليك سيتي بور ما اوسي في فيليش ما كانش في بالي فقط في تورناج اللي هو معنا ضيف شرف واللي هو زاد باش يغني ما كنتش في بالي كنت ليه يا خايفه في الكوميدي اللي باش نعملها والحق كان مش نادي ما كنتش خاطر هي شافتني فيه وهي تعرفني وخدمت معها وتعرفني في الدنيا وتقولي نحب نشوف انت في فرح
0: اليوم ثاني مره اخرى تعطي ثقتك في المخرج نادى المازني عفايد نتصور الاكسبيريونس نتاع المباين واحنا حكينا عليه الفيلم كان دور جريء جدا كي نحكيوا على الموضوع وكي نحكيوا على التعاطي والشخصيه اللي شفناها فمره اخرى تعاود تاخذ ريسك من نوع اخر مع نادى المازني عفايد
2: هو في المباين كانت حاجة 100% إنسانية وموضوع أنا بالذات تقلقني برشا
0: وحكي على البينية الجنسية
2: بخلاف ذي كم دور نعيمة اللي هو كان دوري أنا المشكلة متاع العنف اللي تعرضوا له النساء المتزوجين وكمان العنف الجنسي اللي العبيد معناتها فما برشا ناس ما في بلومش اللي أنت من لحظة اللي تقول لي حتى كان وراجلك راوي ذيك اسمه اختصاب جنسي حتى كان في الزواج ممنوع ليه معناها ليه دوك هذيك موضوع إنساني يعني مسني برشا هذيك علاش قبلته ومرة أخرى الحقيقة خاطر عندي ثقة في نداوي كي هي رات قالت لي راني نشوف كيف راح هي نداوي قلت راني كوميدي تخوفني وقت اللي أستستي في المسرح يقولوا لي سنيرة عندك أن كوتي محلي في الضحك فما ناس كيف كيف اللي قراب لي في الحياة نضحكهم دوك نضحكهم لقبيتش بني نضحك فيهم ما نعرفش اللي أنا عندي الكاباسيتي هذيك فما ناس يقولوا وجهك زيدة ديجا في حد ذاته وليز إكسبريسيون إي دايوغ سي سكي سي باسي مع فرح سيتي ان جو مي في ليز اكسبريسيون
0: وهو الممثل نتصور كيما تنجم تأدي الادوار تراجيديه ديزون كيما الكوميديا معناها انت اليوم قاعده تتكون مسرحيا سنه رغم كان تسمح لي نقول قله الادوار علاش ما راكش حاضره اختياري.
2: خي اختياري
0: كيفاش
2: اختياري انا واحد نحب القليل واللي انا فرحانه به واللي مثلا كيما في التلفزه انا خدمه فيها دور برك من 2018 2019 حتى تقدم معاه
0: نحكيو على سبع سنين تقريبا
2: سبع سنين العبيد ما زلت تعرضني في الشارع تعيط لي اخت شورب يحبوني من شورب معناها بالنسبة لي المسؤولية اللي بتجي في التلفزة من بعد أصعب برشا برشا برشا خاطر في التلفزة انت تمشي المشاهد مش هو يجيك
0: هذا ما يضرش سنيك كونه اليوم فما ممثلين تبقى اتيكيت مورودة عليهم كونه مثلا لسنوات القدام حتى كي باش تخدم أعمال باش تبقى سعات في شورب
2: إذاك علاش أنا مانيش قاعدة ناخذ في أي حاجة في التلفزة باش كي ناخذ الحاجة اللي من بعد في التلفزة ما نقعدش ساعات في شوارب نتعدى ولا اللي من بعدها
0: دونك الادوار نفهم اللي جاتك المقترحات قريبه من سعاد
2: لي مامش قرابه ما انا ما ريتش فيهم انا امباكت نجم يرسخ كيما انا وانا صغيره تفرجت في ادوار رسخولي في مخي بهم هما نرى ممثلين معناها مش كان في تونس برك راه في برشا بلدان في العالم واحنا صغار كانوا فما المسلسل المكسيكيه داير اللي كان عندهم انا امباكت كبير على الاخر معناها نتفكر روحي وانا صغيره فما واحده نحب راه نحس فيها من العائله معناها دوك نحب العبيد الصغار اللي كيتفرجوا فيا كيف كيف يقعد لهم لو بيرسوناج اللي يتفرجوا فيه من التلفزه يحبوه ويحبوه تجمع معناتها ما نحبش نقول لي فما دي سوجي انا ما يعجبونيش اما انا ما نحبش نعمل حاجه جوست خاطرني باش نخت هذا اختياري الحقيقه
0: للدرجة هذه مثلا عشان الأعمال اللي تفرش فيهم على السنين هذوما نحكي 7 سنين لأخرى سواء في رمضان ولا حتى الأفلام ربما اللي تعرضت مريتش روحك في واحد من الأدوار ما قلتش
2: فما ما نجمش نسميهم الحقيقة توا الكل بالواحد نقول لك هذا بالذات ولا فما أدوار نقولي والله نحس روحي نجم نعملهم نحب الحاجات اللي بعاد كل بعد على على ما نحبش كل سامبل ما نجمش نحصر شخصيه فيها كي كمان نحب لي ديفي نحب الحاجه اللي تظهر لي بعيده برشا صعيبه برشا ما تشبهليش حتى فيزيكمون نحب لو شانجمون راديكال نحب كي تبدا تفرج فيه تقول لي خيري انا منين نعرفها نحب ما تعقلنيش نحب هكاك
0: وهذا صار كي تفرج في روحك مثلا في الفيلم دانييرمون
2: انا ما عقلتيش فرحت وكي نتفرج ما عرفتيش حضرت شبيك نقول تنرفزني وانا نتفرج فيها نحب اتصرف نحب اتكلم نحب اتحارك نحب علاش كي نرفزها واحد تربع يجاه وتقعد تغزل وتقعد تبكي فهمت دونك اي نحب الحاجات اللي ما يشبهوليش
0: حبيت نكون زاد الرساله اللي توصل من خلال البيرسوناج هذايا كونه ما فهمش علاش باش تسكت على حقك كونه

0: في تكوين المسرح شنو كل هدف سنة؟ علاش قلت لازم ندخل نقرأ مسرح؟
1: أوف ما هوش هدف بركة برشا أهداف. أنا التكوين المسرحي نعم في وقت لينا زيدا باش نمثل كن يعاون فيها باش نبدأ في التلي. أما المسرح أكبر برشا من هكا، فما برشا ناس ما يعرفوش المسرح يخدم لك على البسيكولوجي متاعك، على المشاكل متاعك، على الحاجات اللي ما تتجرأش تعملهم، على حتى تتنفس تقرأ، تعرفش تتنفس، تعرفش روحك، ما تعرفش بدنك، ما تعرفش مخك، ما تعرفش ليميت متاعك، برشا حاجات على المملكة المسرح نحبه برشا. وفما إن شاء الله اون اكسبيريونس في المسرح نحكي لكم عليها وقت اللي نكملها وناخذ دبلوم تاعها، اللي هي ساسخا با اون ايكول في تونس، سي اون دي 5 ايكول في العالم الاولانيين
0: في
1: يعني المسرح. بعد هي باش نبدا مش فرحانه بروحي برك
0: باش تقرا فيها باش تخرج خارج تونس،
1: كين كملها نتخرج منها نقول عليها
0: ان شاء الله بالتوفيق. وقتاش باش تبدا التجربه هي؟
1: موجوده كين كملها نقول عليها
0: خارج تونس. وعلاش بتحبش تقول؟
1: منحب كين كمل خاطرك ما نقول على حاجه ما نكملهاش، دونك نحب كين كملها تنقول عليها.
0: قداش من عام تكوين؟
1: تنقول كين كمل مراسلتي كين كمل منقول كاليوم.
0: بعد ما تكمل التكوين هذي بالنسبة ليك تحب تخدم أعمال مسرحية في تونس؟ تحب تولي
1: مسرحية في تونس؟ نحبها تتشبه أكثر للكولتور متاعنا التونسية، مال نحب البر على خاطر ما عناش نفس التقاليد، ما عناش نفس الأفكار، ما عناش فما باش ميمسي احنا ناخذوا بوكو دو ريفيرونس من بلايص أخرين في المسرح متاعنا، ما نحس اللي فما اختلاف كبير كبير كبير كبير وبعيد برشا، واللي هو ينجم يخلي لي انا بعد ما نكمل une formation à l'international نجم نلقى روحي نخدم في الانترناسيونال فيك عندي لغات خليتهم في مكتوبي تنام بهم.
0: في قداش من لغات عندك؟
1: نحكي اربع لغات كوغما
0: باهي،
1: في العربي عندي دي ديالكت اخرين نجم نتكلمهم
0: اللي هما
1: بيان سور مش على بيرفكسيون يتصلحوا ديما معاك،
0: لبناني مصري،
1: لبناني سوري مصري، الاردني زاد يعجبني شويه الحقيقه، عرفتهم من اردنيين صحاب وخدمت معهم كيف كيف، يظل صعيب راهو خاطر الاردني وفلسطيني يشبهوا لبعضهم، وفي فرنسا هي انجلي وترك.
0: كانت لك ديجا تجربه في مسلسل تركي خدمتها بعد هي
1: مسلسل تصور في تركيا، سامحني قصيت عليك، هو مسلسل تصور في تركيا لكن هو مسلسل عربي.
0: اي اما حكيت فيه بالتركي ولا حكيت بالعربي؟
1: شويه تركي هي ما باقي تونسي.
0: اي وبالنسبه ليك سنة السوق نتاع العالم العربي هذه كيفاش تراها؟ تحب تكون موجوده فيها؟ تسعى باش تكون حاضره فيها؟
1: ما نكذبش عليك انا ما نعملش دي زيفور باش انا نتحرك من بلاد لبلاد ومش نعمل مجهود، حاولت نعمل قبل ماهوش ساهل بالكل باش تمشي ترمي روحك هكاكا فاسيلمون،
0: وحكيت حتى على دي سيتواسيون تعرضت لهم صعب.
1: اي باش تمشي ترمي روحك في بلاد جديده وتشوف المارشي نتاعك بالذات كان انت ما عندكش عليه فكره كبيره منين يبدا كيفاش يبدا، ولا مارشي في البلدان الكل ماهمش كيف كيف، دونك شنو نمشي انا نرمي روحي ليه ما كان تجيني الفرصه بالطبيعه نعملها، تعجبني زاده وتقنعني. اي نحب على خاطر ما خاطر حتى كي تمثل بلغه بلهجه اخرى ولا بنوصلوش حتى اللغه اخرى، حتى كي تمثل بلهجه اخرى فيها صعوبات مش متاعك، ما عندكش حتى لي ديتاي نتاع لي رياكسيون، فهمت؟
0: شكون المسيره اللي تلهمك عربيا؟ نحكي حتى على تونس تجربه تونسيه اللي نشوفوا فيها.
1: ما عنديش توفي مخي باش نسميه لك ديريكتوم
0: مع داخل العابدين
1: مخمباش. ما خممت في نسيه انا كي انت
0: قلت لي صبري دورا زرو
1: بيان سور فما
0: عايشه بن احمد
1: فما انا بالنسبه لي مثلا نسيه اكثريتهم في مصر، انا نحب مصر وبخلاف مصر فهمت؟ ماذا بيا ماني مصر لبنان سوريا اللي مثلا توا زاد يخدموا برشا على نفس السعوديه في الامارات نحب نجرب بوكو دو ديالكت وتشوف الاختلاف اللي فما.
0: تحب دونك تبدا من تونس، مازلت تقول مازلت في بدايه المسيره في تونس ومن بعد نحب الانتشار العربي؟
1: شو عندي عملت؟ مازلت ما عملتش الخطوه الاولى. انا بالنسبه لي شو انا بالنسبه لي قد ما نعمل باقي شويه، قد ما باش نحاول، قد ما باش نعمل دي تشالنج مع روحي، باقي مازال عندي ما نتعلم، باقي مازال شويه.
0: صعيبه مع روحك؟
1: برش
0: بنسبه
1: لو برش نفوت 100%، جو سو بيرفيكسيونيست ولا بيرفيكسيون نيكزيست با، ديما عندي ما خير فما ما خير، علاش ما تعملش ما خير؟ حتى كي نعمل عركه نقول فما كلمه غير حقني قلته.
0: نجم يضيع عطل شويه الباركور سنه.
1: انا ما نراهش يعطلني، انا نراه كونه لازم نجم نحسن من روحي، لازم نرى روحي اليوم خير من البارح وثنين خير من عم نقول، حتى لو مش كان في الخدمه، حتى على الصعيد الشخصي، حتى على نفسي، حتى على سيكولوجيكمون، على اي ديتاي نحب روحي ديما خير.
0: دونك نستناوك باش نشوفوك في اكثر اعمال في تونس. علاش ليه؟ خاطر حتى لتو نتصور شويه هذوما اللي عملناهم، ما زلت سنه تنجم تكون موجوده في اكثر اعمال، واحنا رمضان على الابواب مع الفيلم هكا نستناو في تليفون سنه نستحقوك في رول في رمضان.
1: حتى لتو ما عنديش كان يجي ان شاء الله تكون فما فرصه باهيه، علاش ليه؟ سنوف الأعمال الجديدة بش يكون فما

0: العربي
1: هي.
0: تونسي عربي وي.
1: تونسي عربي مع لسعد الوسليتي
0: شخص نحبه برشا لسعد ويعجبوني برشا الأعمال متاعه والحق متاع ربي وي بوركوا با مع لسعد ما ساتخبا افيك لسعد
1: مجدي سميري
0: ساتخا أونكوغ أون فوا مع ندي
1: ندي ندي المزني حفايد الوثائقي اللي ديجا حاضر ولا فما خدمة أخرى
0: احتي خير مازال ما بديناش
1: كوميتي
0: خليك
1: قلت لنا كنت وحدنا راهي كنت وحدنا سنة قلت عندها فيلم كوميدي جديد
0: هذاك منو
1: باش تكون حاضرة
0: عمل عربي
1: عربي وباش يكون أكثر في بشراو سنة أكثر كوميديا الممثلة الكوميدية
0: والله بيوجه إن شاء الله نقد روحي خطر اللي مقابلني واو بالنسبة لي أنا حاجة كبيرة برشا دونك
1: تونسي
0: لا مش تونسي
1: عربي
0: عربي وي.
1: خليجي
0: نو تحب تحضروا فين لا لا مش خليجي صعيب علي شويه اللهجه الخليجيه مش خليجي
1: علاش قبلت تخوضها التجربه وانت من الكواليس من اللي نحكي انا وياك قلت لي الكوميديا تخوف
0: خاطر نحب زيدا جو جو فو اوزي ان شاء الله تكون بنجاح ان شاء الله نكون على قد مستوي اللي فين هما شافوني وفين باش يحطوني
1: بالتوفيق عمل نختي. اخر مع ندى المزني احفايد خلينا نذكركم الناس تسمع فينا ضيفتنا بحثنا اليوم سنة بالشيخ العربي نحكيه على دورها في واتيلز فيلم تونسي رومانسي كوميدي فانا محط باش تحط القافي وجه جندوبي محمد مراد سنة بالشيخ العربي ضيفتنا اليوم سفيان الدهش ريم زريبي يونس الفرحي لطيفة القبسي واعدد من الممثلين نلقاو فرح ومراد اللي حاولوا يبدأوا من جديد بعد خيبات عطلة المشاريع متاعهم لكن الصدفة وسوء التفاهم تدخلت العائلة كيف كيف يعقدوا الأمور ريت روحك في السيتواسيون هذية في أمور العرس في الشخصيات اللي رينيهم والدك اللي كان في الرول بار اكزامبل يونس الفرحي ريت هل لما ذيك سنة
0: كوني أنا في اللمة متاع عرس في حياتي
1: قريب من توينسا نصور الفيلم
0: قريب من توينسا بتبيع قريب من توينسا سخطوا لي العائلات يتكلفوا في كل شيء والعائلات هما سبب المشاكل بين الكوبل أنت هنا ببعدول ونقول لك 99% من المشاكل اللي فما بين الكوبل هما تدخل العائلات وقديش نكره تدخل العائلات
1: وقلة الحوار ربما
0: قلة الحوار بين الكوبل
1: التواصل
0: بالطبيعة فما برشا ناس ما يعطيوش أهمية للتواصل بيناتهم اللي هو أهم منه ما فماش خاطر مادام ما وصلتوش المعلومة لبعضكم مادام شو قد فما اختلاف أنت متعرفش علاش هي متغشة وأنت متعرفش هو علاش يعمل لك هكاك
1: كان جيت تحبني راك تعرف
0: صحيت والمرأة اللي ما تحبش تجاوبه كان صحيت كان جيت تحبني راك تعرف وحدك وهو ما يحبش يتكلم ويسكت باش ما تصيرلوش مشكلة أخرى فوالا دوك ما يقعد ناخذ في نفس الساق ما نخرجوش منه
1: حاليا تعيش الحب سنة
0: وي الله لا ينحي علينا الحب
1: شنو قال على الفيلم
0: شنو قال على الفيلم هو بيدو مازال مش فاهم كيفي
1: كيفاش
0: مش مستانس يتفرج فيها كيكا دوك
1: هو بعيد على عالم التمثيل
0: وي.
1: ولا
0: لا انا ما نحبش نكون معايا من العالم اللي انا فيه
1: نجم الاقدار تهزك
0: ان شاء الله لي ان شاء الله القدر نتاعي يكمل فيه
1: باش شنو اللي مش فاهم شنو اللي كيفاش مازال ما
0: سي با ايفيدون خاطر هو يشوف المراه اللي يعرفها يشوف فيها قدامه في اكران فهمت
1: اول تعليق جاك شنو قالك
0: برافو
1: كاو في عاد يتفرج فيه مره اخرى زعما
0: ان شاء الله
1: في عاد يتفرج باش يفهم
0: بيان سور باش نعاودو نتفرجوا
1: فانا محط باش تتحط
0: في حياتي ان شاء الله كان في المحطات الباهين يا ربي انا نسعى كل المحطات الباهين الله لا يحطنا في محطات مش باهين
1: سنة خلينا نكمل مع حاجه محمد مراد لوديو مره اخرى كنت مع بعضكم زاد في ما بين ولكن اختلفت العلاقه المره هذه
0: انا ومراد قرينا بعضنا ملي في الليسي كناش فرد كلاس ما نعرفوا بعضنا فرد ليسي فرد حومه كل شيء وكنت شوف قديش من بروجي جينا كنا باش نكونوا فيه مع بعضنا انا وياه وعمرها لا تمت
1: ككوبل معناها في الفيلم في عمل
0: أي كل مرة كانوا باش نكونوا فيه كوبل كل مرة ما يتمش من بعديك في ما بين كنا ما كناش كيف
1: كنتوا
0: ما بعضنا موجودين ما معنا حتى شيء حتى الواحدة سيكونس جست ما تعجبنا بعضنا حتى الكريم ما كلموش فيه بعضنا دوك فرحت لي لقيت روحي باش نخدموا من بعضنا خاطر احنا نعرفوا بعضنا وصحاب دوك فما هكا سهل شوية كونك تلقى روحك مع عبد تعرفه وقتا كيما نشوف روحي في المباين نخدم مع زوز ممثلين اللي معايا راجلي ووقتها وأيمن وأمينة أيمن بن حميدة وأمينة بن اسماعيل اللي معايا راني مشيت نلقى روحي نصور معهم طول ما نمنيش فيه ما منعرفهمش فما حاجه اخرى كي تبدا عبد تعرفوا تعرفوا هكا شويه حاجات نتاعكم واحنا اوني جو ميم هوروسكوب مانيش في نفس الطبيعه بالضبط دونك نعرفوا شويه بعضنا اوني ان بو بيرفيكسيونيست
1: الحمد لله تحب النجاح اللي قاعد يعيش فيه كونه متلز نحكيوا على نجم تلفزي كيف التجارب اللي قاعد يخوض فيها في السينما قاعد يقدم كل مره
0: هو يعرف لي انا اول واحده ديما نبعث له ونبارك له ديما بيان سور تبارك الله من بال كارير وقاعد يليفولو كل مره وبالتوفيق لي
1: كان تاخو منه حاجه محمد مراد شنو تاخو
0: ناخذ منه حاجه قلت له كان ناخذ منه حاجه في الدنيا راه مش في الخدمه اللي احنا في الافكار نتاعنا عندنا ديما الاكسبكتيشن ديما نبداو نستناو في حاجه كيما باش تكون باهيه يا باش تكون خايبه وكونك تصور تصويره في مخك ومن بعديك ما تجيكش كيما اللي انت تستنى فيها ديما فما ديسيبسيون دونك هذه حاجه هو خدم عليها برشا في روحه ومره قاعدين ونحكيوا عليها دونك قعدت نعمل فيه الاكزرسيس مع روحي وان شاء الله نوصل نعملو 100% ما عادش عندي حتى اكسبكتيشن
1: دونك ما عادش تحب تستنى حتى شيء من حتى حد
0: لا لا لا من الحياة حتى كي تعمل حاجة متديش تستنى فيها باش تكون واو ولا باش تكون خايبة ولا من عند الناس اللي انا كي نعمل ما نستنيش باش يرجعولي من بعديك سي فري كو دي مومون جو سوي ديسو ما نبداش نستنى فيها انا كي نعمل حاجة نعملها من قلبي مانيش نعمل كفاية نستنى فيك ترجعي
1: وفي الخدمة شنو تاخو منه
0: في الخدمة شنو هنخو منه والله إلا انتخي بو كالم في الخدمة الحقيقة إلا كالم وقت لي انا ليرا انا كغب مرة نفرح مرة نبكي مرة نضحك مرة نتغشش مرة فهمت عنده أنت خيبو كالم في الخدمة نجم ناخذو منه وي
1: مجاج عنده بشنو تاخذ منه
0: أوه برشا حاجات برشا حاجات برشا حاجات والله نحب ما نعرفش كيفاش نوصف لك ما هي الكلها في حد ذاتها ما نعرفش كيفاش فسر لك في الخدمة مش نقد نوصف لك مش نقد نوصف لك في كل شيء يمكن لو غران كور كي لا ياسر نحبو محلي
1: سفيان الدهش
0: مش هون مرة نخدم مع سوفيان أنا وياه روا عملنا ديسكيتش سوفيان إن شاء الله ربي يعطينا القبول اللي عنده خاطر سوفيان جملة بسيطة ما تضحكش حتى طرف عادية ما فيها حتى عسلامة ينجم يرد ديرك تقتل بالضحك إلى أن دو مانيفيك
1: شكرا تحية كبيرة برشا فرحانين بنجاحه فرحانين زادة لكل فريق العمل مبروك خروج الفيلم هذا في مختلف القاعات التونسية فأنا محط بسط حط واتيلز خرج البارح في القاعة التونسية امشي وتفرجوا فيه اكتشفوا عمل تونسي فيلم تونسي رومانسي كوميدي باش ضحكي استنى فيكم فأنا محط باش تتحط النديل مزني حفايد سنة بشيخ العربي نورتنا
0: يعيش
1: سنة ترجع بحضنا هنا في رمضان في نفس الكرسي هذا المزني كافي إن
0: شاء الله
1: فتوفيق ليك وإن شاء الله روك في أكثر تجارب مختلفة في التلفزة ولا في السينما ونستناو المسرح عنا سكوب شي جينا قريبا من سنة بالشيخ العربي هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم
2: الانترفيو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك FM

0: الاستاذ نانسي عجرم. نانسي عجرم اللي عملت كلمه بالتونسي مرهوده في الاغنيه كنت زاده هبطت تصور متاع زليبيا في الانستغرام بتاعها وحكيت على تونس اللي كانت حاضره تقريبا عندها شهرين ولا شهر ونص في تونس ضمن تظاهره كرتاج اوف. نانسي عجرم اللي كانت حكيت برشا على تونس وقالت زاده كانوا ممكن يكون فما عمل بتونسي هيك بدات بشويه بشويه في الاغنيه هذه جديده اللي موجوده على شان يوتيوب نانسي عجرم.
1: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مع هذا نوصلوا لآخر كولتور بلس بالنسبة لليوم. شكرا لكم وين ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزايك اف ام. احنا نتقابلوا غدا في موعد جديد من لو رونديفو 100% كولتوريل يكونوا ضيوفنا غدوة في الاستوديو من فيلم ويكاند الممثل التونسي نسيم زيدية بعد غياب على الإعلام. أول ظهور باش يكون معنا هنا في موزايك اف ام نحكي معه على بطولة فيلم ويكاند المطيع الدريدي من خلاله هو. خلي نسلم على كل فريق العمل ونسلم زيادة على كل فريق كولتور بلوس الواثق في الإعداد دليل معنا في الإخراج اليوم ويسري في الإخراج الرقمي. نحن نتقابل غدوة في موعد جديد ويكون بحضينا زيادة صلاح الدين ساكوحي يحكي لنا على أهم لي مومون فور اللي يستناوكم نهار السبت في بودكاست نجوم بودكاست مع صلاح الدين ساكوحي ذيكتو النجلة بن عبد الله يعطينا أبرز المواضيع اللي باش يحكيوا فيهم عن الحب عن العائلة وطبعا على الميدان الفني. نتقابل غدوة من 7 ل 8 متاع الليل شوية آخر يكون موعد الأخبار مع مراد إدريدي بعد يجيكم شاكر بسبيس في واحد من ناس. موضوع الحلقة كالعادة باش يكون كناطري رحلة فنان تحدى البيئة الصعبة وواجه التطرف بالفن. شوية آخر نكتشفوا الحكاية هذه مع شاكر بسبيس. أنا أقول لكم شكرا لكم باي باي تصبح على خير ناس كلها.

مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الجمعية التونسية لطب الأطفال توصي اليوم الخميس مع اقتراب حلول فصل الشتاء بمواصلة الرضاعة الطبيعية وتجنب تعريض الرضيع للتسخين السلبي للتوقي من الإصابة بالتهاب القصيبات لدى الرضع والمعروف بالبرونكيوليت، والتي تسبب وفق تقديرات وطنية في إيواء نحو 2 إلى 3% من مجموع الأطفال المصابين بالمستشفيات لتلقي الأكسجين أو الرعاية المباشرة. وأكدت في منشور تحسيسي على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك على ضرورة عدم تقبيل الرضيع في وجه حماية له من عدوى الإصابة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل العناية به واحترام التباعد الجسدي وتهوئة غرفة الرضيع يوميا واحترام التباعد الجسدي وعدم تبادل الرضاعات والمصاصات ولوازم الأكل بين الأطفال في الحضانة أو في الفضاء الأسري وتفادي اصطحاب الرضيع إلى الاجتماعات العائلية والأماكن العمومية المغلقة. الناطق الرسمي لإقليم الحرس الوطني بالقصرين العقيد أحمد كداشي يؤكد لموزايكا تمكن وحدات الحرس الوطني من الإطاحة بمروج مخدرات داخل المطعم الجامعي بعد أن انتحل صفة طالب من أجل ترويج الأقراص المخدرة للطلبة. وأشار العقيد الكداشي لحجز أقراص مخدرة لدى المروج بعد تفعيل العمل الإرشادي والاستعلاماتي أثر توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في محيط المطعم الجامعي. في أخبار العالم، زعماء دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم الخميس لبحث موازنته المقبلة قبل أواخر ديسمبر القادم، ويسعى هؤلاء للتسريع في التوصل إلى اتفاق قبل استحقاقات الانتخابية مرتقبة لعام 2027 في عدد من بلدان التكتل قد تحمل إلى السلطة قادة غير محبذين للتوجه الأوروبي يمكن أن يعيدوا خلط أوراق المفاوضات في شأن الموازنة. الحكومة الفرنسية تواصل مساعيها لإيجاد حل لأزمة الطلبة واحتجاجاتهم المستمرة منذ منتصف سبتمبر الماضي، حيث يلتقي وزير التربية إدوارد جيفري للمرة الثالثة الخميس وفدا من المنظمات الطلابية، ومن المنتظر أن يناقش معهم مشكلة المباني التعليمية والتوجيه الجامعي وجداول الأوقات، فيما تواصل إغلاق عدد من الثانويات في عدة مناطق بالبلاد. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الخميس جلسة نقاشية مفتوحة بشأن قضية فلسطين، وتأتي هذه الجلسة الشهرية الدورية بطلب من دولة فلسطين من أجل المطالبة بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار. وزارة الإعلام اليمنية تعلن أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير، بينما قتل 2 من المرافقين جراء هجوم للحوثيين استهدف قصر مع الشيخ الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن بخمسة صواريخ. وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على قصر مع الشيخ بلغ 5 صواريخ. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وخالد أقطاط في واحد من الناس مع أجمل تحيات مورد الدريجي.

0: الاثنين الجمعة من 8 ل 9 تاع الليل. شكر بسباس
1: انتو تسمعوا في واحد مني سلام وزي كفاء. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 تاع الليل. للفن دور كبير خاصة وقت اللي يكون هذا الفن مهمته يبعد الشباب خاصة على مخاطر في المجتمع تنجم تخليهم ياخذوا أو يمشوا في طريق غير الطريق الصحيح اللي يزموا يمشوا فيه. حكاية اليوم لواحد من الناس كان مهمته أنه يبعد بالحق الشباب بفضل الفن على طريق ربما نجم يكون الطريق الغير سوي بفضل المسرح بفضل زاد الراب. مراد توهرية ضيفنا في واحد من الناس على مزيكا فام. مراد بس الخير.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك شكرا لك انت على قبول الدعوة. بعد شوية تفاصيل القصة والحكاية مراد ضيفي على مزيكا فام.
0: واحد من الناس بالاثنين الجمعة

0: السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟
0: الكنيوتا كل

0: مراد وهرية مرحبا بك في واحد من الناس
1: وبيك أكثر
0: فنان مسرح راب زادة كيف كيف
1: أي
0: لسنوات تخدم في المجال هذا
1: أي سنين ملي صغير
0: ملي صغير من بنقردان
1: من بنقردان من بنقردان منطقة الحدودية اللي تعرفها الناس كلها للأسف معروفة بال علاش نقول للأسف معروفة بالكونترا ويعرفوها كان بالسلعة بركة يعرفوها كان بال ولا بالمشاكل كي كانت تصير احتجاجات
0: علاش الوصم هذا علاش مدينة كاملة تاخذ هذا الوصم
1: ومحور الحتمية الجغرافية زادة هي منطقة متاخمة للحدود الليبية دي معروفة معنا بتي خاطرها بلاصة متاع تجارة ما فيها معبر حدودي اللي هو معبر مهم ياسر واستراتيجي في شمال افريقيا دونك هني ممكن هي تعرفت كان بالجانب هكا ولكن الجانب الاخر فيها مبدعين وفيها الفن
0: لا تلخص بقدين لا تلخص بقدين في كونها منطقه تجاره او ثم الناس اللي توصمها بالكونترا لا تلخص بهذا
1: للاسف هذا اللي
0: عشت هذا انت
1: عشتها يعني انا
0: عشت هذا الوصم يعني
1: هدي نعطيك حاجة مثلا نتذكر 2013 وقت لي رئيس حكومة وقتها تقريبا جبالي فوالا محمد جبالي في خطاب من الخطابات متاعها وصفها نذكر فيها الجملة هذوما كمشوا مجموعة من المهربين الإرهابيين
0: هيك
1: اي وخاضت البلاد وقتها وجملة خايبة ياسر يعني أنا ثو مثلا تقولي بنقردان يعني بالنسبة لي يعني معناها فخر الانتماء لأن البلاصة هيك تربيت فيها صحيح منطقة حتى جغرافيا صعيبة وكاسحة وبيئة صلبة ولكن نبشنا في الأرض ونبتنا حاجات غادي فما
0: لكن يعني كنت قلقك كونه بعض الناس تلخص بنقردان في كونها منطقة للتجارة وبين قوسين ساعة لكلمة الكونترا
1: ما تقلقنيش حتى طرف
0: قلقتك يوما ما
1: لدرجة انها ما عادش تقلقني خاطر حتى كي اخترت
0: في
1: التسمية التسمية خاطر ما يعني ما اوفون ما نحبهاش كلمة الان هي كأنها نعت كيقول لك كناتري كأن مستوى السجيم وانسان يعني ما فهمت ولكن كان باش نحكوا على الكونترا فما ناس باك بلي سروا وي كونتر كباش نحكوا على الكونتر فما شكون كان يخدم في الامن وبطل الامن والكونتر نحكي في حاجات معناها ريال مش ماليش نجيب في حاجات
0: ما نشجعوش عليه
1: لا مش نشجع ولا ما نشجعوش هو شنو اللي لزه باش يمشي يخدم مش نيه الكونتر هي الناس عايشه غادي في البيئه هيك في منطقه جغرافيا مع حدود ليبيا والدولة ما عندك حتى مش مستثمرة حتى شيء ما عندك حتى اللي عندك معامل اللي عندك حتى شيء عندك ناس تعيش غادي من التجارة البينية يعني تلقى شكون يمشي يوميا يمشي بثلاثة مرات يجيب السلعة ويجي
0: رغم الوصم مراد وهرية الوصم هذا للمنطقة في وقت ما والاتهام بالكونترا وغيره فنيا اخترت تسمي روحك مراد الكناتري
1: كناتري في الراب
0: اي في الراب
1: كناتري خاطر نكنتر بالافكار اللي عندي نقول ما زلت نكنتر بافكاري عندي
0: علاش اخترت التسميه المستفزه
1: فوالا خاني قلت لك كي قلت لي انت راهي وصمه عار واحد من هيك هزيت الاسم السلبي الخايب هذاك وحبيت اني نمشي به جوسكو بو نكنتر بالباي على الاقل بالاتجاه اني نكنتر بالوليدات اللي يعملوا مسرح ولا يعملوا راب ولا يعملوا بريك دونس نهزهم للفن فهمت ماني فكيتهم فما عباد اني صارت تجارب
0: يعني انت تهرب الشباب من ثنيه قد نجم تكون خايبه إلى ثنية فن في مسرح وراب هذاك علاش اخترت اسم كناتري
1: بينصير هي الأصل من غادي وتجمعني بالشخصية الكناتري اللي هي بيرسوناج كناتري هي التمرد انك انت تعيش في بيئة معناها في المتمرد من اللي حلت عيوني انا نشوف في السيستام غادي وحنيني
0: شخصية ولدت من التمرد
1: ايه
0: التمرد على شنو بالضبط
1: تمرد على القمع البوليسي تمرد على الدولة اللي مهمشاتك تمرد على السائد اللي تعيش فيه تمرد على الجهل والتخلف تمرد على أفكار الهدامة تمرد على الإرهاب تمرد على كل شيء
0: والتمرد هذا بالنسبة لك أنت الفن هو اللي نجم يكون السلاح حتى يوصل الرسالة وحتى يوصل زادة فكرة أنه كنت تكنتر في الإيجابي
1: بيصير.
0: وعلى أي
1: الفن فعل خطير معناها أنت تنجم تعمل بيها حاجة تنجم تربي جينيراسيون كاملة تكونسومي في التفاهة كما من 2011 اليوم هذا معناها اللي عمره اللي تولد 2011 تو عمره 16 عام ما نبتش كي نلقى حتى عمره 15 عام يتكيف الزطلة ولا كونسومي في المخدرات ولا يمارس في العنف خاطر اش زراعه انت توقعت تحصل يعني فما وهني الزراعه شكون الزراعه كنا مسؤولين كنا كي نقولوا كنا نبدا من من من العائله من المؤسسه الثقافيه والشبابيه للمؤسسه التربويه اللي ما فيها حتى نوادي نتاع انشطه ترفيهيه ولا انشطه ثقافيه عشيه الجمعه عشيه السبت عشيه الجمعه والسبت
0: هو موجود النوادي مراد لكن ربما زاد هي الاستراتيجيه انه يلزمنا نفهموا انه قاعده الدنيا تتبدل
1: نحكي ديما من البيئه اللي عشت
0: بها بتبيعها
1: ما فماش نوادي في دور في في في المؤسسه التربويه في بنقردان
0: التربويه اي
1: المؤسسه التربويه يعني نحكي كوليج ليسي مدرسه ما راح
0: بالرغم اللي انت علاقتك بالفن بدأت من المدرسة
1: بانسير أول هواية عندي كانت الرسم البانتير كنت مغروم ياسر بالبانتير ومن البانتير كنت شيطان ياسر في المدرسة في الكولاج في السابعة أساسي فما قيم يلوج على باش يعملوا مجموعة متاع وليداتي أطرهم أستاذ حمزة السوداني مؤطر كان متاع نادي مسرح في دار ثقافة في الوقت تاكا أول عام مسرحية كانت جحاف القرن الحادي والعشرين أتذكرت لكن أتوا بالفصحى مسرح طفل ومن ثم انطلقت المسيرة متاعي في تغرمت بك العالم السحري العالم متاع المسرح حتى إيش وصولا اللي 2007 أسست جروب كنت نعمل بريك دونس كنت
0: هو قبل هذا حتى في المسرح خذيت الثنية ولا المسرح بالنسبة لك أنت ما عادش هواية ولا جزء أساسي من حياتك وبفضله خذيت حتى جوائز في المسرح المدرسي جايز تحسن ممثل
1: أي برشا جوائز خذيت في المدرسي ولا في حتى في دور الثقافة شوف اللي يهمني ماهيش الجوائز ولا الأعمال في المسرحية اللي شاركت فيها في سواء في الاماتير ولا في البروفيسيونال اللي يهمني هو الشيء هكا اللي يغير فيا يعني في طبيعي
0: شو غير فيك المسرح
1: برشا
0: كيما مثلا
1: كنت عصبي ياسر كنت بلافزي كنت نعرفش نحكي كلمتين في ساعة منا هو هذبني هذبني برشا وحاجة أخرى رو فما حاجات انا بيرسونيل في حياتي في في في شخصيتي ولا في عائلتي فما حاجات ما نجمش نحكيهم ولكن اي انسان يجب يتعدى بفتره خايبه في حياته ديبريسيون لولا الفن ممكن راني عملت حاجه في حياتي ممكن اللطف راني ربما انتحر ولا ربما عمل فهمت الفن هو النفس اللي نتنفس به هو الحاجة اللي انت يعني ريت أني نعيش في منطقة حدودية وصحيح عندي بلاصي ساعات نجيل تونس ولكن ديما تركيزي غادي في البلاصة هوكا لأن عندي وليدات غادي نحب نحل لهم عيونهم على حاجات ما أحلى يعني تيان تعالى رو فما ثنية أخرى أو رو كون مختلف قد ما تكون مختلف تشوف العالم من زاوية أخرى
0: يعني أنت كما المسرح غير فيك وغير في حياتك وغير في طبيعتك وهزك الثنية معناها وبعدك على ثنية خائبة خلينا نقول
1: أكيد
0: هو هذا اللي صار كنت بيدك أنا ضايع والمسرح
1: أنا أعطيك حاجة عمري أنا في حياتي ولا أنا عمري ما شربت في حياتي عمري ما تكيفت لا لشيء لأن بالحق لكن يعني المسرح ممكن أنا بديت بكري يعني سابعة أساسي نعمل مسرح من اللي صغير ريته ما ذاك التأطير هكا اللي خذيته وكالعالم اللي المحله ياسر هكا ونلقى روحي مبربش على كتب ونقر وكذا كذا أنا هكا الجانب هكا ممكن أثر فيه وخلاني نكون إنسان سوي ونحس بالإنسانية متاعي نكون إنسان قبل ما نكون كل شيء
0: وهذا اللي خلاك كيما أثر فيك المسرح بالإيجابي قلت أنا الفن يزم وزده يكون سبب بشأن نكون واسطة للشباب الموجود في حومتك في منطقتك بجدة تبعدهم على ثنية ربما تكون ثنية مش سوية ثنية مخدرات إرهاب تشدد أي خطر كان هذا اللي عملته في 2007
1: 2007 أسست مجموعة متاع بريك دونس فما فازة صارت لي بديت بها هي متعدي قدام لي سيفة ما شلة ديم يقعدوا مع بعضهم فيه مليد عمل حركة كجاس متاع رولا قاعد في مخي. واني فتك بالحديث انا ترينت 8 سنين كونغ فو يعني كنت مغروم بالبريك دانس وكل لي سالتو والدنيا هذيك كنت ولكن كنت وحدي كي ركبت في فكره علاش ما نعملش جروب ونأطرهم ونعمل مع بعضنا جروب نتاع بريك دانس. لولاي ذاك مشيت لقدام الليسي ما نعرف ما انا من نعرفه من بعيد تيا سبا لباس نعمل كذا كذا. كان قاعد على السور نقز جي واقف كي قلت له بنعمل نادي رقص وجو معاه جوني قرابه 22 شخص 22 شخص هذوك عملت بهم دي تابلو دونس.
0: قول كيف يستناو ما نافيش كوني
1: صحيت محلها هيك. وهذوكم الاولاد هذوك 22 ولوا بعتالي وصلوا حتى 30 32 عنصر في ينشطوا في دار الثقافه بن قردين. عملت بهم برشا حاجات وقتها دونيتون خدمنا حتى في احتفالات 7 نوفمبر كنا نعملوا في عروض ما نستغلوا نسالوا صعيب طبيعي يعني نحبوا الحفلات ونحبوا وقتا المهم نبانوا وهم نعملوا حاجه. عملنا برشا عروض ولوليدات والحاجه تعمل في حاجه بيزار المجتمع يشوف لها تركيف خاطر مش
0: مبرر كان مرفوض في بنقردين او في
1: حومتكم في وسط القاعه دخل خرجهم البرة اللي بررنا عليها عملوا في الشارع. كل نجي في الشارع نقول تعالوا كل في الشارع نعملوا ضربة تخلي المجتمع يستانس شبيك تلبس هكاك وشبيك تعمل في الحركات هك. كانت الناس فما برشا يعجبهم الشيء اللي نعملوا فيه والأهم من هذا رأوا في أنك تعيش في بيئة مغلقة ويجوك بنات يعملوا دونس يتأثروا وتعرف أنت اللي التلميذ أثرت يعني القرين وبالقرين ومقارن يعني يجيبوا بعضهم. كانت الحاجة الباهية اللي في الجروب هذوكم أنهم شو خدموا برشا منهم شيخ دم في النزول السياحية في جربة
0: فضلك أنت معناها الشباب ذاك
1: فما اللي مشوا تو يعيشوا البر فما اللي يعيش في سويسرا ولا يعيش في ألمانيا ولا يعيش في إيطاليا وفما اللي مشي يخدم تو يخدم بوليس واحد يخدم في الجيش واحد كمل قرايته واحد فما برشا معناها
0: مجموعة هذيك من الأول قلت لي أنه ما كانش بالسهل في بقردان في الحومة يقبلوا فكرة الهيب هوب دانس غيره.
1: نعطيك حاجة اللي يعني الوليدات توكا كانوا فيهم شكون المجتمع يصنف انتربرتور سامحني في الكلمة كلوشر
0: يعني نعم في هيب هوب
1: لا في المجتمع معناها قبل ما يعمل دونس جمله يعني كان يصنف فيه خاطر في الشكل نتاعه ويعمل وشام وكذا. ولكن هو اكتشفت الانسان نحكي له دونس بدي يحكي لي على نوتردام دي باري فهمت اكتشفت انسان بالحق يعني الشكل الخارجي ساعات يغلط تعال راهو مسهم العباد هكا شوفهم احلاهم وشوفهم شنو عندهم الانتريير نتاعهم شوف قداش محلاه.
0: وانت الشباب هذا قلت انا مسؤوليتي خليني نعم بهم جروب
1: مدير دار ثقافة كي جاء دخل اول مره كي شافهم هيك نداني يجري البير قال لي هذا كيفاش تنجم روحك معاهم يشوف فيهم. قلت له سيبني خليني
0: كانوا مختلفين
1: مختلفين على الاخر يشوف فيهم كانوا ما يجين وكذا. قلت له سيبني معاهم ومن بعد ولا يدعم فيهم هو الامانه نحب نشكر الانسان هذاك اللي هو تقاعد مدير دار ثقافة سي جلال عبد الكبير قد ما اختلفت انا وياه اكثر انسان دعمني على الاخر على الاخر
0: تحياتي
1: والله. ولا
0: وانت كنت شباب هذوما ما يهمكش شنو المكان اللي نجم يتدربوا فيه حتى في مرمى عملت
1: مسرح هذاك عملت
0: فيه مسرح هذاك
1: حكايه اخرى المسرح قريت هذا اللي حكيت لك عليه هذا قبل الثوره. جت الثوره 2010 نأطر في نادي المسرح وليت اني نأطر في نادي المسرح من 2010 حتى اليوم هذا. دونك وقتها كنت عندي جروب 2011 و12 13 كبرت الجروب سميتها فنارة وقتها لأن فنارة خطر الوقت المادة الداعش اللي كانت لغزي تونس كاملة من الشمال للجنوب فما بالك بمنطقة حدودية وتلقى فيها الدواعش بالمشتقى الآخر أنا يتشافوا يعني من خلال الكاركتير متاع شكلهم الخارجي تشوف الصغار يمشي يقروا في الليسي كلهم لابسين أكل لباس الأفغاني هيك كلهم مفاس وكذا.
0: أنت قاعدة تشوف المجتمع
1: قاعد تشوف في التحول تغير صحيح خاصة في الدار الثقافة جاي في وسط البلاد ودايرين بها كولاج وليسي وكذا تلامذة أكل الوساطة التلمذي برسك إحنا في قلبه يوميا نشوفه فيهم شوف في تغير رهيب. وقتها ما سميت مجموعة فنارة لأن نشوف في ظلام قاعد يجتاح البلاصة هيك نتخيل فيك أن فما ظلام غيمة كحلة هيك قاعدة تزحف على تغطي في البلاد. أنا وقتها سميتها فنارة باش نضوي بها سنية كاملة
0: وكيفش
1: حاجات ونجح نسبي
0: نجم على الأقل وانت في مجتمع أو في منطقة قاعدة جزء منها يتحول نحو التشدد عن عن الشباب كنت تلاحظ فيه قلت لي هذا
1: أي.
0: تلاحظ فيه من ناحية شنو من من من الناس قاعدة تهرب على دور الثقافة قاعدة تهرب على
1: أول حاجة مش حتى تهرب ساعة قعدت كأنها الشيء اللي تعمل فيه عيب وحرام. الديسكور اللي كان تذكر وقت شنو الديسكور اللي كان يتحكي ديما أي حاجة حتى تقول أصبح خير يقول لك حرام رح نقوله سلام يعني وصلنا وقت كل شيء والله هي كي الشعب كان منغلق ياسر تفجر وجاتك موجة متاع دعوشة وكذا مع البرامج اللي يشوفوا فيها في الريزوسيو ولا في التلفزة دونك مجتمع قاعد يشوف فيه يتحول من خلال الشكل الخارجي متاعه ومش من خلال زاد التصرفات متاعه. أنا أتذكر مرة في فما احتجاجات كبيرة صارت في بنقردان طلعت بحكم كأرتيست ما نجمش نشد حجرة ونحدف بوليس أما نجم أن نخاطب الجموع طلعت فوق عاملين كما منصة متاع خطابة واحد طلعت أني نعملوا شموع وفازات كمانيكا في الليل وكذا وإن باش نغني غنية راب معايا الوليدات قدمتهم باش يغنوا هما الراب وبعد باش نطلع نغنيني وغنية هادفة كلها إلا ما راعي لي اللي نشوف الفيشات تتسل وكذا وفجأة الوراي ولا فيلق كامل معنا ويحرموا ويحلل واحد ونحن خفنا باش ما تصير شكل
0: طلعوا لك الناس
1: ينصير طلعوا جي من الناس الموجودين عادي بالعكس قابلين أما فما فئة معينة فجأة نبتوا ما عرفش كيفاش جو تك وهبتوهم وهبتوا الناس كله نحو الموزيكا لا وحرام ونذكر في الديسكور هذا وجبدوا الوليد على شيرة قالوا له ما عادش تبع الزنديق هك
0: زنديق
1: أي الجملة هذه للتون نضحك عليها وقتها وتعرف وقتاش حسيت بالخوف بعد أحداث 7 مارس 2016 وقت حسيت بالخوف من كنت ممكن مش متهور كنت صدامي أكثر من لازم مانيش
0: 7 مارس اللي تواعش كانوا في نيتهم افتكاك ما قردان
1: بيسير النهارك ما يتنساش اللي لك مستحيل تلقى بن قردان ينسى اللي عاش وأول مرة في حياتي نحس بالوطنية بالحق قسم بالله أول مرة في حياتي نحس بانتماء بفخر كأني ننتمي للأرض هيك نحس بالوطنية متاعي يعني ولد تونس هاي كلمة نقوله فيها نقوله أولاد احنا أولاد بن قردان احنا ظهرك يا تونس احنا من معناها تصور انت لو ان انهارت لطفا او ان انهارت وقتها بن قردان ودخلوا الهلمة من ليبيا ودخلت ما
0: شو اللي تقول لك احساس بالوطنية في نهار ذاك اللي قلت لي ما تنساش
1: الناس قريت انا اعطيك حاجه نكون فما ناس حكيت كلام اكثر من اللي نعبر بيها ني في غنايه ولا في نص ولا في لحظه من اللحظات تحس اللي كان فما حاجه باش تتفك منك عرضك وشرفك وارضك ووقتها تحس بالحق حمات الحماه هلم اللي مزج وقت حسيتها لمجد الزمن وقتها حسيتها بالرسم
0: انت تقول فيها تدخل فيها صوتك راشد
1: خاطر نتفكر في 7 مارس شنو هي وقتها عشنا حاجات بالحق بين الخوف خايف على بلادك خايف على اهلك ومليك وخايف على صغارك وخايف على اخواتك وخايف وبين هيك الرجولة وهيك أرى واحد يخرج من غير سلاح حكاكة بصدور عالية للناس تحاصر في الهربيين والناس تضرب الكرتوش والآخر يكبر مغادي وتحية تونس وفما تصاور ما يتنحوش من مخي فما زخمة متاع حاجات هيك بالحق تعرف نقول خسارة على حاجة بركة الإحياء الذكرى بعد ما يعني انتصرت تونس على الإرهاب يعني لولا معناها ريتها بن قردان هي كسر شوك داعش كسرت في بن قردان بعد هي انهارت معناها انهارت داعش
0: مشروع الإمارة
1: اللي كلها طاح لأنها فوفعة هي أكثر منها واحد
0: وانت كنت خايف لأنك وصفوك بالزديق لأنك تعمل في الفن
1: في وقتها ما خفتش منها جملة اتذكر جاني واحد قال لي رجل روح ما نعرف ايش رأى عرفت يحب إنسان يحب يحكي معاك يمشي ويجي برشا مرات قدامك في الأخر جي وقال لي اسمع ريق روحك أنت أني نتفكر ببلاد ركاك قلت أنا أعمل هيك معناها قلت لنا أعمل هيك تكلي ما كنتش بالرسمي اللي قلت لك أنا الوعي متاع الشيء قعدت لفت ورايا معنى كأني تلفت ورايا قلت تياني تيو في النهار في النهار تضم أجول دار ثقافة قالوا يحكوا على الاختلاط وكذا ونهار جو قالوا لي رجع روحك ونهار جو الوليد قالوا له زنديق ومره نشوفين في الشارع يعملوا هيك لبعضهم
0: يعني انت كاحساس
1: ما كنتش واخذها اما حسيت بحسيت بها بخطورتها بعد سبعة مارس.
0: كأساس الفنارة كانت في نيتك انه الشباب اللي في حومتك تبعدوا على خطر الارهاب مثلا
1: بيانسير هو
0: تعمل كانوا شكون كان مجموعة شباب معاك كان عنده استمالة كان ينجم يمشي في الثنية ذيك
1: فما اللي كان فكريا قريب لهم جي يحكي لك الفن حرام ما مش نقعد نفتيله وواحد لا اختصرت في جمله
0: هذا اولادك اللي عملوا معك المسرح ولا
1: هم راهو عملوا عندي جروب نقولوا فيها 11 واحد هذوكم ديما كل عام هم نفسهم وديما فما عباد تجي كل عام يجوك 4 5 10 15 ما يكمل معك شطره العام ساعات يكمل فما بديت مثلا بسبعه وصلت ب 15 واحد اخر العام اما ديما عندي هوك السبعه ثمانيه من الناس هذوكم باص ديما هم نفسهم كل عام ينشطوا مسرح ولكن فما اللي يجوني جدد في اللي جوني جدد فما ولايد نتذكر فيه يحكي لي جي يحب يفهم هو عند يحب يجرب اللي ما عرفت من شيرة يحب المسرح يحب يجرب حاجة اسمها ومن شيرة أخرى ركبنا لها فكرة في مخها اللي حرام الفن واختلاط وكذا قلت له بصلتها له جدا قلت له شوف الفن أفعال يعني المسرح فعل موسيقى فعل سينما كلهم أفعال والأفعال رأوا فما الفعل الصالح وفما الفعل صالح فما اللي تنشي تدخل به الجنة وفما اللي تدخل به النار وعطيتها مثال متاع مصر العقاد وقت اللي خدم فيلم الرسالة كيفاش فيلم أثر في مجتمع الغربي وخلاهم يدخلوا برشا اكتشفوا الإسلام من الفيلم هكا وحلوا الكتاب قال لخ فنشط معنا فما اللي مشي رب خاطر ما تنجمش شوف ربش نقول لك صحب مش صلحت كل شيء ورا لا فما اللي حولت فما اللي نجحت فيهم وفرحان بهم فما اللي هربوا منك ربو منك معناها مشو للدروغ ومشو وفما اللي خرج لسوريا جملة وفما اللي خاطر ما تنجمش وحدك تعمل كل شيء راه ما هو
0: في الاخر هو مجهود دولة كاملة زادة مش مجهود فرد انك تبعد شباب على خطر ارهاب او خطر مخدرات انت بالفنارة المسرحية على الاقل حاولت انك تغير تكنتر بلوتك انت تكنتر الشباب هذوما من طريق غلطي الى طريق صحيح وكملت في الطريق هذا مراد توهري ضيفي في واحد من الناس مازال معكم راجعين بعد الفاصل واحد من الناس بالاثنين الجمعة

0: الاثنين الجمعة من 8 إلى 9 تعليق على موزيك فام.
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيك فام. ضيفي مراد توهريا، ولقبت نفسك بالكناتري. الكناتري اللي مش في الذهن متاع التهريب، اللي في ذهن الناس انك تهرب الشباب من خطر مخدرات، ارهاب، وهذا اللي كنت تعمل فيه في بقردان وزلت تعمل فيه خلال المسرح، الراب، كل الاشكال الفنيه هذه. قلت لي انه بل الفاصل وصلت في وقت ما خفت من خطر هدد الشباب في الوقت ذاك، اللي هو خطر الارهاب او الدعششه او الفكر المتشدد.
2: بتباع خطر كما قلت لك، راه فما تغيير قاعد يصير، معنا نشوف فيه في المجتمع كيفاش قاعد يتبدل في المناعم، في المظهر العام، وحتى في التصرفات. وهم هذوما مهفات، يعرفوا كيفاش يستقطبوا، عملوا حاجات بالحق كيفاش يستقطبوا في الشباب وكيفاش يعطي يبيع لك. انا نذكر فما مشهد خايب هو متعدي قدام الليسي، نسمع فيه حديث بالباك
1: البوك، مكبر صوت
2: يعني واحد يحكي على هلمه إلى الجهاد في سوريا. أنا مش قريتها التصويرة، نجم تشوفها في فيلم، ما شفتها قدامي. خيمة دعوية في رسك في ساحة متاع المعهد. بعدها بمدة حبيت نعرض، أنا عرض مسرحي اسمه ريفيون، يحكي على ليرة رأس العام، وقورية رايحة وحسيله صارت عملية، يحكي على الرهاب، فيه كوميدي، طرح كوميدي. كنت مش نعرف انه يخرج من الفضاء من البوات ايطاليا، مش نهزها الفضاءات اخرى كما الليسيات وكذا، مش نعرضها للتلامذة. مشيت لنفس الليسي اللي صارت فيها،
1: نفس الليسي اللي
2: قدام الخيمة الدعوية، وللأسف هنا برشة تلامذة دائرين بهم وحتين ويسمعوا فيه. المدير عمل كل شيء إلا مش نعرض العمل هذاك.
1: منعك.
2: ما فما جملة قالها لي تو مانيش فاهمها. قال لي ما كيفاش نخاف.
1: يعني كنت المجموعة
2: ذي. إيه نخاف علاش؟ خاطر يحكي. قلت له بالتيكي، قلت له باش نعود الشباب أنك يمشي يقص 2000 فرنك بياخذ بيهم دخان، يولي قص 2000 فرنك باش يدخل بيهم يتفرج في رمزيه الاكثر اقل عن طريق جمعيه معناها بيحكي لي في امور تقنيه. وكلمت المسؤول على شو اسمه في المندوبيه نتاعهم، مسؤول على المندوبيه التعليم وقتها نذكر كلمته، قال لي اخدم على روحك لما ثم حتى مشكل. رجعت له للمدير، حاولت معه مره اخرى، قال لي أخي ما ريسك، ما فهمتش الريسك اللي يحكي لي شنو هو بالرسم.
1: كان ربما عنده ضغط من المجموعات المتشدة هذي.
2: عرفش عليه
1: شو عملت، ما عرضتوش العمل؟
2: ما عرضتوش، مشيت عرضت في ليسي آخر. نتذكر فما قيم عام معناه هو ديما مسكين يتبعك اللانشطة الثقافية، كيسمع بالفضل جاني يجري ديركت، قال لي نعرض، وهزني لليسي متاعهم، ليسي بعيد ليسي آخر، وعرض فيه، وكان عرض، وكان

0: الجو متاعنا نحب الجمهور التلمذي. تفاجأت بالعدد يعني برسك نقوله أكثر مشتر الليسي جو تفرج دونك فما فرق هنا في اللي عنده إرادة وفي اللي يخدم بالرسم. معناته كي تحكي جزوز مؤسسات ولكن مؤسسة قبلتك ومؤسسة عملت كل شيء باش ما تعرضش.
1: أنت كنت على الأقل تحاول تواجه مد كان موجود ومد خطير من وانت عشت هذا وقت اللي شفت قدامك الحرب اللي صارت في 7 مارس خلينا نسميها حرب على الإرهاب.
0: حرب طبيعة
1: اللي خوفتك من اللي جاي أو طبيعة. من اللي صار على الأقل
0: خوفتني من اللي تعدى علي. يعني رياكسيون تاعي عملت ريتير يعني باش معنا نورمالمون كي نحس بأن واحد قاعد يهدد فيا في معنا بالكلام راه إنسان كي يجي يقول لك رجل روحك راه موش إنسان عادي ما تعرفاش يعني ده أنت مهدد ده أنت محطوط عندهم في وما أخذتهاش بعين الاعتبار جملة. حسيتها وقت اللي صارت 7 مارس وقبلها هي فما حادثة صارت اللي ذبحوا واحد في ما ننساهاش خلاص الفازة هيك مع عشية برا خرجنا قالوا فما واحد ذبحوه وين اللي سي رجل كبير دخلوا للدارة وقتلوه واللي سي لسك فيه مصلى معناها يقولوا جامع اللي سي هو مصلى صغير للأسادة والتلامذة اقتحموه هم خذوهم ولو هم مسيطرين على كل شيء ولو هم يستقطبوا ويبنوا كل السيد اللي قتل هو نفسه مشي يصلى بيه مصلاة المغرب.
1: سيد اللي قتل ذبح الراجل
0: اي
1: لانه
0: من خطر السيد يعمل فيه كرقيه وواحد دونك كفروه
1: نفس السيد اللي ذبح هو اللي صلى بالناس
0: هو اللي صلى بالشباب هذوكم في اللوح وبعد لهني الحاجه الباهيه التحرك لمني
1: كان سريع بعد
0: برج لي صح تكتكره وتشدوا كل باللي حتى اللي يهرب ديما ما فهمتش شنو علاقتهم بالفسبا فسبا ديما كالعادة أهرب الفسبا بعيد ومخبي الموسر تشدت الناس كلها اللي شاركت من بعيد ومن قريب فهمت دونك وقتها كي تشوف الحاجات هذه تولي تحس بالخطر خطر تخاف مش على روحك معناها ما تخاف على روحك كي لكن تخاف على هاك هي وهاك البنات اللي عندي ينشطوا مسرح حتى في الكاركتير متاعهم في لبسهم هم شي كيما صغار تعرف كلهم يقروا في الكوليج والليسيه يحبوا يلبسوا يحبوا يبينوا رواحهم بنات ولا أولاد في التصرف متاعهم في كيفاش الموسيقى اللي يسمعوها دونك هني كان فما شوية
1: خوف
0: أي بيان سير
1: رغم هذا كبشت مراد طهري كبشت ووصلت وأمنت أنه بالفن تنجم تغير برشا أعمال مسرحية عزيز القايلة ومن البدايات هما كلهم أعمال بالنسبة لك أنت الشباب وقت اللي يكون معاك فيهم يبعد على ثنية خايبة
0: أي أعمال مسرحية في النادي في النادي متاع المسرح بدار الثقافة بن قردان اللي 10 سنين الأخرى برس كل عام في المتواجدين في المهرجان الوطني للمسرح يعني بالإنتاجات متاع النادي هذوكم اللي شوف فما بنات نشطوا معايا يقروا 7 أساسي حتىش للباك هما يعملوا في المسرح وهذوما صارت لي معهم حاجات به ياسر وغيرت فيهم وهذوكم ديما معنا النجم أني أسعاد شوف فما حاجات خسرتها في حياتي عادي أما هذوكم أكثر حاجة ربحتها أني بدلت مسار بنيات وولاد يعني تحكي على الأعمال المسرحية كما قلت لي عزيزي القايل عزيزي القايل الموندو متاع توفيق الجبالي مسرح كلام الليل الموندو هكا أنا خدمت فيه كانت رائعة جدا المسرحية ولكن المسرحية تنجم تنسى منها حاجات لكن ما تنساش هو الأثر اللي قعد بعدها
1: اللي هما كصغيرات ذوكم اللي شدوا ثنية
0: بينصير أم البداية خدمناها رو بعد 7 مارس في مع يوسف مارس وقتها في
1: تحية
0: لصديقي يوسف مارس وهني قوس صغير أصدقائي اللي طو ما نجمش اللوم وكل واحد يحب يشوف باركور حياة الوحيد اللي قعدت مشاد في بن قردان خاطر احنا كنا مجموعة مع بعضنا يوسف بشير يحيى فرحة دبش الأولاد اللي عملوا مسرح كل واحد مشي يشوف في مسار حياته ويخدم أنا قعدت شاد في بن قردان أنا باش نحب أن نأطر جيل آخر وما نبعده شو ولكن الحاجة الباهية رأى كل وين نعمل عرض يجوني واللي يتبعوني بالتليفون
1: ما زلت مؤمن اليوم مراد أنه نجمه منعوا الشباب على الأقل من خطر ما عادش فقط الخطر الإرهابي ولا خطر خطر المخدرات، لكن من خطر اليوم بعض المواقع ولا بعض المواقع الإدمان الرقمي اللي نجم يكون موجود عندهم، اللي يبعدهم على ثنية فن ومسرح و
0: للأسف. هاي اليوم صعبت الحكاية قبل العدو متاعك واضح تشوف فيه قدامك وعندك معاه وعارف تكنيكه وعارف آلياته وكذا تنجم انت الآليات اللي عملوهم هم الاستقطاب نعمل الدوبل متاعهم باش نمنعوا. اليوم عندك خطر انفيزيبل، ما انا عندك تحكي على المخدرات اليوم وتحكي على الإدمان الرقمي والذكاء الاصطناعي اللي هو ولا حاجة اختيرة على الاخر، قد ما في حاجات سهل إيجابية في حاجات خايبة على الاخر راهو يقتل الإبداع. ما هاش ثم أي تعمل أغنية بالاي اي ما فيهاش روح، ما غير روح تعمل افيش بالاي اي ما فيهاش روح.
1: المهم انه تجربة منع الشباب كما منعت في وقت ما،
0: يعني قلت لك صعيبة على الاخر، صعيبة برشا لان قبل قلت لك حاجة سهلة، فما تنجم انت من موقعك من البيئة اللي عايش فيها من برشا حاجات كانت اسهل، ولو ان العدو معناها كان تاعك خطير ولكن تو الاخطر هو تو كي تشوف جينيراسيون متنجمش يعني الضايقة متاحها تبدلت. يعني اليوم الصغار باش يجيبهم يعملوا مسرح ساعة ساعة يتقولك باش تعال تمشي باش تعمل نادي مسرح ساعة كان ما سبكش هذا ما قالكش حاجة فهمت سيقراف هني راو اللي نحكي فيه موش يضحك ولكن بالحق يوجع. اليوم كي تمشي للمدن الداخلية هذه نحكي على الأقل على منطقتي بن قردان ما عادش ثم الاهتمام كما قبل. دار الثقافة كانت تغلي بالنادي الرقص، نادي المسرح، نادي الأدب، نوادي، نادي الموسيقى، نادي الكورال.
1: ثم مجهود كبير لازم يكون موجود اليوم حتى يكون ثم تواصل آخر للشباب هذوما حتى يفهموا انه الفن كيما انت في وقت من الاوقات وما زلت نتخمم انه ينجم يكون مهم للشباب حتى يبعدوا على ثنية خايبة، لازم يكون ثم طريقة اخرى للتواصل.
0: هو في اعتقادي انه البناء القاعدي تبدا من المدرسة والكليج، تبدا ترجع النوادي للمدارس وتعطي حيز زمني في كيما يقرا عنده ساعة كذا، عنده ساعة متاع مسرح وساعة متاع سبور وساعة من غادي تبدا
1: تبني بشخصية
0: بتبيع الفنان حامل لمشروعه.
1: انت رابر اليوم
0: هاي
1: ورابر حامل لمشروع كما قلت
0: بيسير
1: أساسه
0: مقاومة
1: نصلح ولا مساهمة مقاومة أفكار خاطئة مقاومة شنو
0: مقاومة الرداء مقاومة التفاهم مقاومة الفساد مقاومة التطرف مقاومة كل أشكال العنف. أن العنف اليوم مش كان مادي، العنف اليوم حتى تحط لي ساعات مسلسل ولا غناية نجم تكون عنيفة في المحتوى متاعها. دونك فوالا اختار الراب مش بعيد على المسرح على فكرة. بديت الراب من قبل الثورة، كنت ننشط مع أبار المسرح، ننشط مع كلاب الموسيقى، كنا دائما نغنوا الريجي، كنت غني ياسر الريجي، نعمل جو بالريجي. في الريجي كنت نعاود في غنيات بلتي فهمت، ساعات نبدأ نعمله في حاجاتي كمان. ثم ولت نحب نكتب بطبيعة كما الناس الكل. من 2011 بديت نجرب عاي وليد اسمه نزار، ذا نزار كان ينشط معايا مسرح ويكتب بيان ولكن حرق لكن نجح تو في حياته في فرنسا. عندي جروب وقتها الوليدات متاع المسرح هما بيدهم يعملوا دونس هما بيدهم يعملوا راب في مبنية، هي قصة معنا قال الاخر ابنية عملت ثلاثة مرات حبت تنتحر
1: بسبب
0: شوف فترة مراهقة جتها مراهقة قوية ياسر وكأنها ديفازية على المجتمع شيء، وهي حتى كشكلها كي تلبس في شعرها في كاركتيرها في وبنية الطاقة اللي عندها رهيبة ما تشطح وتمثل رأي جواز أحسن ممثلة هذم في الجهة وفي الإقليمي في الوطني ما شاء الله يعني مجتمع كما عامل لها هيك. الحاجة الباهية أنهم دارهم توصلتني ودارهم وبديت كنا ديما نقعد معاهم ديما يلزمني نهبط المستوى تفكيرهم هم ونشوف من الزاويه اللي يشوفوا لها هم ونقعد معاهم وبشوي بشوي بشوي بشوي البنيه هذيك تو تقرا طب البر
1: ما شاء الله
0: آه.
1: الحمد لله
0: هكي تو تقرا طب وناجحه في حياتها ونجحت في الباك ولي داخل زاد
1: منحها المسرح
0: منحها المسرح ومنحها الرقص وكانت تحب ياسر انها تعمل دانس وتعمل كذا دونك خليت لها يعني هي كانت تهرب من يعني كان المجتمع شيء والانتوراج يعني العائله الموسعه شيء
1: والسين حاجه اخرى
0: والسين حاجه اخرى خلقت لها من الاربعه ديما نقولهم فاز نقول لهم انا تو مراد كي نطلع فوق الركح نولي انسان اخر نولي كريشه نمشي ونولي حاجه اخرى علمتهم اللي الاربعه لوحات هكم هكا عالم سحر يلزمك تهرب له وقت تعصرك الدنيا برا غادي يعني نمشي لدار ثقافة الصباح يعني ولا حاجة نسكر هكا القاعة ونبدأ نعيط ونحكي في حاجات ما يسمعوهم كان اللوحاك لدرجة نهارت لي هدوا دار الثقافة خطرة عاودوا بنو فيها تو هارت لي هدها نيقتها في تونس أنا بكيت
1: والله إذاك بلاستك يعني حتى تواثرت فيك أنت لكن مراد نشكرك برشا لمسيش خليها تخرج دمعة أخويا إذا إيمانك بالرسالة اللي تحب تقدمها أنت
0: خطر تعرف ليوجع أنا الحجر حكيت أنا هي ياسر ليوجع كأنك مثلا ربما أنت ركتو أنا راني مثلا كان جي يشوف الواحد يقول كرك مترسم تخدم في دار الثقافة أنا تو نشط في نادي المسرح لاني بعقد نظام الحصة ولا يعلم ربي كيفاش نتحيل باش نجم نخلص اين
1: طريقك
0: تيبا ما نحبوش نحكوا فيه عندي نخدم عندي موارد اخرى الحمد لله قاعد نخدم
1: على نفسي وبالراب زاد كيف اللي قلنا الراب اليوم ما هو في ثنيه نتاع مقاومه الرداء او مقاومه كل ما هو سيء اخر حاجه قلتها في الراب
0: نعيش وين الرمل يمد وين الذيبه وين صغاره وين خيوط الشمس تشد وين الوليه في المغاره ارضي جدادي ارض القمح والزيتون والبراري الشاسعة والنيوق السارحة نعيش نكنطر على الحدود ونحرس في ارض الجدود متمرد في طبعي ومزاجي حربي ما نعياش كي الجربوع والدغباجي في صدري مخزن رشاش نعيش نكنطر تجار نعيشوا على الحدود نبيع ونشروا ما نبيعوش تراب بلاد الغالية هذيك وصية الجدود منحوتة على الصخر مكتوبة في كراس محفوظة من الصغر مهما طلبنا الزمان ومهما عشنا من عمر سوف ينجلي الظلام ويستجيب لنا القدر
1: إن شاء الله مراد طهري برافو يعطيك الصحة شكرا لك رحبك معايا في واحد من الناس يعطيك الصحة شكرا لتبعتونا شكرا بوزينة صالحي شكرا لخليل العميري شكرا لصالح وأحمد في الإخراج مع تحياتي شاكر بسبيس واحد من الناس موعد جدد يومي من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل تصبحوا بخير
2: واحد من الناس من الاثنين للجمعة

0: بالفم.
1: عيد البرج شتوية على موزيك فام الويكند. اصبح يحلى اصبح الخير ويكند مع ميرا. موزيك مور إلى عالم بنيديك مع ليس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترينز. وكل عادة عادن حوات في جزة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواخبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدامة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزيك فام. راديو موزيك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الفلاحة تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع عن كثب الوضع الميداني بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية إثر تسجيل حالات إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج. وأفادت الوزارة في بلاغ لها الخميس بأن هذا المرض ناتج عن بكتيريا وأن متابعتها تهدف إلى تطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها وضمان الوقاية على مستوى غراسات الزيتون السليمة بنفس المنطقة أو بالمناطق المجاورة. وأوضحت الوزارة أنه تم منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي تركيز فرق عمل فنية متعددة الاختصاصات تحولت فورا إلى عين المكان لإجراء المعاينات الصحية للمستغلات المتضررة وتحديد حجم الأصول المصابة بالاعتماد على معايير وضوابط علمية دقيقة. وتعمل هذه الفرق حاليا على ضبط برنامج تدخل استثنائي يشمل تطويق الأماكن المصابة لمنع تفشي العدوى وتقليم الأصول شديدة الإصابة مع التخلص الفوري من حطب الزبيرة الذي يمثل مصدر العدوى وذلك في نفس المكان عن طريق الحرق الآمن. تونس تحالف المرتبة الثانية إفريقيا خلف جمهورية السيشال وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول إفريقية الأقل فقر بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2026 الصادر عن برنامج المتحدة الإنمائي. وبفارق لم يتجاوز 0.1% عن السيشال التي تقدر نسبة السكان في الفقر متعلب عربية 0.9% تصدرت تونس دول شمال إفريقيا حيث احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بنسبة 1.4% تليها مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5% ثم ليبيا في المرتبة الخامسة بنسبة 2%. وكشف التقرير العالمي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد الصادر عن برنامج المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية بجامعة أكسفورد عن حصيلة صادمة تفيد بتسجيل ارتفاع تاريخي في معدلات الفقر متعدد الأبعاد عالميا لأول مرة منذ إطلاق المؤشر عام 2010. وأظهر التقرير الأممي لهذه السنة أن 1.2 مليار شخص من بين 6.3 مليار نسمة شملهم المسح في 108 دول نامية يعيشون في فقر متعدد الأبعاد ويمثل 18.9% من إجمالي السكان المشمولين بالدراسة. المؤتمر السابع للنقابة الوطني للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين المهنة يصدر اليوم الخميس لائحة فلسطين إلى جانب اللائحة المهنية عبر فيها عن دعم الصحفيين التونسيين الكامل والثابت لنضال الشعب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال الغاشم ومساندتهم للصحفيين الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل فضح جرائم الاحتلال وكسر التعتيم الإعلامي وتضامنهم المطلق مع أسر الشهداء والضحايا. ويشار إلى عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023 قد بلغ 74,243 شهيدا من بينهم 263 شهيدا وشهيدة من الصحفيين والإعلاميين. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يعلن الخميس استهداف ضربات على مصافي النفط الروسية متحديا بذلك أعلن نظيره الأمريكي دونالد ترامب هدنة لجهة استهداف منشآت الطاقة مع دعوة الولايات المتحدة إلى عدم الوقوف في صف المعتدية. نهاية الموجز موعدكم الآن مع يسر جديدي ودلي بن أحمد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: في تونس.
0: Wellness. Американская фирма Transceptor Technology

0: يسر جديدي.
1: التسعة وستة دقائق على موزيك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعادة السهرية اللي تونسكم بالموزيكا، السهرية زادة اللي تعطيكم المعلومات المفيدة واللي تربحكم برشا برشا برشا فلوس كما سنستيكم كنيوتة كبيرة وتحديات مختلفة، وانتوما تنجموا زادة تشاركوا معنا زادة على واتساب موزيك فام 23 513 ألف. عندكم الفرصة باش انكم تبعثونا مساج من توا تقول حب تشارك فوق بلاستيك، هذا هو المطلوب منك. عنا ساعة فوك بلاستيك اليوم، شي ما تستنى فينا من البارح اللي تنجموا توما تفكولها بلاصتها، ما عليكم كان تركزوا، ما عليكم كان تشاركوا معنا على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. عندكم زادة 71 113 ألف، النومرو هذايا اليوم باش يربحك برشا فلوس. ركزوا لي مليح مليح مليح، ونعرف اللي انتوما ديجا ترينيتوا بالكدا اليوم على التحدي نيوي نينا. التحدي اليوم فيه برشا فلوس.

300 اليوم في ميناء التحدي 2300 دينار تربحوهم في دقيقة أكهو 60 ثانية اليوم تربحكم زوز ملايين و300 ركزوا أكهو تحديوا سيد الحكم أكهو هذا هو المطلوب منكم وهو راه يطبق في قواعد اللعبة أنتم راه تنجموا تربحوه بطريقة سهلة ياسر أكهو شوف ركزوا لي سهلوها تسهيل هذا هو المطلوب منكم والمطلوب منكم زادة تكلمونا على 71-113-1000 تكلمونا من توا تدخلوا معنا في القرعة على 71-113-1000 تربحوا زوز ملايين و300 كاش في المينينو التحدي وعندكم 800 دينار في فوك بلاستيك يستنوا فيكم على واتساب موزيك فام 23-513-1000 التوتال متاع الكانيوتا في بنة الفام 3,100,000 دينار اليوم 3,100,000 دينار في بنة الفام كانيوتا الحقيقة تنجم تبدل برشا مواضيع كانيوتا تنجم تخليك تعمل برشا بروغرامات جدد تنجم تخليك تطير طيارة تيخو تسكر وسيمون ومورك مريقلة تيخو الكونجي تعمرو غدوة غدوة الكونجي 3,100 دينار اليوم في بنة الفام لربح على زوز مواعيد فك بلاستيك على واتساب موزيك فام 23-513-1800 دينار واني وينينو التحدي على 71-113-1000 زوز ملايين و300 عندكم زيدة الموسيقى بعد شوية مختلف لي بليليست وبليليست تختاروها انتوما زيد على واتساب 23-513-1000 مع 11 غير ربع ربيع ساعة ليكم انتوما انتوما تختاروا الموسيقى انتوما اللي تبعثونا اقتراحاتكم على 23-513-1000 واحنا نسمعوكم احسن موسيقى جونا كروفي في بنة الفام وكيب كاملة معاكم الليلة نسلم برش على دليل في الاخراج طرق في الديجيتال والحاج ماكرم في ستوندار معاكم من توا حتى نص الليل نبدأو باري كانت سويم دانس دانس دانس

0: نتوما تسمعوا في بنات الافام سيسر ويحكم تاريخ. السلام عليكم واحده واحده في الكيس. السلام عليكم برشا برشا كنكم تسمعوا فينا خارج هذا الوطن العزيز على موزايك اف ام بوانيت والابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك اف ام. ديديكاس نتاعكم يوصلون على واتساب 23513000. اما زيدا شاركوا معنا في فوك بلاستيك على واتساب نفس النمر 23513000. ان بيتي ميساج يربحكم الليله 800 دينار. اما خلينا نمشيو نحكيو موزيكا في سامبلينغ.
1: Sampling.

الليلة باش نرجعوا لصيف عام 2007 وين مراهق عمره 17 سنة كهو خرج من ماي سبيس. تتفكروا ماي سبيس؟ يا حسرة يا حسرة. ليه من ماي سبيس مشي لراديوات العالم الكل بغنية كانت هي السامر انثم من غير منازع. باش نحكيوا على غنية اللي دمجت بين الريغي فيوجن والدو واب بطريقة ياسر ماجيك الحقيقة. هذه غنية Beautiful Girl.

Beautiful Girls كانت أول سينجل لشان كينغستون وديركتومو لقت نجاح كبير برشا. وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد هوت 100 وأكثر في أكثر من 20 دولة وقعدت الجمعات برشا. الحقيقة الغنية تعرفت بلك الفايب الخفيف متاحة حاجة ياسر سامبل حاجة محليها لحن يخليك هكا مستحيل يخرج من مخك. والغنية داير ثم وراها حاجة مهمة ياسر خليتها تنجح اللي هي البيس لاين كالدخلة ديك واللي هي خلينا نقول سكوليت متاع الغنية كاملة على خطرها مأخوذة الكلها كما هي من واحدة من أعظم كلاسيكيات السول في تاريخ البشرية.

ايكونيك الحقيقه بيركوشن سترينجز كلهم اصلا جايين من ستاند باي مي للاسطوره بن اي كينج. اغنيه خرجت عام 61 وكتبها بن اي كينج مع لوجيو ايكونيك جيري لايبر ومايك سترولر. النغمه نتاع البيس اللي تسمعوا فيها تعتبر من اشهر النغمات اللي تعزفت في تاريخ الموسيقى ودخلت للذاكره الجماعيه نتاع الاجيال الكل. وهنا يدخل البرودكتور العبقري جي ار بروتم اللي كان في السجو يسمع في الراديو ياخي خطفت وذنه غنية Stand By Me. عجبوا ياسر البيس لاين ذاك وقرر ياخذوا كيما هو زيد عليه جوست درامز وتمبو متاع الريجي بوب. شون كينغستون كتب فوقه الكلمات والألحان في أقل من ساعة والنتيجة كانت هذية.

سامبلينج اليوم ما نجمو كانوا نقولوا عليه مودرن نوستالجيا على خاطر من عام 61 غنية إيكونيك الحقيقة في تاريخ السول البن إي كينغ ستاند باي مي ولات غنية بيوتيفول جيرلز الشون كينغستون.

0: سامبلينغ
1: بعدش شوية عندكم 800 دينار على 23513 في فوك بلاستيك. ان ميساج على واتساب موزايك كافيم ذا سان لوفون بابيلون سما.

0: بدادي على موزيك اف ام، بعد شوي على واتساب موزيك اف ام 23513000. تبعثونا مساج نحب نشارك في فك بلاستيك باش تربح 800 دينار، وتفك بلاستيك شيمة الليلة. هل يا ترى شيمة تواصل معانا ولا شكون يفك لها بلاستها ويربح 800 دينار؟ اما خلينا نحكيو ديجيتال.
1: كالتور ديجيتال

الليلة باش نحكيوا على حاجة برشا منكم مستمعينا يعرفوها اللي هو البودكاست. السؤال مطروح هو ليش توا ولا مشهور برشا البودكاست؟ مزيدكم زيادة، جوجل أطلقت خدمة باش تسهل برشا في صناعة البودكاست وفي نفس الوقت ممكن

البودكاست هو واحد من أكثر الابتكارات الإعلامية تأثيرا في العصر الرقمي، لكن باش نفهموا قيمته اليوم لازم نرجع بيكم للسنوات الأولى ونبدأ كفكرة بسيطة. في بداية الألفينات مع تطور الإنترنت الناس بدأت تحب تصنع المحتوى الخاص بها وتوصله للجمهور بشكل مباشر. ظهور حاجة كيما الآيبود من عند أبل كانت خطوة كبيرة، ومن هنا جاء اسم بودكاست، دمج بين كلمة ايبود وبرودكاست. في 2004 الصحفي آدم كوري والمطور ديف واينر طوروا طريقة لنشر ملفات الصوت عبر الفيد RSS، الحاجة اللي سمحت للناس يحملوا الحلقات الجديدة بشكل أوتوماتيك، وهذا كان البداية الرسمية للبودكاست كمنصة إعلامية مستقلة. بعد سنوات شركة كيما أبل دعمت الفكرة وقت اللي زادت البودكاست على آي تيونز، الحاجة اللي عرفوا بها اللي عرفته ياسر للناس وخليته أكثر سهولة للوصول. لكن علاش زادت شعبية البودكاست بشكل كبير في السنوات الأخيرة؟ يبقى الإجابة بسيطة ياسر، التنوع. البودكاست يوفر محتوى يناسب كل شخص مهما كانت اهتماماته، ثقافة، رياضة، تكنولوجيا، ولا حتى قصص خيالية. الأهم هو أنه ينجم يكون مرافقك في أي وقت، في الكهرباء، ترانسبور بيبليك، وحتى السل دو سبور. البساطة والسهولة هذه خلت البودكاست بديل قوي للتلفزة. زيادة على هذا، منصات جديدة كما سبوتيفاي، جوجل بودكاست، وأمازون ميوزيك استثمرت في نشر البودكاست، الحاجة اللي وسعت السوق أكثر.

البودكاست اليوم ما عادش مجرد وسيلة إعلامية تقليدية، أما ولا جزء من التحول الرقمي اللي يدمج ميد الإبداع والتكنولوجيا والأصوات الفردية. جوجل نوتبوك ألم يمثل خطوة جديدة في التحول هذية، وإن الذكاء الاصطناعي يدخل باش يدعم صناع المحتوى ويزيد في جودة الأعمال اللي ينشرها. السؤال المطروح اليوم هو هل التكنولوجيا باش تزيد تنوع المحتوى، وكيفاش يخدم جوجل

الكبير اللي صاير في مجال الذكاء الاصطناعي. جوجل دخلت عالم البودكاست بأسلوب مبتكر وقدمت لنا نوتبوك ألم. المشروع هذا تم تصميمه باش يساعد المستخدمين على أنهم يعملوا بودكاست بشكل أسرع وأكثر احترافية. نوتبوك ألم يستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي باش يحلل المحتوى، يقترح أفكار، وحتى يكتب النص أو يحسنه. الخدمة موجهة مشكل للصحفيين والمبدعين، لكن زيدا للناس اللي يحبوا يدخلوا عالم البودكاست لأول مرة بي

زيت عندكم الفرصة باش تبعثونا مساج على واتساب موزيك اف ام 23513000 باش تربحوا معنا 800 دينار في فوك بلاستيك. خليكم مع واحدة من الكلاسيكس أناستاسيا أمار لاف.

0: جاردان ميموريز سوفينير على موزايك اف ام. انتم تسمعوا في بنت الاف ام. شاركتوا معنا على واتساب موزايك اف ام 23 500 13000. وتوت سويت نشوفوا شكون باش يفك بلاستو.
1: فك بلاستك،
0: فك بلاستك 30 ثانية تربح اليوم 800 دينار. تنجم اليوم شيمة تتشبث ببلاستها وتقعد تقول لك انا حتى حد ما وفكك لي بلاستي، كيما نجم اليوم حمتي فك لها بلاستها ويطيروا ك 800 دينار. شيمة شنو حوالك؟
2: اهلا بك.
0: شنو الامور؟
2: تمام
0: عايشة في فورمة امور في مريقلة.
2: اي حاجه
0: يا بي يا بي. اليوم حمدي باش يحاول يفك لك بلاستك. حمدي شنو حوالك؟
3: الحمد لله عايش.
0: صباح خويا.
3: الحمد لله.
0: في بالكم حمدي غواص ولا ليه؟ حمدي اسمعني، تحت ولا فوق الماء حمدي؟
3: لا تو حاليا فوق الماء.
0: اي بي
3: قلت مع
0: بعض غطس على قريب. ثم غطس على قريب ولا ليه حمدي؟
3: ان شاء الله كل نهار
0: تمام. ايبي ان شاء الله ربي يعين خويا. اكيد سلمنا برشا برشا على الحيوانات المائيه والبرمائيه الكل اكيد. حمدي شيما يلا سلم على بعضكم. اي
2: عسلامة حمدي.
3: عسلامة يا شيما. انا بس
2: قدرة ربي باش نربح كيما اخونا مبروك البارح.
3: ان شاء الله ان شاء الله تنشوفوا.
0: شيما حمدي بيناتو كومبيتيسيون كبيرة برشا اليوم. يلا خلينا نشوفو شكون باش يفك بلاصت الاخر. فك بلاستك هي راي 30 ثانية. نص دقيقة اليوم تربحكم 800 دينار، ونص دقيقة دي تنجموا تسهلوها على رواحكم وتنجموا تسهلوا شنو باش نقترح عليكم اليوم. كي زوز تختاروا انكم تواصلوا معنا كيما شيما البارح اختارت ومعها مبروك. شيما اليوم مواصلة معنا، معناها اليوم شيما داخلة تلعب مرتاحة، هذاك علاش راي ثقتها في روحها كبيرة حمدي راه.
3: ايه
0: اول مره
3: نشارك انا شويه. انا
0: شيما اسمعني، شيما عندها افونتاج كبير برشا. تنجم انت تاخذ راوي حمدي الافونتاج هذايا وقت اللي تختار انك تواصل معنا. شيما اليوم حتى لو كان لا قدر الله ما طلعتش شنو باش نقترحوا عليها، راهي باقي باش تربح نص الكانيوتا. شطر الكانيوتا اللي هي شطر 800 400 دينار، ديجا ربحتهم شيما حتى لو كان لا قدر الله تخسر اليوم. دونك شيما ديك صحيت بريد خاطر مختاره انها تواصل معنا من البارح، وانت زادة حمدي نجم تاخو نفس الافونتاج. دونك هذه حطها في مخك. زادة وقت اللي تختاروا الزوز انكم تواصلوا، الاقتراح متاعنا اليوم يكون سهل وسهل برشا برشا، وليزانديس يكونوا من اسهل ما فما، يقربوا لكم على الاخر على الاخر شنو مش نقترحوا عليكم نحن اليوم وشنو اللي باش يربحكم اليوم الكنيوتة الكبيرة. زادة في حالة انه واحد فيكم اكهو يختار انه ما يوصلش يقول لي انا نكتفي، راهو نتعداو للاختراع الاصعب، نختاروا نتعداو للاقتراح اللي بون هو معروف ولكن ديما لي زانديس نتاعو يكونوا اصعب شويه من الاقتراح في حاله انكم زوز انكم تواصلوا. دونك سهلوها تسهيل واصلوا تلقاوه من اسهل ما فما. الزيد ثم كونفينيون حمدي اليوم في حاله انك حتى لو كان تقول لي زين نكتفي اليوم او كان ربحت او كان طلعت اليوم نربح، كان ما طلعتش للاسف الروح يداي فارغه، ولكن حتى لو كان اليوم يا حمدي اخترت انك ما توصلش وربحت راك ماكش باش تربح 800 دينار. علاش؟ على خاطر شيما ديجا تقسم معاك 800. يعني نجم نبني وعليها الحكاية ونجم نواصل باش نسهلوها على رواحنا بالكدي بالكدي، ولكن ديما القرار يقعد عندكم انتوما. شيما نواصلوا؟
2: نواصل.
0: اوكي شيما مواصلة. حمدي
3: نواصل.
0: صحيح ناخذوك بين غطسات جاوب بيه. حمدي وشيما زوز مواصلين اليوم، والزوز فرصتكم كبيرة باش انكم تربحوا. خليني نفكركم اللي لو بارلور راهو ممنوع من عن بيت تن ديريكتو ما نحكيو من التليفون باش ما يتمش اقصاء اللي قاعد يستعمل في لو بارلور. كيف كيف ما نبداو نجاوبو كان ما نقولو 3-2-1 انطلاق. يعني اليوم القرعة قالت انه حمدي هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. دونك يا حمدي بعد ما نكملوا لي زانديس الثلاثة نقولو 3-2-1 انطلاق، بعد كلمة انطلاق نبداو 30 ثانية وتبدا نجم تجاوبني يا حمدي، يا اما تعطيني الاقتراح نتاع اليوم وانا نقولك صحيح ولا غلط، والا تنجموا تسالوني زوز اسئله انا ما عندي حق نجاوب كان باي ولا لا اتور دو غول. دونك تنجم راهو تنجم تجاوبني معناها باي لغه تحب عليها راهو باي طريقه تحب عليها. الاسهل ليكم انتوما والاسرع سورتو ليكم انتوما هو اللي نجم اليوم يخليكم معناها تربحوا. دونك اتور دو غول نبداو بحمدي شيما. حمدي شيما بالواحد بالواحد تعطيوا الكلمه اكيد لبعضكم في 30 ثانيه نحاولوا نطلعوا الاختراع نتاع الليله. واضحين قواعد اللعبه؟
2: واضح.
0: اوكي حمدي ديجا عندك لانديس لولاني حمدي.
3: اوكي
4: شنو هو الهندسه الاولاني عند
3: اختراع موجود في كل بلاصه وخاصه في الخدمه
4: باهي فوالا وفاز شوف لازم يكون موجود في كل بلاصة ها وهذه يزيد هكا يقرب لكم الحكاية هذه الهندسة الأولاني به الهندسة الثاني يقول اختراع عمره أكثر من 150 سنة دونك ما تخموش في حاجات جديدة ما تخموش في تكنولوجيا ياسر جديدة خموا في حاجات موجودين من قبل معروف بالكدي بالكدي بالكدي والهندسة الثالث والأخير هو اختراع استعماله سهل وعنده جانب كبير من السلامة ثم هندسة بعد بش يزيدوا لكم سيد الحكم طيب بعد ممكن كي تقربوا شوية تو يزيدوا لكم سيد الحكم الهندسة الرابعة نعود لكم لتخوز هندسة الأولانيين اختراع لازم يكون موجود في كل بلاصة خاصة الخدمة اختراع عمره أكثر من 150 سنة واختراع استعماله سهل وعنده جانب كبير من السلامة شنو الاختراع ذي نبدأ مع حمدي بعد 3-2-1 انطلاق يلا حمدي كرة عندك
3: طفيت حريق
4: طفيت حريق سهل سنايفة حمدي موجودة في البطو طفيت الحريق
3: موجودة موجودة
4: صحيح ريت ريت الزر والله شيمة كانت في الليستة ولا ما كانتش الحقيقة
2: اي
4: ما مش حاجة
2: قديمة هي موجودة اليوم
4: والله وي هو الاختير اسمعني الهنديس الرابع اللي كان يزيدوا لكم قالك نعرفوه اكثر باسمه بالفرنسي ياسر العباد تغلط فيه عرفت هذا متصور معناها ريتشنا وشيما انت مش قلت له
3: معناتها كان ما طلعتش هي مع الشلقه منقول من بعد
4: فوالا.
3: خاطر من الاول حطيتها هي في مخي
4: شيما يا اخي مش قلت له باش نربحك اليوم
2: يوم
4: علي اما شوف انت شيما بطبيعتك رابحه مبروك عليك 400 دينار يا شيما اخترت انك تواصل معانا طريقة سهلة ياسر تربح معانا يا شيما ضمن فلوسك امورك مريقلة كيما زاد حمدي بش يرجع عن هالاثنين يلعب على 500 دينار مضمونين مريقلين كل نهار نزيدوا 100,000 والربح ديما يقعد موجود حمدي خويا ان شاء الله ربي يعينك وويكاند تعمل غطسات بهين وامورك مريقلة وين راه اسمعني وين تحب راه تخلطها الكانيوتا تخلط يا حمدي ها مش كون واضحين انت شنو تتصور المونطون هكا تنش تخلط له مثلا ترى
3: والله هانا نشوفه
4: نبدأ نهال الاثنين بخمسمية
3: خطوة بخطوة
4: باه اوكي اوكي اوكي مريقل مريقل ميرسي بوكو يا حمدي تقعد جواني قبل نتصل بيك نهال الاثنين ان شاء الله في نفس التوقيت مبروك الشيمة 400 دينار خاطرها اختارت انها تواصل معنا من البارح دونك حتى لو كان شيمة للأسف خسرت اليوم ولكن ربحت معنا الكاش ريت لافونتاج انكم تواصلوا معنا هذا هو الحاجة داير ديما فوق بلاستيك الربح ديما مضمون ديما موجود الربح وديما انتوما تضمنوه وحمدي يرجع لكم من هالاثنين 500 دينار تنجموا انتم تفكوا البلاستو على واتساب زي كفام 23500 و13000 ابارتير من هالاثنين تبداو تبعثوا لنا المساجات تبداو تخموا شنو باش نقترح عليكم عندنا شوف نجموا نقترحوا بلدين نجموا نقترحوا ريتش باه لندي اي تعرفش كيفاه سيد الحكم من توا قال لكم من هالاثنين بلدين بلدين سيدي حضروا الجغرافيا واموركم واكل جلوب قدامكم من توا نريبزوا باش نطلعوا البلدين لهالاثنين هكا حمدي زاد في باله عنده هندس من توا حمدي لهالاثنين نلعبوا عليها نص مليون 500 دينار في فك بلاستيك وبعد شويه عندكم التحدي نيمينينو زوز ملين و300 يستنوا فيكم كاش من هدي موزايك كفام على 71113000 بعد شويه موعد رياضه سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي لكن تو تسويت نخليكم مع الاخبار مع مراد الدريدي
1: هذه البرمجة الشتوية على موزايك كفام برامج نجحت تتجدد اصوات ترجع وحكايات جديده تبدا اول ساعه نيتر فورتي احلى صباح امين جارا صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونائب وجديد كل على خميس افرو ماك برنامج الارض وحكايتها مع نهاد الجندوبي ولاول مره ميدي ماك ويكاند اخبار الجمعه باسلوب متميز مع ليندا الرحالي وامينه بنتوه ترجع برشا جديد في فوا حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسف جديدي في بنها الثلاثة وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مود الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكند وسوسن الغربي في هيت كلوب اند ترينت وهردان حوات في جلسة فان موعد النجوم والحوارات مع صليح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهوم واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فان راديو موزايك فان تونس الأخبار
5: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار 30 مصابا في حادث انقلاب حافلة بالقيروان يغادرون وحدة الغالبة للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن جزار فيما تم إيواء مصابين اثنين بقسم العظام وأوضح المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابطة أن أحد المصابين يعاني كسورا على مستوى الكتف فيما يعاني الثاني كسورا على مستوى اليد وكانت الحافلة قد انقلبت صباح اليوم الخميس أثناء توجهها من معتمدية تشبيكة نحو مصنع بمنطقة رقادة التابع لمعتمدية القيروان جنوبية مما أسفر عن إصابة 32 عاملا وأضاف مرابط أن المصابين تلقوا العلاج بوحدة الأغلبة بعد تجند الفرق الطبية وشبه الطبية مشيرا إلى أن أغلب الإصابات تمثلت في جروح خفيفة ورضوضة نحو 100 مريض ينتفعون بخدمات قافلة القلب التي حلت اليوم الخميس بالمستشفى المحلي بجرب أجيم من ولاية مدنين ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بمدنين وجمعية القلب والشرايين والرئتين بسوسة تحت إشراف وزارة الصحة وذلك في إطار جولة القافلة بولاية مدنين ستشمل أيضا المستشفى الجهوي بن قردان والمستشفى المحلي بنخداش غدا الجمعة وتدرج هذه القافلة التي تضم أكثر من 55 طبيبا من القطاعين العام والخاص في إطار تقريب الطب اختصاص من المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية في التشخيص والعلاج والوقاية الناطق الرسمي لإقليم الحرس الوطني بقصرين العقيد أحمد كداشي يؤكد لمزيكا أن قوات الحرس الوطني تمكنت من الإطاحة بمروج خطير وضبط كميات من مادة القنب الهندي والأقراص المخدرة فضلا عن ميزان يستعمل في الغرض وأشار العقيد كداشي إلى أن الإطاحة بالمروج كان أثر عمل استعلامي من فرقة الأبحاث والتفتيش بقصرين ومداهمة لمنزل المشتبه به بعد مراجعة النيابة العمومية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرون المهنة يدعو إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير وتعزيز الضمانات القانونية لممارسة العمل الصحفي إلى جانب تطوير آليات الدعم النقابي والقانوني للصحفيين كما أوصى بوضع خطة نضالية تشاركية بشأن مقترح الإضراب العام في قطاع الصحافة والإعلام وتضمنت اللائحة العام للمؤتمر الذي انعقد يومي 10 و11 من أكتوبر الجاري بالعاصمة تحت شعار الصحافة ليست جريمة جملة من التوصيات المتعلقة بحرية الصحافة واستقلالية المؤسسة الإعلامية ووضع الصحفيين الملاحقين قضائيا إلى جانب ملفات التشغيل والاتفاقات المهنية وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع في أخبار العالم حزب الله يقر اليوم الخميس بأن السيارة التي ضبطتها قوى الأمن اللبناني الأسبوع الماضي وتحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة تعود بالفعل له وسط تشديد الحكومة على أنها ستتعامل بحزم مع أي سلاح غير شرعية الشرطة البلجيكية تداهم أمس الأربعاء منازل عدد من أقارب ومعاوني الرئيس كوغوريا السابق فيليكس تشيزيكي وذلك في إطار تحقيق حول غسل الأموال مرتبط بعائدات التعدين وفقا لما ذكره محاميان قدم الشكوى لوكالة رويترز بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 16 أكتوبر سحب عبرة بأغلب المناطق ثم يكون الطقس مغيم جزئيا تدريجيا آخر النهار بالجنوب البحر هادي فقليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيفة وتتراوح القصوى عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية نهاية الموجز موعدكم الآن مع فهمي البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي
1: في تونس
6: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
1: اوريدو طور عالمك
7: مرحبا بكم وفد النادي الافريقي وصل اليوم مدينة لوبومباتشي في الكونغو بعد ما عداوا ليلة البارح في اثيوبيا. واليوم زاد لاعبي النادي الافريقي عملوا حصة ازالة ارهاق تعملوا في مقر الاقامة في لوبومباتشي, وغدوة باش تكون اخر حصة تدريبية باش تكون في ملعب المقابلة اللي باش تحتضن المواجهة بين النادي الافريقي وتيمبي مازامبي في مباراة الذهاب من دور التمهيد الثاني من كأس ربيع الابطال الافريقي. الماتش مبرمج نهار السبت بداية من ماضي ساعتين. واصل مع الشامبيونز ليغ, والترجي واصل تحضيراته في تونس قبل سفر نهار السبت الصباح المصراتة وين يلعب مباراة الذهاب ضد السويح لنهار الاحد 6 نتاع العشية, ومبدأ المقابلة دي باش تكون منقولة على التلفزة الوطنية. في كأس الكاف لاعبي السي اس اس عملوا اليوم اول حصة تدريبية في ابيجون, وغدوة الحصة الأخيرة باش تكون عرضية ملعب المقابلة. نذكر الماتش هذا باش يكون ضد أكاديمية أمادو ديالو نهار السبت بداية من 5 نتاع العشية. لاعبي الترجي جرزيس تحولوا اليوم لصفاقس وين باش يدخل الفريق في طرابلس قبل مواجهة ريال باماكو المالي نهار السبت. الماتش بداية من 3:30 في ملعب الطيب الميري. اليوم العشية عملوا حصة خفيفة, وغدوة حصة التمارين الأخيرة للترجي جرزيس اللي باش تكون صباح, وباش يكون عديد الغيابات في تشكيل ترجي جرزيس. نحكيوا على خليل قصاب, ادم الطاوس, في جويني صادق الدوج مقابل عودة ضفلاوي وادم قرب. بالنسبة لتذاكر المقابلة تتباع في شبابيك ملعب الطيب الميري الاسواق 15-30 و50 دينار. إدارة الأولمبي البيجي توجهت بمراسلة الإدارة الوطنية للتحكيم وطالب بتعيين طاقم تحكيم كفء في مباراة ضد النجم الرياضي الساحلي من الجولة السادسة من البطولة, ويجي طلب هذا على خلفية الأخطاء التحكيمية اللي أثرت على نتائج الأولمبي البيجي حسب نص المراسلة. في الأوروبا ليغا النتائج, أولمبيك ليون فاز على كريستال بالاس 3-2, سالزبورغ انهزم قدام ميلانو 4-0, بنفيكا ربح 4-1 سلتيك. بالنسبة سيباستيان تونيكتي لعب أساسي وخرج في دقيقة 46, لويم انهزم عبدية مدينة قدام أولمبياكوس بنتيجة 1-0. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم, تلقاها على السيت مزيكا فام بنات. نخليكم مع يسري في بنات الفام.
6: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مليم.
8: اريدو طور عالمك.

0: هو الربوخ بتاعنا هو الجو التونسي ديما في بنت لفام. فوزي بن قمرة نجيبك نجيبك ديما تسمعوا أحسن الموسيقى وتقترحوا زيد علينا موسيقتكم على واتساب وزي كفام 23 513 ألف. أما توت سويت نمشي والأرتيست سبوتلايت.
1: أرتيست سبوتلايت.

الحقيقة موزيكتو سيبقتو والفايب نتاعو سيبقو والإنرجي اللي تخرج من الغنيات اللي نسمعوهم ونحبوهم بالكدي بالكدي. وجورة ذي ما نعرفش إذا كنت تعرفوا شنو اسمه بالضبط. جورة ذي راو مش لاتينو سلسا ليلي، ثم اسم معين اسمه ميرينجي. ميرينجي مش معناها ريال مدريد عصام الشاويدي على روحه، أما نحكيه على ميرينجي الجور متاع الموزيكة هذية بالضبط، اللي داير يخلينا نوصلوا لارتيست اللي هو لغوا جو ميرينجي. أنا أختيست اللي أصله من بويرتو ريكو لكن تولد في نيويورك سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. أرتيست عمره 55 سنة، ربح برشا أوردز منهم الجرامي أورد، منهم لاتين جرامي أورد في الجور موسيقى لذيه اللي هو الميرينجي ميوزيك. اليوم نحكيه على إلفيس كريسبو.

كريسبو دير مش نقوله اللي هو الاسم في حد ذاته إلفيس راموش ريلمو اسمه هو اسمه كريسبو دياس ولكن الاسم إلفيس جاي من إلفيس بريسلي على خاطر جستمو الانفلونس كانت من عند والدي على إلفيس بريسلي اللي كانوا يحبوه بالكديب الكديب يسمع الموسيقى متاعه ولكن كبر هو تولد في نيويورك أما كبر في غوايانابو في بورتوريكو وينعد الصغر متاعه وما زاد عدى الادوليسونس خلينا نقوله من غاديك أكيد الانفلونس جات بالموسيقى هذه موسيقى الميرينجي اللي بشوية بشوية ردها هو من أكثر الغنيات المعروفين في العالم الغنيات اللي تحسهم قبل ما حتى تفهم الكلام متاعهم طيب نحن مثلا نعرفوا سواغيمينتي نعرفوا توسون ريسا اللي نسمع فيها توا أما ريال مو لما جوليتي ما نش فهمين ايش قاعدي تحكي أما نحسوها الغنية إلفيس بريسلي بدي في نص التسعينات خلينا نقولوا عام 88 بدي ريال مو يغني أما نص التسعينات بدي مع الجروب جروبو مانيا بدي وقتها النجاحات الكبار برشا كيما سواغيمينتي وإلفيس كريسبو اليوم اخترناه باش يكون الارتيست سبوتلايت

0: Crespo, suavemente.
1: Binet FM.
2: Déjà, mettez ça, les nostalgies.
0: بعد جو الفيس كريسبو الحقيقة لازم ربح لازم زوز ملايين وثلاثة مية الليلة فيني مينينا يخرجوا ومعملين على محمد اليوم زعم يا محمد تربحهم اليوم شحوالك

0: عليك علي انت الليله انا اقول لك والله ايش مش اقول والله ايش مش اقول لك هكا وذك هو ما عليك اني طبق قواعد اللعبه هكا ولا ليه وانت خويا تركز امورك امريكي
1: ان شاء الله
0: لازمك ترد بالك يا محمد في دقيقه من زمان 60 ثانيه لا تقول لا اي لا ني ويني نو يس نو اي واه ما ها الكل اي حاجه قريبه للمعجم هذايا باي لغه كانت راهي ممنوعه من عن بيت تاني يا محمد وتخسرك ديريكتومون من غير ما نناقشوه الموضوع يا محمد
1: واضح
0: اوكي تم حاجه اخرى زاده باش من بعد ما تقوليش عاد ما في باليش وما فقتش وكذا نحكيو يا محمد على الانذارات بتحصل على انذار يا محمد وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث أي طريقة متاع أنتي جو باش تضيع بها الوقت وتبدأ تقول لي والله باش نقول لك الحمد لله هو راهو كي تجي تشوف هكا نحن يا ولدي كل ثنية ذيك الكل راهو يثق بها سيد الحكم وتسمع صوت الانذار وبعد خويا هيات كنت لم عاد الانذارات ما عملنا شيء وقتها
1: ان شاء الله بالله
0: قديش من انذار عن الحق فيه محمد
1: عن الحق في ثلاث
0: انذارات ومع الانذار الثالث كيف الموضوع شو هذا
1: والدي
0: شو هذا
1: دي قوم من تو
0: الله الله الله الله الله في الكل خاطر ثلاث انذارات
1: بيا بيا بيا بيا
0: هذا كله لثلاث انذارات سيد الحكم شو هذا واحدة واحدة لا هذا مش على ثلاث انذارات هذا كان قلت اي ولا لي يا محمد ركز لي ركز لي ركز لي ركز لي ركز لي مليح يا محمد ماك تعرف الافراط في التركيز راوي خسر والتفريط في التركيز راو زاد يخسر دونك واحده واحده نقعدوا في هكا بطريقه نورمال في الوسط هكا خير الامور اوسطها هكا ولا
1: بين بينين
0: صحيت بين بينين لا انا مركزين برشا قالك كفحك كفحك محسوب قالك تنضحك عليك انا في الاخر يا سيد الحكم هكا ولا
1: هكا هكا
0: صحيت حب الثقة في النفس موجودة محمد
1: موجودة
0: صحيت صحيت يا انتي شيمك فيه شيمك فيه ليه توا مريكل
1: مريكل قدت ربي مريكل
0: صحيت توا حسيتك زدت اكتسبت ثقة في نفسك لا هذا هو المطلوب منك مادام الثقة موجودة مادام امورك مريكل يا محمد كانك على سيد الحكم نضحك عليهم بعد وشيمنا فيه لك اخوياي هاي محمد ريت ظهري تبع فينا ديما بدي يحضر في تمارين تنفس وحده هك هك ولا محمد هاي خويا بدي بالقديه بالقديه نفسه بالقديه هاي محمد هاي
1: عشان بدي يضحك وتو
0: ليه ليه لازم تنفيس به يا سيد الحكم لازمك تخاف الليلة راه حافظك يا سيد الحكم ها عظيم ايه هو ماشي في بيلو بشي جي كيك شكون داخل بعضه لا لا انت حافظ وقتش حتى يضحك
1: ها ايوه
0: ايه يا نادر هذه لا كانت لك لا على البال لا على الخاطر يا سيد الحكم الليله باش يربحك محمد انا اقول لك ما باش نعطيك الصحيح هكا ولا محمد
2: شد روحك مليح
1: هاي شد روحي مليك
0: هاي محمد حضروا لو احنا نفسه بالكدي رجلو مورنا باش نبداو نيمينينا نلعبوا اليوم على زوز ملايين و300 نجم تربحهم يا محمد بطريقه سهله ياسر الحقيقه مادامك مركز ومادامك حافظ سيد الحكم تعرف على شنو يمشي وعلى شنو يجي دوك نجم تربحوا اليوم
1: تعال اخويا تعال
0: يا خويا ركزوا مليح شيخ زفير 60 ثانيه قدامنا دقيقه من زمان تنجم تربحنا زوز ملايين و300 يا محمد نلعبوا نيوينينا بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق
2: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا يا محمد
1: قوي العزيز
0: اكل الراديو بجنبك سكرته

0: بو
1: مسكر من بكري.
0: اه صار انت عندك راديو بجنبك؟
1: انا بي سي. بي سي
0: اه البي سي تسمع فينا على السيت؟
1: على السيت.
2: يلا لو تعمي اسم الله على ولد
3: عمي. اصنع ايامك يا حما مربوط بحياة ومرأة اللي تجري شهر تلمة في جمعات
2: والله يا حما
1: عطا سانك سجوع جيسا
0: ريتا كي تزرف ريتا
1: تزرف قاعد نزرف عرمت
0: ماما
1: اقبلها قلت لي وشرفتها
0: اذيك ريت شنية اذيك منعت لك اما بعد الاي دي خرجت عاد مفضوحة
1: الله غالب الله غالب
0: انت اسمعني انت لعبتوا على الخبرة اما بعد خوي راي الاسئلة راي تهزك لثنية اخرى انت راي وزيني قلت البي سي
1: انت تحصل
0: شوف شكون قال لي بي سي انا قلت لك بي سي انا قلت لك راديو والله قلت باش تقول لي راديو انت عدى روحي قلت لي بي سي قلت لك تسمع فينا على السيت والله اسئله نورمال بسطها جدا ريت انت حذرت روحك الاسئله معينه جاوك اسئله اخرين يا محمد والله يا محمد ما عليك يا اخويا والله ما عليك الانرجي نتاعك يا محمد
1: عايشك ربي يفضلك
0: اسمعني ما دامك حافظ سيد الحكم المره الجايه ثابته بقدره ربي هاني نقول لك هاني نقول لك تشمك فيه تحك ما تحكش والله صح علي والله يا محمد هاي يا اخوي علاش كنت حاب تسلم لي لاي والله
1: على اصحاب الكل وعلى اكون الكل وعلى اللي خاطر دينا في بحذيه
0: ان شاء الله ان شاء الله عايشك يا محمد والله شوف هاكا صفق عليك بالقدية سيد الحكم قال راو تحية ليك بالقديم بالقدية خاطر كنت عندك تكتيك حسيت اللي كنت عندك هكا ثنية معينة
1: ثنية
0: بكو يا محمد اللي كلمتنا اليوم شكرا ليك للأسف كلمة ريت شنية محمد كم شيخ سن بلاي قبلها أما ذيك ما نجموش نعتبروها ليه ديريكت خاطر شربها محمد إلا أنه
2: باع وروح
0: الاي اللي خرجت خليه يروح انت الموضوع محمد اليوم خليتكم الكنيوتا خليلكم محمد الكنيوتا اليوم غدوة عندكم برشة فلوس للربح

0: زميل ونص 2500 دينار غدوة في بنت الفام، غدوة التركيز التام على التحدي نيويني نو. زوز ملين ونص تربحهم على 71 113,000 مليون، مش مليون، تي مش زوز ملين، تي مش زوز ملين وميتين، تي مش 300، زوز ملين ونص يا بابا. اي اي اي اي اي ملا فلوس وملا كنيوتا ملا
1: اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، زيدها يا ربي زيدها عن صابة.
0: هاي ان شاء الله ان شاء الله غدوة يكون الفرصة لكم انتوما، ان شاء الله نقاوكم الربحين غدوة. ركزوا لنا مليح مليح، غدوة عندكم بنت لفيم تركزوا فيها كين على نيويني نو التحدي. فك بلاستيك ترجع لكم من هالاثنين. دونك غدوة على 71 113,000 تكلمونا، تدخلوا معنا في القرعة باش تربحوا زوز ملايين و500 كاش من هدي مزيكا فيم. حضرونا لويحكم، ركزوا مليح مليح مليح مليح مليح. غدوة الاعمال عليكم، غدوة الاعمال عليكم باش تفكوا لها كنيوت السيد الحكم. ديزي من الربح زي ما ضحك غدوة تضحكوا توم عليه وتربحوا زوز ملايين و500
2: ريو دي جينيرو. يلا بلي مش تقول نيمار،
0: غدوة غدوة نيمار ينجم يربح، ينجم يربح غدوة زوز ملايين ونص اكيد. الفايدة تركزوا معانا وتكلمونا على 71 113,000 غدوة بارتير من 9 متاع الليل زوز ملايين ونص يستنوا فيكم كالعادة في بنت الفام.
3: بنت الفام
0: انتوما تختاروا البلاي ليست وانتوما اللي تسمعوا الموسيقى اللي تحبوها. اليوم اخترتونا الايتيز ميلوديك روك. فما ياسر ياسر جيتار الكتريك مزيرة. وبعد شوية موعد الاخبار من 11 متاع الليل مع مراد دريدي. نبدأ مع توتو هولد لاين.

0: مستمعي موزايكا فام، اسعد الله اوقاتك من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يقترح آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا القطاع. وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على إحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، ويخصص هذا الخط لإسناد قروض موسمية وقروض استثمارية بنسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين وشركات التعاونين الخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة الزيتون، ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك الوطني الفلاحي بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع وزارة المكلفة بالمالية لتحديد شروط وإجراءات الانتفاع به. تونس تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة بفعل اضطرابات الشرق الأوسط وما تثيره من تقلبات في أسواق الطاقة والنقل البحري وسلاسل التوريد في وقت يتسع فيه العجز التجاري وتزايد أعباء المالية العمومية بما يهدد بمزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين. وتكشف بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الواردات التونسية بلغت نحو 71.39 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 مقابل صادرات في حدود 50.4 مليار دينار، ليتجاوز العجز التجاري 20.9 مليار دينار مقارنة ب 16.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويبرز قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز مصادر الاختلال، إذ ارتفعت قيمة وارداته بنسبة 32%، فيما بلغ العجز التجاري الطاقي 10.1 مليار دينار مقابل 8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي ما يقارب نصف العجز التجاري إجماليا. ويجعل هذا الاعتماد على الطاقة المستوردة الاقتصاد التونسي أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خاصة في ظل التوترات التي تهدد حركة الملاحة في المنطقة ولا سيما مضيق هرمز. ولا تقتصر التداعيات المحتملة على فاتورة المحروقات، بل تمتد إلى كلفة إنتاج الكهرباء والنقل والخدمات، فضلا عن تأثيرها في المؤسسات الصناعية والتجارية. انطلقت اليوم الخميس مقر سفارة تونس بالكويت حملة استخراج والتجديد وتعويض بطاقة التعريف الوطنية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة ببلد الاعتماد، وستتواصل هذه الحملة إلى غاية يوم السبت 24 من أكتوبر الجارية. 3 أشخاص يلقون حتفهم وشلة حركة الحياة في اسطنبول جراء أمطار غزيرة استثنائية أدت إلى سيول جارفة وأضرار مادية واسعة إلى جانب اضطراب حركة الطيران. وأكد محافظ المدينة داود غول أن العاصفة سجلت أعلى مستوى لهطول الأمطار في تاريخ اسطنبول منذ بدء التوثيق الرسمي عام 42 و900 ألف، مبينا أن الحصيلة الأولية بلغت 3 قتلى و3 جرحى بحالة مستقرة، إضافة إلى 4 مفقودين. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع إشري ودالي في بنت لفام. مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس بنت لفام.
2: بنت لفام
1: يسري جديدي سيليكسيون

0: الليلة والليلة على مزيكا فم من أروع مغنياتهم كلثوم الحقيقة، ويمكن تحبوا تشوفوا حكايتها حياتها وبرشا ممكن حكايات ما تعرفهمش على الغنيات متاعها، كيفاش كانت تكتب، كيفاش كانت تعيش، شنو الصعوبات اللي تعدت بهم. تلقاو أكيد فيلم الست على مختلف البلاتفورم. خلينا نشوفوا توت سويت للجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك.
0: جولد ميوزيك.

الجولد ميوزيك لايف برشا غنيت مازالوا مخبين لكم برشا كلام وبرشا حكايات. بعد شويه سيرين جون ام لايف كين ذيس از ذا لاست تايم. لكن نمشي وهنا مش بعيد علينا برشا الايطاليا. خلنا نسمعوا من عند امبرتو توتسي تيامو على موزايكا فام.

عمرو دياب وصاد عيني نكون خلطنا الاخر بنت لفام بالنسبه لليله. ميرسي ليكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا من 9:30 الليل, وميرسي لتول ليكيب دالي في الاخراج, طارق في الديجيتال وشيكر في ستاندار. احنا غدوه نتقابلوا في بنت لفام سبيسيال فوندردي كالعاده, نستقبلوا الويكاند برشا موسيقى ومع الميكس دو نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام لي بون بلان بروغرام سهريات وين ما يفوتكم حتى شيء. وما غير ما ننساو غدوه التركيز التام على التحدي نيوي نينا. وتوس بحكي العادة نقاو نادي الفورتي في أول ساعة مع ركب الأخبار في زابينج ولا سيليكسيون تاع الموزيكا اللي نفتتحوا بها النهار وتوصلكم الأحلى صباح مع أمين جارة. بعد شوية موعد أخبار نص الليل مع مراد الدريدي. أما كالعادة ما نجمو نختمو بنت لفام كان بالموزيكا. الليلة باش نرجع بيكم 25 سنة لتالي. أنا البوم اسمه اسكيب, الفنان ورث الموهبة متاعو على بوه. كان معاكم يسري جديدي, نخليكم مع إنريكي غليسياس هيرو. C'est par l'arrière.

هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتال فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك نوفل سلاح ونهب، وجديد كل عرخميس أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فوضى. حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف الجديدي في بنا الثلاثات، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند، إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وحردان حواد في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فاغون سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكيلوني، فامي البرهومي، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.

0: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مسودة الموازنة الاقتصادية لتونس تظهر أن الحكومة تخطط لإصدار أول صكوك سيادية لها بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2027 في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة وفق ما نشرته وكالة رويترز. كما تعتزم الحكومة طلب نحو 10,000 مليون دينار كتمويل مباشر من البنك المركزي التونسي مجددا في عام 2027. مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي تحصلت إذاعة موزايك على صدر منه ينص على الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا عن كل سفرة في انتظار المصادقة على هذا الإجراء ضمن الصيغة النهائية للقانون. عمليات التبرع بالأعضاء في تونس تشهد تحسنا من سنة إلى أخرى مدفوعا بتنامي الوعي لدى المواطنين بدور هذا العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح. وفق المنسق الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بوثاني زناد، فإن عدد حالات التبرع من متوفين دماغيا بلغ 14 حالة من جانفي إلى حدود مطلع أكتوبر، كما سجلت الفترة ذاتها إجراء 34 عملية زرع أعضاء، منها 25 عملية زرع كلى وثلاث عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. تسجيل إصابات بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الانتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية حسب ما أعلنته وزارة الفلاحة، مؤكدة انطلاق تدخلات استعجالية للحد من انتشار المرض وحماية الغراسات السليمة مع أحداث فرق فنية للتقصي المبكر في جميع الولايات المنتجة للزيتون. تونس تدين استمرار الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني داعية إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بما يساهم في إرساء السلام والأمن في المنطقة، وفق ما أكده المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة نبيل عمار. وقال نبيل عمار في كلمة ألقاها خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن اليوم الخميس بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، أن استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين وتصاعد الاعتداءات والنزاعات في المنطقة يرتبطان بإخفاق المجتمع الدولي في استعادة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في كامل أراضيها. وأشار المندوب الدائم إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 بلغ 1394 شخصا، فيما تجاوز العدد الإجمالي للشهداء 73,900 منذ بدء الإبادة الجماعية. وأكد أن تاريخ تونس ومواقفها الداعمة للسلم والأمن والصون كرامة الإنسان يفرضان عليها مواصلة إدانة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. دول مجموعة السبعة تتعهد بتخصيص 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الدول الأكثر عرضة للمخاطر في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتداعياته على إمدادات الأسمدة وتكاليف الغذاء، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي رولان إليكسور اليوم الخميس. وقال إليكسور على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك إن البنك الدولي حدد 44 دولة قد تواجه مشكلات في الأمن الغذائي نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: موزايك فم الأولى في تونس، الجو التونسي على موزايك فم.